0: انتقام.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أف أم.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: فقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورتي الروم ولقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله.

عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله

بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد

جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم.

البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم

0: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورتي الروم ولقمان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إلى

يعلمون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم

بحمد ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا

المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كل

وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة السجدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأحزاب.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن المؤمن دون أن يشعر، وقد أقول دون أن يريد، داعية إلى الله، لأن الصدق وحده دعوة، والأمانة وحدها دعوة، والعفة وحدها دعوة. فنحن نريد أن نؤكد هذه الحقيقة، أن الإيمان ما إن يستقر في قلب المؤمن، أو ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن إلا وتعبر عن ذاتها بحركة إلى الآخرين. ليس في الأرض مؤمن سكوني بعيد عن الحياة، منسحب منها، متقوقع، انعزالي، سلبي. لا يمكن أن تكون هذه صفات المؤمن. المؤمن إيجابي، يعاشر الناس، يخالطهم، يحتمل أذاهم. لكن هذا التائب له ميزة، قد تكون دعوته دعوة صامتة، وأنا أرى الآن أن الدعوة الصامتة أبلغ من الدعوة الناطقة. ذلك أن الأنبياء جاءوا بالكلمة، وبالكلمة قلبوا وجه الأرض، وبالكلمة حققوا المعجزات. ولكن مع شديد الأسف أن هذه الكلمة في عصور الضياع والهرج والمرج والكذب والتدوير والتزوير والنفاق فقدت مصداقيتها، فكأن الكلام لم يعد يؤثر كما ينبغي. ما الذي يصلح هذا الخلل في الدعوة البيانية؟ يصلح هذا الخلل الدعوة الصامتة. فأنا أتأثر أشد التأثر لموقف صادق أو موقف عفيف. جاءتني رسالة من إنسان أقسم لي أنه عقب سماع درس في الأمانة أعاد إلى ورثة 20 مليون ليرة سورية دون أن يملكوا عليه سندا أو بينة. هذا الأمين بعمله يفوق حد الخيال. حدثني أخ جاء من واشنطن، قال سائق مغربي نسيت سيدة عنده محفظة لها فيها 10,000 دولار، ذهب إلى قسم الشرطة في نيوجيرسي وقدم هذه المحفظة لرئيس القسم، لكنه كان واعيا جدا، طلب منه إيصالا أو نسخة عن إيصال ليرى أين ستكون هذه الأمانة، ما مصيرها. الذي حدثني به أخ كريم أنه جمع طلاب بعض المدارس وجاء حاكم الولاية وسأل الطلاب لو أنكم وجدتم في مركبة مبلغا من المال ماذا تفعلون به؟ فقالوا بشكل عفوي نأخذه. فقال لكن هذا السائق المسلم أعاد 10,000 دولار. أحيانا موقف أمين أو موقف عفيف أو موقف صادق يفوق آلاف المحاضرات. نحن الآن بحاجة إلى دعوة صامتة. المشكلة أن التائب حينما غض بصره وضبط لسانه وضبط دخله وضبط إنفاقه، حينما انتظمت حياته، آلاف المبادئ وآلاف القيم. إنسان متميز، إنسان صارخ، في حياته شيء ممنوع لا يفعله ولو هددته ما شئت أن تهدد. يعني هو المؤمن الصادق، لا تغريه سبائك الذهب اللامعة، لا ترهبه سياط الجلادين اللاذعة، إنه عرف الله واستقام على أمره. فهذا الذي تاب إلى الله لأنه صادق، صدقه دعوة إلى الله دون أن يشعر. لأنه أمين، أمانته دعوة إلى الله دون أن يشعر. لأنه عفيف، عفته دعوة إلى الله دون أن يشعر. ذلك أن الصدق والأمانة والعفاف أركان الأخلاق. هذا المؤمن إذا حدثك فهو صادق، وإذا عاملته فهو أمين، وإذا استثيرت شهوته فهو عفيف. لذلك سيدنا جعفر حينما سأله النجاشي عن رسول الله قال يا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فأنا عجبي أن هذا الصحابي الجليل العملاق سيدنا جعفر حينما كلفه النجاشي أن يعرفه بدين الإسلام ذكر له قيمه الخلقية، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال بني الإسلام على 5، فكأن 5 شيء والإسلام بناء أخلاقي كامل، بل إنه من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان.
أنا لا أصدق أن إنسانا يشد إلى الدين من صلاة المصلي ولا من صيام الصائم، ولكن يشد إلى الدين من معاملة المؤمن. معاملة المؤمن متميزة، يعني رجل في أثناء موسم الحج، هناك دية المقتول خطأ بحادث سير ضعف ديته قبل موسم الحج، يعني ديته في الحج 200,000 ريال. والله سمعت هذه القصة تأثرت لها تأثرا بالغا. إنسان يركب مركبته في طريق فرعي، ظهر منها شاحنة فيها رجل وامرأته وبنتان، فلما ظهرت مقدمتها في الطريق الفرعي خفف سرعته، فلما بدا لهذا سائق الشاحنة أن يقف وقف مديدا ولم يتحرك، فأعاد سرعته العالية. بعد أن رفع سرعته العالية تقدم فجأة فصار في حادث، ماتت زوجته وولدها. ترتبت على هذا السائق الذي ضرب هذه المركبة الصغيرة 600,000 ريال، يعني ما يزيد عن 10 ملايين ليرة سوري. ماذا قال له هذا البدوي حينما جاء أولو الأمر الشرطة؟ قال والله الحق علي، وخسر بهذه الكلمة 10 ملايين ليرة. حقيقة عصرنا في تقدم وفي كمبيوتر وفي صواريخ وفي أقمار صناعية وفي فضائيات وفي أجهزة حديثة جدا، لكن هذا العصر مع كل تفوقه العلمي والتكنولوجي في لؤم أحيانا، في قسوة، في أنانية، في تأكيد الذات، بينما العصور السابقة الإسلامية فيها نبل، فيها رحمة، فيها إنصاف. فنحن لا نستطيع أن نشد الناس إلى الدين بصلاتنا وصيامنا فقط، نشدهم إلى الدين بإنصافنا، برحمتنا، بمعاملتنا. سيدنا صلاح الدين أيوبي حينما فتح القدس لم يسفك دما حراما، بل إن امرأة جاءته وقد فقدت ابنها ظل واقفا حتى أعادوا لها ابنها. الحقيقة أن التائب دون أن يشعر داعية إلى الله، ودعوته صارخة ومؤثرة، لأن الناس كما قلت في حلقة سابقة يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم، ولغة العمل أبلغ من لغة القول. يعني أنت حينما تأتمر بأمر الله طلبا لرحمة الله وحفظه وتوفيقه، لكن من أدراك أن الذي رآك تغض بصرك، أو أن الذي رآك تؤدي ما عليك بالتمام والكمال، أو أن الذي رآك تعف عن محارم الله؟ هذا الذي يتأثر، ما هذا الإنسان؟ أنا أذكر أن هناك اسم لامع جدا في أمريكا اسمه جيفري لانج، هذا عالم رياضيات من قمم علماء الرياضيات، وهو ملحد. جاءته شابة شرق أوسطية محجبة حجابا كاملا في أيام الصيف الحارة. يقول هذا العالم أن فتيات أمريكا في الصيف شبه عرايا. هذه جاءته من الشرق الأوسط وهي محجبة حجابا كاملا، قال عندها قناعات عالية جدا حتى أنها خالفت ما هم عليه بنات جنسها. قال ثم إنني شعرت بقدسيتها، ثم إنني لم أجرؤ على أن أحدق في وجهها، ثم إنني شعرت برغبة جامحة أن أخدمها. ثم عكف على قراءة كتب المسلمين، قرأ تفسير القرآن وقرأ السنة، وانتهى به المقام إلى أن يكون الآن من أكبر دعاة أمريكا. وحينما زرت أمريكا كنت على موعد لكن لم يتح لي أن ألتقي به. ما الذي دفعه إلى أن يسلم؟ الفتاة لم تتكلم بكلمة. كنت مرة في الحج فأشاروا إلى إنسان ألماني غربي يطوف حول البيت، له قصة رائعة. سكن عنده شاب من دمشق في بيته، وعندهم لا مانع أن تقوم علاقة بين من يسكن عندهم وبين ابنته، له فتاة جميلة جدا. المشكلة أن هذا صاحب البيت لم يستطع أن يرى هذا الشاب مرة يحدق بابنته. غير طبيعي، يسكن معهم وهي في البيت وليس هناك قيود إطلاقا. فجرى حوار بينه، فكان إسلام هذا الرجل على يد هذا الشاب. ما الذي دفعه إلى حواره؟ غض بصره فقط. حجاب الفتاة سبب هداية أكبر عالم رياضيات ملحد، والآن من أكبر الدعاة بأمريكا، جيفري لانج، وألف كتابا ثمينا جدا درست بعضه في دمشق. وبالمقابل هناك قصة أخرى، شاب مقيم في أمريكا بسبب الدراسة، رأى فتاة أعجبته جدا فاستأذن والده أن يتزوجها، فلما علم الأب ذلك توعده أنه إذا تزوجها ليس ابنه وسيحرمه من الإرث، فتألم ألما لا حدود له. ثم اقترح عليه مرة ثانية
أنها إذا أسلمت هل يقبل؟ فالأب وافق، فاشترى كتبا إسلامية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية ودفعها إليها كي تقرأها وتسلم فيتزوجها. هي ذكية جدا، قالت له لا بد من أن أقرأها بعيدة عنك حتى لا تكون ضاغطا علي. فجرى بينهما اتفاق على أن تبتعد عنه 4 أشهر لتقرأ هذه الكتب، فإن قنعت بالإسلام أسلمت وتزوجها. هو بدأ يعد هذه المدة بالساعات بل بالدقائق، ومضت هذه الأشهر والتقى بها، وكانت المفاجأة الصاعقة أنها أسلمت ولكنها لن تتزوجه لأنه ليس مسلما. هذه قصة معاكسة، يعني حينما عرفت الإسلام رأته ليس مسلما. فأنت حينما تطبق الإسلام تدعو إلى الله وأنت لا تشعر، وحينما تخالفه تنفر من هذا الدين وأنت لا تشعر. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، قال: أدن يا بني، وسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم أخاه لطعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء، فإنه أوسع أو أبلغ للجيران. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام. عن محمد بن زياد قال: كان عبد الله بن الحارث يمر بنا فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام تورث الجنان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. عن سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 70 بعد 100. سورة المنافقون، باب قوله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الحديث 1804. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط. فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. الحديث 1805. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم، وقوله: خشب مسندة، قال: كانوا رجالا أجمل شيء. الحديث 1806. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حزنت على من أصيب بالحرة، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك الراوي في أبناء أبناء الأنصار. سورة التحريم، باب قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. الحديث 1807. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. سورة القلم، باب قوله عز وجل: عتل بعد ذلك زنيم. الحديث 1808. عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. باب قوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. الحديث 1809. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. سورة والنازعات. الحديث 1810. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت أنا والساعة كهاتين. سورة عبسة. الحديث 1811. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. سورة المطففين. باب قوله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحديث 1812. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. سورة الانشقاق. باب قوله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحديث 1813. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. باب قوله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق. الحديث 1814. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، قال هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. سورة الشمس. الحديث 1815. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ وفي رواية: مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ارحمنا. حياه اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى،

0: أم القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية السادسة إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية السادسة إلى الآية 83 من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على صفوة الله من خلقه، خيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجز اللهم الصحابة البررة عن دينك وعبادك خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات. نكمل إن شاء الله الآيات التي تليت في الحلقة السابقة ولم تفسر. يقول الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. جعل لكم من أنفسكم أزواجا،

شاع في كثير من بلاد الغرب زواج المثليين، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا بعيدا عنا وعن بلادنا، مع أنني سمعت وعرفت أن هناك من يحاول أن يجعل في بلادنا هذا الزواج أمرا معترفا به. والذي نرجوه من أولي الأمر حكاما وعلماء أن يقفوا سدا منيعا دون هذا الأمر، فهو فاحشة لا يمكن أبدا أن يقبلها عاقل، لأن الله تبارك وتعالى أراد من الزواج شيئا عظيما، السكن والنسل، حتى يبقى هذا العالم في عماره وفي بهجته وفي رونقه. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، فهناك من يرى أن التزاوج يمكن أن يكون بين الإنسان وغيره، وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة يمتن الله تبارك وتعالى بها علينا، أنه جعل لنا من أنفسنا أزواجا، آيات كثيرة. وتدل هذه الآيات على أن التزاوج إنما هو بين الإنس وحدهم، فلا يمكن أن يكون بين الإنسان وبين غيره. ونعجب من الذين يثبتون أو يقولون إن التزاوج يمكن أن يكون بين الإنس والجن، فيمكن للإنسان الذكر أن يتزوج جنية، ويمكن للجني أن يتزوج إنسية. هذا أمر يستحيل يا أخوة، لأنه لا يعقل أبدا أن تجتمع مادة الماء ومادة النار معا. هذا إن زواج الإنسان من حيوان لهو أقرب من زواجه من الجن، لأن الحيوانات كلها، ولأن الدواب كلها إنسانا وغير إنسان، خلقت من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. فلا تسمعوا مثل هذا القول، إياكم إياكم، واحذروا واحذروا. ورزقكم من الطيبات حتى تستقيم حياتكم بينكم وبين أزواجكم وأبنائكم وحفدتكم. أفبالباطل يؤمنون، يؤمنون بالأصنام، يؤمنون بأن غير الله تبارك وتعالى يملك شيئا أو يستطيع شيئا، وبنعمة الله هم يكفرون يجحدونها، وفي صورة العنكبوت وبنعمة الله يكفرون. أما هنا فجاء التأكيد بقوله هم يكفرون، لأن الصورة صورة النعم كما قلت لكم، والتأكيد هنا أمر مستحب. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ثم يقول الله تبارك وتعالى ذاكرا قبائحهم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعبدون من دون الله أصناما لا تملك لهم رزقا ولا تملك لهم أي شيء من الرزق. جاءت كلمة شيئا يا أخوة للتقليل، يعني لا يملكون لهم شيئا من الرزق. ثم ليس هذا فقط فحسب، بل هم لا يستطيعون هذا أبدا كذلك، أي لا يملكون ولا يستطيعون أي شيء ولو كان قليلا من الرزق، لأن الله وحده هو الرزاق يا أخوة. الله هو خير الرازقين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله تبارك وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، الأخير الرازقين، الحي القيوم، ذا الجلال والإكرام، رب السماء والأرض، أن يرزقنا من فضله من حيث لا نحتسب رزقا حلالا طيبا حسنا مباركا فيه. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يقول الله ضرب الله مثلا. يا أخوة، كلمة المثل هنا ذكرت مرتين، وكل مرة يختلف معناها عن معنى المرة الأخرى. هنا فلا تضربوا لله الأمثال،

0: الأمثال جميع مثلنا. أما الآية الثانية التي سنتحدث عنها إن شاء الله فالأمثال فيها جمع مثل، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تجعلوا لله مثلا ولا ندا. فالأمثال كما قلت لكم جمع مثل، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وشتان بين ما يعلمه الله وعلمه محيط بكل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأنتم لا تعلمون إلا ما علمكم الله، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم يقول الله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. هنا يضرب الله مثلين في هذه الآية والتي بعدها. أما المثل الأول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. معنى هذا المثل يا أخوة مقارنة بين اثنين، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. عبد مملوك لا يستطيع شيئا لأنه مملوك لسيده، لا يتصرف بأي شيء. وهناك إنسان آخر رزقه الله رزقا حسنا، اللهم ارزقنا رزقا حسنا، فهو ينفق منه سرا وجهرا، أي ينفق من هذا المال الذي رزقه الله تبارك وتعالى في السر والجهر. هل يستوون؟ هل يستوي العبد المملوك الذي لا يملك شيئا مع الذي أنعم الله عليه ورزقه فهو ينفق دائما من هذا الرزق سرا وعلنا للمحتاجين ولذوي القربى واليتامى والفقراء والمساكين وفي أوجه الخير الكثيرة؟ هل يستوون؟ هل يستوي هذا وذاك؟ لا والله أبدا. وهنا جاء هل يستوون، أي هل يستوي هؤلاء وأولئك العبيد الذين لا يملكون شيئا مع أولئك الذين رزقهم الله رزقا حسنا؟ يقول الله الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون الحق، وبعضهم يعلم ولكنه يستكبر ويعاند. هذا المثل الأول. فلنأتي المثل الثاني، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ موازنة ومقارنة بين اثنين، عبد أبكم، وإذا كان أبكم فلا بد أن يكون أصم كذلك، فهو أبكم وأصم. ثم هو لا يقدر على شيء لأنه عبد أبكم أصم. ثم هو كل على مولاه، عالة على سيده، لأن سيده لن يفيد منه شيئا، أينما يوجهه لا يأتي بخير، مهما وجهه سيده من أجل خدمته ومن أجل مصلحته لا يأتي بخير أبدا. هذا هل يستوي هو وإنسان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هو لا يأمر بالعدل فحسب، بل هو كذلك مستقيم، فهو حسن الفعل وحسن القول وحسن المسلك. اللهم ربي إنهما لا يستويان أبدا. هذا هو المثل الثاني. المثل الأول كان موازنة بين من رزقه الله وبين عبد لا يملك شيئا، والمثل الثاني كان موازنة بين من هداه الله فيأمر الناس بالعدل وهو مستقيم كذلك، وبين إنسان أبكم أصم لا يقدر على شيء كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. سبحانك اللهم، أين هذا من ذاك؟ تلكم الأمثال العظيمة، وصدق الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأنبه الإخوة والأخوات على أن الكلمة قد تذكر في كتاب الله فيكون لها أكثر من معنى. فالآيات السابقة ورد فيها فلا تضربوا لله الأمثال، وورد فيها ضرب الله مثلا. فالأمثال في الآية الكريمة الأولى معناها الأنداد، أي فلا تجعلوا لله أندادا. والأمثال في الآية الثانية ضرب الله مثلا معناها المثل الذي هو تشبيه شيء بشيء. كذلك في كلمة تضربوا، تضرب الأولى معناها تجعلوا، فلا تجعلوا لله الأمثال أي الأنداد. وتضرب في المعنى الثاني معناها أن الله تبارك وتعالى أراد أن يضرب للناس هذا المثل، أي أن يجعله لهم ليتدبروه. والضرب هو ما يكون له صوت، ومنه ضرب الدراهم يا أخوة. فضرب الأمثال إذن المجيء بها وجعلها. فتضرب في الآيتين الكريمتين ليس معناهما واحدة، بل كل كلمة لها معناها الخاص بها. ولله غيب السماوات والأرض فالغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب. الساعة قريبة يا أخو، لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعل الساعة قريب. إن الله على كل شيء قدير، فكما خلقكم فهو يقدر كذلك على بعثكم. ثم يذكر الله نعمه على هذا الإنسان، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار والأفئدة، قدم السمع أولا وأفرده وجمع الأبصار والأفئدة. أما تقديم السمع قالوا لأن الطفل يسمع قبل أن يبصر، وأفرده لأن السمع يكون للأصوات فحسب، أما البصر فيكون للأشكال وللأحجام وللألوان. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أنه جاء مجموعة. ثم إن السمع مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع. إذن عرفنا لماذا قدم السمع ولماذا أفرد، ولماذا أخرت الأبصار ولماذا جمعت، ولماذا أخرت الأفئدة. لأن الإنسان يدرك الأمور ويعقلها بعد أن يكبر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي سورة الأعراف حدثتكم عن الفرق بين القلب والفؤاد، جعل الله لكم هذه النعم لعلكم تشكرونه. ثم يذكر الله نعمة أخرى، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، في جو السماء بين السماء والأرض، ما يمسكهن إلا الله. وفي سورة الملك، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. وسنفسرها إن شاء الله فيما بعد. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والطائرة اليوم إنما صنعت بعد أن عرف الإنسان هذا الطائر وكيف يطير، وهي إنما تحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى معددا النعمة، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم بيوتكم سكنا تستريحون فيها وتسكنون إليها. انظروا يا أخوة، الله تبارك وتعالى أنعم علينا بأن جعلنا سكنا، سكنين اثنين. السكن الأول هو البيت، والسكن الثاني هو الزوج. حينما تكون في بيتك ويكون زوجك يكون لك سكنان اثنان لتسكنوا إليها. فالسكن الأول هو البيت، والسكن الثاني هو الزوج. وجعل لكم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. معروف هذا يا أخوة، بيوت الشعر. وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يوم سفركم ويوم إقامتكم، تجدونها خفيفة لا تكلفكم لا حجارة ولا طين ولا شيئا آخر. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، أي هذه نعمة أخرى من نعم الله في الأنعام، جلودها تجعلونها بيوتا. ثم من أصوافها، أصواف الغنم، وأوبارها الإبل، وأشعارها المعز، أثاث ومتاع إلى حين، تصنعون منها بعض الأثاث لكم في منازلكم وتتمتعون بها كذلك. سبحانك ربي، تلكم نعم الله. ثم يقول الله: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، ظلال من أجل أن يكون لها فيء كما تحدثنا في آية سابقة، وجعل لكم من الجبال أكنانا، بعض الجبال فيها مثل البيوت لتسكنوا فيها، والمغر، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي ثياب تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم في الحرب، تقيكم الحر والبرد، وسرابيل تقيكم الحرب في تقيكم البأس في الحرب، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين أيها النبي أو أيها الداعي. سبحان الله، ما أكثر عصيان هؤلاء، يعرفون نعم الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون، يكفرون بالله ويكفرون بنعم الله. نسأل الله أن نكون من الشاكرين. اللهم وفقنا لشكرك وأدم علينا نعمك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك ولا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وأكثرهم الكافرون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى اللهم الصحابة البررة عن دينه وعباده خير الجزاء. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النور.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المضرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. اليوم بدي احكي لك عن جملة كتير بنسمعها بالشغل: العميل دائما على حق. طيب هل فعلا العميل دائما على حق؟ بالتأكيد لا، العميل مش دائما على حق، لكن من الضروري جدا انه يطلع من عندك راضي. هاي هي القاعدة المهنية الصحيحة. ممكن يكون فاهم المعلومة غلط، او قرأ الشرط بطريقة مختلفة، او يكون منفعل بسبب موضوع ما له علاقة فيك انت اصلا كموظف. بس المشكلة انه بعض الموظفين لما يكتشفوا انه العميل هو الغلطان بيحولوا الموقف لمعركة اثبات مين الصح. وهون القاعدة: مش مهم تثبت انك صح، المهم توصل للحل ويطلع العميل من عندك راضي. لأن العميل ممكن ينسى تفاصيل النقاش، بس ما بينسى كيف خليته يشعر. الموظف العادي بدخل بالنقاش حتى ينتصر: أنا حكيت لك، أنت فاهم غلط، هاي مش مسؤوليتي. وحتى لو كان فعلا معه الحق، ممكن يطلع من الموقف خاسر. الموظف المثالي بفصل بين حقيقتين: ممكن أنا أكون صح، وممكن بنفس الوقت أكون مسؤول عن حل المشكلة بطريقة مهنية. وكثير من مشاكل العملاء والزباين كان ممكن ما تصير أصلاً لو وصلت المعلومة كاملة من البداية. عشان هيك قبل ما يقرر العميل، تأكد إنه فاهم المنتج أو الخدمة والسعر والشروط والحدود. ولما تحصل للمشكلة لا تبدأ بالدفاع عن نفسك، ابدأ بالسؤال: شو اللي صار معك؟ وبعدين شو الحل اللي ممكن أقدمه إليك ضمن صلاحياتي؟ إذا كان طلبه خارج النظام وخارج صلاحياتك، لا توعد بإشي ما بتقدر عليه، وضح له الحدود وقدم له البدائل المتاحة. ونقطة مهمة: إرضاء العميل والزبون مش معناها إنك تتنازل عن النظام أو تقبل إساءة أو تعطي وعد خارج صلاحيتك. الخلاصة: اللي بيصير مع العميل من مشاكل مش معركة لازم تفوز فيها، هي موقف لازم تديره، والعميل لازم يطلع

0: عندك راضي. تذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الناجحة مش اللي بتربح كل نقاش بينها وبين عملائها، هي اللي بتخلي العميل يطلع هو حاسس انه انسمع وانحلت مشكلته وهو راضي.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قوله تعالى نبتدئ الحديث: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم، لا يحاسبكم، لا يعني يسجل في يعني خانة السلبيات عليكم، لا، لأنه هذا يعني والله ما قلت، والله أي ما كذا، يعني هذا يعني على ألسن الناس كثيرا. مولانا أسقط عنا كل هذا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي اليمين غير المنعقد، اليمين غير اللازم أو الذي يحاسب قائله، إنما هذا درجة على اللسان، فالله تعالى لا يحاسب ولا يؤاخذ. في أيمانكم اللي هي الحلف، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أنت في قلبك تعرف الحقيقة، وفي قلبك تصميم وعزم وقضية وإرادة منعقدة، ولكنك لم تكن فيها موفيا الحق، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يا سلام، هذا الدين دين قلوب، مش دين مظاهر أو دين قشريات أو سطحيات، لا، وإنما يغوص في الأعماق في القلب. والله غفور حليم، احنا تعودنا غفور رحيم، هنا غفور حليم، فعول صيغة قوة في المغفرة، غفور حليم. حليم يحلم على عباده، ومن حلمه سبحانه على عباده كان هذا العفو وعدم المؤاخذة. نمشي مع الآية التالية: للذين يؤلون من نسائهم. يعني هنا يؤلون بمعنى يعني الطلاق أو طلب المفارقة أو شيء من هذا القبيل. يؤلون من نسائهم، أنت علي حرام أو يمين ما يقربها إلى آخره. يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذه المدة يعود فيها الإنسان لعقله لحظة غضب الألية، يعني مثل اليمين والحلف، ما أقرب ولا أكلمها ولا إلى آخره، يعني كأنه فيها نية طلاق أو نية مفارقة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني حلف عليها أن لا يقرب أو أن تطلق أو شيء من القبيل. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ينتظر أربعة أشهر، إن كان في حمل يستبين، وإن ما فيش حلم برضو يستبين. إذن أربعة أشهر من أجل أن نتأكد من براءة الرحم أنه مش حامل جنين، فيكون الولد مش معرف ينسب لمن. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. رجعوا لبعضهم، تصالحوا وياها، فاءوا أي رجعوا إلى الصلح، إلى السلام الاجتماعي والسلام المنزلي إلى آخره. فإن الله غفور رحيم، يغفر، مع أنهم الاثنين قد يكونوا أقسموا لا يقربون بعضهم، فالله تعالى غفور رحيم للطرفين. طبعا الرجال بشكل أوضح وأقوى، لأنه هو الذي يبادر، هي تتلقى المصائب مسكينة، وإن عزموا الطلاق الاثنين مع بعض فإن الله سميع عليم. عزموا الطلاق الطرفين، هو قال أنت بالنسبة لي طالق، وقالت له أنا قبلان هذا الطلاق وأنا راض به إلى آخره. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. المطلقة تنتظر أن يمر بها حيضة ثم ثانية ثم ثالثة، علمت بها الطريقة أن الرحم بريء من أي جنين من أي حمل، إذن تستطيع أن تبدأ حياة جديدة. تنشئ أسرة جديدة وبيت جديد، لأنه في بدائل. يعني ما دام أنت طلقت، المرأة صارت طليقة حرة، ممكن لها أن تتزوج ما دام ضمنت براءة الرحم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني هي علقت بجنين، ينبغي أن تصرح وأن تبين حتى ينسب إلى والده الحق، مش إلى والده اللي مش منه ومن نطفته. وهي مسؤولية في قلب وعقل المرأة، تحاسب عليها إن أعطت إفادة غير صحيحة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني هي حامل في الرحم، تقول شهر شهرين أسبوعين ثلاثة أيا كان. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إخوانا لما أحوج الناس أن تكون فعلا فيها الإيمان بالله عز وجل، ويكون مرجعية الصدق لارتباطها بالله عز وجل. ما يستطيع بشر أن يقف أمام الله وقد كذب في يمين كانت خلفا وكانت معاكسة للحقيقة. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف كاذبا، أعوذ بالله. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر يا رجل ولا امرأة، ماله هذا إذن؟ يعني وقعتك سودة كما يقولون. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لحظة زعل، خلها أنت طالق ولا غيره، لكن استرجع هو وهي. يا بنت الناس، يا ابن الناس، نرجع لبعضينا، احنا صرنا مع بعض كذا شهر كذا سنة إلى آخره. نختم الآية بقوله تعالى: إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، اللي هو حق التطليق يعني، والله عزيز حكيم. نقف عند نهاية الآية الكريمة، نلقاكم دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
4: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان، والزرقاء 106.5 أربد، والشمال 101.1 بالقوس، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فهم.

إذا المستمعين الكرام يسعد صباحكم جميعا، بداية أسبوع موفقة للجميع. يعني البعض يقول لي يشهد لحكومة الدكتور جعفر حسان أنها حكومة ميدانية، من سنتين ما شاء الله ما خلى الرئيس محافظة إلا زارها، ما خلى لواء، لم يبقى قضاء في المملكة إلا وكان الرئيس موجود وحاضرا فيه. شملت الزيارات التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء أكثر من 183 موقع كما أعلن. يعني يمكن البعض يقول لي يعني هذا نهج الميداني، هذا نهج طالب فيه الأردنيين من زمان ومن سنوات، أن يكون المسؤول مسؤولا ميدانيا، لأنه المسؤول مهما قرأ تقارير، يعني مهما شاف، يعني خليني أقول أرقام، أكيد يعني ذهابه للمكان وسماعه من أهل المنطقة راح يكون إلها قيمة مختلفة. لما تزور مدرسة، لما تزور مركز صحي، لما تزور مصنع، لما تزور مهما كان المكان اللي تزوره وتسمع احتياجات الناس مباشرة، أكيد الموضوع سيكون مختلف. لكن السؤال يا أخوان، يعني شو تغير بحياة المواطن من سنتين وجاي؟ ماذا بقي من أثر هذه الزيارات بعد ما غادرت السيارات وانتهى التصوير؟ واعتقد هذا السؤال لازم نوجهه للناس اللي كانت معنية مباشرة بهذه الزيارات. وهذا السؤال يمكن أن يوجه للجميع، خاصة في بعض الأمور اللي لها علاقة بالقطاع السياحي، بالقطاع الترفيهي، بقطاع الحدائق، لأن الزيارات كما قلت شملت جميع المحافظات. بدي أقول لكم بالأرقام سريعا وبعدها يعني نشوف ما الذي تغير. رئاسة الوزراء أعلنت امبارح أعلنت أن الرئيس تفقد 183 موقع خلال سنتين، أنجزت الإجراءات في 125 موقع ولسه 58 موقع قيد الإنجاز. الجولات شملت مثل ما قلت من الرمثة للعقبة، من إربد للعقبة، كل المحافظات، وشملت 46 بلدية، 37 لواء، وخمس أقضية. القطاعات وصلت إلى الصحة والتعليم، التدريب، التشغيل، السياحة، الرعاية الاجتماعية. يعني مثلا بالصحة والتعليم، الصحة 15 مستشفى، مش يعني ياريت انه بنينا، او خلينا اقول شملت التدخلات او الزيارات، بعضها والله اشترينا أو فتحنا وحدة غسيل كلى، بعضها فتحنا قسم طوارئ وهكذا. شملت التدخلات 15 مستشفى، 26 مركز صحي، 26 مركز وال15 مستشفى بحسب الرئاسة يخدمون 6.5 مليون مواطن، وهذا يخلي فيه مسؤولية كبيرة. بناء وإعادة تأهيل 31 مدرسة، قدمت تسهيلات، أنا أقرأ من ما خرج من الرئاسة مبارح، قدمت الدعم والتسهيلات ل 33 مصنع ومنشأة زراعية وصناعية. طورنا 8 مراكز ومعاهد للتدريب المهني والتقني. أيضا الزيارات شملت 19 موقع سياحي، إعادة تأهيل عدة حدائق ومتنفسات للمواطنين زي حديقة المفرق وحديق بالمفرق وحديقة النشامة بعمان برج الحمام. طبعا هاي الحدائق تخدم 2 مليون مواطن تقريبا الحديقتين. زيارة 16 مركز شبابي ونادي رياضي و35 مركز وجمعية للرعاية الاجتماعية. شو رأيكم يا أخوان؟ يعني إذا بدك تشهد، الحكومة ميدانية صراحة، وما خلوا جلسة من جلسات مجلس الوزراء إلا عملوا بعض الجلسات في المحافظات، والرئيس تحديدا حاضر بقوة، يفوت على المدارس، يفوت على المراكز الصحية، يفوت على المستشفيات ويسمع من الناس احتياجاتهم. لكن يمكن البعض يقول لي يا أخوي ليث، يعني إذا أنا رحت على مركز صحي من المراكز اللي زارها رئيس الوزراء وما لقيت الدواء اللي أنا أحتاجه، أو أخذت موعد وموعدي كان بعيد، أنا شو استفدت من زيارة الرئيس؟ الطالب اللي يدرس في مدرسة زارها رئيس الوزراء أو افتتحها رئيس الوزراء إذا كانت جديدة، أو إذا كانت مدرسة تم إعادة صيانتها وإعادة تأهيلها، يقول لك أنا مبسوط إنه الصف صار مرتب والشبابيك نظيفة، بس ما زالت الغرفة الصفية فيها اكتظاظ. فإحنا اليوم لما نحكي عن تدخلات أو زيارات، الفكرة من الزيارة إنه إحنا ننجز، وأن يكون في هناك يعني خليني أقول
نتائج ملموسة على أرض الواقع يلمسها الشخص الذي يستفيد من المكان اللي زاره المسؤول. اليوم نحكي عن زيارات للرئيس، رئيس الوزراء، مع أني أنا على الصعيد الشخصي يعني أعتقد أنه في عندنا مدير تربية، صح؟ في عندنا مدير مدرسة، في عندنا مدير مستشفى، في عندنا مدير صحة، في عندنا وزير تربية، في عندنا وزير صحة، في عندنا محافظ، في عندنا أعتقد يعني مش عارف إذا هذا دور الرئيس على العموم. لكن لما نحكي عن تدخلات مثلا، إحنا مثل ما قرأت قبل شوي 15 مستشفى و26 مركز صحي يخدمون 6.5 مليون مواطن، وهذا الرقم يخلي فيه علينا مسؤولية كبيرة. إحنا لما نقول عن عدد الناس اللي تخدمهم هاي المرافق، فالمفروض هذا يعطيك أهمية عن عن عن عن هذه أو هذه الأماكن اللي أنت زرتها. فلما تقول لي أنا في 6.5 مليون، من 6.5 مليون خلال سنتين كم مراجع لمس تغييرا إيجابيا، كم لمس فرقا فعليا على الأرض؟ يعني المطلوب نعرف كم كان النقص مثلا، وشو تعالج منه، شو كانت المطالب وشو نحل منها، شو كان النقص بالكوادر وبالتجهيزات وبالمواد وبالمعدات وتسكرت، قديش انعكس هذا التدخل أو هذه الزيارة، كم انعكست على جودة الرعاية، على وقت انتظار المريض، على على على. يمكن البعض يقول تفضل شوف محل المباني. يا أخوان تجهيز المبنى خطوة إلها قيمتها، صح، لكن أنت بدك تتابع وتشوف شو اللي يصير جوا المبنى. يعني داخل المبنى هذا كمان مهم. بيقول لك احنا اليوم زرنا قديش مركز شباب، 16 مركز شبابي ونادي رياضي ومعاهد تدريب مهني ومعاهد تدريب تقني، 8 تقريبا طورنا. اليوم الشاب اللي دخل على هذا المعهد والتحق بدورة تدريب بده أول ما يخلص بده يقول لك أنا بدي شغل يفتح لي باب رزق. فانت اليوم انت لما تعلن كحكومة عن عدد المستفيدين بدنا نشوف كم واحد من اللي استفادوا أكمل تدريبه وكم واحد اشتغل. لما تقول لي أنا دعمت المصانع والمنشآت الزراعية والصناعية، أنا بدي أشوف أثر ذلك على فرص العمل في المجتمع ككل واستمرارية هذه المنشآت. فبعتقد اليوم هذه كل الأسئلة مهم نسألها، خاصة لما نتحدث عن الدعم. إذا بدحكي عن دعم المصانع أو دعم القطاع الزراعي، كم اليوم مصنع استفاد، كم منشأة استطاعت أن تتوسع، هل زادوا عدد الموظفين، هل كان في وظائف مثلا كانت هذه الوظائف مهددة واليوم خلقت فرص عمل جديدة أو حافظوا على الأقل على الوظائف الموجودة. اليوم البعض يقول لك اسألوا المراجعين بالمراكز الصحية، اسألوا الطلبة، أهالي الطلبة، اسألوا العاملين، اسألوا سكان الأحياء اللي ساكنين في المناطق اللي صار فيها الحدائق مثلا، هل فعليا هذا المشروع اللي كان مكتمل بحسب الأوراق، هل فعليا هذا المشروع يعني كانت الخدمة فيه كما قيل، هل فعليا هذا الإنجاز في المكان الفلاني استفادت منه الناس بعد ما كانت يمكن كثير من المصالح متعطلة. أعتقد اليوم سماع الملاحظات ومعالجتها بسرعة يعني هو امتداد للزيارة. يعني الزيارة مش والله إحنا بنيجي 6-7 سيارات وبيجوا معنا 6-7 يعني قنوات ولا وكالات، منصور ونعمل تقرير ومنروح. لا، هو امتداد للزيارة الميدانية. اليوم لما تعرف ما هو تقييم هذه الزيارة ونتائج هذه الزيارة بعد أشهر أو بعد سنة مثلا، وهذا اللي يخلي المواطن اليوم يحس أنه فعلا أنا لما كنت أطالب أصبح لي قيمة، صوتي أصبح له قيمة، وأصبح في اليوم يعني حتى بعد انتهاء الجولة أصبح في متابعة حقيقية. مع أني أعتقد مثل ما قلت يمكن هاي الزيارات مش كثير تحتاج رئيس وزراء حتى تتحرك وتنجز. لكن اللي بدنا إياه إحنا اليوم العنب، بغض النظر مين المسؤول اللي نزل، احنا بدنا العنب، بدنا هذه الارقام يصير لها موقع في حياة الناس، هذه الارقام يصير لها معنى بحياة الناس. اليوم المواطن يقول لك اليوم انا اقدر هذه الزيارات واقدر هذا الشغل، لكن انا من تجربتي يعني مش كثير اختلفت معي الامور. البعض يقول لك لا والله انا رحت وراجعت ولقيت الامور احسن، ابني صار يتعلم بمكان افضل، ما انتظرت وانا استنى
طبعا الفيديو اللي أمامكم هذا من إعداد رئاسة الوزراء وكاتبين فيه تقريبا معظم الأشياء، أنا يمكن ما ذكرتها كلها لأنه الصراحة التقرير طويل، حاطين فيه اللي صار بالبحر الميت وكورنيش البحر الميت واللي عملوا في العقبة واللي عملوا في منطقة وادي رم واللي عملوا بأم قيس، حاطين كل التفاصيل اللي عملها الرئيس، أنا ما ذكرتها كلها لضيق الوقت بس. لكن اليوم مثل ما قلت أنا اليوم المواطن بيقول لك أنا والله ما انتظرت كثيرا وأنا أستنى موعد عيادة، أنا اليوم ما انتظرت السنة وأنا أستنى موعد صورة رنين مغناطيسي مثلا، لذلك أنا اليوم مبسوط أنه الرئيس دخل هذا المركز الصحي أو هذه المستشفى وانحلت مشكلة المواعيد. والله شخص يقول لك أنا أخذ أدوية مزمنة كل شهر، أدويتي صارت كلها متوفرة، بطل في انقطاع مثل ما كنت أعاني من سنوات، والله ابني بالمدرسة ما شاء الله بيئة تربوية في انضباط، الطالب ما ينضرب بقشاط والمعلم ما ينضرب أيضا من الطالب، يعني هاي العلاقة اللي مع الأسف الفترة الأخيرة، يعني يوم معلم يضرب طالب ويوم طالب يضرب معلم. والله الشخص يقول لك أنا والله سيارتي بعد ما تدخلت يعني الحكومة وأنجزت بعض المشاريع في الطرق، سيارتي كانت تعاني من الحفر والشوارع المكسرة والمتهالكة، فالحكومة الحمد لله اشتغلت على موضوع الشوارع والحفر، فسيارتي بطلت تعاني وبطلت أدفع مصاريف صيانة وتصليح لا لا لا لا لا لا لا لا المركبة مثلا. والله أنا بعد ما شافت الحكومة التضخم وارتفاع الأسعار وزياراتهم الميدانية وشافوا قديش المواطن يعاني زادوا رواتبنا، فأنا زاد راتبي مع ارتفاع الأسعار، فصارت الموضوع في يعني في مواكبة للوضع. فالبعض يقول لك أنا بالنسبة لي هاي ترجمة الزيارات الحكومية، مش افتح مبنى وزقف، ابعد البرداي ولا قص الشبر وزقف. أنا ترجمتي للزيارة الحكومية في عقليتي أنا كمواطن أن ينعكس علي بشكل مباشر. لذلك أعود للسؤال اللي بدأت فيه، ما الذي تغير بحياة المواطن بعد الزيارات التي شملت 183 موقع من خلال رئيس الوزراء؟ ما التغيير الذي شعرتم به خلال العامين الماضيين؟ هل المواطن اليوم يشعر بفرق حقيقي ما قبل الزيارات وما بعدها؟ وهذا السؤال أيضا لسكان المحافظات الإخوان اللي زارهم رئيس الوزراء، وأنا مثل ما قلت زار كل المحافظات الرئيس، يعني لما عمل رئيس الوزراء جلسة مجلس الوزراء واستمع إلى مطالب مثلا أهالي الطفيلة، شو تغير بالطفيلة؟ شو هي الأشياء اللي مثلا عملنا وسعنا واشتغلنا على بقايا مملكة الأدوميين اللي هي قبل مملكة الأنباط في الطفيلة؟ اشتغلنا على منطقة الشلالات البربيطة بالطفيلة، عملنا جولة ميدانية وعملنا جلسة لمجلس الوزراء في معان، شو تغير عند أهالي معان؟ ما المشاريع اللي فتحت؟ ما المصانع اللي توسعت؟ شو القطاعات اللي استفادت؟ عملنا في الشمال بالمفرق بإربد بعجلون بجرش، عملنا بمادبة بالسلط وما إلى ذلك. لذلك هذا هو السؤال المهم، ليس كم عدد الزيارات بل كم أحدثت الزيارات فرقا. يعني قد يقول البعض الزيارة مؤشر على الإنجاز، لكن أنا باعتقادي الإنجاز الحقيقي مش الزيارة، بما يقاس على أرض الواقع من نتائج. أنا أقدر أزور باليوم 20 موقع، كل موقع نص ساعة وروحنا، بس اليوم كم أنجز في هذه الزيارات على أرض الواقع؟ فهذا اللي كنت أقوله الآن، المواطن بده يشعر بفرق ما قبل الزيارة وما بعدها. وإذا كنت أنت اليوم في أحد المناطق اللي زارها الرئيس أو في أحد الخدمات اللي زارها الرئيس فعليا، شو الشيء اللي تغير عندك؟ راح أسمع منكم أكثر اليوم بهذا الموضوع.

يا أخوان، يمكن أطلقت مبارح وزارة الصحة خدمة واتساب ثرو أو واتس ثرو كما أعلنتها وزارة الصحة. بصراحة الفكرة عملية، يعني اليوم الفكرة أنه اليوم كثير من الناس عنده مريض في البيت، المريض يتقاضى خلينا أقول أمراض مزمنة تحديدا، فهو يحصل بشكل شهري يستلم علاجه، عشان يعني موضوع المشوار وموضوع خاصة كبار السن أو موضوع الانتظار أو بعض الناس اللي يقول لك أنا اليوم قاعد أترك شغلي عشان أوصل للمستشفى ولا المركز الصحي وأستنى. فاليوم هاي خطوة الهدف منها تقليل وقت الانتظار، الهدف منها التسهيل على الناس وعلى المراجعين، والهدف منها اليوم أني أنا قبل ما أوصل أعرف إذا الدواء موجود ولا لا، لأنه كثير من الناس مع الأسف يذهب إلى موعده لاستلام العلاج الشهري لكن يتفاجأ أحيانا أنه في أحد العلاجات مثلا مقطوع، فبيحاولوا يعطوه بديل وأحيانا بيكون البديل في مشكلة. فالفكرة الواتس ثرو، تبعث أوراقك على الواتساب، الصيدلية في المستشفى تراجعها وتجهز علاجك، توصلك رسالة بموعد الاستلام وموعد أو موقع الشباك أو بمكان الشباك المخصص، فأنت بس توصل المستشفى تروح تأخذ أغراضك، تأخذ أدويتك وعلاجك مباشرة. يعني المريض لا ينتظر نهائيا، يدخل يتناول علاجه ويظل طالع من المستشفى، علاجه جاهز وموعده واضح ومكان شباكه مخصص. فبعتقد أنه هذا الموضوع، يعني إذا بدي أحكي بالتفاصيل، يعني قالوا أنه من 48 إلى 72 ساعة موضوع التجهيز، فأي شخص اليوم قبل ما يخلص الدواء بثلاث أربع أيام يستطيع أن يدخل على خدمة واتس ثرو ويقدم معلوماته، يجهزوا له العلاج حتى يكون العلاج يعني واضح واستلامه ومتاح. وأعتقد اليوم هاي التعليمات مهمة. يمكن إحنا بدينا بحسب وزارة الصحة، أنا عندي التفاصيل، أربع مراكز صحية بدهم يشوفوا التجربة في المراكز الصحية الأربعة الأولى، إذا نجحت التجربة سيتم تعميمها على باقي المراكز، وبعديها بدك تسمع من الناس المرضى تحديدا كم وفرت عليهم هذه الخدمة وقت، كم كانوا يعني كان في ملاحظات، واليوم هاي الملاحظات انتهت، هل التزمت المراكز بالموعد، هل استلموا أدويتهم فور وصولهم، فعليا ما تأخر ولا دقيقة. إذا كان الجواب نعم تكون أعتقد خطوة جيدة، نتمنى تنجح وتتوسع تكون مفيدة للناس، خصوصا المريض، يعني المريض اللي فيه مكفيه، فبيقول لك أنا كمان أتبهدل وأنا واقف بالدور وأتبهدل وأنا واقف أنتظر العلاج. فأعتقد سرعة الحصول على العلاج هذا مهم جدا من لحظة تقديم الطلب. يمكن البعض يقول لي على موضوع تطبيق خدمة على عبر نظام حكيم أو تطبيق حكيمي، هذا للمستشفيات، الآن احنا نتحدث تحديدا عن المراكز الصحية.

يا أخوان، يمكن حادثة فلاي دبي، طائرة فلاي دبي، أعادت الحديث عن الخطر إذا كان من الداخل ليس من أحد الركاب، بل إذا كان من داخل قمرة القيادة. بغض النظر عن التفاصيل وعن بعض الكلام اللي مش منطقي اللي قيل، لكن الموضوع، خلينا أقول الحادثة بشكل عام، أعادت الحديث عن هذا الموضوع، وأصبحت كثير من التقارير، وأنا شفت يمكن 3 تقارير على بعض القنوات العربية الدولية تتحدث اليوم، وكانت تسأل سؤال، وهذا السؤال فعليا يعني أثار انتباهي، فقلت اليوم أشارككم ببعض المعلومات. تسأل سؤال مهم: من يحمي الطائرة إذا جاء الخطر من داخل قمرة القيادة؟ يعني إذا الكابتن مثلا ولا مساعد الطيار، من يحمي الطائرة؟ خلينا أحكي لكم سريعا. يمكن هناك كارثة وقعت قبل 11 سنة تحديدا في عام 2015، اسميت بكارثة جيرمان وينجز. هذه الكارثة حيث يعني خرج كابتن الطيار اللي هو قائد الطيارة، خرج من قمرة القيادة إلى الحمام، وبقي مساعد الطيار اسمه أندرياس لوبيتس، وقي بمفرده في قمرة القيادة. عندما أراد الكابتن أن يعود، منع القائد من العودة، وبقي كذلك حتى تحطمت الطائرة في جبال الألب الفرنسية، وقتل آنذاك جميع ركابها مع طاقم الطائرة 150 شخص. فبعد هاي الحادثة، طبعا هم لما عملوا تحقيقات اكتشفوا أن هذا الشخص اللي هو مساعد الطيار كان يعاني من اكتئاب حاد، وأخفى هذا المرض النفسي عن جهة عمله، ورغم أنه كان يراجع أطباء، والطبيب النفسي منحه وأعطاه إجازة 2 يوم قبل الرحلة، لكن هو لم يستجيب. فبعدها اشتغلوا على نقطة تعديل الأمور الأمنية في قمرة القيادة من زاوية تقييم المخاطر. يعني فبقول لك اليوم زي ما بدك تعدل الأمور المعنية بالباب وبالكود وما إلى ذلك، بدك تراعي الفحص الفني والأمني والنفسي لكل الطاقم. يعني أنت اليوم في مرات طائرات فيها 300 وأكثر، صح؟ يعني أرواحهم كلها معلقة طبعا بعد رب العالمين بيد شخصين اللي هم الكابتن أو قائد الطائرة ومساعده. ففي 2018 بعد حادثة الفرنسية ب3 سنين، الاتحاد الأوروبي اعتمد تقييم نفسي وبرنامج شامل، يعني حتى البرنامج يفحص الكحول قبل الخروج للطائرة، حتى ما يصير في شيء في هذا الموضوع. يعني مثلا كان قبل كم يوم النائب العام الإماراتي يقول أن مساعد قائد الطائرة استخدم الفأس الطوارئ اللي بيكون معلق تعليق على جوانب الطائرة، استخدم فأس الطوارئ الموجود في قمرة القيادة، واعتدى في فأس الطوارئ على قائد الطائرة، وحاول يسيطر على الطائرة. هذا كلام المحكمة الإماراتية، وحاول يسيطر على الطائرة، وقال احنا نعتقد انه هجوم إرهابي، لكن لسه احنا قاعدين من عام يعني بمرحلة التحقيقات حتى نكتشف الدوافع الحقيقية حول هذه الواقعة أو حادثة فلاي دبي. فاليوم مثل ما قلت، لما انتشرت قصة حادثة فلاي دبي، فتحت الباب من جديد لكوارث الطائرات. طبعا بال2001 أيضا صارت حادثة، وهذه الحادثة أيضا نفس الشيء، كان في اعتداء من مساعد طائرة على كابتن، ووقعت الطائرة وقتل كل من فيها، وتكررت في 2015 واليوم في 2026. فاليوم بيقول لك يعني إذا كان التهديد من الداخل، أعود لنفس السؤال اللي بديت عنه في البداية: من يحمي الطائرة إذا كان الخطر من داخل قمرة الطائرة نفسها؟ فبيقولوا احنا اشتغلنا على كثير امور تشمل مثل ما قلت التقييم النفسي للطيارين، برامج دعم الطيارين، فحص الكحول، الامراض النفسية، الامراض الفنية، فهذا كله يعني يتم التركيز عليه، وتعتبر من الاجراءات اللي اليوم يتم اتخاذها في المطارات حتى ما يكون في عندنا اي مشاكل او حوادث. طبعا يمكن كثير من التفاصيل تتحدث عن هذا الموضوع، لكن البعض يتحدث عن بعض المواقف اللي تكون لها علاقة بالنية. من يستطيع ان يكتشف النوايا؟ من يستطيع اليوم أن يمنع تهديد إذا كان هذا التهديد مخطط له، يعني بدون أي ترتيب مسبق مثلا؟
من يمنع شخص اليوم يعاني من مشاكل نفسية على سبيل المثال، وإذا كان هذا الشخص من الطاقم المعني بقيادة الطائرة؟ فيمكن اليوم بيشتغلوا على بعض الأمور التي لها علاقة بأدوات التحكم، من المخول بالوصول إلى قمرة القيادة، أمن الطيران والتعامل مع هذا الخطر إذا كان هذا الخطر قد يأتي من الداخل. فنتمنى دائما السلامة للجميع والأمان للجميع في كل رحلاتهم. لأعود إلى حديثي وسؤالي لكم، مثل ما قلت أعلنت بالأمس رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء زار 183 زيارة وموقع خلال عامين، وأنا قلت أن هذه الزيارات شملت مواقع سياحية، مراكز صحية، مستشفيات، مدارس، حدائق، متنفسات، يعني شملت يمكن كل مناحي الحياة اللي تخص المواطن. لذلك سؤالي لكم اليوم، هل أحدثت هذه الزيارات فرقا في حياة الناس؟ شو رأيكم يا أخوان؟ ماذا تغير في حياة المواطن بعد هذه الزيارات؟ وسؤالي الثاني لكم، هل العدد هو مؤشر على الإنجاز؟ يعني عدد الزيارات هو المؤشر على الإنجاز، أم باعتقادكم الإنجاز يقاس بما يتغير على أرض الواقع بالنتائج الملموسة من قبل الناس؟ بعد مودز الأخبار مع صفية نبدأ باستقبال اتصالاتكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن بدء موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلب الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى، ويستمر حتى الساعة 3 من عصر الثلاثاء. القبول الموحد يعلن نتائج طلبات إساءة الاختيار والطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس للدورة الصيفية 2026-2027. هيئة تنظيم النقل البري تقرر اعتماد رحلات فعلية عبر تطبيقات النقل الذكية للتحقق من التزام الشركات بالتسعيرة المعتمدة ومراقبة أي ارتفاع في الأسعار. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تفتتح عيادة

اليوم جرى قصف لقوات الاحتلال استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها تنفذ ضربات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء ومعقل الجماعة في صعدة. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
7: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحص للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحص، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
8: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، تطبيق أشيائي.
2: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطعنا لكم مرة أخرى، رئيس الوزراء زار 83 أو 183 موقعا خلال عامين، ما الفرق الذي أحدثته هذه الزيارات يا أخوان؟ هذا السؤال لكم، ما الفرق الذي أحدثته هذه الزيارات؟ هل فعليا اليوم الـ الـ الـ الـ مثل ما قلت الإنجاز يقاس بعدد الزيارات أم باعتقادكم بما تغير على أرض الواقع؟ المواطن اليوم كم يشعر بالفرق ما قبل الزيارات وما بعدها، وماذا تغير بحياة الناس؟ على أرقامنا شاركونا راكم 06-516-2020 516-2020 516-2060 عبر الواتساب على 07-87-92-93-93.

0: ابدا مع سعود زبون. هلا اخوي سعود.
1: هلا سيدي، كيف حالك؟
0: يا هلا والله، صباح الخير.
1: الصباح الورد.
0: هلا اخ سعود، تفضل.
1: اول شيء انا بحكي لك كلمتين.
0: قول يا سيدي.
1: انا اقسم بالله العظيم من محبينك، اعشقك عشق.
0: الله يحييك اخوي سعود، تسلم.
1: وماني نايم عشان احكي معك.
0: الله يحييك، يا هلا ابو زبون، الله يسلمك.
1: انت تحكي لي رئيس الوزراء زار 183 منشأة.
0: موقع يعني بعضها صحية وسياحية وخدمية وصناعية وزراعية وشبابية، ما خلى شيء ما شاء الله.
1: ما خلى شيء، الله يطول عمره.
0: نعم.
1: على أرض الواقع صار إشي؟
0: هذا سؤالي.
1: ولا صار إشي.
0: يعني أنت وين ساكن؟ بأي محافظة سعود؟
1: أنا سكان جرش.
0: جرش. عملوا جلسة كاملة لمجلس الوزراء في جرش، كان كل الوزراء موجودين في جرش. ما الذي تغير على المواطن؟ ما الذي تغير على المواطن في جرش أبو زبون؟
1: على مكان محدد. على مكان محدد بس. لما يلف يحط يجي. أنا من النوعيات اللي أنام على مجلس باب النواب على الوزراء.
0: نعم.
1: سيدنا قال الله يطول عمره، المواطن أغنى ما نملك، المواطن خط أحمر. وخلي مكتبك مفتوح، لا مكتب مفتوح ولا تلفون مفتوح.
0: نعم.
1: وسلام السلمك يا أستاذ لي.
0: يسلم قلبك، شكرا أبو زبون، ويسعد صباحك، كل خير. شكرا شكرا سعود، يا هلا والله. أخوي إبراهيم، ما الذي تغير بحياة المواطن بعد 183 زيارة قام بها الرئيس خلال سنتين؟
2: سلام، يعطيك العافية.
0: هلا سيدي،
2: وارض عليك. والله هو شوف، تغيير أنه يلمس المواطن ما في.
0: كيف ما
2: هو في تغيير؟
0: لا طب شو الفائدة من الزيارة إذا ما في تغيير؟
2: هو للأسف يعني بتحس أنه العلاقة عكسية، يعني كل ما زادت الزيارات كل ما يعني قلت الخدمات أو كذا العبء على المواطنين أكثر. يعني
0: كل ما زادت يعني الزيارات يزيد العبء؟
2: نعم، على مستوى المستشفيات خلينا نحكي. أكيد زار مستشفيات. فعنا هاطلين عن العمل كثير، يعني خريجين طب وكذا وتمريض، ولكن للأسف الكوادر الموجودة عندنا في المستشفى فيها نقص كبير. يعني
0: 15 مستشفى يعني و26 مركز صحي، 31 مدرسة و33 مصنع ومنشأة زراعية، 8 مراكز ومعاهد تدريب مهني وتقني، 19 موقع سياحي، 16 مركز شبابي ونادي رياضي، 35 جمعية ومركز صح ومركز رعاية اجتماعية. ولا أي شيء باعتقادك تحسن؟
2: لا لا لا، في أنا حكيت إنه في يعني بعض الزيارات جابت نتائجها، ولكن ما يعني مش.
0: أنت ترجمة الزيارة للمواطن. أنت لما تقول والله الحكومة تسمع أن الحكومة زارت المكان الفلاني، ترجمة الزيارة في عقليتك إيش معناها؟
2: هي الأصل إني أجي أشوف إيش المشكلة في هذه المنشأة وأعدلها، وإيش الأشياء الإيجابية وأطور منها.
0: يعني قصدي أنت يعني مثلا رايح على مركز صحي وقالوا لك هذا المركز الصحي الأسبوع الماضي كان رئيس الوزراء موجود فيه، شو تتوقع لما تزوره مثلا؟
2: المفروض إذا كنت مثلا بروح بقعد ساعة، المفروض أني أروح أقعد 5 دقائق 10 دقائق.
0: كويس، يعني أنه يكون في جودة في الخدمة.
2: بالضبط. نعم. هو فيه إيجابيات في بعض الزيارات، ولكن هي تمس يعني خلينا نحكي فئة معينة.
0: فئة معينة
2: يعني، أو ناس يعني خلينا نحكي مشاريع معينة مثلا زارها، والله جابت نتائجها، ولكن هذه ما بتمس الشعب بشكل عام. أنا بيهمني القطاع الصحي التعليمي النقل، هذا هو اللي أنا بتشعر فيه من ناحية إيجابية زيارتك لهذا الموقع.
0: أشكرك، تسلم يا سيدي، يسعد صباحك أبو السماك. بشير مبيضين، هلا أخوي بشير.
3: السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي، عليكم السلام، هلا أخ بشير.
3: على المواطن لمس إشي من تحديث اقتصادي، البطالة، الفقر، المديونية، هل المواطن تحسن وضعه الاقتصادي، التعليم، النقل، البطالة بالزياد، الفقر بالزياد، التضخم بالزياد، المديونية بالزياد.
0: من سنتين وجاي شو تغير بحياتك يا بشير؟
3: ولا شيء، ما تغيرش. هل المواطن تحسن وضعه الاقتصادي؟ يعني تحسن، يطلبوا تعديل قانون ضمان مشان يزيد راتب معيشتين 25.
0: يعني ما شعرت بأي فرق ما قبل الزيارات وبعدها؟
3: ولا شيء. شو استفاد المواطن؟ المديونية هل الحكومة عوضت أهل الجنوب الكرك بالنيارات؟
0: عملت الحكومة جلسة مجلس وزراء بالكرك.
3: ما استفاد الجنوب، ما استفاد شيء. المواطن تحت وضع اقتصادي، المديونية البطالة فيه تعديل قانون ترحيل ازمات لمتى
0: يا اخوي بشير مبيضين ما تغير عندكم شيء بالكرك؟
3: لا ما تغير شيء. هل تعويض؟ هل الحكومه عوضت الانهيارات وكذا وما الى ذلك؟ هل الحكومه امر رئيس الوزراء تعويض اهل جنوب الكرك والعجم وما الى ذلك؟ هل المواطن تحسن الوضع الاقتصادي 20 سنه ليش ما يعدوا قانون الضمان وزيدونا؟ الان كل بزيد، احنا ما بزيدش ما بزيدونا. احنا المغلوب علينا
0: يعني من سنتين راتبك ما زاد مع ارتفاع الاسعار
3: ولا شيء يعني مش عارف ايش الضمان اللي الحكومه مساعده على المواطن التقاعد المبكر متى؟ يعني ليش تاثير وضعنا شو بسبب بالغلاء؟ التضخم، المديونيه زادت أكثر من 70 مليار صارت المديونية، وين بتروح المليارات؟ مش شايفين تحسن؟ هل البنية التحتية هل في تحسن؟ ما فيش تحسن، ما في. هل المواطن شو الزيارة استفاد المواطن؟ ما استفاد شيئا، ما استفاد أستاذ، ما استفاد شيء. ما لازق بالحكومة كلها مرتق فيها. هل المواطن تحسن وضع الاقتصاد؟ من سيء لأسوأ.
0: بس الحكومة الأسوأ. والله الحكومة ميدانية، شو رأيك؟
3: ما مدري شو استفاد المواطن؟ إيش ما في
0: يعني الرئيس حاضر بالمحافظات وفايت على المدارس وعلى المراكز الصحية وعلى المصانع يسمع من الناس
3: مستشفيات؟ هل يسوون مستشفيات؟ هل وسعوا التعليم؟ هل جد التعليم؟ لا ما فيش عندنا جد التعليم، ما فيش المدارس ولا الجامعات. الحكومة عن سال المطر ومثال المدونية زاد بالمليارات، وين بتروح؟ ما شايف شيء من المدونية، ما شايف شيء غير كلام. ما
0: يثق
3: بالحكومه، ما
0: تثق فيها. واضح انك لا تثق بالحكومه. شكرا اخوي بشير، شكرا ابو مريضين. ابو حبيب تفضل.
4: صباح الخير استاذ زيد.
0: هلا ابو حبيب، صباح الخير.
4: والله استاذ زيد يعني انت من جماليه مواضيعك بتروح لجهتين.
0: نعم.
4: لما تسمع الناس بتحبك يا بتحبسك.
0: مش لهالدرجه اذا هاي مجهزها من اول ولا هسه طلعت معك؟
4: لا والله ما تقدرش تغوص السلافة، بتروح عليك.
0: ليش تحبسك؟ شو حاكين احنا؟ خذ راحتك يا سيدي تفضل.
4: الله يفتح عليك وعليك يا استاذ.
0: انا ابو حبيب
4: استاذ ليت، شوف يعني انت بتحكي عن 183 زيارة،
0: صح؟
4: يعني 183 يوم.
0: نعم.
4: في عنا تقريبا هذول 6 شهور، يعني في عنا سنة ونص من العامين ما صار فيه شيء.
0: يعني إذا بدنا نحكي بالأرقام الحكومة ميدانية،
4: يعني بتحكي
0: يعني 183 يوم تخصص من أصل سنتين، إشي كويس، صح؟
4: ولكن
0: ما هو المؤشر؟ هل المؤشر الرقم والعدد ولا إيش رأيك؟
4: كلام جميل. في شغلة كتير مهمة أستاذ.
0: تفضل.
4: لو نحكي بظهر الحكومة نحطها في مستشفى، على سبيل المثال في عندنا مدير مستشفى على سبيل المثال، وفي أقسام. مدير المستشفى عمل دولة في المستشفى ووجه مثلا هون بدي شغله هون بدي شغله. هل مطلوب احاسب المدير ام احاسب اللي تحت المدير؟
0: شو رايك؟
4: انا بحاسب اللي تحت المدير. مثلا رئيس الوزراء زار مناطق صحيه او مناطق نحكي سياحيه، ما اللي عينه من رئيس الوزراء كوزير سياحه او في هاي الاماكن، شو دوره من الان يعمل متابعه للي وصى عليه رئيس الوزراء؟ يعني هل هو مطلوب من رئيس الوزراء انه يعدل عدد الموظفين او يعدد القطاعات، او هو مطلوب منه لانه عين تحتينا؟ لانه احنا بنحكي في سلسله او نحكي في هرم وظيفي.
0: نعم.
4: هسا المطلوب انه رئيس الوزراء.
0: طيب ابو حبيب، ابو حبيب انت شو يعني ترجمه زياره حكوميه لما تفكر انه والله الحكومه زارت المكان الفلاني، شو تتوقع؟
4: يعني الصراحه الشغل الوحيد اللي شغال يعني الملفت للنظر هي وزير الصحه الصراحه. الصح يعني في شغل ميداني.
0: انا معك.
4: في كم عبء
0: دكتور ابراهيم بدور والله عالي نشيط صراحه،
4: في كم عبء عالي متراكم من سنوات طويله، ولكن قدر في وقت قصير انه يحاول
0: يشتغل على موضوع المواعيد والصور وبعض الأدوية وموضوع القسطرة. في أشياء كويسة الصراحة، صح؟ وهي مبارح أطلقوا خدمة حكيت عنها الواتس ثرو. نعم. طيب أخوي أبو حبيب، شعرت الفرق يعني من سنتين وجاي؟
4: الصراحة مش الفرق الملموس اللي يعني تشعر فيه في مباشرة
0: بكل ما أنا يعني بكل إيش بكل تفاصيل حياة، أنا ما بتحدث عن خدمة
4: بكل تفاصيل، لأنك أنت بتحكي عن تراكمات كبيرة متعاقبات عالية جدا.
0: يعني نقول ما قبل الزيارات وما بعدها حسيت في فرق ولا كيف؟
4: مش الفرق الشاسع، ولكن ولكن اتجاه الحكومة للصح أفضل من أول.
0: أشكرك. الاتجاه تسلم.
4: بالقرب للمواطن كان أفضل من أول.
0: أفضل. طيب شكرا سيدي، بارك الله فيك. أخوي فراس تفضل.
5: صباح الخير.
0: هلا أخوي فراس، يا هلا.
5: الله يعطيك العافية.
0: صباح الورد. هلا أخوي فراس.
5: أول شغلة أنا بتشرف فيك، وهذا أول اتصال لي معك، يعني أول مداخلة لي من لما تأسس برنامجك، وهذا شرف لي.
0: الله حييك. تسلم. نحن سعيدين بسمع صوتك.
5: بشكر الصبايا اللي على الاستقبال.
0: الله حييك. الله حييك.
5: الله يسلمك أستاذي العزيز، يعطيك العافية. أول شيء
0: يا هلا والله،
5: بلد عليها 50 مليار دين، وبعدنا منشوف السيارات الحكومية تتجول بالشوارع، وبعدنا منشوف الرنجات، وبعدنا منشوف العطوفة والمعالي والكذا والكذا، وما في نتيجة.
0: يعني اللتر البنزين كله دينار وشلن يا أخوي.
5: على راسي دينار وشلن، يعني دينار وشلن عند المسؤول عادي بالنسبة له، أما بالنسبة لي وإلك لا، ما بتفرق كثير
0: والله يا علي.
5: هي ما وقفت على الليرة وشلن، هي وقفت على الأسعار اللي راح ترتفع بعد الدينار وشلن.
0: 100% المحروقات مرتبطة بكل السلع والخدمات، صح؟
5: كل إشي مرتبط.
0: نعم.
5: وين وين وين وين شو بده يتحمل؟ يتحمل الأب إيش بده يتحمل؟ نعم.
0: فراس، شو تغير بحياتك؟ شو تغير بحياتك بعد زيارات الحكومة؟
5: أنا مش شايف إشي يتغير بصراحة، يعني كل ماله للأسوأ بصراحة. ما فيش إشي يتغير، بلد مديوني، إيش بده يغير؟ إيش بده يعمل؟ إيش بده يساوي؟
0: يعني كل النتائج اللي قالت الحكومة أنها طلعت في هذه الزيارات، ما يعني ما لمست شيء منها؟
5: والله ما لمسنا. إحنا كغرب إربد، خلينا نحكي لواء غرب إربد، تعال شوف عنا.
0: شو
5: نتمنى من رئيس الوزراء يزور غرب اللواء غرب إربد؟ شوارع مدمرة، بلدية ما لها دخل باللواء كامل. ما لها دخل، رئيس لجنة أنت حاطه بسبت إنه يخدم المواطن، وين؟ مش شايف إشي، مش شايف. خلينا نحكي، من الناس نحكي عن رئيس الوزراء، خلينا نحكي عن تحت الرئيس الوزراء مسؤولين، ما في حدا. أنا بالنسبة لي أنا حاكي معك مشان استحقاق المراقبة التوجيهي، نتواصل مع الوزارة، مرن عليهم تليفون، ما حدا برد. ليش إحنا بنلتجئ
0: للآن ما صرفوه؟
5: لا ما صرفوا، ونتواصل معهم ما حدا برد علينا.
0: والله هذا موضوع مهم.
5: أنا بتواصل معك، عفوا أنا ما بحكي عن نفسي أستاذي، معلش. أنا ما بحكي عن نفسي. الآن الناس عندها التزامات جامعة، وعندها التزامات مصاريف، وعندها وعندها وعندها، الله يكون بعون المواطن.
0: معك حق. نعم.
5: في شغلة ثانية ومهمة، في شغلة ثانية ويا ريت انك يعني تخوض فيها. بالنسبة للمخدرات، الشباب اللي قاعد يتعاطى واللي قاعد بنشوفه الساعة 1 والساعة 2 والساعة 3، ورجال الأمن ما قصروا، ومكافحة المخدرات مش مقصرين، بس هذا الشاب لو لقى شغل بروح على المخدرات، بتاجر بالمخدرات، وضع الشباب صعب يا اخوان، ما في شغل. صح. ما في يعني واحد انا اليوم بقرا منشور على الفيسبوك بقول لك مشان الله، انا صار لي اسبوع بكتب بدي شغل مش ملاقي، وين اروح؟
0: اسبوع صار له بس، في ناس صار لها سنوات
5: في غيره، وجوه صار له اشهر وسنين.
0: صحيح.
5: الوضع سيء يا اخوان، الوضع مش مزبوط. وضع الناس مش مزبوط. تعال على الحركه الاقتصاديه في اربد، 50% المحلات راح تغلق، راح تسمع الخبر جديد وقريب، شارع الهاشمي، شارع فلسطين، شارع الحسن كله كامل راح يسكر محلات، ما في. العجل، الحركة الاقتصادية سيئة جدا، ما في نهائيا. الوضع كل ما له للأسوأ. وأنا الآن جاي أقول رئيس الوزراء زار وزار وزار، طب أنت زورت شو عملت لي؟ ما عملناش إشي، ما صارش إشي، ما جد إشي، ما صارش جديد، نجامل، نكذب، نقول صار كذا وكذا وكذا، لا.
0: أشكرك فراس،
5: تسلم. الله يسترنا بس، وربنا يحفظ جلال سيدنا وديم هالبلد وديم هلال من الأمان بس.
0: آمين. تسلم صديقي أيمن ملحم. هلا أخ أيمن.
6: السلام عليكم سيد ليش.
0: هلا أخوي أيمن، عليكم السلام.
6: صحيح أنا بقر أنه دولة الرئيس رجل ميداني.
0: نعم.
6: يعني عندنا مدارسنا بجديد أربد، لا أذكر رئيس دولة زار هاي المدارس خاصة الثانوية منها.
0: رئيس وزراء.
6: نعم. فهو يعني بداية ما استلم زار مدرسة جديدة الثانوية للبنات.
0: شو اختلف على المدرسة بالله؟
6: طبعا هو أمر ببعض الملاحظات، منها الصيانة الشاملة للمدرسة، وعندما وجد أن المدرسة 5 طوابق فوق بعضها ما في تقسيمات ثانية لضيق الأرض، أمر باستملاك من المجاورين لأن في أراضي فارغة لكن هاي الملاحظة أنه لم يتم الاستملاك لغاية هاي اللحظة.
0: طب شو الفائدة من الزيارة؟ شو الفائدة من الزيارة؟
6: يعني لما أشوف مدرسة خمس طوابق لمدرسة جديدة فيها أكثر من 25,000 نسمة يقطنها، المدرسة الوحيدة الثانوية للبنات، الخمس طوابق فوق بعض، هذا لضيق الأرض. طب ما عندنا أراضي مجاورة.
0: لا أنا قلت شو استفدت من الزيارة إذا لحد الآن ما صار شيء؟
6: ما أنا قلت لك الاستملاك لم يتم. إحنا لما يصير استملاك تتوسع الأجنحة المدرسة ومختبرات ساحات قاعات بنستفيد الأهالي. أما لغاية الآن
0: هل تعتقد هذا دور رئيس الوزراء يزور مدرسة؟
6: نعم.
0: تعتقد هذا دور رئيس وزراء يزور مدرسة؟
6: هو بالواقع ليس دوره، مثلا وزير التربية أو لا وزار وزير التربية قبله بحوالي أقل من سنة زار المدرسة نفسها. فهذا دليل أنه في متابعة من دولة الرئيس، المتابعة زيارة وزير التربية.
0: كويس. أنا سؤالي يعني قديش صار الزيارة بالله أخوي أيمن؟
6: أكثر من سنة، سنة ونص تقريبا، سنة إلى سنة ونص.
0: شو تغير الآن؟
6: قلت لك صار صيانة للمدرسة، هاي تم إنجازها.
0: بموضوع الاكتظاظ،
6: الاكتظاظ ما صار عليه أي تغيير لأنه ما في توسعة. الآن الغرفة الصفية مثلا فيها 40، لو في توسعة ممكن يصير 35. يكون في ساحات، في قاعات، في مختبرات، يعني تتوسع.
0: يعني أنت كيف تقيم الزيارة؟ هل تقيم الزيارة أنه إجت مسؤول وزار، ولا تقيم الزيارة بالنتائج اللي تتبع هذه الزيارة؟
6: أنا بقول لك هو أمر بالتوسعة عندما وجد هذا الضيق بالبناء اللي جاي متراكم فوق بعض، جناح واحد خمس طوابق فوق بعد جاية.
0: أنا واضحة بس أنا كان سؤالي حتى نوصل لهذا السؤال إنه هل تقييم الزيارة بالزيارة نفسها أم بالنتائج اللي؟
6: أنا بهمنا النتائج طبعاً. بس عندما رئيس دولي بيزور مدرسة إذا في اهتمام بتحسين التعليم، بتحسين.
0: إن شاء الله.
6: يعني
0: إن شاء الله.
6: بالتأكيد أنا وما زار مشان عدم مؤاخذة برستيج يزور مدرسة. وفي منطقة بعتبروها.
0: يعني أنت تعتقد إنه اليوم في شعرت بفرق ما قبل الزيارة وما بعدها؟
6: المدرسة تم يعني المدرسة. كان في بعض الأمور
0: في مكان ثاني زاروا عندكم في المنطقة، بمنطقة وين جديدتها حضرتك؟
6: جديدتها.
0: نعم. في مكان ثاني زاروا في جديدتها؟
6: ما أذكر والله، ما بعرف.
0: بس
6: على
0: موقع
6: بجد على المركز الصحي، كأنه دخل على المركز الصحي أظن.
0: أوكي.
6: نعم. المركز الصحي عندنا طبعا أولي لمنطقة فيها 25,000 نسمة. يعني إحنا ومنطالب في عنا سعادة نائب برضو الأستاذ المحامي محمد بن ملحم طالب بتحويله لمركز صحي شامل، واني اخذ وعود من وزارة الصحة لكن لغاية الان لم يتحقق شيء.
0: نعم.
6: تحقق صيانة للمركز، اما تحويله لمركز صحي شامل لم ينجز هذا الهدف.
0: اشكرك اخوي ايمن ملحم، تسلم.
6: العفو يا سيدي.
0: يسعد صباحك. اخوي عمر تفضل.
7: السلام عليكم اخلي.
0: يا هلا. عليكم السلام.
7: الله يسعد صباحك.
0: صباح الخير
7: يا حبيبنا اخ ليس. حبيت اسالك انا هالسؤال الاول. الاخ جعفر حسان رئيس الوزراء، هل زار مدينة الحسين الطبية؟
0: مدينة الحسين لا، ما اعتقد كانت ضمن الزيارات.
7: طيب
0: يعني انا مش حافظ كل الزيارات ب 83 بسنتين، لكن ما اعتقد
7: كانت. سألتك لانه والله لما اجيت عندك العام الماضي يعني في داعه بالشهر 8 انا وابوي، قلت لك الدواء الاضافي الاساسي ما بلاقيه بالمدينه الطبيه، موجود دائما عندهم مش موجود. واخر مره لما صرفته 29.5 كان مش موجود، ولحد هلا مش موجود، من 5 سنين مقطوع هذا الدواء.
0: ما في بديل يا عمر؟
7: والدواء الإضافي دائما بعطوني إياه، دائما موجود الدواء الإضافي.
0: الدواء البديل مناسب، الدواء البديل مناسب لك ولا لا؟
7: الدواء البديل لا مش مناسب. لأنه
0: طب تأكدونا بالله، خذي اسم الدواء منه المؤمنة وشفاء، خذوا اسم الدواء منه، خلينا نتأكد. ماشي تكرم بس خلينا نتأكد من الشباب بالخدمات ونسأل لك. تكرم. هلا حبيبي. هلا بيك. هلا مها تفضلي. ستي
8: يسعد صباحك. كيفك؟
0: صباح الخير. هلا مها.
8: الله يسعدك. هلا. انا ما بعرف اذا كان من ضمن زيارات رئيس الوزراء مركز الجبهة الصحي الشامل.
0: يعني مثل ما قلت انا تقريبا في 26 مركز صحي، بس مش مذكور اسماء المراكز الصحية بالتقرير.
8: تمام. انا تقريبا يعني انا صار لي والله فتره عم بحاول ارن عليك عشان
0: بس مركز الجبهه انا بسمع الخدمه فيه ممتازه، ولا شو رايك؟
8: هلا هي الخدمة ماشي يعني في البداية ما كان في أدوار وهيك، حطوا ماشينز عشان الدور لحد هون الأمور تمام. يعني أنا قبل كم من يوم رحت كان في للحج زيارة، المختبر ما في يعني ما في تحليل، خديها وروحي فيها على جبل الحسين. طب يعني حجة كبيرة صار على الويلشير، يعني أنا وين أروح فيها عشان أعملها تحليل؟ ثاني شيء المركز ما في مكان تصف فيه، أتوقع أنت بتعرف موقع يعني هو جاي على جبل
0: معروف،
8: ما في مكان للصف. يعني هاي الشغلة مش مأمن عندها نهائيا. وشيء ثالث أني أنا بشوف كبار بالسن كتير موجودين، أقعد استنى دورك. طب يعني إحنا في أماكن كتير في البلد موجودة أنه في ناس بتساعد، يعني مثلا عندك المطار في مثلا ناس بيجوا بيساعدوك عشان دخل الشنط ترفع، ليش ما يكون في بالمركز ناس يساعدوا كبار السن؟ أو حطوا مثلا شباك لهم لحالهم
0: صح، عشان هم حتى تمشي معاملاتهم سريع. صح
8: بالضبط. يعني أنا الصيدلية ما في غير كاونتر واحد شغال. أنا لما بفوت على المركز قدامي على الشاشة رقم 16 أنا رقمي 57 ولا رقمي 60 وكاونتر واحد شغال، ليه الدوام بداوم الساعة 9 إلا ربع؟
0: طيب سيتمها يعني مش بس عن المركز الصحي اللي جبيها أتحدث، أنا اليوم أتحدث بالعموم بكل المناحي اللي زارها رئيس الوزراء. هل لمستي أي فرق بسنتين الماضيات؟
8: هل أشوف يعني يمكن هم عملوا الحدائق جديد، يعني في شغلات الكورنيش تبع البحر الميت إنه شغلات ترفيهية.
0: إحنا
8: أنا ما بهمني ترفيه، أنا بهمني صحة.
0: لا مهم، كله مهم صراحة. يعني إعادة تأهيل حدائق ومتنفسات للناس كويس كويس، لا بالعكس مهم. أنا اليوم بدي أطلع أولادي مثلا وما بدي أدفع مصاري، بدي أطلع مكان بدون أي كوست، فأنا مهتم إني أروح على مكان يعني موفرت لي الحكومة يكون نظيف وفي مرافق صحية ويعني في خدمات بدون ما أروح على مكان مثلا خاص واستثمار خاص وأدفع مصاري على سبيل المثال.
8: مضبوط. يعني مثلا حتى مبارح إحنا قاعدين بالحديقة الساعة 10 طفوا كل الأضواء. طب أوكي يعني مثلا الدنيا مثلا في ناس بيكونوا معطين اليوم، يعني عطوهم مجال مثلا ساعة زيادة، الجو كتير منيح، بكرة بتصير الدنيا شتاء ما في مجال واحد يطلع.
0: نعم.
8: ليش على 10 خلص سكرتوا الأضواء، قاعدين بيلعبوا في الملاعب ما لقينا إلا الأضواء وكلها طفت مرة واحدة. أنا أول مرة بروح على الحديقة بصراحة. طب يعني أنا وصلت مثلا على 9 ساعة، ساعة بتكفيك إنه أنت مثلا تمشي أو تعمل أي رياضة؟
0: أنت جاي متأخر. طيب يعني باعتقادك اليوم الزيارة مؤشر على الإنجاز ولا الإنجاز يقاس باللي تغير بعد الزيارة؟
8: هلا اللي بعد الزيارة أكيد. طب
0: بعد الزيارة
8: أكيد. طب
0: أوكي تسلمي. راتب تفضل أخوي. هلا ستي. هلا أخوي راتب تفضل.
9: صباح الخير.
0: صباح الورد. هلا اخوي راتب.
9: الله يسلمك يا اخي. لي يعني دائما بيحكوها رب صلاه بالف صلاه ورب الف صلاه بلا صلاه. انا ما بهمني الكم، بهمني الكيف. يعني كيف انت تقرا القران، مش كم تقرا، مش كم تصلي، بكيف تصلي. انا بهمني الكيفيه، بهمني النتائج. انا كمواطن بهمني النتائج. انا الان بحكي معك ورايح على السلطه، محكمه السلطه، عشان صار حادث معي سابق وتنازلت عن السائق لازم أروح أدفع دينار. أنا عطلت شغلي اليوم 50 دينار صحيح اللي لغيته والله العظيم عشان أروح أدفع دينار. قبل فترة
0: إيش اللي عطلته بالضبط؟ إيش عطلت عفوا؟
9: عطلت لي طلب 50 دينار على أغوار عشان أروح المحكمة اليوم.
0: طب روح الطلب وارجع، ما هي المحكمة بتظل الثلاث فاتحة.
9: ما بتضبط معي لأني بدي أظلي معهم للعصر.
0: ليش أظل للعصر؟
9: هيك لأنه الشغل هيك طبيعة العمل أظلني معه.
0: قصدك مع الأوردر. طلب. أوكي.
9: نقطة سابقة على مستشفى الأمير حمزة وحكيت لأختنا الكريمة سابقا على أنه أنا دولة زوجتي بكل شهر، هذا دائم لمدى يعني متجدد لمدى الحياة التهابات في القولون العصبي.
0: نعم
9: دواء البنت هذا برضو ما يعني كل مرة إلى علبتين مختلفتين.
0: 183 زيارة زارها الرئيس خلال عامين.
9: ما أنا بقول لك
0: إيش اللي تغير بحياتك يا راتب بعد الزيارة؟
9: تغير من سيء إلى أسوأ، من فقر إلى أفقر، من هم إلى أكبر هم. أنا ما عندي أريحية نفسية.
0: زيارات رئيس الوزراء زادتك فقر وهم؟
9: طبعا، لأنه ما عمل حلول. أنا كمواطن خلالي خلينا واقعيين، أنا بدي حلول إيجابية وحلول صحية صحيحة، حلول تعليمية صحيحة، حلول اقتصادية صحيحة. أنا بس بدي تيجي تسلم علي وتروح، مش حفل تعارف. أنا بدي كمواطن فقير، مواطن مهموم، مواطن مريض، مواطن كذا، بدي أمور تنحل في الطرقات، في العلاجات.
0: يعني مثلا بالطرقات شو وضع الشوارع عندنا؟
9: ما شاء الله، إشي بخزي العين. إيش بيرفع الضغط السكري، إيش بيضغط، إيش بيجلط. شوارع أزمات، أرصفة مكسرة، بتهرب من حفرة بتقاب حفرتين. يعني ما في تحسين واقع. أنا ما بدي أسود، لكن حتى التحسين ضعيف جدا جدا جدا. بتحسن من زاوية بخرب زاويتين. وهي مشكلة. أنا كمواطن مش مرتاح، بطلع من داري بروح على الدار مجلوط
0: مجلوط غير شبعانك. شكرا
9: حبيب أخي،
0: تسلم سيدي. خلينا أسمع رسائلكم عبر الواتساب. نسمع إبراهيم زيادة، يلا.
10: إلى مشاهدين أبو زيد، عمره الإنجاز ما انقاس على كثرة الزيارات أو كثرة العمل. لا لا يا أبو زيد، أنا ممكن أعمل زيارة واحدة أصلح فيها كل الأمور. يعني إحنا بالصيفي أجي زار المستشفى وشاف الواقع، بس ما تغير شيء والله يا أبو زيد، والله ما تغير شيء يا أبو زيد.
0: نعم،
10: خليها ربك يا أبو زيد.
0: أشكرك. نسمع عماد.
11: ساعتك الكريم استمع الكلام أخوي. طبعا شيء يشكر عليه دولة الرئيس، وكيف في إنجازات حقيقة، يعني مش مجاملة، أكبر من أنه المواطن العادي، أو أنا بالنسبة لي كمواطن عادي أتحدث عن نفسي أني أستوعبها أو أن أنا أدركها في الوقت الحالي، سواء طريقة مباشرة أو غير مباشرة. لا شك هذا الشيء. لكن أنا كمواطن عادي بسيط، أنا شو اللي بهمني؟ أنا بهمني عندي 3 متعطلين متفوقين بجامعاتهم ما بيشتغلوا، اشتغل حدا فيهم
0: صح.
11: نعكس إشي إيجابي عليهم ولا شيء. تأمين صحي بدفع مادة 30 حكومي، 50 دينار كل شهر، إحنا 6 أفراد بالعيلة. صار في إعفاءات في التأمين الصحي، وصار في شيء بمس الأمر هذا. الشغل الثاني، الكهرباء لسه في ازدياد وارتفاع، المية بازدياد وارتفاع أعلى مما كنا ندفعه. أسأل الأسعار، نزلت الأسعار ولا ما نزلت؟ هذا اللي بهمني. اللحوم اللي الكل بيشتكي منها من ارتفاعها، من ارتفاع مقارنة بالدول الثانية، صار عليها شيء ما صار عليها شيء؟ هذا اللي أنا بهمني. الزعران نحط لهم حد، ويصير في قوانين قوية اللي يكون الشخص، احنا الحمد لله آمنين مطمئنين في بيوتنا وشوارعنا، بس انه شغلة البلطجة في الفترة الأخيرة بنسمعها والزعرنة هاي، يتم وضع حد لها. وسلامتك سيدي، هذا اللي أنا بهمني كمواطن عادي. أنا هذا الشيء الملموس اللي أنا بهمني
0: صح.
11: ومشكورين والله الدولة على كل شيء، مشكور دولة رئيس الوزراء على جولاته، أكيد صار شيء. الله يعطيك العافية. شكرا.
0: تسلم. شكرا عماد.
12: السلام عليكم ورحمة الله.
0: هلا أخوي
12: وسيم. الصحة والعافية أخوي أبو زيد.
0: يا هلا
12: والله يا أخوي أبو زيد. لمس المواطن أنه أنا بالنسبة لي كانت عيلتي سيد عيلتي تتعالج في مستشفى الجامعة، قعدت سنة كاملة، ولما جينا نجدد التأمين أو الإعفاء تبعها مستشفى الجامعة ما رضي يعالجوها أو ما رضي يعطوها لمستشفى الجامعة، قال يا للبشير يا للمدينة. أسأل الواحد اللي بده يغير حلاقه وقاعد شعراته بخرب، كيف ما بالك لما يغير دكتوره؟ بعدين رحنا نجدد التصريح الأمني الأسبوع اللي فات، شايف أخوي أبو زيد، أساسها كلياته طبعا إلكتروني.
0: نعم.
12: رحنا عدالة الترخيص جددناه، كان 10 دنانير إلا 30 قرش.
0: نعم.
12: وبتأخذ بطاقة. رحنا جددناه أسبوع اللي فات يا سيد العزيز. لما جددناه لقينا الرسوم مرتفع من 10 لارات إلا 30 ل 10 لارات و20.
0: نعم.
12: يعني زاد نص دينار التصريح الأمني. والله يعطيك الصحة والعافية أخوي.
0: هلا سيدي، هلا الحمد لله.
12: أنا بدنا شيء محاسب.
0: خلنا نسمع محمد إبراهيم.
13: صباح الخير أبو زيد، الله يعطيك العافية. هلا أخي محمد. أبو زيد، بالنسبة لل 183 زيارة ميدانية للمحافظات وما بعرف وين كمان راحوا داخل عمان، والزيارات هذه كلها، هاي الزيارات قديش استهلكت بنزين بالموكب تاع رئيس الوزراء؟ بس بنزين. وصدقني يا أبو زيد، يعني للأسف يعني ما في حد جاد. المفروض يعني لما تيجي تستلم أي وزارة أو أي مكان تستلمه في أي منصب، المفروض بدك إشي على أرض الواقع، خلي المواطن يحس إنه في تغيير. أما للأسف يعني نفس السالفة، كل مرة كل ما بيجي رئيس وزراء جديد راح نرجع نفتح نفس الملفات نفس الحكي وعلى الفاضي. الله المستعان يا أبو زيد.
0: هلا سيدي.
13: معك محمد الشواهين.
0: هلا أبو الشواهين. نسمع أبو يوسف. هلا أخوي أبو يوسف. أبو يوسف تفضل، طولنا عليك يا أبو يوسف المعذرة. بدي أقرأ سريعا جزء من رسائلكم. إن شاء الله عمر بنحاول نشوف لك حل. أنا ماجد صلاح اللي مدير مديرية عمل الرصيف الزرقاء، ضرك لترك عمل سبب تأخير راتب، حتى اليوم لم يتم تسليمي. تمام، نشوف لك إياها إن شاء الله. شكرا يا صديقي. ميس، صباح الخير. صراحة زيارات رئيس الوزراء لم تغير شيء نهائيا. صباح الخير أخوي مأمون. هبة، الزيارة لا تصلح فساد وخراب وتجاوزات صار سنين، وفعليا أنا باعتقادي ما صار شيء. أبو أحمد في إنجاز واضح وهو تخريب أرض الغور، يقصد الأغوار الجنوبية. يمكن قبل فترة كنا نحكي في هذا الملف وأعطاها لناس موضوع الشركات الفوسفات. أبو أحمد شكرا. معقول إحنا اليوم قاعدين منتابع الإنجازات على الأرض ومش شايفينها؟ أبو العز شكرا، صباح الخير. بكر اللحام، هلا يا صديقي. محمود مصطفى، أنا لمشي وهو كل الأماكن التي زارها رئيس الوزراء أصبحت أسوأ بعد الزيارة. كيف؟ بس لو تعطينا مثال يا صديقي حتى تكون الأمور يعني بعتقد تكون الأمور أوضح. يقول بعض أن حادثة مفتحلة. شكرا جزيلا يا أخوان. إحنا لما نحكي عن الزيارات، أنا مثل ما قلت الزيارات شملت مراكز صحية، مستشفيات، إعادة بناء أو بناء وإعادة تأهيل المدارس، تسهيلات للمصانع والمنشآت الزراعية، ثمن مراكز ومعاهد للتدريب المهني والتقني، 19 موقع سياحي، إعادة تأهيل عدة حدائق عامة ومتنفسات للمواطنين تخدم تقريبا 2 مليون مواطن، 16 مركز شبابي ونادي رياضي، و35 مركز وجمعية للرعاية الاجتماعية. كل هذه الزيارات اليوم الـ يعني الحكومة تقول أنها أنجزتها وأنها كانت حاضرة بالمحافظات وفاتت على كل المدارس والمراكز والمصانع واستمعت من الناس وقالت أنه هذا النهج اللي ينادي فيه الأردنيين أن نكون ميدانيين، هينا ميدانيين. لكن السؤال يعود، هل أحدثت هذه الزيارات فرقا؟ وماذا تغير بحياة المواطن بعد هذه الزيارات؟ أروح للدكتور وليد المصري، عضو مجلس النواب. يا مرحبا سعادة الدكتور، صباح الخير.
14: يا هلا، صباح الورد لك ولجميع.
0: يا هلا بك يا سيدي. يمكن بعض الإخوان يقول لك أنا بالأرقام مش كثير يعني أقتنع، لكن يمكن اللي إلي معنى بحياتي إنه اليوم من خلال تجاربي، يعني إذا رحت لقيت خدمة أحسن، إذا شفت إنه ابني تعلم بمكان أفضل، إذا رحت على مستشفى أو مركز صحي موعد عيادة أو موعد صورة أو الأدوية كانت متوفرة، إذا اليوم ابني تخرج من الجامعة لقى وظيفة بدل ما عندي 3-4 عاطلين عن العمل، راتبي زاد مع الغلاء وارتفاع الأسعار لمدى سنتين الماضيات. فبقول لك أنا هاي الترجمة لزيارات الحكومة في عقليتي كمواطن. لكن لما تقول لي والله 183 مركز ولا موقع زارها الرئيس وأنا ما لمست وشعرت بشيء، فأنا باعتقادي مش مهمة بالنسبة لي. شو رأيك؟ طولت عليك بالسؤال، تفضل.
14: يعني شكرا لك، بالعكس أنت أوجزت يعني الحديث بذلك. يعني خلينا نكون منطقيين، المواطن بده نتيجة، المواطن بده شيء ملموس يعكس لخدمته بواقع حال.
0: نعم.
14: يعني خلني أنا أعطيك 183 موقع. إحنا بنشكر الحكومة طبعا إذا كان في هناك زيارات ميدانية.
0: نعم.
14: يكون في هناك نتائج حقيقية لمسها المواطن بشكل مباشر. المواطن الآن وفي هذه الأيام بيعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وأي مواطن بده خدمة مباشرة له من صحة ومن تعليم ومن خدمات بحقوق مكتسبة له. وما زال الوضع الاقتصادي عندنا صعب وإحنا نعرف ذلك وانعكاسات السلبية لذلك. لكن الحكومة بزيارات ميدانية دون نتائج حقيقية ملموسة، المواطن بده يقول لك هذا بس مجرد شو، ما في شيء واقعي. إحنا في بعض يعني 183 موقع اللي زارهم دولة الرئيس مشكور، في بعض المواقع نعم صار فيها حلول مباشرة.
0: نعم.
14: لكن في غالبية المواقع أنا بقول لك ما كان فيها حلول. خلينا نجي على محافظة الزرقاء،
0: كوني في غالبية المواقع ما كان فيها حلول كامل.
14: يعني في محافظة الزرقاء في مواقع كثير زارها دولة الرئيس ووعد في حلها وما تم حلها.
0: ما تم حلها.
14: يعني خلينا نعطيك في قطاع الصحة، في مستشفى الزرقاء الحكومي حكى عن 50 سرير في الاي سي يو، شكرا له احنا يعني تفائلنا خير والى الان ما صار شيء. وخلال 3 شهور من شهر 9/2025 وإحنا الآن قربنا نخلص 2026. يعني إحنا الآن بدنا نتيجة ملموسة.
0: طب يا دكتور وليد، يعني المؤشر على الإنجاز عدد الزيارات ولا بما تغير بعد الزيارة؟
14: المؤشر في الإنجاز نسأل الشارع الأردني والمواطن الأردني. المؤشر في الإنجاز هو ما يلمس المواطن بشكل مباشر. الإنجاز لا يقاس بعدد الزيارات.
0: كيف يقاس دكتور وليد؟
14: خدمة المواطن بشكل مباشر.
0: آه.
14: وهذا ما يلمس المواطن. وهذا الكلام مش رأيي أنا، هذا رأي المواطن الأردني. المواطن الأردني الآن بده يلمس هل صار في فرق في الأسعار؟
0: بالضبط.
14: ارتفع أم منزلت الأسعار؟ هل الظروف المعيشية؟ هل صار هناك حد من البطالة؟ هل خلقنا فرص عمل تشغيل لشبابنا وشاباتنا؟
0: نعم.
14: يعني هل هناك صار في تحسن بالظروف المعيشية؟ هل هناك احنا نزلنا نسبة التضخم الموجود عندنا، يعني زدنا بدنا نزيد الرواتب 30 دينار، هل ينعكس عليه ذلك ارتفاع 30 دينار ولا 100 دينار على المواطن الأردني؟
0: يعني المحروقات لحالها قديش ارتفعت الأشهر الماضية، البنزين لوحده قديش ارتفع دكتور وليد؟ ها
14: يعني هاي نسبة التضخم اللي احنا قاعدين بالحكومة تدور على حلول، والحلول ما تكون آنية بلحظتها، الحلول تكون في مدى طويل متوسط وطويل الأمد.
0: يعني هل باعتقادك اليوم المواطن دكتور وليد، باعتقادك اليوم المواطن لا يشعر بفرق ما بين قبل الزيارة أو بعدها؟
14: يعني بنسبة بسيطة، أنا ما بحكي بنسبة عالية. أنا في بعض المواقع للأمانة صار فيها نعم حلول، لكن في مواقع أخرى تم الوعد فيها وما صار فيها حلول. إحنا ما بدنا كمان نحبط، إحنا الزيارات الميدانية المواطن بتفائل لما يصير في زيارة لمسؤول أو لدولة الرئيس تحديدا بيصير في حل مباشر، لكن في مواقع ما تم فيها الحل مباشر. إحنا نعرف في هناك ظروف تحكم ذلك، لكن مش في كل في غالبية أو في شيء. أنا بدي أحكي عن محافظة الزرقاء تحديدا لأني مطلع عن كثب وعن قرب بهذا الموضوع. ما زال مواطننا في الشارع الأردني وفي الشارع الزرقاء، وبقول لك أنا ما لمست شيء جديد. حتى إحنا كنواب الآن قاعدين بنعاني مع قواعدنا الشعبية بهذا الموضوع، اللي إحنا قاعدين بنحاول نضغط مع الحكومة بحلول يلمسها المواطن بشكل مباشر، وبالذات من موضوع الصحة والتعليم بشكل مباشر، لكن ما زال احنا بحاجة لكثير.
0: صح، وانا معك بهذه النقطة. ان شاء الله يكون في فعليا تغيير بحياة الناس، وتشعر الناس بفرق بعد الزيارات اللي احنا حكينا عنها الان. ومثل ما تفضلت، الانجاز لا يقاس بالعدد بل يقاس بما تغير على ارض الواقع. شكرا دكتور الوليد المصري، عضو مجلس النواب. شكرا سعادة النائب، وشكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. فاصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
9: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: القلب. أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أروح مباشرة لنستمع إلى خدمة واتس ثرو التي أعلنت عنها وزارة الصحة المعنية باستلام أدوية الأمراض المزمنة في عمان. أبدأ مع الدكتور سامر الدباس مدير مركز صحي صويلح الشامل. يا هلا دكتور, صباح الخير سيدي.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: دكتور إذا ممكن تعطينا تفاصيل هذه الخدمة الجديدة تفضل.
1: أستاذ ليث, هي انطلاقا من توجيهات سمو ولي العهد في تحديث القطاع العام والتحول الرقمي طبعا, وتزامنا مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم دور الابتكار وتطوير المنظومة الصحية, أطلقنا مبادرة الواتس ثرو في مركز صحي صويلح الشامل, والآن تم تعميمها على 3 مراكز أخرى ألا وهي وادي السير الشامل وخربت السوق الشامل وسحاب الشامل.
0: يعني عندنا 4 مراكز حاليا.
1: نعم حاليا 4 مراكز.
0: أوكي.
1: تم تطبيقها.
0: بدنا يعني نشوف التجربة بعديها نوسع.
1: أكيد طبعا, يعني هلا احنا بلشنا أول شيء بصويلح الشامل بداية بفترة قصيرة جدا هيك افتتاح تجريبي لاقت نجاح الحمد لله, وبعدين تم إعلانها بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة.
0: كيف آلية الخدمة يا سيدي؟
1: يا سيدي العزيز, الآن في QR كود منتشر الآن في جميع المراكز المذكورة وعلى صفحاتهم على الفيسبوك أو من خلال الرقم الواتساب الخاص بكل مركز, بإمكان كل مريض الآن أنه يعمل مسح لهذا الQR كود بينتقل به للواتساب الخاص بكل مركز.
0: يعني
1: أنت
0: تفضل كمل.
1: يعني خلينا نحكي زي كأنه خلينا نحكي هو شباك الصيدلية لكل مراجع في بيته, وهو في بيته كأنه واقف على الصيدلية من خلال الواتساب بتحدث مع الصيدلاني.
0: ممتاز. ببعث
1: خلينا نحكي اللي هو ورقة السجل الطبي اللي هي الوصفة. والتأمين الصحي والإعفاء إذا كان مع إعفاء والكرت الأبيض الخاص بالمركز.
0: كله على الواتساب دكتور.
1: كله على الواتساب والصيدلاني مقابله على الواتساب كأنه هو في بيته كأنه على الواقع.
0: أوكي.
1: بعد ما يحدد كل هذه يعني شو المتطلبات تبعته, بيقوم فريق الصيدلاني بتجهيز الدواء قبل 72 ساعة من بعد ما طلب.
0: يعني قبل 3 أيام لازم أنا أبعث الأوراق.
1: 100% يعني 3 أيام يومين إن أنا في لي موعد, ينادى المريض بنفس موعده بنفس اليوم بنفس التاريخ وبيحدد من الساعة الفلانية للساعة الفلانية, بتيجي على شباك مخصص فقط بتحاسب تأخذ كيسك وبتروح.
0: وصلني بعد ما أبعث الأوراق رسالة إنه مثلا متى موعد استلامك, وصلك إنه مثلا الأدوية جاهزة.
1: أكيد. 100% بوصلك كأنك واقف على صيدلية, بتيجي حتى إنه بيجي بصلك مسج بيحكي لك إنه الرجاء الحضور من الساعة الفلانية في اليوم على موعدك بالتاريخ الفلاني واليوم والساعة.
0: ممتاز.
1: كأنه حاضر على المركز.
0: يعني باجي بظل مباشرة على الصيدلية.
1: مش على الصيدلية, في شباك مخصص.
0: أو على الشباك المخصص للاستلام.
1: 100%
0: أوكي. نعم. والدفع.
1: الدفع من نفس الشباك.
0: من نفس الشباك, يعني أنا بس على شباك واحد راح أكون واقف.
1: 100%
0: يعني العملية يعني من خلال الشباك. الأيام الماضية كم تأخذ مع المريض؟
1: كيف يعني؟
0: يعني أنا لما مجرد ما فات المركز الصحي لحد ما يطلع 5 دقائق.
1: أقل من 5 دقائق. أقل يعني حتى إحنا يعني خلينا نقول لأنه جربناها بداية تجريبيا كان عندنا, فكان يعني بصراحة المراجعين اللي استلموا عن طريق شباك الواتس ثرو كانوا يعني منصدمين من هذه التجربة اللي صارت. يعني
0: ممتاز.
1: يعني
0: خصصتوا يعني موظف خاص للشباك الواتساب ثرو؟
1: لا من نفس موظفين.
0: من
1: يعني
0: نفس موظفين. صيدلاني. هل تم تخصيص صيدلاني خاص للرد على الواتساب؟
1: 100% بيكون عندك صيدلاني وعندك بيكون هم روتيشن بيناتهم, وتم تدريبهم كامل على التعامل مع الواتساب كيف الرد. هو يعني خلينا نحكي الواتساب هو لمؤاخذة بكل فئة المجتمع الأردني من صغير لكبير بيستخدمه, فما كان
0: في أي تكلفة زيادة على المريض دكتور سامر؟
1: أبدا ما في أي تكلفة مجانية.
0: ما في أي تكلفة, خدمة مجانية.
1: بالضبط, هي الهدف منها تسهيل على المراجعين وما نعمل ضغط على المراكز حتى يعني خلينا نحكي
0: صراحة. هاي الخدمة جدا مهمة, وأنا يمكن كثيرا على مدى سنوات كان يوصلني فيديوهات الاكتظاظ داخل المراكز الصحية خاصة الشاملة, ووجود الناس في المراكز وهي تنتظر الدور. فاليوم احنا نوقف, وخاصة بقول لك رحلتي من لما أبدأ الاستعلامات للصيدلية بعدين للمحاسب أرد أرجع للصيدلية, فاليوم على شباك واحد مخصص لذلك أروح أستلم وأروح إيش كثير كويس
1: بأقل من 5 دقائق فعليا. يعني خلينا نحكي الدقائق زي ما أنت تفضلت, يعني المراجع بشكل عام بيجي على الصيدلية خلينا نحكي للأمراض المزمنة بيوقف على طابور التسعيرة برد بروح بده يوقف على طابور المحاسب يروح يحاسب برد بده يوقف على دور استلام الدواء كمان, كل هالعملية هي راح تأخذ منها وقت، ففعليا بقعد بالمركز من ساعة لساعة ونص حسب يعني كل حسب اللود يعني بالهذا اليوم. فأنت لما تحكي إنه هو يعني خلينا نحكي هو في بيته يتعامل كأنه شباك الصيدلي من خلال الهاتف قدامه بتواصل مع الصيدلاني وأنا هيك هيك أدويتي وبتيجي بتستلمين بوقت محددك بموعدك ما في أي اختلاف. فبصراحة إنجاز كان كثير رائع لوزارة الصحة، وهذا راح يخفف كبير علينا يعني. وإن شاء الله يعني إحنا كمان هاي يعني خلينا نحكي هاي ميزة انضافت من مجموعة الميزات، مثل خلينا نحكي عنده بإمكانه يحضر على المركز، بإمكانه التوصيل المنزلي من خلال حكيمي، ومن خلال الواتس ثرو هي اللي تم إضافتها ثالثا مراجعة المركز وأخذ الكيس كأزا بيك أب يعني مثلا.
0: بالعكس سيدو خطوة جيدة، يعطيكم العافية. نتمنى تتوسع يعني، بديش أقول تنجح لأنه أكيد رح أي إشي سهل على الناس وهو ناجح، فنتمنى تتوسع وتكون يعني تطبيقها سهل وميسر على الجميع. إحنا دائما نقول أحسن تطوير بالخدمات هي اللي اليوم الناس تحس فيها بمشاويرها بوقتها بجهدها وبراحتها، فخصوصا المريض يعني أكيد المريض اليوم بده يحصل يعني على يعني علاج بطريقة سهلة. فالله يعطيكم العافية دكتور سامر، وشكرا يعني على جهودكم، وتحياتنا للدكتور إبراهيم بدور وزير الصحة، الوزير النشيط اللي دائما صراحة يبحث عن خدمة الناس، مدير مركز صحي صويلح الشامل الدكتور سامر الدباسي. لمدة الأخبار مع صفية، بعدها نبدأ باستقبال اتصالاتكم وسبع ملاحظاتكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو تعيمة. بدء العد الميداني الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 اليوم، الذي سيستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول الحالي. إدارة السير تحذر السائقين من استخدام المشتتات أثناء القيادة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، داعيا إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور وإعطاء حق الأولوية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تفتتح عيادة متخصصة للنساء والتوليد داخل مركز طبي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة آخرين جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة. وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي تفيد بوقوع هجوم سعودي بالصواريخ على مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها تنفذ ضربات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء ومعقل الجماعة في صعدة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
7: 077-84-99-444. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
8: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حي. اسمحوا لي أروح للأستاذ حمزة كريشان مدير سياحة محافظة معان. يا مرحبا عطوفتك, صباح الخير سيدي.
1: يا هلا صباح الخير, صباح الأخوة المستمعين.
0: يمكن انطلق قبل أيام مهرجان معان السياحي, المهرجان المعني بالتذكير خلينا نقول والتأكيد على إرث هذه المدينة وطريق الحج تحديدا وكثير من الأمور المعنية, بس دي أسمع منك التفاصيل وأيضا كيف انعكس على سكان أهالي معان عطوفة حمزة كريشان. تفضل سيدي.
1: بداية يسعد صباحك أخي ويسعد صباح الأخوة المستمعين. جاءت هذه الفكرة المهرجان السياحي يعني بهدف إبراز المقومات السياحية والتراثية التي تتمتع بها محافظة معان, يعني تعريف تاريخ المدينة وهويتها وإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة وزوارها لخوض تجربة سياحية وتراثية تعكس أصالة المكان. جاء هذه الفعالية بتزامن مع يوم السياحة العالمي اللي بيصادف 29 أيلول. بدأت الفعالية بمعان والموقع الاستراتيجي لها بدرب الحج الشامي. كانت معان مقر للحجاج القادمين من الشام باستقرار يومين, كانوا يستقروا بالمدينة
0: صحيح
1: بالذهاب والعودة كمان يومين. الحدث المهرجان كان في نفس مكان اللي هو القلعة أو السراي العثماني, وهي بنيت لحماية درب الحج الشامي. حتى الموقع كان في نفس الموقع اللي كانوا استراحة الحجيج فيه, تقدم لهم السقاية والرفادة وكافة التسهيلات الخدمات اللوجستية اللي كانت تقدم في ذلك الزمان للحجيج.
0: يعني خلينا نقول تجربة كاملة للواقع التاريخي لهذه المدينة التاريخية عطوفتك يا سيدي.
1: أبدا تجربة حية بنفس المكان بس عندنا زمن يعني
0: نعم. يعني إحنا اليوم لما نتحدث عن مهرجان معان يعني إيش اليوم المقومات السياحة الموجودة في معان وماذا ينعكس على الزائر, يعني الزائر إيش يشوف يا سيدي؟
1: أكيد مقومات معان يعني الآن إذا نظرنا إلى مدينة معان كقصبة بداية عديد من المعالم السياحية والتراثية الآن أن متحف معان التراثي يحتوي على العديد من خلينا نحكي القصص التراثية أو محاكاة للواقع التراثي لمدينة معان. أن المهن التقليدية اللي كانت موجودة في مئات السنين, أن الحياة التجارية كيف كانت, جسدنا هاي الأشياء بالمتحف التراثي الموجود بمدينة معان. متنزه الملك عبد الله الثاني السياحي يحتوي العديد من يعني الأشجار التراثية المعمرة, أشجار الزيتون, أشجار النخيل, وأشجار العنب, أشجار الرمان اللي تشتهر بها مدينة معان. على امتداد قريب أيضا سوق معان البدو ما يسمى, وهو سوق عمره 350 سنة.
0: يا سلام.
1: برضو على مقربة قصر الملك المؤسس وهذا المعلم السياحي. برضو على مقربة الآن بساتين معان الشامية والحجازية. هاي المعالم نربطها مع بعض يعني لكون الزائر لوحة تراثية, لوحة فنية, لوحة وطنية بتمتع فيها الزائر عند قدوم إلى معان. انعكست الحفل على نحكي المواطنين بمعان إنه مشاهد تجوال الإبل بين الأحياء أو بين الأحياء أو بين بساتين الحجازية كثير جسد لهم أشياء يعني كانت الفرحة على وجوههم ظاهرة إنه بهذا المنظر يعني
0: شوقتنا نزور معانا عطوفتك. يعطيكم العافية. وإحنا قاعدين خلال حديثك نتابع جزء من صور التي نشرت من خلال المهرجان معان من خلال سياحة معان, ويعني إحنا كل محافظاتنا طبعا نعتز ونفتخر فيها. وبدي يعني أشكر الزميل العزيز الصحفي ياسين الهباهبة أيضا اللي كان متواجد معكم ورتب جزء كبير من يعني تفاصيل هذه المقابلة. شكرا مدير سياحة محافظة معان الأستاذ حمزة كريشان. شكرا سيدي, سعد صباحك.
1: يلا أهلا
0: بك.

اسمحوا لي قبل ما ابدا باستقبال اتصالاتكم انا اشكر مدير امانه عمان في منطقه بسمان المهندس يعني اللي كان سببا دائما في التعاون واللي فعليا كل مره يعني نتواصل معه وحتى يكون في ملاحظات معينة يعني بيكون حاضر دائما المهندس سالم الدعجان بارك الله فيه وصب عليه بالخير عطوفة المهندس سالم الدعجان. وبدي أشكر أيضا الشباب الموجودين دائما في الميدان اللي كل مثل ما قلت ما نتواصل معهم دائما يكونوا على أهبة الاستعداد الأستاذ الأخ بسام السراديح وأيضا سائق اللودر الأستاذ بشار الكوز. فالله يعطيكم العافية بسام وبشار بارك الله فيكم على جهدكم وعلى تعاونكم الدائم. وتحياتنا أيضا لعطوفة المهندس سالم الدعجان أكيد كل هذه الأمور من خلال ترتيباته وتعليماته. فالله يعطيكم العافية الشباب في أمانة عمان بسمان.

0: اسمحوا لي ابدا باستقبال اتصالاتكم على 06-516-40-20 يعني كان معي احد الشباب في فتره الاستطلاع وكان سالنا على موضوع راح نتابعه الان ان شاء الله بعد، لكن بدي اروح للدكتور محمد شريفين والد الشابه المتوفيه أنيسة اللي توفيت إثر حادث دهس الله يرحمها بسبب السرعة الزائدة، ويمكن احنا تابعنا بعض التفاصيل على وسائل التواصل الاجتماعي. دكتور محمد عظم الله أجركم سيدي،
1: شكر الله وسعيكم
0: يا سيدي والله يرحمها إن شاء الله رحمة واسعة ويعوضكم خير بإذن الله
1: يا رب.
0: يعني احنا دائما يمكن لما نتحدث عن حوادث السير سواء الدهس أو الحوادث السير بين المركبات نتحدث على موضوع التهور وعدم الالتزام، ودائما لربما في المرتبة الأولى السبب الأول والمسبب الأول للحوادث عندنا موضوع تغيير المسرب بشكل مفاجئ والسرعة المفاجئة واستخدام التليفون الذي يعتبر من أكبر المشتتات. لكن مع الأسف ما زلنا لليوم رغم التحذير ورغم الكلام الذي يقال ورغم التوعية ما زلنا نحصد ضحايا بموضوع السرعة الزائدة وعدم الالتزام بنظام السير. فالله يرحم بنتكم أنيسة رحمة واسعة، وحب أسمع منك دكتور محمد تفضل سيدي شو اللي صار.
1: الله يعطيك العافية، وحقيقة بداية بشكر إذاعة حياة أف أم على هذا اللقاء، بشكر الأخ ليث.
0: الله حييك دكتور.
1: وبقول إنا لله وإنا إليه راجعون، دائما وأبدا إنا لله وإنا إليه راجعون. أخ الكريم، أنا لا أريد أن أتحدث عن ابنتي، لا أستطيع أن أتحدث عنها، إنما سأتحدث عن بعض الرسائل المهمة جدا اللي ممكن نستفيدها من هذا الحادث.
0: نعم.
1: القضية الأولى اللي تفضلت فيها قضية التهور والسرعة الزائدة، هذه أصبحت مشكلة مقلقة للمجتمع الأردني، واللي بتابع الإحصاءات الموجودة اللي بتعلنها إدارة السير مشكورة جدا، أنا بشكر إدارة السير فردا فردا، الشرطة فردا فردا، إنه العام الماضي 540 وفاة زائد 18,000 إصابة. أنت بتحكي عن حرب، ما بتحكيش عن يعني حوادث سير،
0: فعليا حرب.
1: الإشكال الكبير اللي أنا بعتقد اللي المؤثر جدا في الموضوع ما يتعلق بقيمة الإنسان. أنا عقدت مقارنة، بتعرف المكلوم يعني يبحث في مصيبته، يبحث في الأمور اللي الموجودة، لماذا؟ سؤال لماذا؟ أنا عقدت مقارنة بين القوانين الأوروبية والقوانين العربية، لا أريد أن أتحدث عن شيء معين، إنما وجدت أن القوانين الأوروبية أقرب إلى روح القرآن من قوانيننا في العالم الإسلامي. وهذا بيعود إلى قضية قيمة الإنسان عندهم وقيمة الإنسان عندنا، علما أن قيمة الإنسان في القرآن الكريم من أعظم القيم. قيمة الإنسان من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف قال نفس، والنفس هنا تطلق على أدنى وجود النفس، يعني لو كان إنسان معاق أو يعني
0: بغض النظر إحنا نتحدث عن روح، صح؟
1: يعني أدنى نفس،
0: صح؟
1: أدنى نفس، أي نفس بغير نفس أو فساد.
0: طيب دكتور محمد شو المطلوب اليوم؟ نعم. حتى فعلا كل شخص متهور وغير ملتزم ولا يبالي بأرواح الناس، شو المطلوب حتى فعلا اليوم؟ إحنا غلبنا العقوبات قبل سنوات وهي ما في حل اليوم.
1: لا، ما تغليظ العقوبات أخي الكريم يعني شائع، أمر شائع فعليا على الأرض، لا يوجد تغليظ العقوبات. أنا بدي أعطيك مثال واضح جدا، القانون يساوي أو يقارب بين حالتين سأذكرهما لك. حالة إنسان شاب متهور تجاوز السرعة وتجاوز عن المسرب اليمين وكان يتسابق مع صاحبه، أنا لا أتحدث عن حالة ابنتي، وبين شاب يلعب بالتليفون وآخر تجاوز سرعة كيلو متر لأنه زوجته في الآي سي يو مثلا. اثنين هذولا عقوباتهم متقاربة. القانون الأوروبي شو ميزته؟ أنا بحكي القانون الأوروبي ليس إعجابا بالأوروبيين، أنا بحكي لأنه عندنا مشكلة عظيمة جدا. القانون الأوروبي بيشيل الطيش وبيجعله بند وحيد يغلظ العقوبة، يعني إذا ما ثبت أن هذا السائق طائش تغلظ العقوبة، تصل في إسبانيا أو فرنسا على ما أذكر إلى 17 عام. عليه انه احنا يجب علينا ما دام في عندنا مشكله كبيره جدا في الوقت الذي توفيت فيه ابنتي. توفي معها اربعه بحوادث سير. نعم. يعني تصور انت بوقت وجيز جدا
0: فقدنا خمس اشخاص. نعم
1: فقدنا خمس اشخاص. وهذا هذول الناس مهمين لاهلهم
0: طبعا،
1: مهمين
0: عزيزين على احبائهم واهلهم. طبعا
1: انا بسوق في عمان اخ الكريم، انا بسوق في عمان، انا ارى طيش كبير جدا وارى استخدام كبير جدا للهواتف المحموله اثناء قياده السياره.
0: نعم.
1: هذا ما بينفع في الوعظ، ما بينفع في الوعظ. يعني عندما خرج قانون السير الناس تتهكم بين النقطتين، وبيطلع عندنا بعض الاخوه المؤثرين وبصير يقف تحت الاشاره حتى يعني بمعنى يتخوف على القانون.
0: نعم.
1: هذا بين نقطتين انا ارى علم، انا شخصيا لا آسف على أي مخالفة، أدفع المخالفة بروح يعني طيبة جدا. بين نقطتين بيضبط لنا الساق. لماذا؟ لأنه بعد ما يتجاوز الكاميرا الأولى بتجده بيحافظ الكاميرات، بعدين يتحول إلى صاروخ موجه.
0: صح، يعني بس يشوف الرادار يلتزم بعدها يعود للمخالفة. صح. طيب دكتور محمد. نعم. يمكن احنا حكينا بكلام مهم تفضلت فيه، وان شاء الله نجد اذان يعني صاغيه لذلك، وهي رساله لمجلس النواب المشرعين اللي احنا نشتغل على هذا الملف، كونه مع الاسف البعض ما اجت معه التوعيه ولا التثقيف. بي بي بي بي لازم يعني يكون في قانون رادع لهم. لكن تحديدا ما الذي حدث مع، يمكن البعض يسال، ما الذي حدث مع أنيسة الله يرحمها؟ يعني كيف تبدأ الحادث؟
1: أنا قلت لك في شغلة واحدة كانت مشغلتني من أول حادث حتى وقت، يعني الحادث الآن صار له 12 يوم. في شغلة كانت مشغلتني جدا، اللي هي أتأكد إنه ابنتي كان وضعها سليم 100% أثناء قطع الطريق. هي قطع بين السابع والثامن أخي الكريم، أعوص إشارة في عمان بين السابع والثامن.
0: نعم.
1: إلا أنه المسرب أقصى اليمين الذاهب إلى بيادر واد السير أحيانا بيفتح أو أحيانا بيكون يعني فارغ. تمام. فهذا المسرب أقصى اليمين معلوم أنه لازم يكون يعني السياقة فيه بطيئة جدا. البنت كملت تدريبها واتصلت فينا وقطعت الشارع، يعني ما في اتصال هاتفي أثناء قطع الشارع. بنتي حريصة جدا من ثلاث سنوات تقطع نفس المكان، وأنا يعني يوميا تقريبا بسير في نفس المكان، يعني المكان مألوف لدينا. فهذا السائق تجاوز على اليمين وهناك ملابسات احنا نتحدثش فيها. احنا مرجعنا إدارة السير، وأنا شاكر جدا لإدارة السير وشاكر جدا للدفاع المدني على وجودهم أو على سرعة تلبيتهم للحادث على ما صار إليه. فالتجاوز عن اليمين وفق تقرير السير والسرعة الزائدة ووفق الحضور، يعني احنا انا تواترت لدي الشهادات بمن حضر في المكان. يعني ضربها على سرعته لانه اولا تجاوز وغير منتبه، وانا اركز على النقطة هاي، غير منتبه، يعني ادى الى وفاتها تقريبا بعد ساعتين ثلاثة انتقلت إلى رحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: والله يعوضكم خير، ومثل ما تفضلت في البداية نتمنى أن يكون في شغل على ذلك وأن نكون أكثر توعية، وكفى فعليا كفى لنزيف الطرقات أن نفقد كل هذه الأرواح وكل هذه الإصابات.
1: إحنا بلدنا جميل، وإحنا شعار الهواشم الإنسان أغلى ما نملك. أنا أرجو، لا أقول أتمنى لأنه التمني من بعضه المستحيل، أرجو أنه هذا يترجم للواقع، أنه إحنا نترجم الإنسان أغلى ما نملك إلى قوانين تردع الناس.
0: نتمنى.
1: أنا التواصل معي أخي الكريم، بعض الناس اللي دهس أبنائهم وتوفوا ووضح لي بعض الحالات في تكرار دهس. تصور أخي الكريم.
0: نعم.
1: تكرار دهس، يعني هذا شيء عجيب جدا.
0: من نفس السائق،
1: يعني الشخص دهس مرتين. نعم. نفس السائق دهس وعفي عنه ودهس مرة ثانية. هنا بشيد بالعطوات العشائرية، الشائع عند بعض الناس انه هي السبب الاشكال في العطوات العشائرية. هناك تجاوزات واخطاء في العطوات العشائرية، لكن انا اجد انها صمام امان العشائر عندنا، صمام امان.
0: صح.
1: ويعني
0: صح.
1: المشايخ الله يجزيهم خير.
0: صح.
1: بيعرفوا يخذوا الحق وبيعرفوا يضغطوا على الناس، واقرب الى روح الشريعة من القانون للأسف.
0: نعم، أشكرك دكتور محمد الشريفين، ومرة ثانية عظم الله أجركم والله يسعدكم،
1: حياكم الله
0: وأوفقكم
1: خيرا
0: إن شاء الله. شكرا يا سيدي، شكرا شكرا.

0: سركم. اروح لام محمد. يا هلا ام محمد.
1: يعطيك العافية استاذ لي.
0: هلا ستي. هلا ام محمد.
1: الله يرضى عليك. والله احنا سكان منطقة مو بس خلف المركز الصحي.
0: سكان مو بس؟
1: نعم.
0: جرش.
1: لا تابع على بلدية عين الباشا.
0: عين الباشا.
1: نعم. احنا منعاني إن 5 سنين ساكنين في هاي المنطقة. الشوارع مش مكسرة. عبارة عن حفر هي رسميا يعني. هي عبارة عن حفر. اتصلنا فيهم. اليوم بيجي العطاء. بكرة بيجي العطاء. تركنا الشوارع صار معي يعني خلاص فقدنا الأمل منهم. زي اللي صار عنده إنسان ميت وخلاص فقد الأمل منه. هلا إحنا منعاني من مشكلة النفايات بشكل جبال. يعني يجوا بس يطلعوا زيارة على الموقف. منطقة موبوءة كلها فيران صارت. أنا أول امبارح الفار
0: يعني عدد ال أو خلينا أقول من كم سنة تقريبا بتبعثوا على موضوع الشوارع؟
1: الشوارع إلى 5 سنين أنا. هون سكان هون.
0: طب النظافة شو اللي تغير عن النظافة مؤخرا يعني؟
1: النظافة يعني إن سنتين ما في عامل وطن رسميا. ما في عامل وطن. بيجي واحد يعني أجل
0: ترى نقص عمال وطن بكل البلديات والله موجود.
1: نحن مش مشكلتنا هون. تيجي الحاوية تأخذها. الحاوية مش حواليها زبالة. عفوا بالكلمة. حواليها جبال من النفايات.
0: تلال.
1: وديتلك صور. وديتلك صور.
0: وين الصور؟ خلينا نشوف الصور بالله يا عبد الله.
1: هي عندك حياة اسم على
0: الصور. فرجيني الصور أخوي عبد الله. فرجيني الصور. بس يعني شو رد البلدية لما تحكوا معهم؟
1: ولا إيش بصير يحكي لي هسه بنودي هسه بنشيل هسه بنعمل. الحياري أنا حكيت معه وهي تليفونه مخزن عندي. كل يوم صرت أرتاح أحكي معه. صرت أحكي طب ليش أحكي معه يعني كل يوم أنا حاكي على الفاضي مع البلدية اتواصلت مش أنا ما بتواصل. لكن لو تشوف المنظر شوف العبارة كيف مسكرة. طب إحنا داخلين عشيتها. إحنا داخلين عشتوية بنحكي لهم يا جماعة. يعني هذاك
0: اليوم كنت أحكي كان موضوع الحلقة أم محمد عن 183 موقع زارها رئيس الوزراء خلال سنتين. وكنا نقول قديش يعني هاي المواقع اختلفت. كثير من الناس يقول لك أنا مش المهم الزيارة قد ما هم النتيجة. فأنت بتقولي لي أنا برن على المهندس الحياري وصرت أسهرن عليه وكل مرة يقول لي خلاص اعتبر الموضوع تم. فمش مهم عدد قديش مرة يقول لك خلاص انتهى الموضوع قد ما هو مهم أنه يكون في حل حقيقي على الأرض.
1: ينجد أنا هذاك المرة فيه.
0: طيب أنا هاي معي المهندس خالد الطراونة رئيس لجنة بلدية عين الباشا. مهندس خالد صباح الخير.
2: صباح الخير. يا هلا يا مرحبا.
0: تفضل يا محمد. يلا المهندس يسمعك.
1: مهندس خالد احنا إنا 5 سنين ساكنين هاي المنطقة.
0: مو بس
1: يعني أنا سكننا مو بس يعني لو كتبت عفوا بهالكلمة سامحني فيها أن المنطقة موبوءة لا تشتروا فيها. كان ما عمرت بيتي هون. أنا عمرت المنطقة لأنها كانت اعتبرتها أنا منطقة حلوة لكن المنطقة موبوءة. العفر النفايات عندكم. تعال اطلع بس أنت زور خلف المركز الصحي قسما بالله بتصيبك حالة نفسية. أنا من اللي اللي كل يوم لما أطلع لا أسأل أخفيك بدع حالي وبسبع حالي اللي كل تعب حياتي حطيتها بموبس. منطقة موبوءة.
0: لا تدعي على نفسك يا أم محمد. لا تدعي على نفسك. ديري بالك حتى ما يكون يعني الواحد لازم ما يدعي لا على نفسه ولا على أولاده. طيب مهندس خالد وضحت المنطقة خلف المركز الصحي وضحت بالضبط يا سيدي؟
2: وضحت.
0: طيب هي تحكي بالمشكلتين مشكلة الشوارع الطرق والمشكلة الثانية مشكلة النظافة. تفضل مهندس خالد.
2: الله يعطيك العافية. أولا يسعد صباحك.
0: الله حيك. هلا.
2: ويعني الأخت الكريم المتصل يسعد صباحها. إحنا مدركين تماما حجم الآثار النفسي اللي تتركه أي تشوهات موجودة سواء في موضوع النظافة أو في موضوع الشوارع وعدم تأهيلها. يعني إحنا من استلمنا لجنة بلدية عين الباشا في راية هذا التاريخ يعني باشرنا إلى حد كبير يعني في تحسين مستوى الخدمات الموجودة سواء على قطاع النظافة أو على قطاع الشوارع. الآن نزل أول عطاء لنا تعبيد واحنا ماشيين ان شاء الله في عطائين لاحقات لتعبيد شوارع بلدية عين الباشا بكل مناطقها وانحاها. اما فيما يتعلق بموضوع النظافة اللي تحكي فيها دكتور خلف المركز الصحي يعني اسبوعيا بكون في هناك حملة من الشباب. عندنا نقص حقيقة في عدد عمال النظافة ونقص الآليات. بنحاول نعوضه في آليات مستأجرة وتبشر ابدا. انا يعني راح اتابع الموضوع شخصيا الان راح اتابعه وما تكون ما يكون خاطرها الا طيب. يعني هذا واجب البلديه وواجب القطاع الخدمات وواجب كل موظف يسدي خدمه لاخوتنا المواطنين.
0: يا سيدي بارك الله فيك. ام محمد. خبرينا من هون لنهاية الأسبوع شو يصير يا ستي؟
1: هي على الهواء بس يعطينا موعد لهالشارع. والله يا أستاذ ليك وتشوف الحفر اللي فيه تحكي أصلا كيف الناس بتمشي وبتروح وبتيجي.
0: نعم.
1: سياراتنا تكسرت.
0: يعني الشارع صراحة أكيد ما راح تنحل على التليفون.
1: ماشي يعني هم.
0: أنا معك أنا معك بس الآن راح يكون بده عطاء.
1: أستاذي يعني المستشفى الرشيد عمل الشارع ووسعوا الشارع صار بدك تمر فيه 20 سيارة. طب يا عمي كان وفرت لك شوي عملت اللي بمو بس وفرت شوي من هالشارع اللي خدم منطقة لأنها كلها فيلل يعني. وأهل مو بس هدول ناس يعني أغلبهم على فكرة يكون بعلمك ناس عبارة يعني ناس طيبين.
0: موضوع الشوارع مهندس خالد
2: أنا حكيت على الهواء الآن إنه إحنا هذا عطاء يستهدف شارعين بالأساس وفي عطاء لاحق في حط يا أختي الكريمة في عطاء لاحق يعني إن شاء الله بحجم هذا العطاء قريب جدا. إحنا الآن في طور طرح العطاء الآن هذا الأسبوع يطرح العطاء. العطاء طبعا بده يأخذ وقته ووقته القانوني حتى نعطي المقاول اللي بيرسى عليه العطاء أمر المباشرة بالتنفيذ ومو بس من المناطق المستهدفة في هذا العطاء إن شاء الله. وأنا أعني ما أقول.
0: أشكرك يعني مهندس خالد. محمد شكرا بعد إذنك مهندس معي عمر أيضا. عمر تفضل أخوي.
3: صباح الخير عمر جد.
0: هلا يا سيدي. هلا بك. هلا
3: الله يسلمك. أبو زيد هنا ملاحظة. إحنا في صفوت تمام صفوت غربية تابعة لبلدية يعني الباشا ضاحية ملحط تمام
0: ده.
3: يعني إحنا أقسم بالله العظيم صرنا بحالة نفسية صعبة. يعني أقول لك باب الكلاب تقريبا 20 كلب تمام على باب البيت. يعني ما في حل عند البلدية نهائيا. صرنا حكينا في الموضوع يعني أول امبارح طلعوا البنات الثنتين. أنت بتعرف يمكن بيسان كمان ده. أنا سكنت المنطقة هاي جديد لأنه المدرسة شوي قريب عليها وكذا. والله طلعت بسان وأختها يعني على المدرسة حجم عليهم الكلاب. يعني أقسم بالله يعني هذا قلنا لهم طلعوا على بلدية عين الباشا صار شاكين أكثر من مرة. يعني إذا بدك أنا كمان شوي أو في الليل وبكرة الصبح كلهم بصور لك فيديو 50 كلب مش كلب ولا كلبين وبيجي راعي معاه حصان بيجي لك 20 كلب. يعني أقسم بالله العظيم يعني بتطلع أنت بتسترجيش توقف على باب الدار أصلا.
0: طيب مهندس خالد شو وضع الكلاب الضالة في المنطقة؟
3: المنطقة بيعرفوها وصلنا شاكين أكثر من منطقة أكثر من مرة صاروا شاكين على المنطقة هاي وهم بيعرفوها وفي البلدية معروف المنطقة.
0: يعني مش
3: تقول والله كلب عابر لا مقيمين إقامة يعني كيف أقول لك إقامة جبرية. يعني هسا أقول لك بحكي معاك الكلاب هي موجودة 20 كلب والصبح الساعة 5 الفجر عطلة المدارس بكونوا متمين يعني متمين طريق أنت ما بتقدر تمشي صلاة الفجر وما راح نصليهاش.
0: تفضل مهندس خالد.
2: نعم ظاهرة الكلاب الضالة هذه في لواء عين الباشا وفي هي ظاهرة على مستوى المملكة على فكرة مش في عين الباشا بمفردها. يعني احنا في خطة الآن دربنا مجموعة من الشباب يعني العمال للإمساك بالكلاب. طبعا هذا بخضع لبرنامج تدريبي لتجميعها ونقلها إلى مآوي تعقيمها ومن ثم تحت إشراف بيطري.
0: نعم.
2: الآن إحنا في المراحل الأخيرة يعني كان في اختيار مأوى بعيد عن المناطق المأهولة وإن شاء الله يعني سنباشر قريبا في خطة تجميع الكلاب وتعامل معها بحسب يعني الأسس المتبعة عالميا تطهيرها تعقيمها الحد من تناسلها ومن ثم يعني تصرف فيها.
0: شكرا مهندس خالد طرامة.
2: ظاهرة على مستوى المملكة وإن شاء الله إحنا يعني قريبا راح يكون في شغل هذا
0: الموضوع. تسلم سيدي. شكرا رئيس لجنة بلدية عين الباشا مهندس خالد طرامة. شكرا أخوي عمر ملاحظتك. فاصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم. أرد ليوسف. هلا أخ يوسف، تفضل. يوسف؟
1: نعم يوسف معك، حياك الله، كيف حالك
0: أخليتي؟ هلا سيدي، هلا.
1: أشرح لك شو قصتي أنا؟
0: تفضل. نعم، أنت على الهواء.
1: أنا عندي فاتورة عندي ساعة كهرباء معي، يعني أنا مستأجر أنا وجاري لي، وعندنا ساعة كهرباء مخدين ساعة، يعني إحنا اثنين ساعة واحدة.
0: نعم.
1: وبندفع كل شهر بشهره.
0: يعني بيتين؟
1: إحنا بيتين.
0: طيب ليش مش فاصلين كل واحد بساعة؟
1: ما هو خليني أحكي لك. هسا في بيت ثاني معاهم ساعة، اللي هم الورثة، الابن ساعته باسمه، إحنا معانا ساعة الأب.
0: نعم.
1: الأب متوفي.
0: الله يرحمه.
1: هسا هم عليهم 23,000 دينار أردني. طبعا كان يجي جابي غمض عينيه عن ساعتهم يروح. فأجوا قطعوا علينا ساعة، لأنه إحنا بيحكوا إنه إحنا شبكنا معهم. إحنا ما شبكنا معهم، هو الزلمة شبكنا له إحنا.
0: يعني عشان أفهم منك، الساعة اللي أنتوا والشاب الثاني تدفعوا باسم المتوفي، والساعة الثانية باسم مين؟
1: باسم رائد، باسم ابنه.
0: ابنه، مش باسم المتوفي أيضا؟
1: لا، مش باسم المتوفي، باسم ابنه. وشركة الكهرباء تحكي انه احنا وصلنا لهم خط. هم يا عمي عندهم طاقة شمسية مع بطاريات، مش فارقة عندهم، مش سالين. وحكينا معاهم انه احنا ندفع، رحنا على شركة الكهرباء، قال اعملوا تسوية. قلنا لهم قديش؟ قالوا 4,000. قلنا لهم يا عمي احنا ماشي بندفع 4,000، وبندفع 500 دينار شهري، ونخلص شركة الكهرباء. أصحاب البيت ما بدهم، بقول لك لا ما بدنا، ليش ندفع لشركة الكهرباء؟ بدنا نرفع عليهم قضية، احنا متضررين. يعني انا ابني توجيهي، انا شابك من جار ثالث.
0: قديش صار لك ساكن بالدار؟
1: انا من 21.
0: اجار انت والثاني؟
1: نعم، اجار احنا والثاني.
0: طب مدام المشكلة موجودة والجماعة مش راضي، كم صار هالمشكلة؟
1: من الأربعة، مش هذا اللي راح اللي قبليه، إنه تقريباً 12 يوم.
0: مش زمان جديد. يعني شوف، أنا ما بعرف، بس يعني بالنهاية هو المبلغ مش عليكم والبيت مش لكم. إذا الجماعة مش متعاونين وشركة الكهرباء ما فصلت، فيعني ما تظلك بالبيت كله، ولا شو رأيك؟
1: ما هو وين بدك تروح تلاقي بيت؟
0: يعني مو كمان ليش تدفع؟ أنت ليش تدفع مبالغ مش عليك وأنت الآن راح تضل؟
1: ما هو أنا مش ملاقي.
0: يعني خلص، خلي شركة الكهرباء وصاحب البيت يعني يتفاصلوا بين بعض. بس إذا صاحب البيت مش متعاون، أنت شو بدك تسوي يا أخوي يوسف؟
1: ما هو أنا مش لاقي بيت، أنا إلي 12 يوم بدور على بيت مش لاقي بيت.
0: لا، أنا اللي أقصد إن شاء الله تلاقي، بس أنا اللي أقصد إذا صاحب البيت مش متعاون شو عندك خيارات؟
1: بس هسا أنا بدور على بيت.
0: إلا الشركة ترفع قضية، والشركة تقول لي حاطة على العدادين، صح؟
1: نعم، الشركة حاطة على العدادين.
0: يعني ما
1: بس يعني انت
0: طيب، والله خليك معي. خلينا نشوف رأي المهندس محمد المحارم، الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية. هلا مهندس محمد، صباح الخير.
2: نعم، صباح الخير وتحياتي لك.
0: هلا سيدي، سمعت معي الأخ يوسف بهاي الحالة، شو تسوي؟
2: شوف، هو احنا المبلغ يعني كبير على هذا العداد، حوالي 23,000 ليرة.
0: نعم.
2: وللأسف انه هذا العداد احنا كل ما نفصله ونطلع بنلاقي انه العداد الثاني مغذي هاي الشقة اللي احنا فصلنا عنها. فإحنا بهذا السبب رحنا فصلنا العددين، وإحنا بهاي الحالة بنروح بنصور الوصلة اللي هي ما بين العداد الأول والثاني. يعني إحنا هدف الفصل التحصيل، إذا كل شقة بدنا نفصل نلاقي إنه العداد الثاني لجاره وصل لهاي الشقة، بتصير هاي مديونية أشبه بمديونية ميتة. فبالتالي هون يعني بنستخدم حق تنظيمي واللي هو اشتراك الجوار، إنه يعني نستطيع نفصل هذول العددين اللي بالبناء اللي هم للورثة بحكم اشتراك الجوار الموثق. اليوم للأسف يعني بجوز ما في حل أمامهم إلا إنهم يعملوا تسوية على هذا المبلغ.
1: في مجال أنا خليت أتدخل في الموضوع. هو بيحكي إنه إحنا شابكين، هذول الجماعة عندهم طاقة شمسية وبطاريات، يعني مش سالين عن شركة الكهرباء.
2: أخوي العزيز، إحنا يعني لما نحكي شبكياً بنعتمد على كشف فني موثق بصور، وإحنا
1: ما حدا أجى لأنه مفتاح الباب معاي أنا، كيف أجوا شبكوا وشافوا؟
2: ممكن أزودك بهاي الصور بكل سهولة.
1: فرجيني يعني الصور، أنا رحت على شركة الكهرباء ما رضوا يفرجون الصور. بعدين أنا شو ذنبي إذا عندكم، معلش، إذا عندكم أنتوا فساد، شو ذنبي أنا تدخلوني في الفساد تبعكم؟ انت عمرك شفت
2: انت العداد باسمك؟
1: لا العداد مش باسمي، باسم المتوفي
2: لشركه الكهرباء، هو اللي براجع اللي بفرجوا الصور صاحب العداد مش اي
0: هو مش وانا هذا اللي حكيت لك يا اخو يوسف.
1: هو
0: مدام العداد نعم
1: هو مش سائل، مش فارقه عنده.
2: انا للتوضيح اخوي
0: يعني شوف انا بدي اقول انا بس بدي احكي شغله مهندس محمد، يعني انت اخوي يوسف في القضيه تعتبر طرف ثالث.
1: ما هو يعني انا المتضرر الطرف الاول وجاري.
0: الطرف الاول اللي هم شركه الكهرباء والطرف الثاني صاحب العداد. انت طرف ثالث.
1: أنا
0: يعني
1: انا
0: بعرف انك انا عارف انك متضرر، لكن انا سالتك سؤال وعيد لك اياه، يعني لو صاحب البيت او صاحب الملك مالك العداد مش راضي يتعاون، انت شو خياراتك؟
1: ما هو أنا بدور على إني أنا قاعد بدور على شقة بس.
0: أنا بدي أجاوبك، لا توجد لديك خيارات إلا هو يتعاون. والآن الشركة أصلاً يعني أنت لما تحكي مع الشركة أول كلمة ممكن يحكوا لك يا موظفي الشركة أنت بصفتك مين جاي تحكي عن العداد اللي مش باسمك؟ مهندس محمد؟
2: صحيح، وبجوز بسبب هيك إنه ما وردوا صور. إحنا يعني حتى نوردي صور هذا الربط والتوثيق لازم يكون صاحب العداد.
0: وأنا معك إنك متضرر وأنت مش لاقي بيت ترحل، وهذه مشكلة صراحة. والآن يعني إحنا بداية السنة الدراسية ومقبلين على الشتاء، صح كلامك، بس يعني إذا صاحب البيت مش متعاون شو تسوي؟ ما بده يدفع لشركة الكهرباء وبدها تنفصل الكهرباء مثلا بعد فترة، شو تعمل؟ أكيد ما راح تدفع عنه كمان، وخاصة أن المبلغ خاصة أن المبلغ كبير جيك يعني 23.
1: بس يا أخ ليث أنت عمرك شفت عداد بيت عليه 23,000؟ إيش معنى في القصة؟ يعني أنت بعقلك
0: أنا خلي المهندس محمد يجاوبك. مهندس محمد
1: إذا أنا هو
0: هو, هو هو متفاجئ يقول شو هالعداد اللي عليه 23,000 دينار؟
2: صحيح، لكن هاي ضمن سنوات طويلة إحنا كان يتم فصل هذا العداد، وكان بعد ما نفصل المشترك بيروح برجع.
1: ما عمره انفصل، مع احترام مهندس، مع احترامي لك ما عمره انفصل العداد.
2: خليتني احكي انا اذا ما بزبط، اذا كل ما بدي احكي كلمه قطع.
1: طيب احكي تفضل احكي
2: يعني، او يعني انا بعتذر اني اكمل المدرسة.
1: لا تفضل احكي.
2: فاحنا هاي المديونيه مبالغ متراكمه قبل ما حضرتك تسكن. اليوم انت لما حضرتك سكنت وهاي المديونيه والمبالغ موجوده، الحل الوحيد الموجود بشركه الكهرباء احنا هون موجودين حتى نساعدك ونخدمك، هذا واجب علينا، ما في اي نديه معك. الحل الموجود بشركة الكهرباء إنه يسر لك دفع المبلغ، يعني هذول 23,000 دينار مبلغ كبير، وإحنا واعيين إنه مبلغ كبير. اللي بقدر أساعدك فيه هو يعني خير ليها أقساط ميسرة تقدر تدفعها أو صاحب البيت. نعم. هذا اللي المطلوب من شركة الكهرباء واللي بتقدر تساعد فيه. أما اليوم يعني نروح نرجع الكهرباء وهاي المديونية موجودة وفي اشتراك جوار والعداد بغذي كل العمارة، هذا أنت يعني المشكلة راح تتفاقم مع الوقت. وهاي المديونية راح يعني تروح. فأنت اليوم إحنا مستعدين بخدمتك بأنه يعني نجعلها أقساط ميسرة يستطيع المالك البناء دفع.
0: أخ يوسف إن شاء الله نكون جاوبناك، أنا ما ضلش معي وقت، سامحني يا صديقي. ومثل ما قلت لك في البداية إذا تعاون صاحب البيت راح يكون في حل أكيد، لكن يعني المشكلة هي تكمن في المالك. شكرا مهندس محمد المحارمة ناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء. شكرا يوسف، بدي أروح لأبو محمد. هلا أبو محمد.
3: هلا أخوي.
0: حياك، تفضل أخوي محمد.
3: تفضل.
0: أنت ابنك عبد الحي؟
3: نعم صحيح.
0: واللي انضرب بالسلطفة، خلينا نسمع منك التفاصيل. الحمد لله على السلامة في البداية.
3: يا رب.
0: خير، شو اللي صاير مع عبد الحي؟
3: هو اللي صار معي، أنا ابني ينزل على السوق يجيب أغراض، شوية أغراض للبيت. بتفاجأ بعد بربع ساعة أو ثلث ساعة إنه بيحكي معي ابني بيقول لي يابا الحقني، أنا انضربت بوجهي من واحد تبع صوابق.
0: بإيش انضربه بوجهه؟
3: كيف؟
0: بإيش ضربه؟
3: ضربه مشرط.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: السبب إنه الشاب طالب من ابني مصاري.
0: أيوة.
3: ابني مش راضي يعطيه مصاري، قام دابش الولد، الولد دابش الشاب، فجأة سحب المشرط ضربه بوجهه اللي هي 27 غرزة بوجهه.
0: 27 غرزة في وجهه.
3: 27 غرزة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. قديش عمره ابنك عبد الحي؟
3: ابني عمره من 14 ل 15 سنة يعني، واللي ضربه عمره 46 سنة.
0: 46 سنة عمره؟
3: 46
0: يعني زلمة قد أبوه تقريبا.
3: نعم، يعني من أولاده ومن جيل أولادي، حتى جزء أكبر.
0: يعني هذا بالمنطقة معروف تاع أتوات وبلطجة؟
3: لا يعني ناس تعرف وناس لا، بس هو أكثر تواجده كان بساحة العين الشباب.
0: وانمسك ولقي القبض عليه؟
3: نشكر احنا البحث الجنائي يعني قام بالقبض عليه بأقل من ساعة بوادي الصلب، لقوه ومسكوه.
0: يعني صراحة أنا
3: يعني هسه هو موقف توقفوا 15 يوم.
0: كيف نفسية عبد الحي؟
3: هسه نفسية عبد الحي أنا أنت تخيل واحد ولد شاب عمره 15 سنة بس أنا مضروب بوجهه يعني كل تكون نفسيته يعني حتى بطل يطلع من الدار بطل يطلع مع أصحابه بطل ياكل ويشرب حتى كل ساعة بطلع بالمراية بعيط مدرسة بطل يروح حتى أنا هذه كأبو أنا بطلت صرت مش فاضي أطلع بوجهه عشان ما قلبي ما يتقطع عشان ابني.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: ولحد الآن ما حد تدخل لا من أهل الشاب ولا من عشيرة الشاب ولا جاني اتصال نهائيا منهم حتى.
0: يا سيدي امشي باجراءاتك القضائيه ما بدك لحد يحكي معك ولا تحكي مع حدا وخلينا
3: الاجراءات القضائيه احنا بقول لك احنا اللي مسكنا وخلص هي المسك الشاب طب انا ابني هذا مؤاخذ ابني شوه وجهه لما تحكي 27 قطبه طب انا كيف بدي اعالج ابني كيف بطلع ابني كيف شو صار مستقبل ابني هذا
0: طب
3: عايش حياتي هيك يعني
0: باي منطقه بالوجه تقريبا
3: احنا منطقه السلطه جد على الوسطى
0: دحل القوت والله ما أعرف شو أقول لك يا أبو محمد والله ما أعرف شو أقول لك يعني
3: مش عارف يعني
0: حد يعني زي هذول والله الواحد مرات يسأل يقول هذول كيف ماشيين بالشوارع هذول كيف ماشيين بين الناس
3: ما بعرف
0: واحد عمره 46 سنة يطلب مصاري من ولد عمره 14 ولأنه ما أعطاه يروح يضربه بوجهه
3: ولك شب وشتم كان سد عليه الولد داز بلي فيلم ما لحق شو بالضرب شو ما ضربه بوجهه وراح فل وهي راحت كيس الولد يعني برضه ولد
0: يا سيدي أنا شوف بدي أقول لك إنه أنت يعني كوالد ووالدته الآن مفروض تشتغلوا على موضوع نفسيته لعبد الحي تقووه شوي صح الموضوع مش سهل وصح الموضوع أنت يمكن تقول لي أنا مش قادر أطلع بوجهه لأنه كل ما أطلع فيه قلبي يتقطع أشوف ابني هيك صح. بس ضروري تشتغلوا على نفسيته صراحة
3: انتوا
0: الغرز كانت تجميليه
3: لا ما كانت تجميليه
0: ما زبطنا تكون تجميليه داخليه
3: بالسلط ما لقيناش بالمستشفى السلط ما لقينا عندهم تجميل نضطر يعملوا قطب عاديه
0: طيب ما في حل الان ما في حل انها تنعمل شيء
3: تجميل الان ما في حل غير يبين حد من اهله او واحد متبرع من المتبرعين يعني الناس اللي معاها ماده هذا بيحكوا
0: قديش يعالج الولد شو تشتغل حضرتك؟
3: أنا شو بس اليوم عايز تاكسي بريح اليوم بعطل حسب الشغل
0: يعني سايق تاكسي حضرتك؟
3: سايق تاكسي يوم بشتغل يوم لا أتريح حتى مش عارف
0: متقاعد من إشي معين؟
3: لا والله ما أنا متقاعد ولا عندي راتب ولا عندي شيء
0: قديش تكلف العملية؟
3: لحد الآن ما حدا بيعرف قديش تكلف بس بحكومة يعني فوق 10,000 دينار تكلف كان هذا يعني 27 قطبة من الجبيل لعند الأنف تحت الأنف ولا. يعني مياه ما راحت عين الولد كمان
0: من الجبين لتحت الأنف
3: نعم
0: لا حول ولا قوة إلا بالله يعني حتى هاي المنطقة شعر ما بطلع عليها
3: ما بطلع عليها
0: يعني يقول بكرة يطلع له لحية ويغطيها بلحيته
3: لا باهر بوجهه يعني بوجهه بالضبط
0: حتى شعر
3: لا شعر ولا إيش يعني عايش معاه طول حياته
0: لا إن شاء الله إن شاء الله
3: كل ما بيطلع المراية بيطلع بوجهه
0: إن شاء الله الحال عندك تأمين حضرتك أخوي
3: مأمل تأمين التنمية بس التأمين ما بتعرف عليها الضربات هاي
0: تنمير هي الأسر الفقيرة
3: نعم الأسر الفقيرة بس ما بتعرف كان حادث مشاجرة
0: طيب إيه يعني حاولت بلكي شفنا مركز فرح بالخدمات الطبية
3: يساعدونا
0: في هذا
3: أنا
0: الموضوع
3: أنا مش زعلان يا ريت بس
0: لا والله هي غير
3: حاولت الولد صراحة. إنه يرجع زي
0: يعني لسه عمره يعني 14 سنة صراحة و...
3: يعني لسه بعز الشباب والولد
0: خلينا نشوف بس لا أعتقد الرقم مستحيل 10,000 أقل بكثير من هيك
3: الله أعلم أنا ما بعرف ما حكون
0: لا أقل يعني هي محمد يبعث لي صب عليك محمد يقول لي بدون ذكر اسم المستشفى بيقول لي يعني بحدود 2000 دينار ممكن بس أنت يعني بديش أقول أنا يعني بديش أعاتبك بس أنت صراحة لازم اشتغلت على موضوع التقطيب صراحة بالبداية يعني ما في بالسلطة اللي رحت على مستشفى ثاني على الأقل يكون القطب تجميلية في البداية على العموم إن شاء الله
3: ما فيش يعني أقرب مستشفى عندنا كان السلط يعني يطلع عمال بكل ولد نازف يعني إذا من ساحة العين مستشفى السلط كان ولد نازف حبوا حتين دم
0: عشان الوقت أوكي.
3: يعني الوقت يعني انا اخذت ابني زي يعني لما جاء الخبر ما فيش انا كنت 5 دقائق ماخذ ابني من
0: يعني يا ريت اذا في حدا من اطباء التجميل اذا حدا يسمعنا او اذا اخواننا المستمعين يعرفوا حدا يعني من اطباء التجميل من اصدقائه يعني خلينا نقول يمون عليه يقدر يساعدنا بهذا الموضوع لابن ابو محمد يا ريت يعني هو طفل خلينا نقول او فتى عمره 14 سنه عبد الحي انضرب بوجهه ب 26 غرزه ومحاجة بحاجة صراحة إلى تجميل لأن الموضوع مأثر على نفسيته وبطل الطفل يروح على المدرسة فإذا حدا يقدر يساعدنا بهذا الموضوع
3: بالله
0: افتح الخطوط أبو فتحي هاي الخطوط مفتوحة أمامكم وبدي أعطيكم رقم الواتساب إذا حدا يقدر يساعدنا يبعث لنا على الواتساب لأنه انتهى البرنامج 0787-93-22-93 0787-93-22-93 أي حدا يعرف حدا ممكن يساعدنا في هذا الموضوع حتى نعمل هيك عملية تجميل نساعد الطفل عبد الحي حتى إن شاء الله تنتهي موضوع الحالة النفسية الموجودة عنده ويخف هذا التشوه اللي صار في وجهه يعني بنكون لكم من الشاكرين. شكرا أبو محمد نبقى على تواصل أنا وياك.
3: شكرا لك.
0: نتواصل أنا وياك إن شاء الله توكل على الله. شكرا وطبعا اسمحوا لي قبل ما أنهي البرنامج أتمنى الشفاء العاجل لوالد زميلنا عدي القاضي الأخ عبد الله القاضي الله يشافيه وعافيه خضوعه لعملية جراحية. أشكركم جميعا انتهى وقت. شكرا لعدي القاضي وشفاء شلو المؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله الجعفري من حدثكم ليث جبور نلتقي غدا إن شاء الله إلى اللقاء.
4: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان تطبيق أشيائي

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. بدء العد الميداني الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن 2026 اليوم، والذي يستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول الحالي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 2 من جنوده بجروح متفاوتة في جنوب لبنان. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في صنعاء. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. يبدأ اليوم العد الميداني الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، والذي يستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول الحالي. وينفذ العد الميداني قرابة 12 ألف باحث في المحافظات الاثنتي عشر ضمن ثلاثة أقاليم، بحيث يكون كل باحث مسؤولا عن بلوك أو بلوكين إحصائيين. وفي حال عدم وجود الشخص، يتفق الباحث مع المدلي بالبيانات، سواء رب الأسرة أو الشخص الذي يجيب على الباب، على موعد آخر للزيارة. إذ تتم الزيارات طوال الشهر وفي جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وفي فترتي الصباح والمساء وفقا للمنطقة والظروف القائمة فيها. ويمكن تعديل جداول الزيارات وفقا للظروف الجوية، فيما تختلف مواعيد استيقاظ السكان ونومهم بين المحافظات مثل العقبة، وتؤخذ هذه الظروف جميعها بعين الاعتبار في العمل الميداني. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد بدء موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى، ويستمر التقديم حتى الساعة 3 عصر الثلاثاء 6 من تشرين الأول للعام الحالي. وقالت الوحدة إن تقديم الطلبات سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد قسم الدبلوم المتوسط. تنطلق اليوم فعاليات العام التدريبي 2026-2027 في مؤسسة التدريب المهني، مع بدء التحاق المتدربين الجدد في 34 معهدا ومركز تميز موزعة في مختلف محافظات المملكة، وسط إقبال لافت على برامج التدريب المهني، حيث سجل 5134 متدربا ومتدربة في الدور التدريبي الثاني، من بين 13255 طلب التحاق تقدم

0: في المملكة 41% في مؤشر على تنامي مشاركة المرأة في منظومة التدريب المهني واتساع توجهها نحو اكتساب المهارات والتخصصات التي تفتح أمامها مسارات مهنية متنوعة. حذر ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب مصعب المرايات السائقين من استخدام المشتتات أثناء القيادة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، داعيا إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور وإعطاء حق الأولوية. وقال المرايات أن استخدام الأمور التي تشتت انتباه السائق أثناء القيادة يعد سببا رئيسيا للحوادث، ويفقد سائق المركبة السيطرة عليها عند وجود أي عائق مهما كانت سرعتها. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أسيرا محررا من بلدة عتيل شمال طول كرمة. وللمزيد من التفاصيل من الضفة والقدس ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة فأم هناك محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: نعم صحية، الجديد اعتقال نحو 12 فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية، من بين المعتقلين زميل صحفي وزميلة صحفية من مدينتي نابلس وجنين، تم اعتقالهم من منازلهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة. أيضا التواصل في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وتزامنا مع بدء موسم قطف الزيتون اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في بلدة السموع بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية. أقدم مستوطنون على إحراق مركبة وخط شعارات مسيئة للفلسطينيين. أيضا صباح هذا اليوم أقدموا على سرقة ثمار زيتون ومهاجمة قاطفي الزيتون في بلدة عقربة إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس. كذلك يحاول المستوطنون بحماية جيش الاحتلال منع الفلسطينيين بشكل كامل من الوصول إلى زيتونهم في الأراضي المصنفة سي بحسب اتفاقية أوسلو. عفوا صفية، في هذه الأثناء هناك هجوم من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على المزارعين في بلدة المرير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، واعتقال ما لا يقل عن 3 فلسطينيين. أخيرا في مدينة القدس المحتلة، منذ 6:30 من صباح هذا اليوم اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم شكرا لك مراسل حياة من القدس المحتلة محمد سمري. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 2 من جنوده بجروح متفاوتة في جنوب لبنان، في حين واصلت قواته اعتداءاتها المكثفة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير طالت مناطق وبلدات متفرقة من الجنوب اللبناني. وقال جيش الاحتلال أن جنديا أصيب بجروح خطيرة، في حين أصيب آخر بجروح متوسطة في حادث عملياتي أثناء نشاط القوات الإسرائيلية جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق. قالت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم أنها تنفذ ضربات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء ومعقل الجماعة في صعدة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إن القوات تستهدف ما وصفها بأنها أهداف حيوية من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد أفادت بأن السعودية شنت هجوما على العاصمة صنعاء، ولم يصدر تأكيد سعودي فوري بشأن التقرير. نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مطار النجف الدولي أن المطار سيستأنف الرحلات الجوية من إيران وإليها اعتبارا من اليوم، ومن المقرر تسيير 3 رحلات مسائية. وأعلن العراق أن إعفاء أمريكا سيسمح لشركات الطيران الإيرانية بتسيير ما يصل إلى 40 رحلة يوميا من النجف وإليها. أعلنت شركة نواقل النفط العراقية تنفيذ عملية نقل 2 مليون برميل من النفط الخام العراقي بواسطة ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز، فيما أكدت العمل على شراء وامتلاك نواقل متخصصة لنقل النفط الخام وفقا لوكالة الأنباء العراقية. وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم إلى كييف في زيارة غير معلنة في خطوة تعكس دعم بلاده لأوكرانيا في حربها مع روسيا. وقال ميرتس في بيان صدر

0: صدر بعد وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف: سافرت اليوم إلى كييف لأن أوكرانيا تحتاج دعمنا في الأسابيع المقبلة. وأضاف: إن لم تتوقف روسيا ستتجه آلتها العسكرية إلينا عاجلا أم آجلا. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات مطر محدودة في ساعات المساء في أقصى شرق المملكة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.12، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، الذهب الحالي للأونصة 4140، والفضة الحالي للأونصة 60. الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 30,819، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7,727.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
9: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المضرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف، إن العظمة لا تورث بالدماء بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: اف ام للوطن حياة. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
0: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

0: يسعد صباحكم وكل أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في حلقة جديدة من برنامج بيت حواء.
1: ومن يدري بما هو آت فلا تحزن على ما فات

0: هذه العثرات.
1: برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عم بتشاهدونا على حياة تي في على الاي بي تي في. ويا هلا ويا رحب فيكم.

والله واشتقنا لأحبابنا لمستمعاتنا ومستمعينا ومشاهدينا أيضا في بيت حواء. يا محلى الأجواء يا محلى اللمة، كيف ما كانت حتى بهاي الأيام لو كانت لمة إلكترونية على الأقل بنعرف أخبار بعض، بنسمع أصوات بعض. كيف ما كانت المهم اللمة والقلوب تكون حاضرة، أحيانا ممكن تكون حدا بأقصى الشرق وحدا بأقصى الغرب، لكن القلوب تتلاقى دوما حتى لو كانت اللمة إلكترونية على التليفون مسج أو لو كانت صورة. فالله يديم اللمات الحلوة والقلوب يلي بتحبنا حوالينا يا ربي.

أجمل ما في حب الناس ممكن هاي الشغلة بنلمسها إحنا لما عن جد نحب حدا بصدق، حتى يعني زي الأم لما تحب أبنائها بيكون الحب الصادق النقي يلي لا تشوبه شائبة يلي ما بيكون مشروط. بنحب الشخص بعيوبه، نتغزل بهالعيوب زي كأنها حسنات. قد ايه بنستغرب من حالنا، فعلا الحب بيكون له زي نظارات، زي عيون خاصة بتشوف الشخص بنظرة مختلفة، بتشوف الأماكن الأحداث بنظرة مختلفة، لأنك مليء هيك بالحب، بالمشاعر الحلوة اللي بتنشرها في كل مكان. وفعلا بتكون ضحكتك صافية، قلبك خفيف لما يكون حدا يقولك أنا طاير من الفرح. هي هيك لما نحب حدا من القلب، حدا بيستاهل هذا الحب، زي حب البنت لأمها، حب الأم لابنها، حب الإخوان لبعضهم، هذا الحب الطاهر الجميل النقي. قد ايه حلو يكون موجود بيناتنا، لأنه إحنا بيعطينا مشاعر حلوة. حتى حب الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته، المشاعر الحلوة اللي بنفتقدها بحياتنا تماما، مثل فكرة السكر فوق الكعك، هذا السكر للرش الحلوة يلي بس بتعطيه منظر. الأساس موجود، الكعكة موجودة، بس حطينا على المنظر السكر الخفيف اللي رشينا من فوق بتصير أطيب وأجمل. فالله يديم المحبة والمحبين حوالينا يا ربي.

أكيد لتكمل رشة السكر عكعكتنا لليوم ما بينفع نبدأ حلقتنا إلا لما نقرأ كلماتكم وكومنتاتكم يلي دائما بتضيفوا المحبة والعطاء لإلنا بطريقة غير مباشرة. ممكن أنتوا بتفكروها كومنت عادي بنصبح عادي بنصبح على رند أو على بيت حواء على إذاعة حياة، بس ما بتدركوا قديه وقعها وأثرها علينا كبير. أم أحمد بتقول: السعادة ليست أن تكون حياتك كاملة، بل أن ترى فيها ما يستحق أن تبتسم لأجله، أن تشرق روحك رغم الأيام وتحسن الظن بالله وتفرح بالتفاصيل الصغيرة وتؤمن بأن القادم يحمل لك شيئا جميلا. ابتسم فربما أجمل أيامك لم يأتي بعد ويبقى الأمل فينا. فعلا يعني خلينا نزيف الابتسام لحتى تكون حقيقية في حال لم يحدث شيء يستدعي هذه الابتسام. على سيرة الابتسام، اليوم أصلا دردشتنا عم تحكي عن التفاؤل، تفاؤل بالخير تجده. هل فعليا لما نتفائل أو نفكر أو نشوف الجزء المليان بالكاسة فعليا الحياة بتتغير، ولا إحنا طريقة تعاملنا مع الأمور بتتغير؟ فخلينا نستقبل آرائكم ومشاركاتكم بما يخص هذا الموضوع عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. تفاؤلوا بالخير تجدوه، شو رأيكم؟ خلينا نكمل كومنتات لحتى نستقبل مشاركاتكم على هذا الموضوع. عمر أبو زيتون بقول: لا تستعجل الفرج، فالله يدبر لك ما لا تراه، وقد يأتيك ما تمنيت في وقت لم تتوقعه. اصبر واطمئن، فما دام الدعاء في قلبك فالأبواب لم تغلق، وما عند الله أجمل من كل ما تمنيت. سيأتي يوم تنظر فيه إلى كل ما أتعب قلبك وتقول: الآن فهمت لماذا تأخر الأمر ولماذا كان علي أن أصبر. سيعوضك الله حتى تنسى مرارة الانتظار ويجعل فرحتك أكبر من أمنيتك. يسعد صباحك يا عمر، ومأمون يسعد صباحكم يا ربي.

مأمون منا ويسعد صباحك. أم أحمد بتقولنا بنتمنى لكم السعادة يا وجوه الخير، أحلى وردات وزنبقات وتغريدات وفراشات من أم أحمد رفعت الكرد لعيونكم بلا استثناء. يسعد هالصباح يا أم أحمد. عامر السيد بيحكي لنا صباح مليء بالأمل والتفاؤل لبيتنا الكبير الدافئ، بيت الأسرة المتحابة، بيت حواء الذي يشعرنا بالمحبة والخير والسعادة. يسعد هالصباح يا عامر. من وين بتكتب لنا الكومنت؟ إن شاء الله تكون لسه مش متسهل وبتكتب الكومنت على رواق. ميساء غنام أم محمد الشافع وهي مجاد الله حبيبات، يسعد صباحكم يا رب. أزهار الدمور يسعد لنا هالصباح يا حبيبتنا. مي خلف بتقول يا صباح الشمس المشرقة اللي بتعطي نشاط وحيوية، صباح اليوم العادي الحلو الرايق، وصباح النفس الحلو الطيبة، وصباح القلب المشتاق للمغتربين الشباب، والصباح الحلو للناس الحلوة في بيت حواء من مذيعة وكادر ومستمعين. يسعد هالصباح يا مي يا حبيبتنا، وإن شاء الله يا رب بلمشم لولادك يا ربي وتلتقوا على المحبة والخير يا رب العالمين. فاطمة أبو غليون يسعد صباحك يا فاطمة، بتحكي لنا صباح الورد، صباحكم تفاؤل ونفوس مطمئنة وأماني محققة بإذن الله، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. يسعد لنا هالصباح يا فاطمة. أنوار بتحكي لنا صباح الخير على أحلى مذيعة رنودة وأحلى مستمعين، صباحكم رضا وفرحة مع بداية أسبوع جديد، يا رب تكون بدايتنا حلوة ومليانة خير وبركة، نبلش الأسبوع بابتسامة ونقول يا رب الجاي أحلى والأيام الجاية تحمل لنا أخبار تفرح القلب. يسعد صباحكم جميعا وأسبوعكم حلو مثل قلوبكم. يسعد هالصباح يا أنوار. أم ثائر أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة وهنا، يا رب يسعد هالصباح يا أم ثائر. هيام عموري بتقول طيب الله يومكم بالخير والبركات والسرور، أسعد الله صباحك أخت رند، وردة وراءها وردة. الله يسعد هالصباح يا هيام وشكرا على كلامك الطيب يا رب. سحر حمدان يسعد لنا صباحك بتقول وتبقى رسائل الصباح هي الأجمل لأنها تحمل في طياتها إشراقة روح تحب الأمل وتعشق الحياة وتؤمن بأن كل إحساس جميل صادق نابع من قلب الإنسان كفيل بأن يمنح السعادة. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحلو قهوة الصباح برفقتكم. صباح الورد يا صباح الفل والياسمين. شريفة طباخ يسعد هالصباح. صباح أبو عايشة يسعد صباحك بتقولنا يسعد صباحك يا أحلى حياة، شوفتكم لحالة تفاؤل يا مذيعتنا الأمر. يسعد هالصباح يا صباح، الله يخليكي ويبارك فيك يا ربي. رح نكمل نحكي بموضوع التفاؤل بإذن الله تعالى، لكن بعد الفاصل. فاصل راجعين، حضروا فنجان القهوة لنكمل بدردشتنا. تفاؤلوا بالخير تجدوه، شو قصة هذا الإشي؟ فاصل راجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أرامان.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصات ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: تعبان؟

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس.

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. يا عمي إحنا اليوم نحكي عن التفاؤل وإنتوا أساس التفاؤل في يومنا وفي برنامجنا وفي هذا البيت الدافئ زي ما بيحكوا لنا دائما المستمعات بيت العز يا بيتنا. بيت حواء دائما معكم واليوم دردشتنا بتقول تفاؤلوا بالخير تجدوه. هل التفاؤل فعلا بيغير الواقع ولا هو بيغير طريقة تعاملنا مع الواقع؟ يعني بيغير طريقة نظرتنا للأمور. شو رأيكم؟ شاركونا بآرائكم عبر تعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-2020-516-5020.

0: ميساء بتقول أكيد لازم الواحد يضل عنده أمل وتفاؤل بأنه القادم أجمل. اللهم اكتب لنا من الأقدار أجملها، لأنه ربنا رؤوف ورحيم بعباده. يا سلام يا سلام على الكلام يا ميساء. شريفة طباخ يسعد لنا صباحك يا شريفة الحلوة. أزهار بتقول كل موقف في حياتنا طاعة وسعادة يجب أن نتقبل من الله، سواء في السراء أو الضراء، عجبا لأمر المؤمن. إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يسعد هالصباح يا أزهار. أبو العزل عبيدي ومنى إبراهيم يسعد لنا صباحكم يا ربي. رغدة شاكر يسعد صباحك، بتقول يسعد صباحك رنود العسل، صباحك دائما تفاؤل مثلك، لازلتي ولا زالت حياة إف إم من أجمل وأعطر الصباحات. صباحكم ورد يا صباح الفل والياسمين والرغد يا رغدة. شريفة بتقول لا تفاؤل إلا مع الله والنفوس الطيبة الرضية مثلكم. اللهم جمل أقدارنا وأنعم علينا بالصحة والسعادة والرضا الدائمة، اللهم آمين. مي البلبيسي يسعد صباحك يا مي، الله يخليك ويبارك فيك يا ربي. معنا مشاركة عبر الهاتف. أم أحمد أهلا وسهلا.
1: إيش يا حلوة يا أمورة.
0: هلا يا حبيبتنا، كيف أمورك؟
1: والله أمورك كويسة وأمي كويسة.
0: الحمد لله الحمد لله. أم أحمد رفعت الكرد معانا يا جماعة على الهوى.
1: يا قلبي
0: حبيبة عمري،
1: رفعت الكرد بتقول تفاءلوا بالخير تجدوه فخذوا أقداركم من أفواهكم.
0: يا سلام.
1: يعني أنا أعوذ بالله من قولت، أنا هاي من تجارب الشخصية إن شاء الله.
0: نعم.
1: نبقى طلعين الله ينعم عليك وعلى المستمعين بالخير ورضا رب العالمين والسعادة والهنا. نبقى طلعين بده يصفوا مثلا السيارة في شي موقف، بقول توكل على الله الحين واحد بيطلع ينسى الحلال، يتفائلوا شوي بيطلع واحد ونصف محله، يمكن ما لقيش عندها، بقول طب تتشائموا ليش؟ طب توكل على ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بغير في لحظة، الله بيقبل حاجة. فالإنسان يكون عنده يقين بالله ويتفائل دائما وما يتشائم. على فكرة ما بحب الناس المتشائمة مهما كانت الظروف، يعني الحمد لله يعني أنا مش عايش في جنة، يعني أنا عايش في دنيا والابتلاءاتها كثيرة، ولكن حتى الابتلاء نعمة من ربنا، أجر وعافية.
0: صحيح، الحمد لله على كل
1: شيء. الحمد لله رب العالمين. وأحلى تحية إلي كل المستمعين وللمتابعين
0: وللمراقبين. يسعد عمرك يا أم أحمد يا عمدتنا، ويسعد لي هالصباح وهالكلام الطيب يا حبيبتنا. يسعد صباحك يا حبيبتي، الله يسعدك والله يخليكي. معنا كمان مشاركة. شريفة يسعد صباحك يا شريفة.
2: يا صباح الورد.
0: يعني الغوالي مع بعض يا جماعة، الغوالي وراء بعض ما شاء الله تبارك الله.
2: الله يسعدك
0: حبيبتنا.
2: كيفك يا أخت رند؟
0: الحمد لله، أنت كيف أمورك؟ طمنيني عنك.
2: والله تمام الحمد لله، ألف حمد الحمد لله.
0: الحمد
2: يا رب.
0: احكي لنا يا شريفة، يلا. التفاؤل بيغير الواقع ولا بيغير إحنا نظرتنا للأمور؟
2: لا، هو إحنا من تتغير نظرتنا للأمور، ولما تتغير نظرتنا للأمور منغير الواقع اللي إحنا عايشينه بالأقل الأفضل طبعا.
0: حلو حلو حلو حلو حلو، جميل.
2: نعم.
0: جدا.
2: فأخت رند، هو الإنسان يمر بمحن لا شك، بس إنه إحنا لازم نرضى بالله قسمه ودائما نشعر بالسعادة، لأنه إذا إحنا سعدنا أنفسنا من الداخل منشوف الحوالينا حلو سعيد، أو أولادنا سعيدين ونسعد فيهم، نسعد بالحوالينا، نتقرب من الناس الطيبة. الناس الطيبة رزق وتفاؤل. نبعد عن الناس السلبيين المش إيجابيين، نتقرب من ديننا أكثر طبعا، هذا ديننا هو اللي بيعطينا التفاؤل بالرضا وبما قسم ربنا إنا من حياة. فالحمد لله، هو لأساس التفاؤل هو الرضا بالمكتوب بالمقسوم إنا.
0: صحيح، 100% 100% يا شريف، أساس التفاؤل هو الرضا. شكرا شكرا يا شريف، وإن شاء الله دامك دائما راضية ومرضية يا رب. شكرا يا حبيبتي، الله يرضى عليك ويرضيك.

0: أم أحمد الشرع بتحكي لنا يصبحكم بأنوار النبي، يسعد هالصباح يا أم أحمد. بتقول طبعا يقيننا بالله كبير، ما يخلف بتقولنا آه والله يا رند أنا مع هذه المقولة، تفاؤلوا بالخير تجدوه لأنه الخير من الله، وما أحلى النفس اللي بتكون متوكلة على الله كل أمورها تسير بتوفيق من الله 100%. يا مي عزيزة بتقول يا رب أسعد أحبتي بكل خير وسعادة، أحلى لون أنتي أحلى رند عنا، بيسعد هالصباح يا عزيزة، الله يخليك ويبارك فيكي. ومي بتقول سلام خاص لخالتي أم أحمد العسل، الله يرضى عليك يا مي ويسعدكم. قدي حلو إحنا دائما عيلة بعضينا زي ما بيحكوها. فشو رأيكم، تفاؤلوا بالخير تجدوه، هل اليوم التفاؤل بالخير فعلا بيغير واقعنا ولا بيغير طريقة نظرتنا للأمور وكيف نحن بنتعامل مع الأمور؟ هداك اليوم أنا بأسبوع الماضي بحكي إنه في ناس عندها الإيجابية السامة، بمعنى ما بيعترفوا إنه في إشي فعلا بنمر فيه ممكن يكون فيه كرب، زعل، حزن، ألم في القلب، وزي كأنه يعني مذنب الشخص اللي بيشوف الحياة إلى حد ما مؤذية أو مؤلمة، وكأنه مطلوب منا دائما نكون إيجابيين. إحنا ما عم نحكي هذا الكلام، إحنا بنحكي عن التفاؤل. يعني كلياتنا بنمر بمواقف سيئة أو مواقف مؤلمة تماما، يعني بنمر بالحزن زي ما بنمر بالفرح، لكن العبرة أو الفكرة إنه نتفائل إنه الكرب رح ينتهي، إنه الشيء السيء رح ينتهي وما رح يكون دائم. وأنا دائما بقول هذا الوقت سيمضي، هذا الوقت سيمضي، سواء كان وقت جميل أو وقت سيء كله رح يمضي، بس إحنا نتوكل على الله ونصبر. وبعرف إنه الحكي أسهل من الفعل، بعرف إنه نحكي هذا الكلام وبين قوسين ننظر أسهل من إنك أنت تكون واقع لا سمح الله بمشكلة أو إشكالية ومش عارف تطلع منها. أحياناً لما نكون بمشكلة فعلياً ما بنقدر نشوف النور في نهاية النفق، لكن بإذن الله تعالى إنه في نور زي ما في فجر بعد الليل. معنا مشاركة أبو حبيب، يسعد صباحك يا أبو حبيب.
1: صباح الخير.
0: أهلاً أهلاً، كيف الحال؟
1: الحمد لله، أول مرة بشارك فيك هو.
0: يا هلا ورحب، كيف أمورك؟
1: تفاؤلوا بالخير تجدوه حلوة، ولكن هي مش مقولة قد ما هي حقيقة.
0: أيوة، شاركنا تجربتك يا أبو حبيب.
1: لا، هي تفاؤل بالخير تجدوه، في المقابل كمان الشر تجدوه.
0: بمعنى؟
1: بمعنى وفي السماء رزقكم وما توعدون.
0: نعم.
1: في كمال الآية فوربك إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، أو الآية يعني هسه الآية مثل ما أنكم تنطقون، اللي بتحكيه رح يصير. هو وعد رباني، اللي بتحكيه رح يصير، فقال في الخير رح يصير، فقال في الشر رح يصير. اللي بضل يقول معيش معيش معيش معيش والدنيا والغلاء، بضل بالغلاء ومعيش وربنا كاتب عليه الفقر. واللي بيحكي الحمد لله ومستورة والحمد لله وماشي والأمور رح تمشي والأمور هيك، رح ربنا يفتحها فوق.
0: جميل جدا.
1: يعني مثل ما أنكم، أنا هذا مثال، هذا دائما ما أخذه في بالي، مثل ما أنكم تنطقون، اللي بتحكيه رح يصير. اللي بتحكيه ربنا بيجريه على لسانك وبيجريه في حياتك.
0: فإذا أنت بتتفائل بالخير وبتتوقع الخير بيجيك الخير،
1: لازم يجي الخير. هو الخير كل شيء نازل من ربنا خير، يعني شو ما كان، حتى الابتلاء بكون خير.
0: صح،
1: حتى الابتلاء بكون خير.
0: صح 100%.
1: ما بنعرفه احنا، ايام ايام ايام شفنا ايام ظنها سوء، تمشي الايام تمشي السنوات فعليا تقول ايه والله كنا بخير الحمد لله ان صارت هيك.
0: صح 100% ابو حبيب.
1: وانت بتشوفها تكون سيئه للغايه ومسكره في وجهك.
0: سبحان الله.
1: تمشي سنين، تمشي سنه وسنتين وثلاث، تكتشف برحمه ربنا وحكمته، يعني كان حكيم فيك باللحظة دي، كان أتكر فيه وبعدين تكتشف إنها كليا، وهاي صارت يعني بحكي بشغلة تجربة شخصية.
0: تقول أنا وين كنت؟
1: الحمد لله أنا الحمد لله أنا صارت هيك. الحمد لله أنا كانت هيك وأجت هيك.
0: صح صح صح.
1: الخير شو مكان، شو مكان هو خير، ما راح تكتشفه إلا فيما بعد بحكمة ربنا اللي خافي لك إياه بعلمك القاصر. يعني
0: صحيح، وأوثق بربنا وكون عندك يقين وأنت بتدعي أمورك تكون بخير بإذن طبعا. الله الله يسعدك يا أبو حبيب، ونتمنى دائما تشارك معنا. شكرا شكرا لمشاركتك، الله يسعدك. معنا كمان مشاركة سريعا قبل الموجز. صباح، يسعد صباحك يا صباح.
2: صباح الخير.
0: سلام أهلا عليكم. أهلا، كيف أمورك
2: حبيبتي؟ الله يكرمك، كيف حالك؟
0: بنشكر الله، الحمد لله يا حبيبتنا.
2: شكرا لكم هيك برامج حلوة وحياة حنجدنا حياة وبتعطي تفاؤل. يعني بدنا نحكي عن التفاؤل بنقول لهم افتحوا على قناة حياة. الله يكرمكم يا رب.
0: الله يسعدك.
2: بموضوع التفاؤل يعني بنتذكر حدا كلام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وسبحان الله يا أختي، يعني حتى الناس اللي تقعدي معهم لما يكونوا متفائلين، الناس المتفائلين لما تقعدي معهم عن جد بعطوكي أمل وبعطوكي فسحة وبعطوكي أفق. لكن لما نقعد مع الناس المتجهمين دائما معصبين وذيقة وفقر وغلاء معيشة ومش كيف ندبر حالنا وكيف ندبر أمورنا، سبحان الله بذيقوها علينا. تخلوك تشوف الحياة كأنها يعني الموت قدامك بعد شوي، ولا كأن الحياة فيش فيها أي أفق. فسبحان الله من سنتنا وسنة ديننا أنه إحنا نتفائل يعني ونتبشر، وانه لحق مثل ما انكم تنطقون، انه يعني نطقنا خذوا يعني ناخذ اقدارنا من افواهنا يا اختي. عشان هيك لازم احنا نتفائل والحمد لله ما دام رب العالمين ورحمه رب العالمين الحياه كويسه والدنيا كويسه. اما احنا بدنا نحط التجاهم ونحط الحزن والله بنموت. هي الحياه ضيقه يعني ومتعب ومتعبه كمان نزيد التعب.
0: شايفه والله
2: ما دام رب العالمين ورحمته ولطفه احنا نعيش بلطف الله.
0: نعم 100% صباح نعيش بلطف الله. فشكرا شكرا على مشاركتك معنا، دائما شاركينا نسمع صوتك وكلامك الطيب يا صباح. أما أنتم مستمعين الكرام ننتقل إلى موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة وراجعين بإذن الله تعالى، خليكم معنا.
3: الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي توقعان مذكرة تفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين. المواصفات والمقاييس تبدأ استعداداتها مبكراً للموسم الشتوي من خلال تنفيذ خطة رقابية استباقية على المصانع والأسواق للتأكد من مطابقة وسائل التدفئة للمواصفات القياسية ومتطلبات السلامة. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعلن عن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي ل 35 خدمة إلكترونية اليوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تمهيداً لإطلاقها بصورتها النهائية. جمعية التمور الأردنية تقول إن الأردن يضم قرابة 1,000,000 نخلة وأكثر من 85% منها من صنف المجهول، ونحو 65% من إنتاج التمور في الأردن يصدر. استشهاد طفلة فلسطينية وشاب وإصابة 10 آخرين اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد صباح اليوم إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة في الضفة وتغلق عدداً من الطرق والمداخل. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده جادة في إيجاد حلول دبلوماسية، مؤكداً في الوقت ذاته أنها جادة أيضاً في الدفاع عن نفسها. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون.
7: 077-84-99-444. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: هنا في مجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5B مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: دريم هوم.
2: مطاعم الخيمة اليمنية. كلية حطين. باور بانك جيليكو.
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. وعلى سيرة التفاؤل، أكم شخص اليوم فينا عاش فكر حاله هو في النهاية ما كان عارف هو بأول خطوة لأعظم بداية في حياته لتحقيق حلمه لحتى يقلب كل موازين حياته. اليوم على سيرة التفاؤل، أكيد ما دام في تفاؤل ففي نجاح ففي إنجاز. تشرفنا في بيت حواء قصة نجاح عظيمة بلشت بحلم وصارت واقع مع الدكتور بشير الشجران. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك،
0: شرفتنا.
1: يعطيك العافية.
0: من أقصى الشمال لعمان.
1: من أقصى الشمال لعمان، أهلا وسهلا فيك.
0: يا هلا بيك،
1: ما شاء الله على برنامجك هذا الحلو، ما شاء الله.
0: أشكرك.
1: يكفي أنه يعني يأخذ من اسمه نصيب بيت حواء.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. الله يسعدك ويبارك فيك.
1: تفضل.
0: قبل ما نبلش على الهواء، قلت لي أنا باجي مواصلات، أحبش أجي سيارة، ليش؟
1: دائما وأبدا أنا يعني يوم كنت أجي مواصلات حتى أني أشوف الناس، هموم الناس، قصص الناس، الناس عندها قصص، حتى أني أستمتع. يعني أنا اليوم أنا طلعت في السيارة فالسائق حكى قصة، كان معنا ممرض حكى قصة، عسكري حكى قصة، أي واحد بده يحكي قصص بتستمتع، ما بتحسش حتى في الطريق. أنا بحس بس أجي مواصلات بحس في استمتاع، بحس في رحلة،
0: مبسوط بتكون.
1: طبعا طبعا.
0: طيب اليوم أنا بقول دكتور بشير الشجران عنا بالإذاعة،
1: طبعا يعني كمان إحنا بالقصة، يعني إحنا بنقول إحنا
0: بالقصة،
1: إحنا حتى قصصهم، حتى إنه قاعدين إحنا قاعد من نفس عن نفسنا،
0: طبعا
1: حتى إنه الواحد دائما وأبدا يكون مبسوط.
0: صح. تفضلي. فحضرتك دكتور، لقب الدكتور، وبتحب تسمع قصص الناس، بيحكوا لي يا رند وين النجاح بالموضوع؟ احكي لنا قصتك من طقطق للسلام عليكم.
1: بدي أقولها ثلاث مرات.
0: طيب تفضل، مايك معك. شو ورانا؟
1: الإرادة. الإرادة، الإرادة. أنت الآن إذا بدك أنت توصل لهدف معين بدك تحاول التكرار. القاموس موجود فيه الفشل.
0: أيوة.
1: بس امسحه، امسحه من هذا القاموس.
0: جميل.
1: أي شيء سلبي موجود في القاموس، أنت بتعرف قاموس اللغة العربية، امسحه وسير في الإيجابية. الإنسان دائما وأبدا، أنا قلت حتى في المقولة الفلسفية، لكل بداية بداية.
0: أها. لكل بداية بداية.
1: لكل بداية بداية. الإنسان لا ينتهي.
0: نعم.
1: الإنسان يبدأ، لذلك هو ينتقل من مكان إلى مكان. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محموله، محمول وتذهب إلى القبر، لكنك ستبدأ.
0: نعم.
1: ما في شيء اسمه نهاية.
0: متى بلشت؟
1: أنا بلشت لما يعني لما عملت آذن في سنة 2007. عملت آذن في 2007. أنا يعني كنت مجتهد حتى في الدراسة.
0: بس دقيقة، إحنا لازم الناس تعرف وين كنت تعمل آذن بال 2007.
1: أنا كنت أدرس في في في إحدى المدارس، أو أعمل في إحدى المدارس.
0: أيوة.
1: اللي تحولت فيها معلم.
0: بالضبط. من هاي قصة النجاح اللي بدياها.
1: أكيد أكيد.
0: نعم. بلشت آذن بال 2007.
1: بال 2007.
0: وكنت تدرس بنفس الوقت، ولا بعدين خطر على بالك إنه ليه ما أدرس؟
1: أنا طبعا بعد ما تعينت آذن في المدرسة، شوفت هالطلاب، شوفت هالمعلمين، رجعت لنفسي قلت يعني أنا كنت مجتهد، كنت شاطر، فبلشت من جديد. بلشت أول مرة، ثاني مرة، من 2007 وأنا أقدم التوجيه حتى أخذت شهادة التوجيه بال 2010.
0: ثلاث سنين.
1: يعني بدك تقولي بمعدل 9 مرات.
0: نعم. بكل فصل كنت تقدم كل مرات.
1: طبعا.
0: نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. 2010 حصلنا على شهادة التوجيه.
1: نعم.
0: بعدين
1: يعني رحت وحولت حارس مدرسة حتى إني أتفرغ للدراسة. تعرف يعني هو دوام الحارس ببلش بعد الثلاث. ودوام دوام الجامعة بدك تداوم من الصبح.
0: أنا
1: كنت أداوم أيام الأسبوع كله. يعني كنت من النادر إني أغيب. تفضل.
0: بس شو التخصص اللي دخلته؟ بكالوريوس.
1: بكالوريوس اللغة العربية وأدابها.
0: اللغة العربية وأدابها.
1: والماجستير كان اللغة العربية وأدابها.
0: ما شاء الله.
1: ثم تفرعت إلى الدكتوراه.
0: طب هلأ أنت حولت من غيرت اسمك مسماك الوظيفي وشغلك
1: طبعاً.
0: بشكل عام.
1: طبعاً.
0: من مستخدم وآذن إلى حارس المدرسة
1: طبعاً.
0: لحتى تستطيع إنك تكون متوفر ومتواجد في
1: طبعاً.
0: المحاضرات.
1: طبعاً. مع أنني. واجهت التحديات.
0: ألا وهي؟
1: صعوبات.
0: مثل
1: بيجي واحد بده يحبطك، لا ترد عليه، انت رد على ذاتك. على نفسك، لا تخلي الإنسان واحد أو كذا انه يحبطك، لا، سير انت بقناعة ذاتك. سير بالقناعة. أنا بقول دائما وأبدا التفكير موجود في العقل لكنه موجود في الروح أكثر من العقل. لاحظي جبريل عليه السلام يوم كان ينزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ها، نزل به الروح، سماه الروح، الروح الأمين، سماه الروح الأمين. لذلك كان ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام بالروح. الآن أنا بدي أقول وبدي أستبق للأمور.
0: تفضل.
1: حتى أنه أنا اللي يعني تركني أني أدرس اللغة العربية أنني كنت أجيد قراءة القرآن الكريم.
0: أوه.
1: وهذه هي يعني هو الأساس، هذا هو الأساس للغة العربية. عندما تقرأ لغة القرآن الكريم. القرآن الكريم اللي الآن أنا بتمنى من كل إنسان إنه ما يحطه على الرف، يقرأ يا محمد، اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: نعم.
1: اقرأ، القراءة شيء جميل.
0: طبعا.
1: أنت لا تقرأ لكي تعمل، ولك اقرأ لكي تتعلم لذاتك، اقرأ لتأخذ الثقافة.
0: نعم.
1: فضل.
0: فدرسنا 4 سنين، قلت لي في عندي تحديات والناس كانت تحبطني. الإحباط بيجي من القريب ولا من الغريب؟
1: هو يعني
0: في ابتسامة يا جماعة.
1: يعني هو أول شيء هو فيه من الطرفين. لكن صراحة هو من قريب بيجي أكثر، وهذا معروف يعني.
0: شو كان الأشياء اللي تنحكى لك كإحباط؟
1: يعني انت لو ايش بتكمل؟ شو بدك بالدراسة؟ طيب انت بدك تحط فلوس على الفاضي؟ جماعة انا مش حاطة فلوس، حتى انه انا قرأت يعني او درست حتى بحرمالي صراحة. انا ما بجعل انه انسان يجي يعطيني او كذا، انا بحب من حرمالي الصراحة. كل الناس بتيجي بتقف معك.
0: صح.
1: حتى انا يعني بتعليقات او بكذا من الناس، حتى انه تعليقات الناس، احنا عندنا هون في البلد هناك مواهب مدفونه يجب ان نحييها.
0: نعم.
1: المفروض.
0: صحيح.
1: لانه من التعليقات اللي انا بقراها، ها، انه انا قصه نجاح ومن حقي. الناس في عندها
0: طبعاً.
1: بس احنا المفروض هون حتى في البلد انه نهتم فيهم صراحه.
0: صحيح 100%. فاحنا انت لانه مارست حقك انك انت حلمت وعم بتحقق حلمك من حرمالك، كملت بكالوريوس ماجستير ووصلنا لمرحلة الدكتوراه.
1: نعم.
0: يعني هي نقلة نقلة نقلة نقلة فكرية، نقلة نوعية. كنت متوقع حتوصل للدكتوراه؟
1: هي يعني دائما وأبدا، وأنت تعلمين زميلتنا الفاضلة، الدكتوراه رحلة.
0: طبعا
1: رحلة. المفروض هذه الرحلة الشاقة تكون ممتعة.
0: صحيح.
1: لذلك احيانا انت عندما تتعذب العذاب فيه راحه.
0: نعم.
1: العذاب فيه راحه،
0: انك بتحقق شيء.
1: بتعمل انت لاجل انك تحقق الهدف، لكن بالنهايه بترتاح. في جائزه الملكه رانيا انا كمعلم،
0: نعم،
1: اتقدم لجائزه الملكه رانيا.
0: نعم.
1: كل سنه اتقدم للجائزه. عندما يحبطني بعض الزملاء، ها، ليش انت بدك تقدم على الجائز؟ اقول لهم انا بدي اقدم لذاتي اول شيء. ثاني شيء، انا عندما اقدم شيء اتعلم منه. وهذا شرف عظيم
0: طبعا
1: ان اقدم هذه الجائزه باسم جلاله سيدتنا.
0: طبعا طبعا طبعا. دكتور، يعني احنا سالنا عن التحديات اللي واجهتك. طيب مين اكثر حدا دفعك وشجعك لتكمل هاي الرحله؟
1: بس هي يعني صراحة الله يرحم الوالد، الله يرحمه،
0: رحمة الله عليه،
1: اللي كان دائما الاتصال معي. حتى أنا قلت إنه كنت يوم أجي لعمان أحكي معه الصبح. ربي يوفقك، ربي يعطيك، ربي يرزقك، أنا قلت أمشي من دوار المشاغل، أمشي مشي حتى أني أنا قلت أنه أوفر أوفر الفلوس حتى أنه أنا كمان إيش أساعد نفسي
0: طبعا. طيب اليوم
1: طبعا الوالد الله يرحمه طبعا والوالدة الله يحفظها.
0: آمين يا ربي، طول بعمرها يا ربي ويبارك فيها.
1: اللهم آمين.
0: اللهم آمين. أنت اليوم أب وكنت بمرحلة مراحل أب وبتشتغل وبتدرس، كيف استطعت أنك توازن كل بين كل هاي المسؤوليات؟
1: يعني حتى لو كان يعني كانت يعني كانت الظروف ضيقة، لكن الإنسان يبني نفسه بنفسه. بقدر يواجه، بقدر يتحدى، بقدر كذا. هسا الآن يعني أنت سألتيني الآن مرحلة المدرسة هي يعني اللي خلتني اللي خلتني أدرس. أنا بروح على المدرسة الساعة 3 بداوم الساعة 3، ما في حدا عندي حارس. بمسك الكتاب، بمسك هذا، حتى أني كنت حتى في مرحلة البكالوريوس يعني طلعت بتقدير امتياز.
0: ما شاء الله.
1: بتقدير امتياز
0: ما شاء الله.
1: ليش؟ لأني يعني كنت أفهم وأحفظ. كنت أنتبه على الأستاذ وعلى الدكتور، كنت أنتبه دائما وأبدا. لذلك يعني قلت يعني أنا بدي أستغل اللي هو موقف المدرسة. حتى أنني عندما تحولت إلى سكرتير في المدرسة ما وفقتش، ما بدي مثلا سكرتير، خلاص أنا بدي معلم. وجدت الإحباط بعد ما تحولت معلم في نفس المدرسة أيضا، وجدت الإحباط.
0: من مين؟
1: من المعلمين، بعض المعلمين. أنت ليش بدك لا تظلك في هاي المدرسة؟ الطالب يوم ما بده يطل عليك وكذا. قلت له لا، المفروض أنا الطالب هو اللي يطل عليه حتى أنه يتعلم. وواجهت هاي
0: أنه الطالب بيطلع عليك بنظرة أنك
1: أنه أنا كنت آذن مدرسة في نفس المدرسة. طيب ليش؟
0: طب ما أنت خير قدوة.
1: طبعا طبعا. إلى الآن إلى الآن طلابي واللي بشوفوا قصة نجاحي هم اللي قاعدين أصلا قاعدين بشدوا همتهم، بالعكس أصلا بعطيهم هذا الدافع. وجدت من الناس كثير أنك طيب أنت مقابلتك لو إيش أنت بدك تروح تقابل؟ أنت كنت آذن. طيب انتوا يعني ليش بتحكوا هيك؟ المفروض احنا نوصل للعالم.
0: صح طبعا.
1: انه قصة النجاح اللي بنجح بهذه الحياة انه قاعد هو بيعلم فلان وبيعلم فلان وبيعلم فلان.
0: بس بالسؤال بيحكوا لك انت كنت آذن. هل الآذن مش انسان؟
1: طبعا.
0: مش شخص؟
1: طبعا.
0: زيك زي
1: وعامل الوطن انسان.
0: شو يعني آذن؟
1: واصلا انا بعتبر نفسي عامل وطن.
0: كلنا عمال للوطن.
1: طبعا كلنا عمال للوطن. ها أنا بنظف الوطن وبنظف وقاعد وبروح وبنظف الشوارع وبنظف عادي. ليش إحنا عندنا ثقافة العيب هاي؟ أنا مش عارف. المفروض الناس أقول لك حتى بالقاموس تمسح ثقافة العيب.
0: طبعا.
1: أنا قلت كل شيء سلبي تمسحه. لأنه دائما وأبدا وما توفيقي إلا بالله.
0: طبعا.
1: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الإنسان دائما وأبدا قلت لك إذا بده يوصل للهدف حتى لو ما وصل لهوش هو وصل له.
0: طبعا على الاقل حط
1: طبعاً.
0: يوصل. عبود سباحات بقول لك دكتور بشير انت مكافح تبارك الله. ومحمد مياس بقول الدكتور بشير مثال للجد والمثابره ما شاء الله. دكتور لفت نظري شيء جدا مهم. انت تقول انه الناس بيقولوا دير بالك ليش تشتغل بنفس المدرسه ما انت كنت آذن. طب ما راح ينحكى انه دكتور بيدرس طلاب، شخص حامل درجه الدكتوراه. هل هل هل اليوم وجود درجة الدكتوراه ما مسحت فكرة إنه والله أنا كنت بشتغل بمسمى وظيفي مختلف؟ طب ما هو أنا اليوم بحكي والله أولاد صفي أو ابني بدرسه دكتور مش أستاذ. صحيح. بكالوريوس.
1: صحيح.
0: هذا الشيء. صحيح. يعني الناس
1: مفخرة
0: مفخرة
1: طبعا.
0: شو
1: مفخرة.
0: فما شالت هاي الدكتوراه ما شالت هذا الكلام.
1: أنا قلت لك دائما وأبدا أنا دائما ثقتي بنفسي عالية.
0: طبعا.
1: طب عالية. أنا قلت لك أنا يوم بدي أتنفس بتنفس بالروح. أنا كان في عندي برضو برجع لمقولتي، المقولتي اللي هي بتجزئ منها أكثر من شغلة. أقول إنه لكل بداية بداية. والروح الآن روحي شو كانت؟ كانت تعتمد على شو؟ على ثلاث. كانت تعتمد على علم اليقين، على عين اليقين، على حق اليقين. انت اليقين اللي انت فيه بتمشي للهدف اللي بدك اياه. ما تشوف اي انسان قاعد بقول لك بعطيك الاحباط او الفشل. ما في.
0: حط هدفك قدامك
1: طبعا
0: وتوكل على الله.
1: واحنا دارسين الفلسفه. أنا بجلس مع الناس، اجتماعي مع الناس، ها بسمع من كل واحد قصة، بتحاور معهم وبحكي معهم، كل واحد عنده قصة
0: طبعا. لا عاد
1: هذا كله فلسفة ولا مش فلسفة؟ 100%. لكن بدك تعرف كيف تتعامل مع الفلسفة. احنا ما في عندنا فلسفة إيجابية وفلسفة سلبية أصلا. هسا تعالي على الفلسفة السلبية، بيجي واحد بيقولك لا تتفلسفش علي، بمعنى شو؟ كناية عن شو؟ كناية أنت قاعد إيش بتتعدى عليه. أما تعال أنت كل الناس عايشة بالفلسفة،
0: كل حد له فلسفة.
1: طبعا فلسفته الخاصة فيه
0: 100%.
1: لكن بدك تحتوي،
0: نعم،
1: بدك تفهم الناس الموجودة قدامك.
0: صح 100%. سائد المصري بقول لك من هالأعلى يا دكتور، تستاهل كل خير ومنك نتعلم. يعني هي الإيجابية عم تطلع يا جماعة الخير. مي بتقول لك ما شاء الله عليه الدكتور إنسان مكافح وعنده همة عالية وإرادة قوية جدا جدا، إنجاز إنجاز، إن شاء الله يكون قدوة جميلة ومحفزة لغيره. ممتاز مي كلامك. لحكي لك ليه، لما حكيت لك تكون قدوة، اليوم أنت عندك طلاب بمختلف الأعمار في هاي المدرسة، أكيد كل طالب له مستوى، في المستوى الضعيف، في المستوى القوي، في شخص بفهم على السريع، شخص بده طريقة مختلفة وأساليب مختلفة للتدريس وما إلى ذلك، جو المعلمين بالصف وأساليب المعلمين. شفت طالب ضعيف لكن عنده همة وحلم، كيف ممكن تساعده وكيف تنعكس قصتك على طلابك؟
1: هسه يعني كوني معلم الآن، تفاؤلوا بالخير تجده،
0: نعم،
1: هذا عنوان الحلقة. دائما أعطي التفاؤل، أعطي الأمل، شجع. يجب أن يكون عندك إثارة للدافعية.
0: نعم.
1: الطالب إذا بدك تعطيه خذه للصحبة، للأخوة. أنا طلاب كثير بتلاقيهم ببعثوا لي على المسنجر، برد عليهم في الشارع بلاقيهم. دائما بتبعث الأمل. أنا بقول له دائما وأبدا، سألتيني كيف بتشجع طلابك؟ في عندي كمان، وهذا بإثبات، إنه بكتب له على الدفتر وبقلم مخطط، ها، رسالة. رسالة نجاح. شوفي رسالة هذه النجاح. أسأل الله العظيم إنه نشوفك 1 2 3. طبعا أنا بخاطب كل إنسان بتمنى إنه يصير. مثلا أنا عندي واحد بقول لك أنا حاب أصير كابتن طيار. بقول له الكابتن الطيار فلان الفلاني.
0: ما شاء الله.
1: شوفي بشجعه في رسائل النجاح.
0: ما شاء الله.
1: شجعه في رسائل النجاح.
0: طبعا.
1: طلابي بس اجي انا بدي اصلح لهم على الكراسه، ما هو الكراسه احنا كانوا يستخدموها قديما.
0: نعم.
1: الكراسه اللي هو الدفتر، اصلح لهم، احط لهم الى الامام الدكتور فلان الفلاني.
0: يا سلام.
1: طبعا.
0: عبد العزيز عوض سميرات بحكي الدكتور ابو مصعب رمز للتواضع وقصه كفاح تستحق التقدير. تحية لحضرتك أستاذ عبد العزيز. أم أحمد بتقول لك تبارك الله قدها وأنت قدوة لغيرك، ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. السلحفاة سبقت الأرانب، هكذا علمونا. لو بدك يعني تحكي لي أهم درس تعلمته بهاي الرحلة شو كان؟
1: شوفي، أهم درس تعلمته دائما وأبدا إنه الإنسان دائما يكون مصر على الإشي اللي بده قدمه.
0: نعم.
1: لازم يكون الإصرار.
0: صح.
1: الإصرار. ما زلت وبرجع أقول حتى في البداية اللي تكلمت، الإرادة الإرادة الإرادة.
0: ما شاء الله عليك. لو بدنا نختصر قصتك بكلمة شو ممكن تكون؟
1: بس أنا بس بدي أحكي كلمة يعني. أنا قبل ما هذا
0: تفضل.
1: أنا واجهت حتى الصعوبات اللي واجهت، حتى أني روحت على الجامعات، حتى أني شفت بالجامعات، والله في إحدى الجامعات أنهم لا يقدرون من يكون صاحب علم، لأن أصبح المال هو الذي يطغى على العلم.
0: المقصود يعني كطالب قصدك ولا ك؟
1: لا، أنا كنت بدي أروح حتى أني أخذ مادة أدرس في الجامعة. حتى أني أكسب الخبرة، وحتى أنه يعني الإنسان ما يندثر العلم تبعه. ما هو كمان أنت بدك توصل رسالة.
0: نعم.
1: طيب إحنا كثيرا ما نجد من يحملون شهادة الدكتوراه، والله يعني جالسين وقاعدين، ما فيش انه روح اي رساله. انا بقول اهتموا فيهم.
0: ما هو دكتور اللي بيقدم التوجيه 9 مرات وبينجح فيه اخرته يدرس بجامعه. طبعاً. ما عليك خوف باذن الله طبعاً. تعالى السلطان.
1: انا قلت لك انا جلست وكنت في احدى الجامعات ودرست فيها قبل،
0: ما شاء الله،
1: قبل درست لغه عربيه 101. انا جلست اكثر من ساعه برا، لكن ولا وتعرضت إلى التنمر وتعرضت لكلمة.
0: ليه؟
1: أنا جلوسي ساعة أكثر من ساعة برا، والمسؤول موجود لحاله جوا. طيب ليش؟ حتى لا في الضيافة لا إشي، لا كلمة حلوة. وجيت لما فتحت، لما فتحت الباب لما هذا طلع لي بكلمة مش كويس، بس قلت يلا مش مشكلة، صبرك على نفسك، شو بدي أعمل بالنهاية؟ أقول لك ليش؟ لأنه هو الأقوى مش يعني الأقوى. قلت لك لو بحمل المال بكون الأقوى.
0: للأسف.
1: طبعا للأسف، لأنه هذا زمننا زمن المال وليس زمن الرجال، خلص معروف.
0: سيدي إن شاء الله لكل مجتهد النصيب، وأنت صبرت على كتير، وبإذن الله تعالى بتوصل للي.
1: طبعا أمنيتي، أنا أمنيتي صراحة أمنيتي تكريمي من جلالة سيدنا
0: بإذن والله تعالى.
1: يعني هذا شرف إلي
0: أكيد.
1: إنه جلالة سيدنا هذا الإنسان الأب الباني، هذا الإنسان اللي عندما سمعناه في الأمم المتحدة على هذه الكلمة الطيبة،
0: نعم،
1: كيف الزعماء، كيف العالم كله،
0: نعم،
1: أعجب بكلام جلالة سيدنا،
0: نعم.
1: أسأل الله العظيم أن يحفظ هذا البلد،
0: أمين،
1: في ظل الراية الهاشمية وفي ظل راية سيد البلاد صاحب الجلالة،
0: أمين يا رب،
1: وولي عهده الأمين
0: إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا الدكتور بشير الشجران، شكرا اليوم كنت ضيفنا في بيت حواء، شكرا جزيلا،
1: شكرا على هذه الاستضافة،
0: الله يسعدك ويبارك فيك،
1: على هذه المعنوية، على هذه الروح. ما شاء الله عليكم، فعلا نحن في بيت حواء.
0: شكرا جزيلا
1: التي احتوتنا،
0: الله يسعدك
1: واحتوت القضايا التي نوصلها.
0: اكيد طبعا
1: طبعا
0: باذن الله.
1: يعطيك العافيه، يعطيك العافيه،
0: الله يخليك.
1: شكرا لك دكتورتنا الفاضله،
0: الله يخليك،
1: الدكتوره الفلسفيه الفيزيائيه.
0: شكرا جزيلا،
1: شكرا
0: جزيلا،
1: ان شاء الله،
0: ان شاء الله. شكرا
1: طبعا
0: جزيلا.
1: كلنا في الهواء سواء، والان نحن في الهواء سواء.
0: اهلا وسهلا فيك دكتور. اما انتم مستمعين الكرام، فاصل مكملين معكم، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرامان

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرام

أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نتحدث مع دكتور بشيرة الشجران عن قصة النجاح. كم شخص فينا فعلا فكر حاله هو رح يضل بمكانه للأبد، وسبحان الله الدنيا مع مرور الأيام أثبت بأنه فكرته كانت مش مظبوطة. ما في حال يضل نفس ما هو، دوام الحال من المحال. بس كيف هذا الحال رح يتغير؟ رح يتغير للأفضل بفضل سعينا وأحلامنا وإنجازاتنا وبفضل الله طبعا، ولا رح يتغير للأسوأ بسبب الاكتئاب وأيضا النظرة التشاؤمية؟ إحنا ما بنحكي بدنا نشوف الحياة بامبي والحياة تكون وردية وعايشين على كوكب زمرد، لا لا لا، إحنا بنحكي إنه بدنا نعيش الحياة بطريقة اللي نكون مرتاحين، ما نحمل حالنا فوق طاقتنا، وبنفس الوقت حالنا يتغير لأفضل حال بإذن الله تعالى.

فعلياً بحكي هذا الكلام وصافني بحالي كم مرة مرت علي لحظات كنت بس خلاص مفكرة إن أنا هون انتهى كل إشي، هون انتهى حلمي، مستحيل أحققه، ما أنا ما معي. ما بعرف كيف الإنسان بيكون بفكر بطريقة إنه هو شايف وكأنه شايف المستقبل، بنحكم على مستقبلنا بحدث صار اليوم. فخلينا نتوكل على الله ونحلم ونسعى وما نحكي إلا الكلمة الطيبة. في ناس دائما بتقول لك لما تعصب وخصوصا تفور، أنا مكتوب علي الشقة، أنا بني آدم مشقي، أنا بعرف أنا لو شو ما أعمل ما رح أوصل، لو شو ما أعمل ما رح تزبط معي. وهاي الكلمات اللي دائما بتنحكى، أنا فلان، أنا هيك حظي، أنا ولدت هيك هيك هيك حظي. طب خلينا نفكر أو نجرب نقلب الموضوع وصير نحكي يلي من الله يا محلا، نتوكل على الله، ما الإشي السلبي يطلع منا، الكلمة السيئة اللي بحقنا تطلع منا، خلينا نجرب. فأكيد رح تكون النتيجة بإذن الله تعالى الشيء المرضي، على الأقل الراحة النفسية اللي رح نحس بيها بدل الثقل يلي بيكون موجود على قلوبنا لما نكون متشائمين.

0: أعزائنا المستمعين والمشاهدين بكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا في حلقتنا لليوم. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية محمود فتحي، والتلفزيون حيد عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى أحبابكم، حطوا أحلامكم واسعوا لها لتحققوها في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
2: شركة

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قوله تعالى نبتدئ الحديث: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم، لا يحاسبكم، لا يعني يسجل في يعني خانة السلبيات عليكم، لا، لأنه هذا يعني والله ما قلت، والله ما كذا، يعني هذا يعني على ألسن الناس كثيرا. مولانا أسقط عنا كل هذا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي اليمين غير المنعقد، اليمين غير اللازم أو الذي يحاسب قائله، إنما هذا درجة على اللسان، فالله تعالى لا يحاسب ولا يؤاخذ في أيمانكم اللي هي الحلف، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أنت في قلبك تعرف الحقيقة، وفي قلبك تصميم وعزم وقضية وإرادة منعقدة، ولكنك لم تكن فيها موفيا الحق، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يا سلام، هذا الدين دين قلوب، مش دين مظاهر أو دين قشريات أو سطحيات، لا، وإنما يغوص في الأعماق في القلب. والله غفور حليم، تعودنا غفور رحيم، هنا غفور حليم، فعول صيغة قوة في المغفرة، غفور حليم. حليم يحلم على عباده، ومن حلمه سبحانه على عباده كان هذا العفو وعدم المؤاخذة. نمشي مع الآية التالية: للذين يؤلون من نسائهم، يعني هنا يؤلون بمعنى يعني الطلاق أو طلب المفارقة أو شيء من هذا القبيل. يؤلون من نسائهم، أنت علي حرام أو يمين ما يقربها إلى آخره. يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذه المدة يعود فيها الإنسان لعقله لحظة غضب الألية، يعني مثل اليمين والحلف، ما أقرب ولا أكلمها ولا إلى آخره، يعني كأنه فيها نية طلاق أو نية مفارقة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني حلف عليها أن لا يقرب أو أن تطلق أو شيء من القبيل. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ينتظر أربعة أشهر، إن كان في حمل يستبين، وإن ما فيش حلم برضو يستبين. إذن أربعة أشهر من أجل أن نتأكد من براءة الرحم، أنه مش حامل جنين، فيكون الولد مش معرف ينسب لمن. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. رجعوا لبعضهم، تصالحوا وياها، فاءوا أي رجعوا إلى الصلح، إلى السلام الاجتماعي والسلام المنزلي إلى آخره. فإن الله غفور رحيم، يغفر، مع أنهم الاثنين قد يكونوا أقسموا لا يقربون بعضهم، فالله تعالى غفور رحيم للطرفين. طبعا الرجال بشكل أوضح وأقوى، لأنه هو الذي يبادر، هي تتلقى المصائب مسكينة، وإن عزموا الطلاق الاثنين مع بعض فإن الله سميع عليم. عزموا الطلاق الطرفين، هو قال أنت بالنسبة لي طالق، وقالت له أنا قبلان هذا الطلاق وأنا راض به إلى آخره. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. المطلقة تنتظر أن يمر بها حيضة ثم ثانية ثم ثالثة، علمت بها الطريقة أن الرحم بريء من أي جنين من أي حمل، إذن تستطيع أن تبدأ حياة جديدة. تنشئ أسرة جديدة وبيت جديد، لأنه في بدائل. يعني ما دام انت طلقت، المرأة صارت طليقة حرة، ممكن لها أن تتزوج ما دام ضمنت براءة الرحم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني هي علقت بجنين، ينبغي أن تصرح وأن تبين حتى ينسب إلى والده الحق، مش إلى والده اللي مش منه ومن نطفته. وهي مسؤولية في قلب وعقل، المرأة تحاسب عليها إن أعطت إفادة غير صحيحة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني هي حامل في الرحم، تقول شهر شهرين أسبوعين ثلاثة أيا كان، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. إخوانا، إن ما أحوج الناس أن تكون فعلا فيها الإيمان بالله عز وجل، ويكون مرجعية الصدق لارتباطها بالله عز وجل. ما يستطيع بشر أن يقف أمام الله وقد كذب في يمين كانت خلفا وكانت معاكسة للحقيقة. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف كاذبا، أعوذ بالله. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، يا رجل ولا امرأة، ماله هذا إذن؟ يعني وقعتك سودة كما يقولون. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لحظة زعل، قال لها أنت طالق ولا غيره، لكن استرجع هو وهي. يا بنت الناس، يا ابن الناس، نرجع لبعضينا، احنا صرنا مع بعض كذا شهر كذا سنة إلى آخره. نختم الآية بقوله تعالى: إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، اللي هو حق التطليق يعني، والله عزيز حكيم. نقف عند نهاية الآية الكريمة، نلقاكم دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي توقعان مذكرة تفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين. المواصفات والمقاييس تبدأ استعداداتها مبكراً للموسم الشتوي من خلال تنفيذ خطة رقابية استباقية على المصانع والأسواق للتأكد من مطابقة وسائل التدفئة للمواصفات القياسية ومتطلبات السلامة. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعلن عن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي ل 35 خدمة إلكترونية اليوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تمهيداً لإطلاقها بصورتها النهائية. جمعية التمور الأردنية تقول إن الأردن يضم قرابة 1,000,000 نخلة وأكثر من 85% منها من صنف المجهول، ونحو 65% من إنتاج التمور في الأردن يصدر. استشهاد طفلة فلسطينية وشاب وإصابة 10 آخرين اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد صباح اليوم إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة في الضفة وتغلق عدداً من الطرق والمداخل. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده جادة في إيجاد حلول دبلوماسية، مؤكداً في الوقت ذاته أنها جادة أيضاً في الدفاع عن نفسها. نهاية الموجز، في أمان الله.

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن المؤمن دون أن يشعر، وقد أقول دون أن يريد، داعية إلى الله، لأن الصدق وحده دعوة، والأمانة وحدها دعوة، والعفة وحدها دعوة. فنحن نريد أن نؤكد هذه الحقيقة، أن الإيمان ما إن يستقر في قلب المؤمن، أو ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن إلا وتعبر عن ذاتها بحركة إلى الآخرين. ليس في الأرض مؤمن سكوني بعيد عن الحياة منسحب منها،

التائب له ميزة، قد تكون دعوته دعوة صامتة، وأنا أرى الآن أن الدعوة الصامتة أبلغ من الدعوة الناطقة. ذلك أن الأنبياء جاءوا بالكلمة، وبالكلمة قلبوا وجه الأرض، وبالكلمة حققوا المعجزات، ولكن مع شديد الأسف أن هذه الكلمة في عصور الضياع والهرج والمرج والكذب والتدوير والتزوير والنفاق فقدت مصداقيتها، فكأن الكلام لم يعد يؤثر كما ينبغي. ما الذي يصلح هذا الخلل في الدعوة البيانية؟ يصلح هذا الخلل الدعوة الصامتة. فأنا أتأثر أشد التأثر لموقف صادق أو موقف عفيف. جاءتني رسالة من إنسان أقسم لي أنه عقب سماع درس في الأمانة أعاد إلى ورثة 20 مليون ليرة سورية دون أن يملكوا عليه سندا أو بينة. هذا الأمين بعمله يفوق حد الخيال. حدثني أخ جاء من واشنطن، قال سائق مغربي نسيت سيدة عنده محفظة لها فيها 10,000 دولار، ذهب إلى قسم الشرطة في نيوجيرسي وقدم هذه المحفظة لرئيس القسم، لكنه كان واعيا جدا، طلب منه إيصالا أو نسخة عن إيصال ليرى أين ستكون هذه الأمانة، ما مصيرها. الذي حدثني به أخ كريم أنه جمع طلاب بعض المدارس وجاء حاكم الولاية وسأل الطلاب لو أنكم وجدتم في مركبة مبلغا من المال ماذا تفعلون به؟ فقالوا بشكل عفوي نأخذه. فقال لكن هذا السائق المسلم أعاد 10,000 دولار. أحيانا موقف أمين أو موقف عفيف أو موقف صادق يفوق آلاف المحاضرات. نحن الآن بحاجة إلى دعوة صامتة. المشكلة أن التائب حينما غض بصره وضبط لسانه وضبط دخله وضبط إنفاقه، حينما انتظمت حياته آلاف المبادئ وآلاف القيم، إنسان متميز، إنسان صارخ في حياته شيء ممنوع لا يفعله ولو هددته ما شئت أن تهدد، يعني هو المؤمن الصادق. لا تغريه سبائك الذهب اللامعة، لا ترهبه سياط الجلادين اللاذعة، إنه عرف الله واستقام على أمره. فهذا الذي تاب إلى الله لأنه صادق، صدقه دعوة إلى الله دون أن يشعر. لأنه أمين، أمانته دعوة إلى الله دون أن يشعر. لأنه عفيف، عفته دعوة إلى الله دون أن يشعر. ذلك أن الصدق والأمانة والعفاف أركان الأخلاق. هذا المؤمن إذا حدثك فهو صادق، وإذا عاملته فهو أمين، وإذا استثيرت شهوته فهو عفيف. لذلك سيدنا جعفر حينما سأله النجاشي عن رسول الله قال يا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فأنا عجبي أن هذا الصحابي الجليل العملاق سيدنا جعفر حينما كلفه النجاشي أن يعرفه بدين الإسلام ذكر له قيمه الخلقية، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال بني الإسلام على خمس، فكأن الخمس شيء والإسلام بناء أخلاقي كامل، بل إنه من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أنا لا أصدق أن إنسانا يشد إلى الدين من صلاة المصلي ولا من صيام الصائم، ولكن يشد إلى الدين من معاملة المؤمن. معاملة المؤمن متميزة، يعني رجل في أثناء موسم الحج هناك دية المقتول خطأ بحادث سير ضعف ديته قبل موسم الحج، يعني ديته في الحج 200,000 ريال. والله سمعت هذه القصة تأثرت لها تأثرا بالغا. إنسان يركب مركبته في طريق فرعي، ظهر منها شاحنة فيها رجل وامرأته وبنتان، فلما ظهرت مقدمتها في الطريق الفرعي خفف سرعته، فلما بدأ لهذا سائق الشاحنة أن يقف وقف مديدا ولم يتحرك، فأعاد سرعته العالية. بعد أن رفع سرعته العالية تقدم فجأة

0: في حادث، ماتت زوجته وولدها. ترتبت على هذا السائق الذي ضرب هذه المركبة الصغيرة 600,000 ريال، يعني ما يزيد عن 10 ملايين ليرة سورية. ماذا قال له هذا البدوي حينما جاء أولو الأمر الشرطة؟ قال والله الحق عليه، وخسر بهذه الكلمة 10 ملايين ليرة. حقيقة عصرنا في تقدم وفي كمبيوتر وفي صواريخ وفي أقمار صناعية وفي فضائيات وفي أجهزة حديثة جدا، لكن هذا العصر مع كل تفوقه العلمي والتكنولوجي في لؤم أحيانا، في قسوة، في أنانية، في تأكيد الذات، بينما العصور السابقة الإسلامية فيها نبل، فيها رحمة، فيها إنصاف. فنحن لا نستطيع أن نشد الناس إلى الدين بصلاتنا وصيامنا فقط، نشدهم إلى الدين بإنصافنا، برحمتنا، بمعاملتنا. سيدنا صلاح الدين أيوبي حينما فتح القدس لم يسفك ثمن حراما، بل إن امرأة جاءته وقد فقدت ابنها ظل واقفا حتى أعادوا لها ابنها. الحقيقة أن التائب دون أن يشعر داعية إلى الله، ودعوته صارخة ومؤثرة، لأن الناس كما قلت في حلقة سابقة يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم، ولغة العمل أبلغ من لغة القول. يعني أنت حينما تأتمر بأمر الله طلبا لرحمة الله وحفظه وتوفيقه، لكن من أدراك أن الذي رآك تغض بصرك، أو أن الذي رآك تؤدي ما عليك بالتمام والكمال، أو أن الذي رآك تعف عن محارم الله؟ هذا الذي يتأثر، ما هذا الإنسان؟ أنا أذكر أن هناك اسم لامع جدا في أمريكا اسمه جيفري لانج، هذا عالم رياضيات من قمم علماء الرياضيات، وهو ملحد. جاءته شابة شرق أوسطية محجبة حجابا كاملا في أيام الصيف الحارة. يقول هذا العالم أن فتيات أمريكا في الصيف شبه عرايا. هذه جاءته من الشرق الأوسط وهي محجبة حجابا كاملا. قال عندها قناعات عالية جدا حتى أنها خالفت ما هم عليه بنات جنسها. قال ثم إنني شعرت بقدسيتها، ثم إنني لم أجرؤ على أن أحدق في وجهها، ثم إنني شعرت برغبة جامحة أن أخدمها. ثم عكف على قراءة كتب المسلمين، قرأ تفسير القرآن وقرأ السنة، وانتهى به المقام إلى أن يكون الآن من أكبر دعاة أمريكا. وحينما زرت أمريكا كنت على موعد لكن لم يتح لي أن ألتقي به. ما الذي دفعه إلى أن يسلم؟ الفتاة لم تتكلم بكلمة. كنت مرة في الحج فأشاروا إلى إنسان ألماني غربي يطوف حول البيت، له قصة رائعة. سكن عنده شاب من دمشق في بيته، وعندهم لا مانع أن تقوم علاقة بين من يسكن عندهم وبين ابنته، له فتاة جميلة جدا. المشكلة أن هذا صاحب البيت لم يستطع أن يرى هذا الشاب مرة يحدق بابنته. غير طبيعي، يسكن معهم وهي في البيت وليس هناك قيود إطلاقا. فجرى حوار بينه، فكان إسلام هذا الرجل على يد هذا الشاب. ما الذي دفعه إلى حواره؟ غض بصره فقط. حجاب الفتاة سبب هداية أكبر عالم رياضيات ملحد، والآن من أكبر الدعاة بأمريكا، جيفري لانج، وألف كتابا ثمينا جدا درست بعضه في دمشق. وبالمقابل هناك قصة أخرى، شاب مقيم في أمريكا بسبب الدراسة رأى فتاة أعجبته جدا، فاستأذن والده أن يتزوجها. فلما علم الأب ذلك توعده أنه إذا تزوجها ليس ابنه وسيحرمه من الإرث، فتألم ألما لا حدود له. ثم اقترح عليه مرة ثانية أنها إذا أسلمت هل يقبل؟ فالأب وافق، فاشترى كتبا إسلامية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية ودفعها إليها كي تقرأها وتسلم فيتزوجها. هي ذكية جدا، قالت له لا بد من أن أقرأها بعيدة عنك حتى لا تكون ضاغطا علي. فجرى بينهما اتفاق على أن تبتعد عنه 4 أشهر لتقرأ هذه الكتب، فإن قنعت بالإسلام أسلمت وتزوجها. هو بدأ يعد هذه المدة بالساعات بل بالدقائق، ومضت هذه الأشهر والتقى بها، وكانت المفاجأة الصاعقة أنها أسلمت ولكنها لن تتزوجه لأنه ليس مسلما. هذه قصة معاكسة، يعني حينما عرفت الإسلام رأته ليس مسلما. فأنت حينما تطبق الإسلام تدعو إلى الله وأنت لا تشعر، وحينما تخالفه تنفر من هذا الدين وأنت لا تشعر؟
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 70 بعد 100.
1: سورة المنافقون، باب قوله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الحديث 1804. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط. فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. الحديث 1805. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم، وقوله خشب مسندة قال: كانوا رجالا أجمل شيء. الحديث 1806. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حزنت على من أصيب بالحرة، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك الراوي في أبناء أبناء الأنصار. سورة التحريم، باب قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. الحديث 1807. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. سورة القلم، باب قوله عز وجل: عتل بعد ذلك زنيم. الحديث 1808. عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. باب قوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. الحديث 1809. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. سورة والنازعات. الحديث 1810 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت أنا والساعة كهاتين. سورة عبسة. الحديث 1811 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. سورة المطففين. باب قوله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحديث 1812 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. سورة الانشقاق. باب قوله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحديث 1813 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. باب قوله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق. الحديث 1814 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لتركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال، قال هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. سورة الشمس. الحديث 1815 عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ وفي رواية: مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
8: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك إير.
1: الواحدة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. مركز الحياة راصد يعلن نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها. مركز الحياة راصد يقول إن 64 من النواب قيموا أداء حكومة جعفر حسان خلال عامين بأنه متوسط أو منخفض أو منخفض جدا. راصد يؤكد أن مجلس الوزراء قرر 1083 قرارا خلال عامين، استحوذ التحديث الاقتصادي على 51% منها. استطلاع رأي نفذه مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية يظهر أن 69.6% من الأردنيين راضون عن الخدمات الطبية. صحة غزة تعلن عن وصول 9 شهداء و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وأخيرا جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن عن استشهاد شاب عقب احتجازه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عناب العسكري شرق مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا معكم مع أنوار النبوة، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نصحنا وحذرنا وأرشدنا وتركنا على المحجة البيضاء، ويخاطب كل الأطياف، يخاطب الرجل والمرأة، يخاطب الحاكم والمحكوم، ولم يترك أحدا. كما ورد في حديث، وهذا حديث غاية في الأهمية، يدعو على فريق ويدعو لفريق. يقول كما روت عائشة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. دعوة النبي لا ترد. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا الحديث غاية في الأهمية، وهو منهج في قيادة البشر، منهج في إدارة المؤسسات، منهج في ترأس الناس. يا ترى أسرت بهم في بمشقة، ولا سرت معهم بخطة الرشد؟ ولذلك عائشة رضي الله عنها سألت، جاء ناس من مصر فأخذت تسأل: كيف صاحبكم لكم في غزوتكم تلك؟ فأخذوا يخبرونه، كان إذا الرجل مات له بعير أعطاه بعير، وإذا احتاج إلى النفقة يعطيه. فأخبرتهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث ينبغي أن يحفر أيها الكرام، وهو أن تسير بالرفق في الناس بحسب، فتسلك أقرب الطرق وأرفقها بالناس ولا تشق عليه. وهذا يا كرام هو الذي ينجح مقاصد الناس. حتى إدارة البيوت تحتاج إلى رفق وإلى لين. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا من شيء إلا شانه. الله يجعلنا إياكم ممن يفهمون هذه الفكرة فيرفقون بأنفسهم وبالناس. طيب، سنكون مع المزيد ولكن بعد هذه الاتصالات. أخت فاتن تفضلي.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، تفضلي سيدي.
1: أنا عندي مشكلة.
0: تفضل.
1: بدي أحكي لك إياها. في عنا بيت، عندي بيت في الزهور.
0: طيب.
1: وحاولنا نطلع المستأجر منه.
0: طيب.
1: وطلع قرار إخلاءه. وإله أكثر من سنتين، يعني سنة هو بالضبط الإخلاء، لا راضي يطلع. بحاولوا انه طلعت على المدعي العام، طلعت على
0: المتصرف.
1: المتصرف.
0: طيب.
1: ما بعرف ما قابل.
0: ما دام طلع قرار اخلاء، لماذا لم يفرضوا الاخلاء؟ ليش ما نفذتي؟
1: طلع قرار اخلاء وطلع، وكل مره بيطلع الشرطه، ما بعرف، وبيطلع على البيت، وعلى اساس بدهم يكسروا الباب، بوصلوا البيت وبرجعوا.
0: طيب، شو سؤالك لنا؟
1: مش عارف اني اتصرف في هاي الامور، يعني بدي حدا يساعدني.
0: المحامي ماذا قال لك؟
1: المحامي هلا اخر شيء طلع قبل يومين ثلاثه، قال له بقول لي في قرار اخلاء، طلع بدهم نجار، ساعه بقولوا لي بدهم حداد، ساعه خبير.
0: طيب، انا بقترح عليك التالي، لما لا نحول هذا السؤال للاستاذ ليث الجبور صباحا غدا، حتى ان شاء الله يفيدك. انا بقترح هيك.
1: يا ريت والله.
0: هل
1: والله
0: الشباب الان بخلوا يحولوك؟
1: والله بدفع 400. طيب. اجار عندي واربع، وهو ما بدفع اجار.
0: بسيط. الله يفرج همكم ان شاء الله، تكرمي.
1: وانكسر علي اجار البيت يعني.
0: خلاص، اذا بنحول سؤال الاخت لبرنامج الصباح مع الاستاذ ليث الجبور. بارك الله فيك، شكرا لك. اخي ابو حسين تفضل.
2: السلام عليكم. كيف
0: عليكم الشيخ؟ السلام، حياكم الله سيدي. اهلا وسهلا.
2: شيخ، عندي سؤال. قبل يومين كنا في اجتماع، فبدنا نصلي جماعة، كانت وقت العصر.
0: نعم.
2: فكنا ثلاثة بدنا نصلي، وأنا كنت الإمام. هلا هو السؤال، بدي إجابة من شقين، هلا فهمك إيش الفكرة. أنا لما صلينا، فأنا كنت في الركعة الثالثة، وأنا متأكد إن بالركعة الثالثة، فهم بيقولوا لي سبحان الله على فكر، على أساس إنهم بالركعة الرابعة. طبعا أنا مشيت على يقيني أنا وكملت الركعة. طبعا أصر واحد فيهم، بس أنا كنت متأكد، فطلعت وقفت وكملت الركعة الرابعة. هلا هم تبعوني يعني، فبقولوا لي إنك أنت صليت خمسة. قلت لهم لا، أنا صليت أربعة وأنا متأكد من هذا.
0: يعني حتى لما تكلمت بعد الصلاة ضليتك أنت مصمم إنك مصلي أربعة؟
2: نعم. هلا في واحد، احنا كنا ثلاثة، اثنين انا بقيم في اثنين، يعني واحد قال لا انا حاسس انه ابو حسين صح. طيب. فهذاك كان متأكد. هلا السؤال من شقين، السؤال هل أنا اللي عملته صح كإمام، ولو كنت أنا المأموم وأنا متأكد إنه ثلاث، شو عمل
0: المأموم؟ لازم

0: بالإمام. الإمام إذا تأكد أو غلب على الظن أنه صلى أربعة، القول قوله. القول قول الإمام. إذا غلب على الظن،
1: هذا كان رأيي.
0: بديش أقول لك يقين، إذا غلب على الظن أنك صليت أربعة ما عليك ولا شيء. طيب السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني، أنا كأني معموم وأنا متأكد أني أنا ثلاثة،
0: لا تخالف،
1: أوقف ولا أستنى؟
0: لا لا لا، لازم توافق الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام يجب أن يوافق. بعد الصلاة بتقول له إذا أقر إنه أخطأ فبيجيب ركعة، بتقوم بتجيب ركعة وبتسجد لسه وصلاتكم صحيحة. بس
1: تمام،
0: بارك الله فيك يا أبو حسين، أشكرك يا سيدي. الأمر سهل إن شاء الله. إنما السؤال الأول قضية حقوقية الكرام، والقضايا الحقوقية تتدخل فيها الشريعة طبعا. يعني هنا يقال لهذا الإنسان إذا كانت صاحب العقار متضررا منك، عليك أن تتق الله وترفع الضرر عنه. وذلك ليس الضرر دائما يقع على المستأجر، أحيانا على المؤجر. ومن هذا الباب لما يكون في قرار التزم بالقرار يا أخي، واطلع وبتفوت فرصة على الناس أنت الاستفادة من بيوتهم إلى غيرك، فما بصح. لكن في له جانب قانوني تنفيذي، لذلك يحول إلى الجهة المختصة. قضية الأخطاء اللي في الصلاة والكرام يمكن تعديلها. لذلك هنا نقول لازم الناس، كل الناس يتفقهون في صلاتهم، مش إلى الدرجة أن يكونوا فقهاء كفقهاء الإسلام الكبار الذين توسعوا في، لا، لكن لا أقل في صلاته، إنه كيف يعمل إذا جاء مسبوقا، أو كيف إذا انتقضت طهارته أثناء الصلاة ماذا يفعل إلى غير ذلك، أو التبس على شيء ما الذي يرجحه. الإمام هو العبرة في هذه المسألة، إنما جعل إمام ليؤتم به. فإذا غلب على الظن أن صلاته صحيحة فهي صحيحة. وذاك الإمام هو الذي يخطئ وهو الذي يسجد والناس يسجدون معه، أما المأموم لا يسجد خلف الإمام إطلاقا. طيب كان في سؤال عن من يبيع يعني الشقة أقساط، ولما يتأخر المشتري يزيد في الثمن، يعني غرامات، ما بصح. غرامات التأخير يا جماعة، غرامات التأخير الديون هذه من الربا الصريح، ما بصح أبدا. الآن ابحثوا عن وسائل أخرى لضمان سداد المبالغ، إنما الآن هذه قطع لا يجوز. هنا سؤال عن اختبار كان فيه، ما بعرف ما هو، لكن هل يجوز، سؤال يقول أن يتقدم للامتحان المستوى صديق بدل عني لأني أنا غير موجود؟ لا، غير صحيح. ما بيصح في أي اختبار لقياس المستوى، أي يعني خذوا مثلا اختبارات الثانوية، اختبارات الجامعات، خذوا مثلا اختبارات السواقة، أي كفاء، ما بيصح واحد يحل محل واحد، لأنه هي عبارة عن شهادة زور، وكذلك فيها كذب وفي مخالف القانون، فهي حرام في حرام في حرام. أخي أبو عوني تفضل. سيدي تفضل يا أبو عوني.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل.
2: ثلاث أسئلة سريعة جدا إن شاء
0: تفضل.
2: الله خليك. هل صحيح أن ماريا القبطية لا تعتبر من أمهات المسلمين؟
0: يعني هي تعتبر من سراري رسول الله.
2: طب ليش ما بيعتبروها من،
0: لأنها كانت أمة لم تكن حرة.
2: أيوة. طيب مفهوم الشريعة الإسلامية يقف عند الكثير عند الحدود والإرث والزكاة، فهل له من مفهوم أوسع؟
0: من قال لك الشريعة الإسلامية تقف عند هذا؟ من قال لك؟
2: لا، الناس يعني أغلبهم لما تقولهم الشريعة الإسلامية يقول لك قطع اليد جلد.
0: لا لا لا، الشريعة الإسلامية عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق. كل ما في كتاب الله، ما في سنة الله، كل هذا يعتبر الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، في كل شيء، بكل شيء. طيب
2: يرى البعض أن الأحاديث التي تشير إلى أجر كبير مقابل فعل صغير أو قليل غالبا ما تكون ضعيفة، أحاديث ضعيفة.
0: والله ليس دائما، ليس دائما، يعني إذا بتذكر حديث مثلا أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له، فشكر الله له، صح؟
2: أيوة.
0: يعني أمر بسيط، لكن الرجل اللي كان يداين الناس ويقول إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه، فتجاوز الله عنه، لا. إنما الآن هذا من علامات ضعف بعض الأحاديث. على كل حال بارك الله فيك، بقي شيء تفضل.
2: كلمة اللواط يقال أنها مصطلح اشتقاقي
0: طرأ
2: على المعجم العربي للتعريف بالفاحشة،
0: طيب بارك الله فيك يا أبو عوني، سأجيبك بعون الله تعالى. طيب هناك في بعض الإجابات علمية هي ولا أثر ينبني عليها، مثل هل كانت ماريا القوطية من زوجات الرسول عليه السلام ولا من سراري، مسألة خلافية. الأرجح أن من سراري يعني من مواليه، لأنها كانت أما وكان المقوقس قد أهداه إياها، فمن هذا فهي أم ولد تعتبر وليست زوجة من زوجات الرسول عليه السلام. ولكن كالزوجات يعني في الأحكام، مفهوم الشريعة الواسعة، لا الشريعة واسعة جدا. بعض الناس إذا فهم الشريعة بفهم على أنها منظومة والله العقوبات فحسب، لا أبدا، الشريعة واسعة، كل فكرة داخلة تحت الأحكام الخمسة، الواجب أو الحرام أو المكروه أو المباح أو الجائز، كل هذا داخل في مفهوم الشريعة الواسعة. وقضية نعم بعض أهل العلم قالوا بعض الأحاديث المنكر والباطل الموضوع، لاحظوا ترتيب يعني أجر عظيم على فعل قليل، ولكن وارد أن بعض الأحاديث الصحيحة أنه ترتيب أضم يعني أجر عظيم على أفعال قليلة، أو أحيانا عقوبة عظيمة على فعل واحد. فيعني هذا من علامات الحكم على الأحاديث، يعني هو الأصح أن يقال فعلة قوم لوط، ونبي الله تعالى لوط نبي كريم منتهى التعظيم له صلى الله على نبينا، إنما هي ويفضل عدم استخدام هذه الكلمة والله أعلم. إذن غرامات تأخير الكرام غاية في الخطورة، مهما كانت المبررات ابحث عن وسائل أمان وضمان أخرى، أما هذه فلا تصح بحال. ما حكم سؤال من يتأخر عن صلاة الجمعة عامدا متعمدا لأن الإمام يعني لا يحسن الخطبة؟ لا ما بصح، يعني هذا في استهانة بالشريعة. الشريعة الآن دعت إلى التبكير يوم الجمعة، من بكى من غسل واغتسل وبكر وابتكر أحاديث. على كل حال سأعود لهذه المسألة لأهميتها ولكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين مكان.
2: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا كان في سؤال غاية في الأهمية إكرام لمن يتأخر عن صلاة الجمعة عامدا لا يريد أن يستمع الخطبة، لأن الخطبة قد لا تعجبه، قد يطيل الخطيب. لا، الأصل في الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر. بكر بالخروج إلى الجمعة وابتكر، يعني حرص على سماع الخطبة من أولها. ثم إذا كان هنالك من لا يحسن الخطبة، هنالك من يحسنها. وإذا كان المسجد القريب لا يعجبك خطيبه، فهنالك مساجد بعيدة خطباؤها أفاضل. فمن هذا الباب لا، ما بدنا نبتعد عن الخطبة، بدنا نأخذ الأجر الوافر. حكم، ما حكم الصبي إذا قام بإتلاف بعض الأغراض ذات القيم للغير؟ فهل يجب على الأب أن يقوم بالتعويض؟ نعم، هو كذلك، لأنه في فارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي هذا غير مكلف الولد، لكن حكم الوضعي الآن هذا من باب الإتلاف، يضمن الوالد كما يضمن الإنسان مثلا عن تخريب الحيوانات مثل وداود وسليمان إذا يحكمان في الحرث. فنعم، الطفل إذا أفسد وأتلف أموال الآخرين يجب على والده أن يقوم بالتعويض. طيب، كان هنا كم هي الجزية؟ يا جماعة الجزية ما هي غير موجودة هذه الأيام، يعني الجزية قديما كانت صورة من صور المواطنة أو دخول الذمي تحت العهد الإسلامي. واحد ذمي كتابي رضي أن يعيش ضمن دولة الإسلام ليحافظ عليه، فكان يدفع جزية. العلماء اختلفوا في المذاهب، منهم 48 درهم، منهم 40 درهم، منهم دينار، 4 دنانير بأيام زمان. وكانت هذه الدنانير تذهب إلى، يعني كانها كناية عن الدفاع عنه. اليوم اختلفت الأمور، اليوم صار هؤلاء الناس إن جاءوا مثلا بعقد أمان يدخلون، وتأخذ منهم غرامات، تأخذ منهم إقامات، هاي واحد. ثم الجندية اختلفت صورتها الحالية عن الصورة السابقة، كان زمان المقاتل هو الذي يشتري سلاحه وينفق، اليوم ينفق على الجيوش، الواقع اختلف. فالجيزة أصبحت لا وجود لها بعد الاتفاقات الدولية، وهذا كلام مقبول وصحيح. امرأة نذرت إن حصل هذا الشيء لشخص معين سوف تقدم له غداءه وزوجته، حصل أمر لكن المرأة وزوجها توفي رحمة الله ولم تفي بنذرها، تخرج يعني الطعم ناس من الفقراء، يعني مدام نذرت أن تطعم أناسا والذين أنذر لهم ماتوا فلتقدم إلى غيرهم، وإذا كانوا من أقاربهم إذا إلهم أبناء بكون أحسن وأفضل. يعني الله أعلم بالتفاصيل، لكن الناس سبحان الله بتبدأ زي سألوني من أيام إن واحدة من الأخوات كان عندها مشكلة مالية ونذرت تذبح 10 من الإبل. طب ليش تشدد على نفسك 10 من الإبل؟ يعني مبلغ حوالي 10,000 أقل شيء. فالإنسان بده إذا أراد أن ينذر فلينذر بشيء معقول، والأصل أن لا ينذر إذا كان من نوع النذر اللي هو يستخرج به من البخيل، يا ربي إذا عملت لي كذا أنا سأعمل لك كذا. الأصل في الإنسان أن ينذر طائعا لله بدون أن يربط الشيء بشيء، والله تعالى أعلم. كان هنا في سؤال كذلك حول النهي، يعني المأمور به والمنهي عنه إذا تعارض. لا، يقدم النهي طبعا طبعا، ذلك في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا المنهي بنتركه كامل، أما المأمور به قدر ما تستطيعون، والقرآن نطق بهذا، قال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني كفكرة عامة لهذه المسألة العظيمة. طيب، كان هنا في سؤال حول كذلك طالب ويحتاج إلى من يعينه يعني في عمل مشروع، هو حقيقة ليست إعانة لكن من يكتب له المشروع. يا جماعة الأصل في الطلبة أن تقاس مستوياتهم التعليمية، والأصل أن يكون الآن في بعض التخصصات يقبلون أن يكون في فريق عمل في مشروع تخرج، والله يقوم به مجموعة من الطلبة، خلاص عندها يتعاونون، ولازم كل واحد يقدم جهدا. حتى هذا المشروع يعني اللي عليه أكثر من طرف، ما بصح واحد متفرج والباقون يعملون، رسم الحكومة مدرج، لكن يجتهدون قدر المستطاع. أما أن يأتي إنسان يكتب لإنسان أو لمجموعة قطع الحرام بمختلف المقاييس. طيب دكتور معين، تفضل سيدي.
1: الو،
0: تفضل يا سيدي، اهلا وسهلا بكم.
1: السلام السلام عليكم.
0: السلام عليكم دكتور معين، تفضل.
1: والله بالنسبه لي بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنعرف ان التعاون مهم جدا في حياتنا يوميا. دكتور ابراهيم الغالي
0: صح،
1: وللاسف الشديد اني انا بشوف على الشارع انه من الباصات من السيارات تلاقي انه بيرموا وجبات من الشباك وبيرموها رمل، وهذا حرام اصلا. نعمه هي نعمه من الله عز وجل، وربنا عز وجل شو بيقول؟ وما بكم من نعمه فمن الله، وقال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، وقال تعالى وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الاثم والعدوان. ولذلك يعني ما حكم انه الانسان رمي خلينا نقول الوجبات والفضلات بعد الطعام من الشباك على الشارع؟ وهذا للاسف شديد. طيب. ليس من غير يجب ان تتم النظافه، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عن النظافه قال النظافه من الايمان، قال صلى الله عليه وسلم قال نظف بنيتكم حتى تكونوا كشم الامه حتى نعطي نموذج اخلاقي.
0: أيه. بارك الله فيك يا دكتور معن، تكرم شكرا سيدي. يعني هذا كلامك يصيب كبد الحقيقه في ان الشريعه هي عقيده، وهي شريعه حلال وحرام واحكام، وهنالك اخلاق كذلك مركب متكامل. إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك شوف مثلا قضية إلقاء القمامة ماذا تفعل، هذا ينفي إيذاء للمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال اتقوا اللعانين، يعني في أشياء تلعن الناس، إنه واحد تخلى في طريق الناس أو في ظلهم، تخلى بمعنى قضى حاجته. الإنسان إذا اضطر إلى هذا فليذهب إلى مكان لا يسير فيه الناس، أما إذا فعلها في إقارة الطريق سيصيبهم الأذى. نعم، ولذلك لازم المساعدة حتى على النظافة يا كرام، والمساعدة لو كل واحد فعلا غرس هذا في أولاده وفي نفسه تبدأ الأمور تغير. الحمد لله هذه المظاهر الخير موجود في بلدنا، لكن نريد منها أن تزيد أكثر من ذلك. إذا موضوع أنا لا أدري الطلب هذه الأيام لماذا هذا التعاجز، لماذا مع وجود وسائل يعني الراحة في هذا اليوم في بعض البرامج، بس أنت لو تكلمت بتكتب، في بعض البرامج الأدبية والشرعية تستطيع تستفيد من المكتبة الشاملة وتأخذ نصوصا وبعدين يأتي دورك وعملك. إذا في إمكانية الآن البحث والكتاب أيسر من زمان، والله زمان كانت أصعب ولكن أبرك وأحسن وأقوى. على كل حال ما بصح الكذب، بدك تبذل جهدك ضروري. طيب كان هنا في سؤال حول الهندسة البرمجيات اللي هي الاي تي بيسموها هاي، وكان بده يعمل في بعض الشركات يعملهم انظمه، ما في حرج ما لم يكن امرا حراما صرفا. ايوه، اما اذا كان امرا حراما صرفا ما بيصح الشغل لهم اطلاقا، ولا تروح على مصنع خمور ما لنا علاقه فيه. انما الان في بعض الشركات العامله هي بتتعامل في الاموال، في ايداع الاموال، ما عليك شيء، لانه هذا العمل يصلح للخير وللشر ولا شيء عليك. طيب احدى الاخوات كان عليها يعني ايام من رمضان، ايام طويله يعني ممكن تبلغ 30 يوما، وهي كانت متعاجزه. لا تتعاجز، مش مطلوب منك ابدا ان تصوم هذا الصيام ورا بعض فترهقي نفسك، لكن بما يتيسر، لان الله تعالى قال فعده من ايام اخر، يعني اي ايام، يعني نحاول انه ما يجي رمضان القادم إلا وقد سديتي هذه الأيام اللي عليكي. أما نقول أنا غير قادرة وعاجز، بلاش نتعجز، خلينا نأخذ بالحزم وبالعزم، ولاحقا الفتوى تأتي عند الوقوع. طيب كان هنا في سؤال كذلك حول رمضان، أفطرت شهر رمضان كامل وهي حامل كانت، والآن بدت تقضي، هل عليها كفارة؟ لا، عليها القضاء فقط، هذا قانون. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الأصل في المريض والحامل والمرضى هي كالمريض، هذا الراجح فيها، الأصل فيهم القضاء. فإن عجزوا عن القضاء لمرض مستمر نذهب بعدين إلى فدية طعام مسكين. أرجو الانتباه لهذا فإنه غايب الأهمية. طيب كان هنا كذلك في سؤال حول سؤال قرآني طبعا، ولكن ما في حرج في ذلك. كان في آية، في آخر آية في سورة البقرة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، إنه لو اضطررنا وقفنا ولا يشرك بعبادة، كيف نقف عليها؟ بعبادة صحيح، لكن ليس محل وقف. ولذلك لما نقول هنالك الوقف الجائز والوقف غير جائز، الوقف غير الجائز أحيانا يؤدي إلى معنى قبيح، لكن لا يؤدي إلى معنى قبيح لكن إلى معنى ناقص، فلا يوقف على هذا إلا اضطرارا. وهذا من مهمات أهل العلم من يدرسون التجويد، بدهم يبينوا للطالب أين يقف. طيب، إحدى الأخوات كأنها بتقول صار عندها عدة أحمال كثيرة وكبرت في السن، فهل يمكن أن تأخذ بعملية التربيط؟ ممكن، بس بموافقة الزوج وإذا نصحت بهذا طبيا. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد التاسع عشر لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي،
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: صوت

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.
1: حياة اف ام إعلانك عنوان.
2: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
3: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاة واستكمال الإجابات. إذا هذه العملية النسائية تربيط المواسير بيسموها اللي هي ربط المبايض، هذه اشترط لها أن يكون هناك توصية طبية واشترط أن يكون موافقة من الزوج. كان هنا في سؤال قرآني وشرعي إجمالا، يقول كيف نوفق بين قوله تعالى وما ينطق عن الهوى وبين أن الله تعالى عاتب النبي في أكثر من موضع، عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو حديث يا محمد لما تقنط عباد. لا تعارض اطلاقا، وما ينطق عن الهوى، النبي لا ينطق عن هوى ابدا ولا استخفاف، احنا ننطق عن هوى. النبي عليه السلام انما قصده دائما اتباع الحق وارضاء الله. طبعا وما ينطق عن الهوى في جانب انه يوحى اليه فيبلغ، ولم يقصر في البلاغ ابدا، لكن اذن له عليه الصلاة والسلام ان يجتهد اجتهادا قليلا. ولذلك في كتاب جميل للدكتور أو الشيخ عبد الجليل عيسى اجتهاد الرسول، وهي مسألة في علم الأصول بحثوها، هل النبي اجتهد؟ نعم اجتهد في بعض القضايا، يعني هنا ما كان عنده كلام واضح، يعني عفى الله عنك لما أذنت لهم، فهو تفاعل عمل عملا سياسيا فأذن لهم فعوتب فقط، وهذا ليس عن هوى اطلاقا. ذاك اليوم الانسان حتى في هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر، واذا اجتهد فاخطا فله اجر، معنا لا يمكن ان نقول النبي اخطا معاذ الله، لكن نقول ممكن خلاف يعني الاولى، مثل ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يدخل الفرد. ما في اي تعارض اطلاقا. طيب كان هنا في سؤال حول النظر الى الصور. والله يا جماعة هذا موضوع كثير خطير، يعني صار في استهانة فيه، سواء الفيديوهات أو الصور الثابتة بدي انتباه، في ضوابط شرعية إما للتصوير وإما للتعامل، بدك تتق الله في هذا، خاصة هذه الأيام الخلوات التي مع الناس، الخلوات ومعها الموبايل ويفعل به شيء، بده الله يكون رقيب عليك فيما تفعل ولا تقتحم أبدا خصوصيات الخلق. يعني هذا عام لأنه في سؤال خاص، لكن ما في داعي ذكرهم، هاي بس نصيحة عامة. حلفت يمين بلحظة غضب أنه ما رح يعني أوصل أقاربي ولا أزورهم ولا ماذا أفعل. طب هل يصح هذا اليمين؟ هل يصح هذا اليمين الذي فيه قطيعة رحم؟ هو اليمين إذا كان فيه طاعة فليفعل، إذا كان فيه معصية لا يجوز أن يفعل، يعني هنا بيرتكب الإنسان إثم مضاعف لو أنه فعل. فلذا ورد في الآية ورد في الحديث قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقول النبي السلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا هو الجواب، الأمر متكرر والناس مش منتبهينه، لكن هذا هو الواجب. طيب بتكلم حول سؤال ما الفرق بين القصص والقصص؟ لا لا فرق كبير طبعا، في القرآن ما ورد إلا إن هذا لا هو القصص الحق، والقصص هنا ليس جمع قصة، قصة جمعها قصص، وتلك هي التي تتخيل وتكتب ولها الحبكة قصة، أما القصص لا، فهنا عبارة عن يعني هو ليس جمعا لكن اسم بمعنى متابعة الأخبار، يعني اقتصاص الأثر، يعني الخبر اليقيني، وليس جمع قصة، قصة القصة إلى مفهومة. كان هنا في بعثوا لي سورة مصحف وحوله تفسير كثير، المصحف قليل، فهل يمكن أن يمس أيام العذر الشرعي؟ ممكن، يعني هذا مما ذكره بعض أهل العلم، وإذا كان المس الحقيقة بعازل أحسن بقفازات، وإذا قرأت المرأة من الخلو بيكون أحسن وأفضل. ما حكم فعاليات يوم أو عيد المعلم؟ ما في شيء، يعني مثل هذه الأشياء الدول الحديثة أصبحت تبتكر، تخيل عملوا يوم للقهوة مثلا، عيد القهوة مثلا، ما في شيء. احنا بعنينا انه في هذه الاعياد المناسبات ليس عيدا شرعيا، لان العيد الشرعي له احكامه، من احكام العيد الشرعي مثلا حرمة الصيام، لكن ملاش، اذا هذا نوع من الاحتفال والاحتفاء بشيء معين ما عندنا مشكلة، بيحتفوا بالام بالمعلم باي شيء بالكمية، ما في، المهم ان لا يكون هناك مخالفات شرعية، اذا ما في مخالفات شرعية ما في اشكال اطلاقا. غريبة يا كرام، يعني نترك ديننا الذي أبدع فيه أهل العلم الموفقون، صحيح قد يخطئون أحيانا ويلاحظ عليهم، لكن صوابهم أكثر بكثير من خطأهم. واحد كاتب كلام وتكلم الصلاة الحركية، وحضرته مش عاجبته الصلاة الحركية، بده الصلاة بالمعنى النفسي. هم هؤلاء الذين لا يصلون ولا يحبون الدين وما بدهم الصلاة ويدرقون بالصلاة، فلسفها الشيطان لهم بالصلاة الحركية، بده الصلاة الإيمانية في القلب. وعند كل واحد يكون في حياته يكون مصليا، وهذا فيه تزهيد بالصلاة التي صلاها النبي عليه السلام وأمر بها. لماذا وصلوا لهذا؟ لأن الشيطان تلاعب بهم، الشيطان أغراهم بترك السنة. ترك السنة سيواجهون بالقرآن الثابت. طب القرآن فيه صلاة، إذن إما أن يكذب القرآن وإما أن يصرفوا معنى الصلاة إلى ما يريدون ويشتهون. هذه جريمة من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيضل سينحرف سيتخبط ولا يدري ما يفعل. الصلاة عندنا هي الصلاة الحقيقية، والصلاة التي يريد الله ويحب الله الصلاة الحركية والصلاة القلبية يكرم على حد سواء. ولذلك لما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، إذن في صلاة حركية تؤدي إلى خشوع القلب وإلى استقامة الإنسان في الحياة. هذا هو المطلوب. إنما الآن هذا التلاعب في ديننا لا، الحقيقة لا يعلم ذلك. بس إحنا باب التحذير، لا تقبل أي معلومة من إنسان يدعي ويزعم إنه والله السنة ممكن أن نستغني عنها. هذا كلام غير، هذا وهم. لكن من فضل الله إحنا نتكلم كل فترة عن هذا حتى يثبت في العقل وفي القلب. طيب، كان في سؤال عن امرأة توفي زوجها في قبل شهرين تقريبا وكذا، ويعني هي محتاجة لأن تدرس درس علم، درس دين القرآن. ما في أي مانع للمرأة أن تخرج في عدة الوفاة لتتعلم، وعليها كذلك أن تستفيد من العمل، خاصة هذا الأخت السائلة كان هي عاملة. ما دام أنت عاملة تخرجي إلى عملك، فخرجي إلى مسجدك ودرس إلى مسجد العلم واستفيدي، ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. يعني سؤال الميراث، أسئلة الميراث يا جماعة والله ملتبسة، لأنه كل واحد يعرض من جهة نظره. يعني بعثوا لي سؤال، هل من حقه أن يطالب بالبيت؟ الفكرة أنه أبوهم كان له أرض، كالفكرة الدائمة، وجاء أحد الأبناء بنى طابق وبعدين توفي أبوهم، فالآن هو يطالب بهذا الطابق، هل يستحقه أم لا يستحقه؟ طب لماذا لم يسجل باسمه؟ لماذا لم يدفع ثمن السطح للوالد؟ هكذا الأصل، الأصل في حياة صاحب الحق وهو الوالد، يقول يا ابني بدك تبني اشتري السطح برعيك في ثمنه وسجل لك، ما أحد يتكلم معه. لأن هذه قضية الكرام بحاجة إلى التراضي بين بعض، إذا عجزتم عن التراضي ما في إلا أن تذهبوا إلى جهة ترفع الخلاف بينكم. وسألني سائل هنا حول شراكة بينه وبين إنسان، والآن هو راغب في فض الشركة من جهته. لا، ما بيطلع لك. الآن هنا لازم نرجع إلى الاتفاق الذي بينكما، ما العقد، ما طبيعة الاتفاق، وما هي الأسباب تريد فض الشركة، لعلك طمعت في مكتسبات الشركة. فهذا أمر، أي أمر حقوقي مالي له أكثر من طرف لا يجوز البت فيه من طرف واحد أبدا. لأن الآن في الصلاة بقول لك هاي مقبولة أو هذه صحيحة وهي خاطئة، افعل، لكن حقوق مالية تتعلق بحجة الآخرين، لازم سماع حجة الآخرين ضروري. إحدى الأخوات الآن بتقول أنها ذهبت إلى مكة وكانت تظن أن الدواء نفعها فارتفعت دورتها، لكن لا تزال موجودة الدورة حتى مع الدواء وضاق الوقت، فماذا تفعل؟ هذه عمرتها وطوافها عمرة وطواف أهل الأعذار، فتغتسل في آخر الفترة وتؤدي الطواف لأنها أكيد مرتبطة بموعد سفر. إخوانا زمان الوضع كان سهلا، كان الناس يسافرون وما في انضباط في فنادق وفي مواعيد سفر، كل واحد على دابته. فالمرأة إذا صار عندها إشكال ولا شيء بتحبسها الرفقة اللي معها لما تنتهي اليوم أصبح. وذلك لما أقول الحياة تتجدد والفقه يسير مع الحياة، يسير مع الحياة ليس من باب اللعب، من باب هذه القضايا المختلفة. اختلف قضية السفر، اختلف مثلا قضية الجزية، اختلف قضية مثلا قسمة الأموال في الجهاد على المجاهدين مثلا كانت تقسم. لماذا؟ لأنه أصبح المجاهد لا يتكلف شيئا، وأصبحت الدولة هي التي تجند وتنفق إنفاقا عسكريا على الجيوش. كل هذا الواقع اختلف. فهذا الواقع اختلف إذن في فقه، مش تغيير كامل الفقه، هذه الجزئيات التي تغيرت يواجهها الفقهاء بآراء. حتى في الحج هناك قضايا اختلفت، كان كل من وصل إلى منى فله أن يسكن في أي مكان شاء. اليوم أصبح الأمر محددا من الدول، خلاص الوفد الأردني هون، الماليزي هون، الفلسطيني هون، كذا، على اعتبار بخلاف منى مناخ من سبق. فمن هذا الباب هذا الخلاف يا كرام يقتضي أن يكون هنالك أمر. لذلك إحنا بيعنينا أن نلتزم فقط بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته، خاصة لمن ابتلي فأصبح مسؤولا في أي مسؤولية. انتبه لنفسك، احرص أن يكون النبي داعيا لك. من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، وإياك أن تكون من يدعو عليه. النبي يحب أمته، وقال الله ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قال لا أرضي يا ربي وواحد من أمتي يدخل النار. إذا النبي حريص وبيحب أمته. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فارفقوا بعباد الله. إذا كان الرفق بالحيوان مطلوب، كيف الرفق بالإنسان فضلا عن الإنسان المسلم؟ إذا الرفق الكرام ما دخل في شيء إلا زانه، وما خلى من شيء إلا شانه. تخيلوا حديث نبي واحد لو جعلوا الإنسان شعارا لحياته، سيكون حياتنا تبدلت. في رفق في البيوت، في رفق في العمل، رفق في الشارع، لا مانع من النظام، النظام مطلوب، لكن مع النظام روح القانون، مع القانون روح القانون اللي هو الرفق. ولا النبي صلى كان يقيم الحدود، وكان يعاتب بعض الناس ويعنف بعض الناس يستحقون على هذا، لكن حياته كلها كانت رفقا في رفق. فهل نقتبس من أنوار النبوة؟ هذا هو المطلوب. قضايانا كثيرة الكرام، همومنا كثيرة، لكن يعني هذه من أهم القضايا، أن نفعل الأحاديث التي نسمعها ونعقلها إلى واقع عملي سلوكي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنما الحالة اليوم حالة التهارش على الدنيا والإكثار من الأموال هذه كارثة، هو حالة الشح. أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بالله هذا المظهر من الشح، هل سيكون فيه مظهر رفق؟ طبعا لا. رفق المؤجر بالمستأجر، رفق الرئيس بالمرؤوس، رفق المدير مع من هم تحت إدارته، إلى غير ذلك من القضايا. حديث واحد لكن يكفي أن تعيش الأمة في سعادة وفي هناء. طبعا هذا الحديث وأمثاله الكرام له مظهر حضاري. الأخ اللي تكلم حول الشريعة بقول الشريعة هي بعض الأشياء، بقوله غير صحيح. أليس هذا من باب الأمر الحضاري للأمة؟ الله يفقره إياكم في كتابه العظيم سنة النبي الكريم. إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: موجز الأخبار من حياة فأمة، بل نشرة الأخبار من حياة فأمة، والبداية بأبرز العناوين. مركز الحياة راصد يقول إن 64% من النواب قيموا أداء حكومة جعفر حسان خلال عامين بأنه متوسط أو منخفض أو منخفض جدا. راصد يؤكد أن مجلس الوزراء أقر 1083 قرارا خلال عامين، استحوذ التحديث الاقتصادي على 51% منها. صحة غزة تعلن عن وصول 9 شهداء و 18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. إلى التفاصيل حياكم الله. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية في الجمهورية اليمنية، وتسلم الصفدي رسالة موجهة إلى جلالة الملك من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية. أعلن مركز الحياة راصد نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، واستند التقييم إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام الحالي، إضافة إلى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب 20 والأحزاب السياسية الأردنية. وشارك في استطلاع النواب عدد 118 نائبا ونائبة بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، حيث أظهرت النتائج أن 5% من النواب قيموا الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه مرتفع جدا، وأن 27% مرتفع، و 37% بأنه متوسط، و 25% بأنه منخفض، و 6% بأنه منخفض جدا. وبالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة، رأى 9% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و 35% أنه تحسن إلى حد ما، و 36% أنه لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و 9% أنه تراجع بشكل واضح. كما أعلن راصد أن الحكومة نفذت 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للعام الحالي بنسبة إنجاز بلغت 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعا بنسبة 65.9%. وبحسب نتائج رصد وتقييم أداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، لم يبدأ تنفيذ 3 مشاريع بنسبة 3.5%، فيما بلغ عدد المشاريع المتأخرة 9 مشاريع بنسبة 10.6%. أظهر استطلاع رأي نفذه مركز نما للاستشارات الاستراتيجية أن 69.6% من الأردنيين راضون عن الخدمات الطبية، فيما يتمتع 67.8% منهم بتأمين صحي، وسط تسجيل مستويات رضا مرتفعة في عدد من جوانب الرعاية الصحية، أبرزها احترام خصوصية المريض ووضوح شرح الطبيب للحالة والعلاج. وكشفت نتائج الاستطلاع الذي نفذ خلال الفترة ما بين 25 من تموز والسادس من أيلول على عينة وطنية مماثلة بلغ حجمها النهائي 5462 مستجيبا ومستجيبة من جميع محافظات المملكة، أن 67.8% من الأردنيين لديهم تأمين صحي، ومن بين المؤمنين صحيا أفاد 57.3% بأن لديهم تأمينا صحيا حكوميا، مقارنة ب 34.9% لديهم تأمين صحي عسكري، و 7.1% لديهم تأمين صحي خاص، و 2% لديهم تأمين صحي جامعي. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكنوا من إلقاء القبض على شخص مطلوب ومتوار عن الأنظار منذ مدة، وبحقه 5 طلبات قضائية، وذلك بعد جمع المعلومات ومتابعتها وتحديد مكان وجوده شرق العاصمة. وأضاف الناطق الإعلامي أن الشخص المطلوب محكوم بالسجن لمدة 20 عاما، ومطلوب على خلفية قضايا هتك عرض وخطف ومخدرات، حيث جرى تحديد مكان وجوده وإعداد كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض عليه، حيث سيتم إحالته إلى مصادر طلباته. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن وصول 9 شهداء و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. في سياق متصل، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم بنيران جيش الاحتلال. ينضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. أيضا قبل قليل هناك استهداف لسيارة في قطاع غزة، هذا الحدث أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين. الأوضاع ربما تتدهور يوما بعد يوم، ما هي الصورة لديك اليوم عبد الله؟
1: بالفعل محمد، تصعيد خطير غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة والأيام والساعات القليلة الماضية، نجم عنها بكل تأكيد شهداء وإصابات. كان آخر هذه هؤلاء الشهداء خلال اليوم، حيث رصدنا 4 شهداء وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، بينهم شهيدين متأثرين بإصاباتهم. ومن بين الشهداء أيضا، الحدث الأول هو استهداف مركبة في جنوب مدينة دير البلح في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. خلف هذا الاستهداف ارتقاء شهيد هو أحد مدراء إحدى المؤسسات

0: الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى. أيضا الاستهداف الآخر صبيحة اليوم وقع في جنوب أو في عفوا شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء شهيد كان يسير في أحد الطرقات، قامت طائرات الاحتلال المسيرة باستهدافه بشكل مباشر، وصل إلى مجمع أناصر الطبي لمواراته ترى من قبل ذويه وإلقاء نظرة الوداع عليه. أيضا حدث متصل حيث قامت ميليشيات أو العصابات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس محمد بإطلاق النار على مجموعة من الأشخاص الذين هربوا من حيث كانوا يتواجدوا لدى الميليشيات والعصابات العميلة المتواجدة داخل الخط الأصفر، حيث فروا من تلك المنطقة، فقامت هذه العصابات بإعطاء إحدى هؤلاء الشخصين الذين فروا من العصابات إلى طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي قامت بدورها باستهداف الشخصين مما أدى إلى استشهادهم، حيث لا يزال ملقين على الأرض في المناطق القريبة من الخط الأصفر ولا أحد يستطيع الوصول إليهم، حالة من الخوف في قطاع غزة ناجمة عن استمرار طائرات الاحتلال الإسرائيلي بتحليقها المكثف والجهد الاستخباري الكبير من قبل هذه الطائرات في عموم أجواء قطاع غزة، حيث لم يسبق لهذه الطائرات أن تحلق بهذه الكثافة وهذا العدد الكبير منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. هذا يعني يدل على نية مبيتة لدى الاحتلال الإسرائيلي عن نيته تنفيذ شيء في قطاع غزة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية المتوقع إجراؤها في 27 من شهر أكتوبر المقبل، وكذلك مع قرب ذكرى 7 من أكتوبر التي تصادف بعد غد يوم الأربعاء المقبل، وبالتالي تخوفات كبيرة لدى المواطنين والنازحين في قطاع غزة محمد.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شورجي. اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 174 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى ونظموا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد، وفرضت قوة الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية اليوم عن استشهاد شاب عقب احتجازه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عناب العسكري شرق مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الجمعية أن الشهيد هو رأفت خيري أبو خليل من عتيل شمالية طول كرم، وبينت أن قوات الاحتلال سلمت جثمانه لطواقم الهلال الأحمر لنقله إلى مستشفى ثابت في المدينة. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين باستشهاد 13 أسيرا ممن كانوا قيد الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي. وأكدت الهيئة أن استشهاد هذا العدد من المعتقلين الإداريين خلال شهر واحد يجسد صعوبة الظروف التي يعيشها الأسرى داخل السجون في ظل انتهاكات متواصلة وسياسات تضييق وتشديد تمارس بحقهم. ولفتت إلى أن استمرار الاعتقال الإداري وتصاعد المعاناة داخل المعتقلات يهددان حياة العشرات من المعتقلين دون محاكمة أو تهم وجهت إليهم. في خبرنا الأخير، كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف عن أن طهران تلقت مؤخرا مقترحات من الأمريكيين عبر وسطاء، مؤكدا أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبية شروطها 7 بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. وقال قليباف إن على واشنطن إدراك أن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت، مشيرا إلى أن الأمريكيين الذين يقولون شيئا آخر في الإعلام أرسلوا مؤخرا مقترحات عبر وسطاء. وأضاف: نحن نقاتل ونتفاوض في الوقت نفسه ونستخدم أدوات الدبلوماسية لترسيخ تفوقنا في الساحة العسكرية وفرض حقوق الشعب الإيراني.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
8: سمارت باي،
7: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. ما يجري في الأراضي الفلسطينية يعيد طرح الأسئلة حول مستقبل التهدئة ومسار الصراع في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتواصل الاقتحامات والاعتداءات في الضفة الغربية. غزة تعود إلى واجهة المشهد من بوابة القصف وسقوط الجرحى والشهداء رغم سريان وقف إطلاق النار، إذ تكررت الاعتداءات في ظل تصاعدها مرة أخرى. غزة تعود إلى واجهة المشهد من بوابة القصف وسقوط الشهداء والجرحى رغم سريان وقف إطلاق النار، إذ تكررت خلال الأيام الأخيرة الغارات والاستهداف في مناطق مختلفة من القطاع، وطالت منازل ومركبات ومناطق تؤوي نازحين، فيما تجاوز عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار 1400 شهيد وفق وزارة الصحة في غزة. وبالتزامن برزت مجددا عمليات استهداف قيادات في حركة حماس في مؤشر على استمرار العمليات الإسرائيلية داخل القطاع رغم التهدئة. أما في الضفة الغربية فتتواصل الاقتحامات والاعتقالات وأيضا اعتداءات المستوطنين بالتوازي مع استمرار التوسع الاستيطاني والنزوح. أما أمام هذا المشهد أيضا تتجاوز الأسئلة أعداد الشهداء وطبيعة العمليات العسكرية. هل نحن أمام خروقات قابلة للاحتواء أم أن التهدئة تدخل مرحلة أكثر هشاشة بما قد يعيد غزة إلى دائرة التصعيد؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. رحبوا بالكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. مرحبا بك سيد حازم، كيف تقرأ عودة وتيرة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة رغم وجود وقف لإطلاق النار؟
1: بعد التحية لك وللمستمعين، أعتقد أن هناك يعني تغيرا كبيرا في السلوك الإسرائيلي منذ يعني 10 أكتوبر من العام الفائت حتى اللحظة. لا زال الاحتلال يخترق الهدنة ويقوم بعمليات قتل ممنهج وتدمير واستهداف ويعطل دخول المساعدات. يعني حتى اللحظة هناك 1400 أو 1450 شهيد منذ توقيع اتفاق الهدنة قبل ما يقارب العام. أيضا اليوم خلال 24 ساعة استشهد 9 من الفلسطينيين وكان هناك ما يقارب 18 جريحا. الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يبرر هذه الاعتداءات بأنها تستهدف قيادات في المقاومة الفلسطينية، لكن يوم أمس على سبيل المثال كان هناك أربعة من النساء من الأمهات يعني وبناتهن يعني قتلنا يوم أمس باستهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي لأحد المواقع، وبالتالي لم يكن هناك لا مقاومين ولا غيره، ولم يستطع الاحتلال الإسرائيلي أن يبرر ذلك، وبدأ يتحدث عن استهداف قيادات كبرى ليبرر استمرار الجرائم التي يرتكبها ليضغط فيها على الفلسطينيين وليحاول أن يرسم معالم المشهد الأمني والسياسي في القطاع. بإضافات الاحتلال لم يلتزم، وما حدث خلال الساعات القليلة الماضية على الأرجح أنه مرتبط بمحاولات نتنياهو للتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو القوة الفاعلة في قطاع غزة، وذلك قبيل مناسبة 7 أكتوبر يعني التي ستصادف بعد يوم غد.
0: جيد، اسمح لي أيضا نرحب بأستاذ الدراسات الاستراتيجية دكتور حسن الدعجة. مرحبا بك دكتور حسن. بعد قرابة عام على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كيف تقرأ عودة القصف وسقوط الشهداء؟ هل نحن أمام خروقات للتهدئة أم أن مفهوم التهدئة يعني نفسه بدأ يفقد مضمونه؟
2: مساء الخير لكم ولضيفك الكريم والمشاهدين والمستمعين الكرام. أنا باعتقادي أنه منذ أن تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإسرائيل تستغل هذا الوضع الذي يعد مريح بالنسبة لها لأنه لا يكلف الكثير من خلال الاغتيالات التي تدعيها للقيادات الفلسطينية في غزة، لكن هي لا يعني يختلف معها إن كان قيادي أو حتى مواطن عادي، باعتقاد أنه الكل بالنسبة لهم عدو، وهذا ما شاهدناه من خلال أكثر من 70,000 شهيد و200,000 مصاب وجريح. كل هذا يدلل على أن الكيان الإسرائيلي لا يأبه للحالة الإنسانية الموجودة في غزة، وأنه يستغل هذا الظرف. وأيضا هذا يدلل على تقصير الأمم المتحدة، وأيضا تقصير الإدارة الأمريكية التي طرحت خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة التي التزمت فيها حركات المقاومة الفلسطينية في غزة. لكن للأسف الشديد الولايات المتحدة تصمت وتسكت عن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وهذا يدلل على أن يعني لا فرق بين ما قبل وقف إطلاق النار وما بعده، لأنه معدل الشهداء اليومي تقريبا 4 إلى قد يزيد العدد أو يقل، وعدد الإصابات أيضا ترتفع من 10 إلى 15 إلى 20 أحيانا في اليوم الواحد. ومن ثم يعني هذا يدلل على أن هناك استهداف ممنهج وتصفية ممنهج لجميع من هو يعني يمشي على أرض غزة، سواء كان ينتمي للمقاومة غير المقاومة، بدلالة ذلك أنه قصف بعض العائلات المسيحية، لذلك هو لا يفرق بين قيادي أو مسلح أو غير مسلح. ولم تدل التأشيرات على أنه كان يهاجم المسلحين تحديدا، وإنما يهاجم المواطنين بشكل عام. وهذا يعني انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، القانون الدولي العام، ميثاق المتحدة، حتى خطة ترامب التي يعني من المفترض أنها تكون هي تحل هذه المشكلة، لكن للأسف الشديد يتفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني بعدم دخول حتى المساعدات بعدد كافي أو الغاز أو النفط أو غيره من المستلزمات الطبية. إضافة إلى ما أخذنا بعين الاعتبار الانتخابات الإسرائيلية هي التي ترفع وتيرة كذلك.
0: نقطة مهمة سنعود للحديث عنها دكتور حسن. سيد حازم، عودة الحديث عن محاولات اغتيال قيادات حماس أو قيادات في حماس، وآخرها محاولة استهداف علي العمودي، ما الذي يعنيه ذلك؟
3: يعني العمودي كان على قائمة الاستهداف منذ يعني اليوم الأول للهدنة، وكان هناك عدد كبير من القيادات الكبرى مثل حداد، مثل قبل أيام البيك، أيضا اغتيل قائد منطقة قطاع لواء الشمال. فعملية الاستهداف يوميا هناك محاولات وعمليات ينفذ الاحتلال الإسرائيلي، سواء على الأرض من خلال العملاء والجواسيس أو من خلال الطيران الإسرائيلي. وهذه العمليات لا يتوقع أن تتراجع يعني في المرحلة الحالية في المرحلة المقبلة. يعني ما يميز
0: لماذا تتراجع؟
3: الماضية.
0: لماذا تتراجع؟ تتحدث عنها ربما تتراجع.
3: لا أعتقد أنها ستتراجع.
0: إذن لن تتراجع
3: بنفس الوتيرة. لن تتراجع، ستبقى في نفس الوتيرة. لكن ما ميز الساعات القليلة الماضية أو الأسبوع الأخير هو أن إسرائيل أرادت أن تؤكد بأن كل ما صدر من مخرجات عن جلسات الجمعية العامة من قرارات أو بيانات مشتركة للدول أو خطابات سياسية كانت من على منبر الأمم المتحدة أو أداء سياسي، كل هذا لا قيمة له بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وأنه ماضي قدما في سياساته في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. يعني التصعيد لم يقتصر فقط على قطاع غزة. يعني الشهر الماضي في الضفة لوحدها كان هناك 11 شهيدا، يعني ولا يوجد أي مبررات لقتل هؤلاء، وأغلبهم قتل على يد المستوطنين. يعني والمستوطنين أصبح لهم حصة ثابتة من الشهداء في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الأخير أراد أن يؤكد بأن كل ما صدر عن الأمم المتحدة أو ما خرج من مقررات وخطابات أو سياسية أو مواقف لا قيمة لها على الأرض. كذلك حتى العقوبات الأوروبية لم يظهر أثرها لا في أداء الاحتلال في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. يعني الشهر الحالي منذ يعني خلال يومين الفائتين منذ مطلع تشرين الأول الحالي هناك شهيدان في الضفة الغربية، وبالتالي العقوبات الأوروبية لا قيمة لها ولا وزن ولا تأثير عند الجانب الإسرائيلي. ما يعني يعد له قيمة هو النهج والخطة التي يسير عليها الاحتلال الإسرائيلي والتي يتبناها سواء اليمين أو اليسار أو الوسط في داخل الكيان الإسرائيلي، وهم جميعهم ملتزمون بها ولا يأبهون أبدا بالتحركات في المستوى الدولي أو الإقليمي. على صعيد استهداف القيادات، أعتقد أنه كلما توفرت للاحتلال الإسرائيلي فرصة أو شعر نتنياهو أن هناك فرصة لتحقيق إنجاز سريع أو خاطف استعجل به نتنياهو، كان يريد أن يحقق إنجازا كبيرا قبيل الانتخابات وخلال المرحلة الحالية التي يتحدث فيها عن إمكانية عودة لاستهداف إيران أو عودة إلى جولة قتال، يريد أن يحاول أن يرفع من رصيده الانتخابي. وهو اليوم على سبيل المثال في استطلاعات الرأي تمكن من تصحيح، يعني إحداث نوع من التصحيح في عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها. كان متوقع أنه 18 مقعدا، اليوم زادت مقعد، أصبح لديه 19 مقعدا، في حين أن حزب يشار 21 مقعدا وكان 22 مقعد. نتنياهو يعتقد بأنه لا زال قادر على قلب المعادلة الانتخابية وأن يحصل مزيد من الأصوات، أو على الأقل أن يشكل معارضة قوية في مقابل حكومة هشة وائتلاف ضعيف للمعارضة يمكن إسقاطه في أي لحظة. نتنياهو يقاتل بشراسة ويعتبر أن معركته في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أحد الأدوات الفعالة والمهمة، بل أن معركته في الإقليم مع إيران ومحاولة تسويق وترويم الاحتلال الإسرائيلي عبر التطبيع وعبر الخطاب السياسي والجولات الدبلوماسية التي يقوم بها بين الحين والآخر والخروقات الدبلوماسية، هي يحاول أن يرصدها ويوظفها في الميدان الانتخابات في يعني المقبلة.
0: طيب.
3: والاغتيالات تقع في هذا السياق، وكما ذكر الدكتور حسين أنها محاولة إسرائيلية لتوظيفها في المسار الانتخابي القائم والتأثير على توجهات الناخبين الإسرائيليين باتجاه أن نتنياهو هو المخلص ونتنياهو هو الرجل القوي في مقابل معسكر متنازع متصارع فيه جالن وفيه لبيد وفيه ليبرمان المتصارعين والمختلفين. فهذه جزء من المعركة الانتخابية والمعركة الداخلية في إسرائيل، وطبعا لها أبعاد وخطة عمل الجميع مشتركون فيها ومتوافقين عليها، بأن الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يبقى تحت الضغط، ويعني عملية تطهير التطهير العرقي والإبادة الجماعية يجب أن تتواصل وأن تستمر،
0: وهناك نقطة مهمة
3: داخل الإسرائيلي وهناك تواطؤ أمريكي مع هذه السياسة كما هو واضح.
0: جيد دكتور حسن، اليوم ما يخص الضفة، هل ما يجري هناك يمثل مسارا منفصلا عن غزة، أم أن الساحتين يعني أصبحتا جزءا من استراتيجية واحدة؟
4: نعم، أنا باعتقاد أنه لا يمكن فصل غزة عن الضفة الغربية، لأننا نتكلم إحنا عن فلسطين المحتلة ونتكلم عن ما تبقى من فلسطين المحتلة التي أقر قيام دولة فلسطينية عليها حسب القرار 181 لسنة 1947 وغيرها من قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين التي رضيت به الدول العربية من خلال المبادرة العربية، وأيضا ترضى في رضي في الاتحاد الأوروبي، ويكررها الإدارات الأمريكية تكررها لكن دون تفعيل لهذه الخطة من خلال إيجاد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ما يجري في الضفة الغربية هو عمليا إنهاك ولنقل إلغاء لأي حل له علاقة بحل الدولتين، ومن ثم قضم وهضم وضم الأرض بطريقة بطيئة ومن خلال المستوطنين ومن خلال مساندة الجيش وقوى الأمن الإسرائيلية، وجزء من خطة الحكومة الإسرائيلية لجعل حل الدولتين غير ممكن على أرض الواقع. لذلك على الدول العربية المجتمعة وتفعيل
0: الوسطاء، أين دورهم دكتور حسن؟ اليوم الوسطاء أين دورهم؟
4: نعم، الوسطاء وغير الوسطاء، لأنه هذا قضية يعني قضية إنسانية وقضية يعني أطول استعمار على وجه الأرض الذي يعني كل الاحتلالات انتهت إلا هذا الاحتلال، وأنا باعتقادي أنه هذا الحق للشعب الفلسطيني لن يعني يزول بكثرة العنف أو حتى الاستيلاء على الأراضي أو إقامة المستوطنات. الآن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تقوم بإنشاء المشروع إيوان، والذي يفصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية، كذلك يعزل القدس عن المحيط العربي، وحاليا تبدأ من خلال بناء 3300 وحدة سكنية، إضافة إلى أنه هناك البوابات التي تمنع الأشقاء الفلسطينيين من انتقال بين القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، كل ذلك لنقل جعل الحياة صعبة غير قابلة للحياة في الضفة الغربية بهدف الطرد والتهجير. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هناك أكثر من 40,000 نازح داخل الضفة الغربية بعد تدمير الكثير من المنازل في المخيمات التي ترمز إلى الشتات وترمز إلى الهجرة وترمز إلى النزوح واللجوء داخل الضفة. لذلك يتركز على هذا الأمر. وإذا أخذنا بعين الاعتبار المساحة الكلية التي يعني يقطنها الأشقاء الفلسطينيين هي الآن أقل من 18%، وهناك في الضفة الغربية وهناك 82% من منطقة جيم وألف وغيرها يتم الاستيلاء عليها وإنشاء مستوطنات، وبالتالي هذا ضم غير معلن للأسف الشديد، والعالم يسكت عن هذه الجرائم. وما أضاف زميلي أيضا العقوبات الأوروبية لم تؤثر على الكيان الإسرائيلي، لذلك تحتاج إلى خطوات عملية وفعلية أكثر فاعلية وتأثير لوقف هذه الاعتداءات ووقف ولجم هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من وضع الضفة الغربية كملف انتخابي لمحاولة كسب مقاعد أكثر ومن ثم الاستمرار في الحكم مع هذه الأطراف والأحزاب المتطرفة مع نتنياهو.
0: يعني اليوم سيد حازم الضفة وغزة صارت ساحة لمن سيفوز في هذه الانتخابات الإسرائيلية، لا يهم ما هي يعني ما الذي يجري بعد ذلك. لكن اليوم يعني كيف نقرأ توقيت تصاعد الاستيطان والاعتداءات بالضفة الغربية بالتزامن مع الحديث عن مستقبل قطاع غزة؟
1: يعني دعني يعني ألخص المشهد كالآتي، بأن نتنياهو يكتب حملته الانتخابية بدماء الفلسطينيين، وأن المعسكرات المتنافسة في داخل الكيان الإسرائيلي تتنافس على حجم ما يجب أن يتم قضمه من الضفة الغربية. يعني ليبرمان يتحدث عن مناطق جيم وفرض مزيد من السيطرة على باء وألف، في حين أن سمودريتش وبنغافير يريدان السيطرة المطلقة على مناطق جيم وباء وطرد الفلسطينيين وحصر وجودهم في ما لا يزيد عن 20% من الضفة الغربية. وإذا نظرنا لحملة رئيس حزب الديمقراطي الديمقراطيون الذي يعتبر يعني أكثرهم اعتدالا بحسب هارتس والتي تروج له على أنه رجل الاعتدال، يريد مناطق جيم والمستوطنات الممتدة من منطقة طول كرم وصولا إلى الخليل، يعني يريد ما يزيد عن يعني ما يقارب يعني 80%. يعني خطته رغم بشكلها الجميل التي الملطف إلى أنها لا تختلف عن المساحة التي يريد سمودريتش وبنغافير السيطرة عليها، وهي 80% من الضفة الغربية، تثبيت ذلك يعني نصا وبندا. لذلك يعني حتى الحملات الانتخابية شعاراتها برامجها هو حجم، ما هي حجم الأراضي التي يجب قضمها وما هم حجم الفلسطينيين الذين يمكن تهجيرهم من الضفة الغربية. هذه هي العناوين الانتخابات الإسرائيلية، ما هو عدد الفلسطينيين الذين يمكن قتلهم في الضفة الغربية في قطاع غزة، وما هي المشاريع اللي يمكن تبنيها. لا يوجد أي حديث عن يعني جاد عن إمكانية وقف الجرائم الاحتلال الإسرائيلي، أو أن هناك داخل اليمين الإسرائيلي أو الحملات الانتخابية تنافس يعني يتناول التعاطي مع الأزمة الاقتصادية. يعني هذا ليست شعارا أساسيا لكل المعسكرات، ليس البرنامج البرنامج المتعلق الاجتماعي الاقتصادي الأيديولوجي فيما بين العلمانيين والقوميين والمتدينين تراجع إلى حد ما وهربوا باتجاه المنافسة في حجم ما يتم السيطرة عليه من الضفة الغربية حتى يتجنبوا صراعاتهم الداخلية الأيديولوجية. لذلك الفلسطينيين هم ضحية هذه الانتخابات والعالم يتفرج على هذه المهزلة العنصرية وهذه اللغة الخطابة النتنة التي يتعاملون فيها مع الفلسطينيين، ولا يوجد أي ردة فعل. وهذه مأساة وكارثة. الفلسطينيين باتوا أمام خيارين حقيقيين لا يوجد لهم ثالث، إما أن يغادروا فلسطين أو أن يقاتلوا ويدافعوا عن أرضهم وعن وجودهم. يعني لم يعد لدى الفلسطينيين خيارات أخرى، يعني بين هذين الخيارين لا يوجد إلا الموت، أن يموتوا فقط. يعني إما أن يدافعوا ويقاتلوا أو أن يخرجوا من أرض فلسطين ويتركوها للصهاينة. ومن لديه مقترحات أخرى للفلسطين عليه أن يتقدم بها. لا يوجد خيارات، لا الأمريكان مقدمين هذه الخيارات ولا الأوروبيين تحدثون باستحياء عن عقوبات لا قيمة لها ولا تأثير لها. وبالتالي هناك مأساة حقيقية، هذه الانتخابات يدفع ثمنها الفلسطينيين كما هو واضح من دمائهم.
3: ومن أراضيهم ومن زيتونهم ومن شجرهم ومن الصحة والتعليم. حتى الضفة الغربية باتت تعاني من تراجع وتردي في حالة المستوى في حالة التعليم والصحة والتنقل. أصبح شبه معدوم في الضفة الغربية، غير قادرين على أن يتنقلوا فيما بين القرى أو داخل حتى ذات القرى نفسها، غير قادرين على التنقل داخل قراهم ذاتها كما حدث في المغير أو صبطة قبل أيام وغيرها. هناك مأساة حقيقية يتم تجاهلها، والتركيز كله يذهب على الانتخابات التي هي شعارات عنصرية والخلاف حول ما حجم الأراضي التي يجب أن نقضمها ونسيطر عليها، وليس حول تحسين الظروف الإنسانية أو نقاش عقلاني إنساني أخلاقي. لا يوجد أخلاق في هذه الانتخابات عند الجانب.
0: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي حازم عياد، الشكر موصول كذلك لأستاذ الدراسات الاستراتيجية دكتور حسن الدعجة. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
5: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف، إن العظمة لا تورث بالدماء بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. مركز الحياة رصد يعلن نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها. مركز الحياة رصد يقول إن 64 من النواب قيموا أداء حكومة حسان خلال عامين بأنه متوسط أو منخفض أو منخفض جدا. رصد يعلن أن الحكومة نفذت 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للعام الحالي بنسبة إنجاز بلغت 20%. وزير الداخلية يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 442 موقوفا إداريا. صحة غزة تعلن عن وصول 9 شهداء و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. استشهاد شاب فلسطيني عقب احتجازه من قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عناب العسكري شرقي مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وأخيرا وزير الخارجية الإيراني يقول إنه إذا قرر أعداء بلاده اختيار المواجهة العسكرية مجددا فسيتلقون بحسب قوله ردا أشد حزما من ذي قبل. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لأثير حياة. أسأل الله أن تبث الحياة في قلوبكم بكل خير وسرور وبهجة ومحبة، تكونوا مبسوطين فرحانين. أسأل الله أن يرزقكم راحة البال وهدوء القلب، شعور جميل هيك تكون انت مرتاح، ما في هموم وغموم. هاي الدنيا كبد لا تخلو، منغصات يعني لابد من هون ومن هون، لكن نعمة وفضل من الله تكون متصالح مع نفسك، راضي شو ما اتخذت من قرار، أمشي ما أظلم إنسان، ما أكل حق إنسان، ما أؤذي إنسان، ما أحسد إنسان، ما في قلبي غل. هاي ترى من جماليات الحياة، بدك تعيش مبسوط عيش بقلب أبيض. كان العرب يقولون للرجل ذي البشرة البيضاء يقولوا عنه أحمر، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلع أمنا عائشة رضي الله عنها يقول يا حميراء من باب الحمار وليس البياض، لأن البياض عند العرب في البادية وهم أهل الفصاحة والشجاعة والمنطق السليم من فصحى الكلام، كانوا يقولون الأبيض لسليم القلب. فأسأل الله أن نكون أصحاب القلوب البيضاء الجميلة، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونشهد الله العلي القدير الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الذي لا ند له ولا كفء له، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، قيوم السماوات والأرض الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم رسولنا محمد، قدوتنا محمد، أسوتنا محمد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء. سودة بن زمعة كانت الزوجة الثانية، كانت تلك التي دخلت الجنة قبل دخول الجنة، كانت تلك التي دخلت بيت النبوة فأكرمها الله بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها، أحبته وأحبها، قدرها وأكرمها وضحك معها صلى الله عليه وسلم، أطاعت الله بجانبه، قامت الليل بمحاذاته رضي الله عنها، أحبته، أخلصت

سنه صلى الله عليه وسلم، حتى أن أهل السير أطلقوا عليها مهجة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنت تصنعين يا سودة؟ كانت بس فاهمة طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحب تفعل، ما الذي يكره لا تفعل، ما الذي يزعجه تبعده. كانت راقية بكل ما فيها، مع أنها كانت أرملة ثيبا ذات أولاد رضي الله عنها، خمسة، جاءت بخمسة من الأولاد معها لبيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لم تؤذيه قط، بل كان يذكرها بالخير. وتمنت عائشة رضي الله عنها ما تمنت أن تكون امرأة كمثل سودة وليس كغيرها، لحصافتها وذكائها وطيبها وحب الآخرين لها. ما تمنت تكون مثل واحدة شبيهة، قال ما تمنيت أن أكون بمثل امرأة بمسلاخها إلا كسودة، بس أنا نفسي أطلع مثل سودة هذه. عاشت معها واقتربت منها، وأود أن أنهي اليوم خيط أمنا سودة رضي الله تعالى عنها. يعني من الجميل أن يتعرف الإنسان على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من هن ويعني تاريخهن وفيما أو لما تزوج هذه النبي صلى الله عليه وسلم. أنهينا هذا الكلام كله في الحلقة الماضية، لكنني أود أن أذكر موقف وأخرج بعده للزوجة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم، الزوجة التي لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال يا رسول الله فمن الرجال؟ قال أبوها. ثم ذكر عمر، ثم عد رجالا أخر عليه الصلاة والسلام. هنيئا لعائشة بحب رسول الله. لكن سودة في آخر أيامها وكبر سنها رضي الله عنها، ما الذي صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاءته، جلست معه، وقالت يا رسول الله كبر سني، ولعلك لست بحاجة إلي، وإني لا أود أن تطلقني. طبعا أيها الأحبة، بإجماع أهل السير النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم لا في هجرها ولا في طلاقها رضي الله عنها، لكن كانت امرأة حكيمة حصيفة، قرأت المستقبل بما تراه بعين الواقع. يعني أنا امرأة الآن كبر سني وعندي أولادي وتعبت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يعني يحمل هم الدعوة، وترى حب لعائشة رضي الله عنها. فجلست بتقول له يا رسول الله أنا حابة أبعث يوم القيامة زوجة لك، حابة أحشر معك، والله بهذا المنطوق بكل هذه البساطة، حابة أكون زوجة لك أحشر معك، أتمنى أن لا تطلقني. أتعلم يومي هذا الذي هو قسم لي؟ كان النبي يعدل بين زوجاته يومون ويومون. قالت هذا يومي، أشهد الله أني وهبته لعائشة. عائشة صلها يومين زيادة، يومها ويوم سودة. وافق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤذيها، ما قال لا والله صح أنت كبرتي ومالي، لا، كان من أرقى الناس وألين الناس وأحن الناس عليه الصلاة والسلام. فوافق على عرضها الذي هي بادرت بنفسها، إنه أنا يومي اجعله لعائشة رضي الله عنها وعن عائشة وعن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كما قلت لكم، كانت كثيرا ما تضحك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت حادثة، أحيانا حبيبنا المايسترو تبع الحلقة بيستعجلني، بيصير لوح ليبيدو، بيكون أنا مجبور بدي أطلع. لكن للأمانة، والله للأمانة، لما جلس النبي وأعدت الطعام عائشة وكانت صغيرة وبتتدرب لسه، يعني كان الشيف الرئيس، الطباخة الرئيسية، ربة البيت الرئيسية أمنا سودة رضي الله عنها، مثل أمي وأمك الله يحفظهم، زوجتي وزوجتك حفظ الله الجميع. فطبخت اليوم، بدها تجرب طبخت مين، الحريزة أو الحريرة، الآن معروفة شوربة مغربية، لكن ما أدري في المدينة، لكن هو نوع من الحساء شوربة، فيعني زي بامية زي كذا. فالمهم جابت الحريرة وضعتها ستنا عائشة، هي الطابخة ومبسوطة، والنبي قاعد بالنص عليه الصلاة والسلام وسودة عن يميني. فقالت عائشة كلي، والنبي بسمع حوار، كلي يا سودة. قالت سودة والله لا أكل، شكله ما عجب ريحته أو شكله، يعني ما كانوا يعيبوا طعما قط، بس خلص إذا ما بدي أكل. كلي يا سودة، بتعرف عائشة صغيرة رضي الله عنها ومتحمسة، كلي يا سودة مرتين. قالت أقسمت الله عليك أن تأكل، وإذا ما أكلتي والله لأضع يدي هاي بالحساء ولطخ في وجهك. بنص هذا الحديث، حديث صحيح، النبي قاعد ولا كلمة بينهم عليه الصلاة والسلام. يعني بتعرفوا دعابة الأهل، مزح الأولاد لما يكونوا بالبيت الله يخلي لكم إياها. فبالفعل قامت ستنا عائشة حطت إيدها بالحساء وراحت على وجه ستنا سودة وحطت إيدها، وصار عاد الأكل بوجهها والشوربة تسيل من هون وكذا إلى آخره. النبي ضحك عليه الصلاة والسلام، الآن كان قد يعني أطال ظهره للأمام، فرجع عليه الصلاة والسلام وخاطب سودة، يا سودة خذي حقك من من

من عائشة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يد سوداء في الطعام وقال يلا قومي ولطخي وجه عائشة، قال فضحك الجميع. فكان بيت النبي بيت بسيط، بيت فيه جمال، بيت فيه حب، فيه احترام، فيه تقدير، ما كان فيه استغلال أيها الأحبة. ما يذكر أنه إحدى زوجات النبي في يوم الأيام كانت تطلب من النبي فوق طاقته عليه الصلاة والسلام تستغله، اشتري لي سيارة غصب عنك، اشتري لي ذهب، حط الشقة باسمي. أبدا، لو فعل من إرادة أكرمها هذا الأمر موجود، لكن لا نستغل. بعض الناس تلاقي الزوجة في بيت زوجها وعايشة خمس نجوم، تقول لك أعطيني فلوس. ليش بدك الفلوس؟ بحاجة شيء بدك تعملي؟ صحتين، أنا مع المصروف الخاص بالزوجة ولو كان قليل إذا كان في مجال، إذا كان في مجال، لكن أنا ضد أن يستغل الرجل. أنا بسمع قصص، بقف على أمور والله يشيب لها شعر الرأس، بلاقيها مع زوجة بتقول له بدي خرجية. خرجية ليش؟ مصروف ليش؟ كل شيء عندك، شو ناقصك؟ قولي لي بجيب لك. وبعض الزوجات تصر بقول لك لا أنا بدي أطلع أجيب أغراض البيت، أنا بدي أطلع التاكسي. طب انت امراه، انا بدي احافظ عليكي، انا خايف عليكي. والله يا اخوان في امور والله لا استطيع ان اقولها على الهواء، والله اشهد الله، وما راح اتكلم باي امر ثاني، انه احدى طالبات الجامعه متزوجه تواصلت معي انه تعرضت لقضيه اغتصاب عند عودتها للبيت ليلا من سائق احدى التطبيقات. طب بلغي بتقول لي أنا فضيحة، زوجي بطلقني، أولادي أمام المجتمع، الأمر كبير. فاليوم طبعا هذه حادثة وما سمعت قبلها ولا بعدها، إن شاء الله ما نسمع، لكن أنا إحنا بنخاف، إحنا بطبيعتنا يعني إذا ما كان نهار وعارف مع مين طالعة وعمي تبع التاكسي الأصفر المحترم أو تبع أوبر لمسجل معلوماته عندي ويلا وين سرتي وين وصلتي، صعب صعب. فاليوم أنا بدخل بقضايا تافهة جدا، المرة تقولك لا أنا بطلع أجيب أغراض البيت، يا بنت الحلال بطلع أنا وياك، أكتب لك إياه، حط يوم إلي ولك، لا اختاري لك مطعم مرة بالأسبوع، لا بعزمك إليك عزوم. ففي ناس ما بيقدر، والله سندويش فلافل ما بيقدر يوفرها. فأنا بدي أتكلم اليوم لما نجيب سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وسودة بن زمع، واليوم راح ندخل بالزوجة الثالثة رضي الله عنها. أتمنى أن يتعلم بناتنا، نسائنا، خواتنا من سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلموا اليوم منها، يأخذوا منها الدروس والعبر، كيف يكون بيتي سعيد، كيف أكون مبسوطة أنا، كيف أعيش بهدوء، كيف أرضي زوجي ويرضيني. ما هي السعادة ترى ضريبة متبادلة، هذا بسموه يعني تناغم، إذا أسعدتك تسعدني وإذا نكدت عليك أنا بتنكد. يعني لا يظن الرجل إذا نكد على زوجته راح يعيش مبسوط وينتقم منها، هاي مش حياة. الحياة أنه يعيش الاثنين مبسوطين، فبالتالي المرأة تعرف ما يحب الرجل والرجل يعرف ما تحب الزوجة، فيصنع كليهما ما يحبان للآخر ضمن الحدود الشرعية. إخوان أنا داخل يعني بخلاف جديد بين زوجين، الزوجة تتهم زوجها، وهذه قضية تعرض علي في حياتي للمرة الثالثة، والله تتهم زوجها أنه بيهتم أجلكم الله بكلبته الأنثى أكثر منها. بتقول لسه لو كان كلب ذكر يمكن أقول يعني أصدقاء، بس ليش أنثى؟ يعني ليش إجابها أنثى؟ المرأة شوف أحيان عقل المرأة الجميل الناعم بيخليها تدقق في أمور يعني أصلا لا تقف عندها، لكن بتقول لك أنا بأخذ الكلب وبطششها، بطلع وياها ساعة كل يوم عشان ما تمل نفسيتها. طب أنا ما إلي نفسية؟ أنا ما بطق بالبيت ولا بطق. فكان النصيحة إنه اجعل لزوجتك وقت أكثر من كلبك أجلكم الله. طبعا الكلب وحطه على السطح بغرفة خاصة، الكلبة عفوا أجله حتى لا نسيء لجنس الكلبة، ولها أكل خاص ولبس خاص، والصبح بطالب بلبسها إشي وبالليل يعني والله نيالها الكلبة هاي. فاليوم أنا بدي أتكلم بكل حب إنه ينبغي أن ننتبه لبيوتنا، الطلاق بزياد، الطلاق كثير، فينبغي أن لا يكون هذا الأمر بزياد. اليوم في أمور تافهة جدا، تليفوناتنا، مسلسلات اللي بنتابعها، بعدنا، بعض النساء لا تصلي، بعض الرجال لا يسأل زوجته عن صلاة الفجر، ما بصحيها تصلي الفجر، بقول لك يلا لما تقوم للمدرسة للولاد على السبعة بتصلي، هذا خطأ، هذا قتل للبيت. ما في أذكار صباح ولا مساء، ما في قراءة قرآن، فمن أين تأتي البركة، من أين تأتي السعادة؟ وبعضنا ينبغي أن يتقي الله في زوجته، بعضنا بمسك التليفون مستعد يتكلم شعر ويألف شعر في صديقة له، حبيبة له، لكن كلمة حلوة بالمجان لأم عياله، لزوجته، لحبيبته، لرفيقة عمره، بيستخسر فيها الكلمة البسيطة والخفيفة. فأنا اليوم رسالتي أيضا أعطوا مزيد من الاهتمام لزوجاتكم، اعتنوا بقلوبهم،
سمعوهم كلام حلو، كونوا حنونين عليهم، كونوا رؤوفين فيهم. يعني بعضنا اليوم يبخل بالكلمة، حتى لما يطلب كاس المي كلمة لو سمحتي ما بعرف يحكيها، هاتي حطي يا عمية مش شايفة، شو مالك، شو قصتك، مين البلاني فيك. هذا الأصل لا يكون، خاصة إذا كان في أولاد. أنا عندي قاعدة، حب زائد احترام يساوي بيت سعيد. لو توفر أحد هذول الشرطين أو جزئين، جزئي المعادلة، البيت مش صح. في احترام ما في حب، البيت في جفاء، ما في ما في ما في حنية، ما في شوق، ما في راحة نفسية، بيكون عبارة عن معاملات عسكرية بحتة، سيدي ويعطيك الله وتفضل وشكرا والسلام عليكم في أمان الله. هذا لا يستقيم. البيت بده حب وبده احترام، احترام لكرطة. لا يمكن الزوجة أن تكون في يوم الأيام صورة كوبي كما بدك إياها أو كوبي عنك، مستحيل، ولا هو كذلك. فينبغي أن نقدر كل خصية عند الطرف الآخر ونتعامل وفقها. بعض النساء، النساء بطبيعتها عصبية، هاي لها تعامل خاص. بعض النساء عندها طولة بال بتفقع القلب، هاي لها تعامل خاص. بعض النساء لسه الذوق والإتيكيت مش عندها، ما بتعرف الذوقيات، بتحط لك فنجان القهوة والإيد لمعان، والأصل الإيد تكون إلك لجهتك، بتحط لك السجادة يعني بتساعدك للقبلة وللشرق. يعني في ذوقيات بسيطة، كاسة المي خذ، لا حطيها تفضل. يعني حلو، حلو يكون بين الطرفين حب زائد احترام. إن توفر هذا مع الحوار كنا من أسعد البيوت. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية. البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام الله عليكم ورحمة وبركاته مجددا عبر أثير حياة، وأسأل الله أن ينفع بكم حيثما كنتم وأن يرزقكم خيري الدنيا والآخرة. رحلت أمنا سودة رضي الله عنها، لكن قبيل رحيلها دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته الثالثة في السنة الأولى من الهجرة. من هي يا ترى؟ الفقيهة العالمة المبرأة، حبيبة حبيب الله، الصديقة ابنة الصديق، عائشة ابنة عبد الله، وقيل ابنة عبد الرحمن، وقيلت ابن إلى غير ابن قحافة رضي الله عنه الصديق، الذي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجد التاسع. يعني كانت هي من جهة الأم عائشة رضي الله عنها، ومن جهة الأب أيضا مثل خديجة رضي الله عنها، تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأجدادهم رضوان الله عليهم. عائشة رضي الله عنها مكثت 9 سنوات عند أهلها و9 سنوات عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي مات عنها صلى الله عليه وسلم عمره 18 سنة، لسه في ريعان شبابها. كانت من أحب الناس وأقرب الناس، لا تسألوني فيما، اللهم لا تلمني فيما تملك ولا أملك، هذا الحب القلبي لا يؤاخذ عليه المرء ولا يسأل عنه. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد. من الذي خطبها وكيف تزوجها؟ خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون، لما قدمت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت له أن بك خلة، شايفك حزين لفقد خديجة. قال نعم، كانت أم العيال وربت المنزل، ذكر خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال من تخطبين؟ قالت بكر أم ثيب، خيرت النبي هاي أو هاي. قال النبي فمن البكر ومن الثيب؟ قالت أما الثيب فسودة بن زمعة. قال فمن البكر؟ قالت ابنة صاحبك عائشة. فقال فعلي، يعني اطلب الثنتين عليه الصلاة والسلام. فطلبت عائشة رضي الله عنها، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها في مكة، وهي كما تقول في البخاري كان عمرها 6 سنوات. إخوان اليوم أنا بدي أتكلم، لا تقيسوا 6 سنوات على اليوم، هذا الكلام قبل 1400 سنة. والله أنا دخلت على صديق لي في العراق، الله يسهل عليه، رجل فاضل تبارك الله، بنته اجت قدمت شاي بدها تبوسني، صبيه. فانا انحرشت، قلت له يا ابن حلال، قال قلت عمو اقعد يا حبيب، تقعد الله يرضى، يعني انا انحرشت وحرشت. قال لي يا زلمه عمره 10 سنوات، لكن تبارك الله كانه عمره 20 سنه، والله العظيم. فانا صدمت بالجسم تبارك الله، والطول والصحه، انه انا خجلت. يعني اخذنا كاس الشاي العصير ما اذكر، لكن اجت البنت يعني عمها، انه عمي تقبلني وكذا. فانا قلت يعني بطريقه معينه، عمو اقعدي هون الله يرضى عليك، انا انحرشت وانحرجت، يعني ما بزبط. فقال لي يا شيخ خالد تراي صغيره لم تبلغ العاشره بعد. فانتوا اليوم لا تقعد قيس انه كيف النبي يعقد على بنت عمرها 6 سنوات ويدخل بها وعمرها 9 سنوات. هذا الذي حصل، مكثت في بيت أبي بكر بين والدين مسلمين طائعين لله، صديقين للرسول عليه الصلاة والسلام، من الدعاء الأوائل. وتاريخ أبو بكر يعني كبير طويل، لن نقف عليه الآن، خلينا مع ستنا عائشة رضي الله عنها. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد بست، ودخل بها في شوال، تقول تزوج عقد عليه في شوال، ودخل به في شوال رضي الله عنها، في شوال من السنة الأولى للهجرة رضي الله عن أمنا عائشة. كانت من أحب الناس، كان يراعيها مراعاة، إنه كان عندها ألعاب، تخيلوا عندها ألعاب، يعني زوجة صغيرة، يعني يبقى السن له دور في المحيط الذي تعيش. وكان من ضمن الألعاب في عنده حصان وإله جناحين. فالنبي يوم الأيام جلس معها، قال لها شو هذا يا عائشة؟ قالت هذا كذا وهذا كذا. قال ما هذا؟ قالت هذا حصان. قال وما الذي عليه؟ قال عليه جناحين. قال وأن هذا؟ يعني عمرك شفت حصان عليه جناحين؟ قالت كان عند سليمان حصان عليه جناحين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا طويلا عليه الصلاة والسلام، أحبها حتى أنه اعتنى بدينها وأخلاقها، وكانت من أقرب النساء إليه. وللأمانة لم يكن، هاي معلومة ترى يمكن عرفناها جديد، أنا بالنسبة لي بعرف في ناس تبارك الله متبحرين وعلماء وفقهاء وأهل تاريخ، لكن لم أكن أعلم أن الوحي ما نزل قط إلا في حجرة عائشة، ما نزل ولا عند زوجة من زوجات النبي. طبعا قبل خديجة سودة موضوع ثاني، لكن بعدما تزوج عائشة وجمع باقي النسوة عليه الصلاة والسلام نساءه، ما نزل الوحي إلا في حجرة عائشة رضي الله عنها. وقال النبي ما قاله لعمر في سيدنا أبو بكر، قال لا تؤذوني في أبي بكر، ما حدا يزعل أبو بكر، ما حدا يقرب على أبو بكر، ما حدا يؤذي أبو بكر. وقال لنسائه
قال لزينب بنت جحش وقال لفاطمة، لكن الرواية العبارة مختلفة. النساء النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أنه لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يوم عند عائشة تكثر الهدايا في يوم عائشة، فقالوا لرسول الله أخبر أصحابك هدايا، يعني حلويات أكل كذا، بحبوا الناس كلهم بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بحب عائشة، فمش يعني مش مانع الناس يحب يعرفوا أنك تحب زوجتك، مش عيب. بعض الناس أحيانا يهين زوجته وبسب على زوجته أمام الناس، يسألوا ليش، قال والله دفع للعين. هذا غبا وجهل، جهل، يسيء لزوجته، يسيء لها، وسخة مش نظيفة، ما بتعرف ترب. بتشوف الأولاد نظاف البيت بالمع، الأولاد مؤدبين. طب يا زلم هاي، قال أنا والله دفع للعين. دفع للعين تسيء لزوجتك أمام الناس، لسمعة أم عيالك. فلا، كان كل الصحابة بل المدينة بأسرها بل كل من يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة. فكانت الهدايا تأتي باليوم اللي بيكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة. حتى النساء النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا فاطمة بنت محمد، جاءت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله، وقالت يا رسول الله إن نساءك أرسلنني، زينب بنت جحش وجويرية وحفصة وصفية، قال أرسلنني أخبرك أن تخبر أصحابك أن يرسلوا الهدايا في يوم غير عائشة، لأنه كل هدايا تيجي بيومها، الأكل الحلو الكذا. فقال، نشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله العظيم يعني شيء عليه الصلاة والسلام، قال يا فاطمة أولا تحبين من أحب أباك؟ يا ربي. قالت قلت بلى. قال كفى، راحت. فقالت والله، فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، قالت والله لا أراجعه فيها أبدا. فإجوا مرة ثانية قالوا لها روح كلا أبوك، يعني ما سمع منا النبي صلى الله عليه وسلم، خبري والدك أنه يعني خلي اليوم كذا. قالت لا أراجعه، خلاص هي بتحب اللي بحب أبوها وبتكره ما يكره والدها رضي الله عن فاطمة. فمين الآن اللي قامت؟ قامت أكبر ذرة بتغار منها ستنا عائشة، تقول ما غرت من امرأة قط كمثل زينب. كانت جميلة جدا زينب بن جحش رضي الله عنها، وكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. بتقول وحيد البغار منها كثير أنا، انسوا غيرتها من ستنا خديجة في قبرها، لكن زينب اللي كانت معاصرة لها النبي كان يحبها كمان. فالآن أرسلوا رسول زينب بن جحش، فجاءت تتكلم باسم باقي النسوة أنه يا رسول الله يعني بدنا أنه الهدايا هاي تكون في أيام مختلفة مش بس في يوم عائشة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يا إخوان، قال يا زينب لا تؤذيني في عائشة. يا الله، النبي لم يكن يظلم، والنبي بنحرج يحكي للناس لا تجيبوا لي أو جيبوا لي، لا يطلب، لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. واحد جاب لك هدية يقول له لا خليها بكرة بالله لو سمحت، ابعث لي ديليفري بعد المغرب بعد بكرة، ما بمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرجه من جهة وحبه لعائشة من جهة، ليش بتقعدوا بتفكروا بالموضوع هذا؟ ليش الموضوع ماخذ أهمية عنكم؟ لا تؤذوني في عائشة يا زينب. فسكتت رضي الله عنها. كان علاقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم علاقة أدب رائعة جدا. عائشة وريدت في مكة، عاشت في مكة، ابنة الصديق، كانت تلقب بالصديقة ابنة الصديق. وبعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلقب بعائش، فكان يدلحها عليه الصلاة والسلام. وهذه رسالة مهم اليوم، مش يا هبلة ويا بقرة ويا طويلة ويا أم كذا، لا، اليوم أحب الأسماء، سموهم بأسماء جميلة تحبها زوجتك وتتلطب بها لزوجتك. يا قمر، يا عسل، يا حب عيوني، يا نور عيني، يا مهجة قلبي، سموها بأسماء تحبها. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يذكرها بأحب الأسماء، وسماها الحميراء لأنه كانت عبارة عن بيضاء، يعني بشرتها بيضاء، وكان النبي قد استلطفها أي أحبها ورغب فيها. فكان يدلحها مرة يا حميراء ومرة يا عائش، وكانت تسمى المبرأة، وكان يناديها بالمباركة، مباركة أيضا. وفي روايات كثيرة إنه البركة كانت معقودة بأمنا عائشة رضي الله عنها، وإن ما تروح يا ينزل القرآن يخفف عن الناس رخص مثل التيمم وسنأتي له، يأتي في أمور أخرى. والمبرأة تلك التي نزلت فيها سورة النور التي برأ الله أمرها في حادثة الإفك رضي الله تعالى عنها. فكانت تسمى الطاهرة والمبرأة كما كانت تسمى الطاهرة خديجة رضي الله عنها، والصديقة وحبيبة حبيب الله، حبيبة حبيب الله، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، والصديقة ابنة الصديق، الصديقة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. فكانت محبوبة وكانت مسموعة وكانت ذكية فطنة.
بل كانت شديدة الحرص على أن تتعلم، فكانت كثيرة السؤال في بيت النبوة، أي شيء ما تفهمه، أي آية، أي أمر، كانت على طول تستفسر، وهذا أعطاها زخم علمي واسع، حتى أن الصحابة كما يذكر سيدنا أبو موسى الأشعري كانوا يرجعون إليها في علم الفرائض. عارف شو علم الفرائض؟ يعني المواريث. أنا اليوم مثلا كخالد البزاعي ما بفتي بالمواريث، لأنه أنا لست قاضيا ولست مفتيا بدرجة أن أستفتى بهذا، الموضوع بده إلمام، بده ممارسة. الآن في برامج على النت ثانية بتعطيك الحصص وكذا عند حصر الإرث، لكن يعني ما يفتي بالفرائض أيام الصحابة أي واحد. فعائشة كانت ذكية جدا رضي الله عنها، بل النبي صلى الله عليه وسلم رفع شأنها ومناقبها عندما قال: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على الطعام. هسا واحد أسألك بالله، جيب لك صحن رز سادة، ولا يجيب لك منسف وجنبه لحمة وشراب، واللي يجيب لك فاصوليا خضراء مع كم قطعة هبر هيك، بتحب الموزة، بتحب الرقبة، بتحب الكتف، خاصة الجوعان زي الآن ماكلها، ومثلا هاي المايستر كمان بقول لي أنت ذبحتنا، يعني شو بدي أساوي أنا؟ حتى المنسف سمن البلدي والإشراك صحتين. فستنا عائشة شيء عظيم، شيء كبير في التاريخ، في تاريخها مع رسول الله، في تاريخها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بل يقول الزهري، أن ينقل عنه الشعبي عن الزهري قال: ولو وضع علم زوجات النبي جميعا في كفة وعلم النساء كلهن في كفة لرجح علم عائشة في كفة أخرى. نتحدث عن من؟ نتحدث عن فقيهة الصحابة، نتحدث عن معلمة الفقه والأدب والطب والشعر، فلقد كانت مثل والدها رضي الله عنها. فاصل ونعود ونواصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
8: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
9: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
10: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين. تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: لكل أهالي طلاب التوجيه العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

سلام الله عليكم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل صلاة الجماعة، من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر، ويقال أنها الصلاة الوسطى، ويقال أنها من أعظم الصلوات شهودا، فلا تضيعوها. الله يتقبل مني منكم إن شاء الله تعالى. وأحثك أي رجل الآن على الطريق يجد مسجد معك ربع ساعة إن شاء الله تعالى، حتى تكون من أولئك الذين يعني يأخذون أجر الجماعة، فأسأل الله أن ييسرها لكم. أيها الأحبة، الحديث عن أمنا عائشة حديث عظيم، نتحدث عن جبل من العلم والشعر والطب والفقه، فلقد كانت من أعلم أهل عصرها بالشعر، وهي تلميذة والدها، ومن أعلم الناس نسبا، وهي تلميذة لأبي بكر، وكانت من أفقههم وأحفظهم لكتاب الله، كيف لا، وكان الوحي ينزل فقط وفقط في حجرتها رضي الله تعالى عنها. كانت هي التي تفتي، وهي التي تشرح، وهي التي تبين، بل ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث، وهي في الرواية بعد سيدنا أبو هريرة رضي الله عن أبي هريرة. سبحان الله، الآن في الحديث من صلى على عائشة لما ماتت رضي الله عنها سنة 58 يوم الثلاثاء 17 رمضان، اللي صلى عليها سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، بناء على وصيته أوصت أن يؤم الناس في الصلاة عليها إن هي ماتت سيدنا أبو هريرة رضي الله عن أبي هريرة. صلي عليها ودفنت ليلا بعد صلاة الوتر عند خروج الناس من المسجد، وأخذت للبقيع ودفنت هناك عند صاحباتها، عند زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشة لما تحدث عنها ما بتحدث عن أي امرأة يا أيها الناس. والله هل دلعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أظهر حبه لها؟ ذاك فعلها كله. ذكرت حديث عمرو بن العاص عندما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس، هل دلعها؟ قلنا في الحديث بل دخل يوما عليها صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، أما والله إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبة. قالت: وكيف ذاك يا رسول الله؟ من خبرك بهذا؟ كيف تعلم؟ كيف تعرف؟ كيف ذاك؟ قال: أما إن كنت عني راضية فإن أقسمت بشيء قلت ورب محمد، ورب محمد، حلفت برب وأضفت محمد، ولما تكون زعلانة بتقولي ورب إبراهيم. قالت: والله نعم، ما أهجر إلا اسمك. لما تكون راضية تذكر رب محمد، ولما تكون زعلانة بتحلف برب إبراهيم عليهم الصلوات والسلام جميعا. في يوم الأيام كان في الحجرة ورأى أنه الأوس كانوا يتبارزوا ويلعبوا بسيوفهم وخناجرهم في المسجد، فقال: أما تحبين أن تنظري؟ النبي عرض عليها تروح تتفرج تشوفي. قالت: نعم. فكأنها يعني وضعت خدها على خد رسول الله وذقنه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يعنها وراه، وسترها النبي برداء عليه الصلاة والسلام، وكل لحظة يقول لها: أنهيتي؟ خلصتي؟ وهي تقول لا. قالت: والله ما أردت رؤياهم، إنما أردت بقاء خدي على خد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت تحب حب عظيم، وهو كذلك كان يحبها حبا عظيما. بل يذكر في يعني من الحياة الزوجية اللطيفة الجميلة بينهم، أنه في كما يذكر في الحديث الصحيح أنهم تسابقا مرتين. في المرة الأولى تقول عائشة: كنت صغيرة السن قليلة اللحم، يعني وزني خفيف، فسابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. انتهت اللوين، بدك نتسابق يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصلت الحد قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، سبقته وظلت ماسكيته أنه أنا فزت عليك وأنا هاي. النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيها. تقول: فلما مضت، يعني مضت أيام شهور ما أدري، سابقني النبي صلى الله عليه وسلم، قالت سابقيني. تقول: فلما كثر لحمي سابقني النبي صلى الله عليه وسلم، هاي المرة الثانية، فسابقته فسبقني، انتصر هو، أخذ الجولة هو عليه الصلاة والسلام. نظر لها قال: هذه بتك، هذه بتلك، واحدة بوحدة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، هاي زوجته، هاي حبيبته، هاي أقرب الناس إليه، طبعا لم يرزق منها بالذرية قط. فيوم الأيام بتقول له كل النساء: هاي أم قاسم، هاي أم عبد الله، هاي أم إبراهيم، بماذا أتكنى؟ وكان عندها عبد الله ابن الزبير، كان صغير ابن أخته، فقال: تكني بابنك، بابنك يعني ابن أختك، ابنك ما يخالته، فكنيت بأم عبد الله رضي الله تعالى عن عائشة. وكان الصحابة يدعونها بهذا الاسم، كانوا يحترمونها ويوقرونها. وقلت لكم قبيل الفاصل أن الإمام الشعبي ينقل عن الإمام الزهري من سعة علمها وفقهها
أن لو وضع علم نساء النبي في كفة مع علم نساء الأمة في كفة وعلم عائشة في كفة لرجح علم عائشة رضي الله عنها. وذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يعودون إليها فيما أشكل عليهم من قضايا سواء تتعلق بأحاديث أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأمور الدين والتشريع والفتية. ويذكر أيضا مسروق بن الأجدع وهو من كبار التابعين وهو تلميذ عند أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا أنها كانت تفتي بالفرائض، وعندما تتكلم بالفرائض لا يتكلم معها أحد أي المواريث. إذن شهد لها القاصي والداني، بل أجمع الصحابة أنه لم يكن في العلم والفقه مثل عائشة، وهذا اللي ساعدها حقيقة أنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الوحي عندها، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها ونام صلى الله ومات صلى الله عليه وسلم وهو بين عنقها وصدرها عليه الصلاة والسلام، كان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها لما انتقل للرفيق الأعلى، بل كان قبره في حجرة عائشة رضي الله عنها. لما دفن سيدنا أبو بكر تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: والله يعني ما كنت أخجل أن أنزع ثوبي، يعني الواحد يشلح ثوبه عفوا يغير ملابسه، يعني هذا القصد، أنه كان قبر أبوي وقبر زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وأبوي، بتعرف هؤلاء المرأة يعني تخفف من القيود عند وجودهم. لكن لما دفن سيدنا عمر رضي الله عن عمر، استأذن أمنا عائشة رضي الله عنها في أن يدفن بين صاحبيه ومع صاحبيه، أذنت له وأعطته هذه مودة حقيقة لا تنسى لعائشة رضي الله عنها. قالت: ما كنت أدخل بعد ذلك إلا وأنا يعني قد شددت ثيابي. الحديث عن أمنا عائشة يطول حقيقة وهو طويل كثير، لكن تستحق أن نقف معها إن شاء الله في الأسبوع القادم لننهي الأمر بجملته، ولنحب أكثر أمنا عائشة رضي الله عنها، نسمع عنها، نعرف عنها، ولها الكثير الكثير في حياة الأمة والتاريخ، لكن هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة. خالد رمزي البزايع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شاكرا من كان معي مايسترو هذه الحلقة حبيبنا والغني عن التعريف وعبد الرحمن أبو رياش تلفزيون حياة ماريا ابنة أخينا نزار حفظه الله وإياكم، استودعكم الله في أمان الله.

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الأردن يقفز إلى المرتبة 60 عالميا والخامسة عربيا في مؤشر الابتكار العالمية. مركز الحياة راصد يقول إن 64 من النواب قيموا أداء الحكومة خلال عامين بأنه متوسط أو منخفض أو منخفض جدا. وزير الداخلية يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 442 موقوفا إداريا. صحة غزة تعلن عن وصول 9 شهداء و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد شاب عقب احتجازه من قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عناب العسكري شرق مدينة طول كرم بالضفة الغربية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن. وأخيرا وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقچي يقول إنه إذا قرر أعداء بلادي اختيار المواجهة العسكرية مجددا فسيتلقون بحسب قوله ردا أشد حزما من ذي قبل. ختم الموجز يا من الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، بداية أسبوع أسأل الله أن يكون سعيد، ترويحة جديدة. يا مساء الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحياكم الله.

لكل أصدقائنا وأحبائنا، كل من يتابع حياة في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة اللي بيشوفونا بالصوت والصور. الله ينعم عليك أبو زينب، بارك الله فيك. الله الوحيدة اللي كانت، الله يرحمها، تقولي نايمة، الله يرحمها، الله قول الله يرحمها، الله يرحمها، اللهم آمين. بس قولي دائما يوم الحلاق بضحك عليك هيك بحلق لك. مساء الخير لكم، لكل من يشاهدنا بالصوت والصوت.

0: عبر تلفزيون حياة على اي بي تي في, وايضا من خلال السوشيال ميديا بكل مواقعنا حياة دوت اف ام, موقع حياة اف ام. وايضا بتحية فريق البرنامج بمسع لكم من خلف المكسر ابو ينال, ابو ينال نعيما صح.
1: بسمة وامل
0: زاروني. ومن المتابعة والتنسيق ماريا نزار, يعطيك ألف عافية وتحياتنا لك إن شاء الله, وألف ألف مبارك لمن خالك. الخميس الأحد الماضي كانت الحنة واليوم العرس, مش هيك؟ يلا الله يتمم بخير إن شاء الله. الجمعة الجاي المباركة. إيش هو؟ الأحد الجاي آه مباركة, من نروح مباركة ولا؟ والأحد اللي بعده نروح نبارك له, الله يهدي باله. ألف ألف مبارك إن شاء الله. من تلفزيون حياة الحبيب الغالي اللي دائما أبدا يعني تحياتي الغالية له, لصفحاتكم حساباتكم المهكرة والحسابات المغلقة, المهندس عبد الرحمن أبو رياش يعطيك ألف ألف عافية. ليش مهكرة بعدين بقولكم, عاد هي على الخاص. من خلف المايك أدعو لكم بالخير دائما وأبدا, محمد أبو حلقة.

0: يا جماعة بلشنا أكيد إحنا وياكم في ترويحة اليوم وبداية أسبوع إن شاء الله يكون سعيد عليكم على أحبائكم. بحيي كل أصدقائنا اللي بكتبوا بيعلقوا وبيشاركوا معنا في ترويحة الأحد. أكيد دائما أبدا ترويحة الأحد مميزة، والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، يعني كل ترويحة أصلا مميزة بوجودكم معنا مستمعين الكرام ومتابعينا. وطمنونا بشرونا حتى تعداد السكاني، حتى لو قالوا زي هيك، حدا قال له معك الباحث في الإحصاء، حدا دق بابكم سألكم قالكم شو الأخبار كيف الأوضاع. بدنا حدا يسرب لنا أسئلة يا جماعة، بدنا حدا يقول لنا شو سألوه ولا الأسئلة إيش فيه، يعني مش لهالدرجة الموضوع توب سيكريت. يعني احنا بنقول إن شاء الله ربنا يهدي بال الجميع، وإن شاء الله أكيد كلنا يعني نتعاون مع إخواننا وأخواتنا اللي عم بيشتغلوا في موضوع البحث في الإحصاءات العامة، سواء كانوا موظفين أو متعاونين معهم أو منتدبين من وزارة التربية والتعليم. حنجاوب على الأسئلة كلها ونقر ونعترف في كل إشي، وإحنا جماعة كويسين، وبالعكس هذا الإحصاء هدفه واضح ومعلوم بالنسبة لنا جميعا، وربنا يهدي البال ويبارك إن شاء الله.
1: يحصد على الجنب الصيادي عندنا نزلوا عدرب الله.
0: أبو نال بقولي في نماذج، إحنا جارنا سألوا غير أسئلتنا، والله حسب إذا شو بتضيف الله على شو يسألوا. لا أنا بقول والله يعني إن شاء الله الأمور تكون طيبة وتكون الأمور بإذن الله يعني مثل ما بدهم اللي رتبوا لهذا الإحصاء وهذا التعداد، واللي من شأنه فعليا يتم قراءة المشهد بصورة أوضح. أكيد سمعنا يوم الخميس وما زلنا نسمع التفاصيل حول موضوع الإحصاء والتعداد السكاني وحتى المساكن، بحيث أنه يعني تكون المعلومات واضحة بالنسبة لنا جميعا، سواء كان كل من يسكن أو يقيم على هذه الأرض. أكيد بنمسع كل الأحبة، تحياتنا للأحبة اللي بسمعونا من السعودية، بنوجه لهم تحية بنقول لهم حرام ما رح نسألكم عن التعداد السكاني إلا اللي بعتوا لكم ريموتلي، يعني الأسئلة بعتوا لكم إياها عن بعد وجاوبتوا عليها، والأهل هم هون قالوا. إحنا زمان أحكي لكم القصة عن جد، لما كانوا يجوا يسألوا، طبعا تحتينا دار أخوي في العمارة، فكانوا لما يسألوا إمي تقولهم لا هاي الدار ابني، إحنا مش فيش عندنا دور الأجار أصلا، والدار اللي تحتها يا حجة هاي مستودع فيش فيش، وفعلا فيش فيش. فكانوا مرات بعض الأهالي ما يجاوبوا على كل الأسئلة بالعقل، يخبوا بعض الأسئلة. فيش غير هاي الدار إحنا بنعرف، الدار اللي تحت ما فيش فيها حدا، وهكذا. لكن اليوم كل واحد فينا بده يجاوب أكيد الأسئلة بالشكل الصحيح، بحيث إن تكون المعلومات دقيقة والموضوع غير مرتبط لا بدخل لا بضريبة لا بأمور من هذا القبيل. أبو ينال بجحرني يا أخوان، بعرفش إذا عنده معلومات غير هالمعلومات، لكن أنا اللي بعرفه إنها فقط معلومات لها علاقة بتعداد السكان، بالوضع المعيشي اللي الناس عم بتعيشه. عندكم مكيف؟ اثنين؟ والله وضع كله أزي أبو ينال. عندكم نقطة شحن كهرباء؟ آه يعني عندكم سيارة كهرباء، سجل كله مسجل هسا. تحياتنا للغالي أبو جهاد البوريني، إن شاء الله ربنا يتمم الخير والبركات والأفراح عليكم، وأكيد مساء الخير لي كان حدا بدي يبارك، بنقول له ألف ألف مبارك إن شاء الله. وين راحت المباركة؟ خلينا مباشر أمر عليها وأقول مبارك لي محمد اللي كانت خطبته اليوم الأصل، بس بسبب كان مساعدتهم حالة وفاة تم تأجيلها، يبدو أنه راح البوس أو شطبه. على كل حال إحنا نقول له ألف ألف مبارك وربنا يتمم الأفراح على الجميع.

الموضوع الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع هو موضوع طيارة فلاي دبي. ما زال الموضوع عم باخذ حيز واسع. بقول لك في هوليود وبوليود وفي إسرائيلود. تعرف إسرائيلود هدول بيعملوا أفلام غير شكل بصراحة. حتى الهنود تجاوزوهم. يعني احنا كنا نقول فيلم هندي من باب نضرب المثل بالأشياء اللي فوق الخيال. انه بعد مثلا واحد بيلاقي واحدة في الشارع بعدين بيربيها بتكبر وبعدين لما تكبر كثير بيجي يموت بيكتشف انها امه. كيف ليش ما حدش يسأل مو فيلم هندي اصلا؟ لا احنا وصلنا للفيلم الاسرائيلي اليوم اللي هو يتجاوز كل التوقعات البشرية وغير البشرية. لا اي اي عارف يحلل ولا ذكاء بني آدمين عارف يحلل ولا حدا قادر يحلل الفيلم الاسرائيلي اللي كثير من الناس تابعته وشافت تفاصيله. لكن تبقى الصورة الكاملة موجودة عند مين؟ عند مين؟ في الصندوق الاسود. أكيد الصندوق الأسود هو الوحيد اللي بيعرف شو القصة كيف رفع وكيف نزل وكيف فتحوا الباب تفاصيل كثيرة. والأجمل من ذلك لماذا؟ هذا السؤال اللي بحب مرات دائما أركز عليه. أنه نسأل التوقيت، هل التوقيت له عبرة، له غاية، ينشر بهذا الشكل، يتم الحديث عنه بهذا الشكل، تكريم الطيار بهذا الشكل مع نتنياهو؟ هو مش فيلم هندي، لا لا لا لا، الموضوع أكبر من هيك بكثير. أعتقد أنه فيلم إسرائيلي محبوك، والله ما هو محبوك ولا نيلة. على كل حال قصة وتفاصيل ويعني مشاهد شفناها وسمعنا عنها خلال الأيام الماضية، والأيام حبلة وستلد يا بوينا. رح نشوف خلال الأيام المقبلة حد يعمل له دوكيومنتري صغير يشرح لنا شو القصة والتفاصيل. لكن بعد ما تنتهي الانتخابات، لأنه كل إشي مرتبط عندهم بالانتخابات داخل الكيان الإسرائيلي، ونسأل الله أن ينتقم من هذا الظالم، هذا الكيان المغتصب، ومن كل أعوانه ومن كل من يشد على يده. اللهم آمين يا رب العالمين. إسرائيلود، ترى إسرائيلود

بالتأكيد برضو من الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ذاك الشاب المصري اللي كان في إحدى الحواري أو المناطق اللي كان في إنقاذ من خلاله لطفل سقط من الطابق الثالث كأنه أو الرابع. الفيديو على شاشة التلفزيون حيظهر خلال لحظات أمامنا ما تم التداول حوله لهذا الشاب. وطبعا كانت اللحظة حاسمة لهذا الشهيد. الصورة أمامنا والفيديو أمامنا لهذا الشخص اللي التقط هذا الطفل قبل أن يسقط أرضا، وكان فعلا النجاة بأمر الله على يد هذا الشاب. مواقع لبنانية ومصرية وعربية نشرت الفيديو، وإحنا من شأننا أكيد نذكر ونقول أن كل إنسان ينقذ أو يحيي هذه النفس فاللهم بارك له وبارك فيه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والله شوف شوف يا الله خطير والله. قبل هسه راح بدي أعيد الفيديو، شوف كيف المشهد فعلا يعني سبحان الله كيفك ألهم ويلف حاله مباشرة ويلتقط ذاك الطفل في لحظة سبحان الله.

0: كما أن هناك خير وهناك خيرية في البشر، هناك شر وهناك أشخاص يستغلوا ثغرات الآخرين حتى يقوموا بعمل الشر. أيضا في مصر تم تداول فيديو انتشر لشخص ادعى أنه يعمل في إحدى شركات توصيل الطعام، طبعا طبل على الباب، الغشيمة اللي جوا بتقوله مين؟ بقولها أوردر، لكم معي أوردر. هسا قد يعتقد الشخص أنه في حدا من أبنائه أو أهله موصيله على أكل، بالذات إحنا في الأكل يعني نفتح الباب ما عندناش مشكلة. فعلا هذا ما حصل، طرق الباب، هاي شاب توصيل افتح الباب، لا هو بدك ترجع الفيديو من أول، ولا هو من أول هيك أوكي، فتحت الباب هيك شوي، قالها أوردر، قالت له لا أنا ما وصيت على أوردر. طب كيف لا، هاي الأوردر معاي، بدأ يزق الباب، بعد شوي يجي شخص ثاني، طلعوا عصابة جايين يسرقوا هذا البيت، وطبعا تعرضت المرأة اللي طبعا صار في تدافع، بعد ذلك ألقت يعني السلطات المصرية القبض على هؤلاء الأشخاص اللي حاولوا فعلا يعني اختراق حرمة هذا البيت وسرقته، وكانت الكاميرات عم بتصور وتوثق الأحداث لهؤلاء الأشخاص. كما أن هناك خير هناك شر، شاركوني بالتعليق، هل لو أي حد طلق دق على الباب عندكم تفتحوا الباب؟ الأصل لا، الأصل حتى لو كان ماسك شنطة فيها أكل، مدام ما وصينا ما بنفتح، اتفقنا؟ شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو.
1: استعيذوا بالله،
0: اشتر رجيم حسب الوجبة، إذا جايب شي زاكي بفتح له معنى، والمدام مش طبخة شي زي اليوم طبخي منفوف، يعني زاكي بصراحة دخل البراد ويكفى.

بشكل عام بيكونوا المصورين أو المراسلين في الميادين موجودين حتى ينقل الأحداث، مش عشان يتعرضوا لأي شيء ممكن يؤذيهم. فعلا في المكسيك كان هناك مشهد غريب عجيب، إحدى المراسلات عم بتوثق شيء له علاقة بالطريق، ويعني كان هناك زي حادثة معينة عم تنقلها لموضوع الفيضانات والمشاهد هناك. المراسلة أمامنا على شاشة تلفزيون حياة، لكن تعرضت هذه المراسلة للدهس بسبب أنه سيارة 4x4 فقدت السيطرة على نفسها، ومن ثم كانت حالة الدهس لهذه المراسلة في مشهد كان على اللايف في بث مباشر على الهواء. فعلا تعرضت هذه المراسلة للدهس، يعني أنا بقول الله يعينها، بعرفش إذا هي على قيد الحياة ولا فعصات راحت. شو هي المصور؟ لا إله إلا الله، الله يرحمنا برحمته يا رب، الله يحسن ختامنا وانا على الهواء والفني. الله يتولانا جميعا، أسأل الله أن يتولانا جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. يعني بالتأكيد مثل هذه الحوادث وهذه الأحداث قد تدع البعض هيك يفكر كيف راح تكون تلك اللحظة التي نلقى الله سبحانه وتعالى فيها. لذلك رسالتي لكل شخص أكيد يعني وين ما كنت كن مستعدا لتلك اللحظة. أسأل الله السلامة، نسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية. مكملين معكم مستمعينا الكرام بفيسبوكياتنا مباشرة، بنروح أنا وياكم لمشهد آخر، والمرة هاي رح نروح إلى موضوع السلاح الروسي المرعب كما قال البعض أو وصفه البعض الآخر، حسب ما شاهده بوتين بنفسه بمشاهد فعلا لطائرات مسيرة ودرونز. يعني هاي الدرونز الصورة هيها أمامنا على شاشة التلفزيون حياة لهذه المسيرات، وهي تطلق حمما نارية. هاي المسيرات اللي فعلا بتتحرك بطريق، يا حبيبي يعني هم صابين شلال من النار على هذه المناطق، طبعا في تجربة رآها زي ما حكينا لكم بوتين، وأيضا شاهدها كل من شاهدها، وكان هناك استعراض، وكان هناك أيضا بحضور آلاف الجنود من ضمنهم الجنود الصينيون يعني بهذا المشهد اللي كان استعراضي فعلا للقوات الروسية، وزي ما حكينا بحضور بوتين، وكان من ضمنها مناورات عسكرية أقيمت في بعض المناطق في روسيا. Yes, sir.

يا فارج الهم، احيانا الواحد فينا بيكون بده يوفر في شغله معينه، يعني مثلا صار عندي خراب في البيت بشغله معينه، باجي انا بعقلي الكبير بدي اصلحها على اساس اني اوفر، ما اجيب صناعي. احيانا مثلا بكون طالع بالسياره بقول والله جيب معاك جسر للبرداي، مثلا صارت معي ترى مره، جيب معك جسر للبرداي، طلعت انا وصاحبي نجيب جسر ان شاء الله ما يكون يسمعني، فروحت حطيت الجسر جوا السياره، فراح الله يا ربي يبارك له صاحبي زق الجسر كسر قزاز الامامي، فاني بدل ما اجيب سياره مثلا تكلفني 10 دنانير دفعت 60 ليره بدل قزاز امامي. هذا الحكي لا خلاص انباعت السياره الحمد لله، بس حكيت له مغير لها قزاز امامي. على كل حال احيانا التوفير في غير موضعه بيكون نهايته وبال على صاحبه. في روسيا احد الاشخاص كان بده ينقل هليكوبتر، عن جد حقيقه هاي الفيديو امامنا، من مكان الى اخر، فهذا الشخص الله يا ربي يهديه ويصلح حاله، بدل ما يجيب ونش مثلا ينقل هليكوبتر مع ونيت مع بكم 4x4، فحمل الهليكوبتر فوق البكم. يا ابو رياش عدلنا اللقطه بعد اذنك، بنمون عليك بس خلاص يعني ما فيش داعي نشوف لوجو الحدث كثير، تمام رياش صاحبك انا. المهم فحط الهليكوبتر فوق البكم وقبنت طبعا هي، ومن ثم قلبت او قلب البكم وتطبشت الهليكوبتر، بس بطلع اخر شيء اي قال الفيديو. طيب على كل حال يعني الفيديو امامنا، انا المقصد هات الصوره عندي جاي، المقصد يا جماعه احيانا ما تتحادق في موضوع انك توفر على حساب شيء اخر، يعني بتجي مثلا والله بدك تركب شغله في الدار بتبدع انت فيها بتروح تخرب شيء ثاني، بدك تصلح شغله وهكذا، بدك شوي هيك اعطي الخبز لخبازه، اعطي صاحب الصنعه لصنعته، اذا الموضوع بده يكلفك بزياده 5 10 ولا يصير فيك زي المسار في تبع الهليكوبتر. شاركوني بالتعليقات قصص ومواقف، وتحديدا من شنو لي هذول بيحبوا يوفروا، تعرف هذول بيحبوا يوفروا عند يوفر، هذيك عنده من جوا الرغبات في التوفير، بيكون هيك اي شغله انا بجيب لك اياها بقل يا زلمه، بدل ما تروح تجيب ونش بحمل لك اياها معي في السياره حطها على الدب فوق وقول يا رب.

0: والله في ناس تحب توفر. نفسي افتح فيسبوك وتعليق على الموضوع لانه في قصص خير الله على هذا الاشي بصراحة. والله في كثير ناس عندي هيك من جوا رغبات في التوفير، بحب هو يسوي الشغل بايده طبعا بدمرها. اسألوا الستات، اسألوا ايش الرجال، الرجال بقول لا والله زبطتها، طبعا بعد يومين ثلاث بتلاقي الدنيا يعني فرطت معها. على كل حال بما انه بنحكي عن السيارات مباشرة، بروح انا وياكم لمركبات اكثر جاهزية وطرق اكثر امانا، حملة وطنية للتدقيق على صلاحية المركبات استعدادا لفصل الشتاء. الشتاء الصيف والشتاء تمام. مركبات اكثر جاهزية وطرق اكثر امانا استيكر، وطبعا هذه الحملة يتم الحديث عنها بداية كل شتاء، واعتبارا من يوم الأحد المقبل راح تبدأ إدارة السير بتنفيذ هذه الحملة من خلال الإدارة أو إدارة المرورية عفوا، ومشاركة طواقم فنية متخصصة يعني التأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها الفنية للمسير الآمن على الطرقات، الساحات، مي في الجنية في المطرة وغيرها من تفاصيل الإطارات، كذلك الأمر الدفاية وكثير من التفاصيل. وأسأل الله أن يجعله شتاء آمن علينا جميعا وارزقنا خيره، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: وأنا في طريقي بجري والصبح بيبتسم.

0: شيل هدم.
1: الله يشوف احكيكم بصراحة. هو الموضوع أنا كنت خايف أحكي عنه، بس بما أنه الموضوع مش أنا راح أحكي، راح تحكي يعني إحدى ناشطات وفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فلازم نسمعه بأذن صاغية وواعية. الرسالة في من وراء هدف لا شك، من اليوم للأسف لم نعد نرى ذاك الحجاب اللي كنا نراه سابقا، وصرنا نشوف عادي جدا الحجاب عبارة عن بنطال أو بلوزة. بغض النظر أنا ما بحكي بجانب شرعي بقدر ما بحكي عن الحفاظ على فكرة الحجاب الصحيح. عبارات نسمعها أنا وياكم عبر ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، نتابع أنا وياكم هذه الرسالة بالصوت والصورة.
2: مشكلة إنه إحنا بطلنا نشوف جلابيب وعبي بالشوارع، يعني زمان ما شفنا هذا المنظر
3: قليل.
2: هلا كتير بنطلونات بنطلونات بنطلونات غريب، يعني ما بدناش هذا الإشي يصير فيه إلف. يعني أنا كأم كتير بحكي في هذا الموضوع دائما في الدار، قيمي كذا حطي كذا، هذا اللبس على فكرة مش شرعي، ولو إنه جلباب بس هذا مش شرعي، بحكي هذا مش شرعي، وهذا لبس بلفت النظر، وهذا اللبس كذا. فالأم هتضل تذكر. وأصلا لقمان، سيدنا لقمان اللي سمي الصورة كاملة، مش ضابطة معي اليوم موضوع الرجال من مرة، مش عارف ليش بتجي الأمور كلها هيك بالعكس. يعني لما تكلم القرآن عن التربية تكلم عن زلمة،
3: صح؟
2: تخيل قديش قيمة الزلمة كبيرة،
3: وهذا الأساس.
2: تخيل
3: اللي هو الكلام، أنا بدي أحكي عن الرجل.
1: يعني هذه الداعية من الخليل قدمت رسالة واضحة، وإحنا فعلا أنا بأكد على هذا الموضوع من خلال الرسالة اللي دائما وأبدا نؤكد عليها، الحجاب، قيمة الحجاب، مفهوم الحجاب. للأسف تغير عند بناتنا وعند زوجاتنا للأسف كثير اليوم، يعني نادر ما تلاقي واحدة فعلا ترتدي الحجاب الحقيقي أو الصحيح. ومرة هيك كنا بنعمل حملة في يوم من الأيام زمان زمان، قبل تقريبا جزء 5-6 سنين أو أكثر، حملة It's not حجاب، هذا ليس حجاب. أنا بس بدي أسأل سؤال فعلا هيك مطلوب من كل أم وبنت اليوم عم تسمعني، روحي وراجعي تفاصيل الحجاب اللي شرعها ربنا وأوجدها يعني الدين، حتى بس أنا أقارن أنا هل هذا حجاب ولا مش حجاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. اللهم يا رب سترا عندك علينا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. كلام بزعل مرات صح، بس تحملوني يا جماعة، يعني أنا والله بحكي من باب حرصي على فكرة المجتمع وقيمة المجتمع. اليوم بناتنا للأسف مش فاهمين شو يعني حجاب، لسه الموضوع مرتبط فقط بغطاء الرأس. لا والله اليوم غطاء رأس، اليوم بتشوف رقبتها، أنا آسف كان بدي احكي عن اقرب الناس، على كل واحد فينا بتشوف الرقبه مبينه والايدين. لا انا والله بشوب، انا البس معاصم بتطلع، يعني مش انا بحكي عنهم يعني للاسف. طبعا هذا الكلام يعني الله يتولانا بالخير، اسال الله ان يلهمنا الصواب. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.

لأنه بنحكي عن موضوع الفتيات والنساء، خلينا نروح مباشرة لشيء إيجابي مرتبط بالمرأة، ويعني إحدى الدراسات والمراجعات العلمية أشارت إلى أنه النساء لديهن القدرة على تفسير الإشارات غير اللفظية بشكل أكبر بكثير من الرجال. يعني المرأة بتقدر تفسر حركات الوجه، الإيماءات، احيانا بتقرا وجوه، بتقرا الشفاه احيانا اكثر بكثير من الخطرات. والله عمي خطرات. طبعا الموضوع مرتبط بالخبرات الاجتماعيه، مهارات التواصل، ايضا الذكاء العاطفي عندهم. هاي اللي بتعرف الحركه يا ابو ينال، ما بتعرف، ما بعرف شو اسويها، جرب والله يزيد. ما بعرف يا عمي عندهم حركات بيعرف يفسر الأشياء، احنا ما لنا هاي التفاصيل. شاركوني بالتعليق، هل فعلا المرأة تستطيع أن تفسر الإشارات والأمور غير اللفظية أكثر من الرجل؟ علم بالله من رسالة الواتساب بتقولك هاي قصدها أنه تجيش عنا اليوم، بتقول أهلا وسهلا. طب كيف فهمت أنه أهلا وسهلا تجيش عنا اليوم؟ لا خلاص أنا فاهم أنت شو بدك. شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو. كم مرة، ايوه هي هي كم مرة زوجتك قالت لك انك مخبي اشي عني وفعلا كانت صادقة، عرفت تفسرك؟ بس انا بعتقد الام اكثر. الام سبحان الله، الله الله يرحمك يما، اقسم بالله تقول عارف شو في جوا الواحد هسا، يعني كيف ليش؟ اتوقع انه في شيء له علاقة بتكوين الانسان وانه هو جزء منها كان في يوم من الايام، لكن الام حدسها مليون في هذا الجانب. شاركوني بالتعليق على هذا الامر.

طيب يا جماعة، كثير من الأشخاص في على إيدهم اليسار، أعتقد اليسار، نعم هسه متأكد أنا وياكم، على إيدهم أو على كتفهم تحديدا ندبة صغيرة أعلى الذراع هون أو هون. أنت ما عندك؟ عشان هيك عندك إعاقة. إذا تقول أنا ما عندي، لا روح راجع حساباتك يا ابني. طبعا هلأ يعني البعض بيعتقد أنه هو مصاب، لا لا أتوقع عندك بس أنت مش شايفه، تعال جاي أشوف لك إياها. هلأ طبعا هذا الموضوع مرتبط بلقاح، هلأ هي الدراسة اللي هون خطأ عشان أصححها أنا على السريع، لأن الموضوع طبيا أنا بعرفه تماما، اللي هو مطعوم التدرن التيبي تيوبركلوسيز. هذا المرض اللي طبعا فيش داعي تحط الصمح، هنقول لك موضوع غلط. على كل حال هذه العلامة اللي موجودة أو الندبة اللي موجودة على إيدنا هي عبارة عن علامة أنه إحنا أخذنا هذا اللقاح، لقاح التدرن تحديدا أو السل، تمام، واللي فعلا مع الوقت الحمد لله تم القضاء على هذا المرض نهائيا تقريبا من خلال أخذ هذا اللقاح. اللقاح يتم إعطاؤه تحت الجلد بشكل على زي شكل حبة عدس تحت الجلد حتى نعرف أنه تم أخذه بالطريقة الصحيحة. ويعني أحيانا هذه الندب عبارة عن إشارة لأنه هذا الشخص أخذ هذا اللقاح. بس تروحوا الدار شيكوا حالكم، هسا فيش داعي تقعدوا في الشارع تطلعوا شوفوا ايش وضعي وايش الامور، لا خير بس تروحوا الدار تغيروا رايكم تشيكوا شيكوا انه موجوده ولا لا، اذا مش موجوده اذا كل الاردن موجود هسا وجهك يا زيد.

طمنونا عنكم يا جماعة مع ارتفاع أسعار المحروقات، شو أخباركم؟ عادي؟ بقول له الخمسة اللي بنعبيها أبو ينال من يوم ما كان البنزين بسبع دولارات التانك لحد هسا، عبي بخمسة عبي بخمسة، بس كنا زمان نمشي فيها أسبوع، سنة نمشي فيها يوم، يوم ولا يومين هسا، الخمسة يوم نص يوم احملها وامشي فيها للسيارة وفر حالك. على كل حال يعني في فكرة مبتكرة وحل، طبعا فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على ما يبدو انه معمول بالاي اي، هيك بتخيل انا لهذا الفيديو. على كل حال الفكرة انه حط عود شجرة على العداد تبع السيارة عشان تظل السيارة فل، يعني هو مفكر انه اذا ظل المؤشر فل معناها السيارة فل. صف على اليمين يمنع وضع عيدان الشجرة على الغصن على النخلة. على امين تفضل. موضوع العلاقة بالمؤشر هو لما التانك بيفضى بيعرف حدا. كم مرة قطعتكم السيارة بنزين؟ بالله عمرها قطعتك السيارة بنزين أبو ينال؟ والله وأنا مرة زمان، يا الله شو شعور قاسي يا أخوان، والله قاسي. شاركوني بالتعليق كم مرة قطعتك السيارة بنزين؟ آخ قلبي تذكرونيش، بس موقف كان لا يحسد عليه الإنسان.

المشكلة مش لما تقطعك بنزين، المشكلة لما يكون سحبة الأوساخ والترسبات اللي كانت جوة تنك البنزين. هون سلم لي على السيارة. لا الحمد لله ما وصلتش للمرحلة هاي. أنا قطعت بنزين وصفت على يميني. طبعا يعني الحمد لله هذا أيام الأكسنت، الله يسهل عليها. طيب حبايبي خلينا نروح مباشرة أنا وياكم، جهزوا لنا أغنية هزيم الرعد، خلينا نحكي مباشرة عن هاي الأغنية. روح على يوتيوب شغلونا إياها هيك عبين ما نحكي عن تفاصيل هذه الأغنية، ويعني لحظات أكيد هنجهزها ونحكي عن هزيم الرعد شو القصة. وطارق العربي طرقان مجددا يعني بظهر حتى يحكي لنا قصة بعض أغاني الأطفال اللي الواحد فينا اليوم عم بسمعها، حتى يعرف في رسالة خلف هذه الأغنية. وبالتأكيد يعني أي شخص بسمع هزيم الرعد مباشرة بتروح فيه الذكريات لأجواء غاية في الجمال وتفاصيل غاية في الروعة. هزيم الرعد قصة، أو لهذه الأغنية قصة جميلة جدا يذكرها لنا طارق العربي طرقان. طبعا بيحكي باختصار شديد أنه أحداث الانتفاضة الأولى لما شارون الملعون كان دخل اقتحم الأقصى، وكان هناك حديث عن قديش اليوم بيقدر أي شخص أن يرسل أو يبرق برسالة للعالم أجمع أنه يرفض الاحتلال، فكانت تلك الكلمات: هزيم الرعد، أبرقي أرعدي أبطالا وعدوك أنبل وعد. هزيم الرعد، نسمع أنا وياكم جزء من هذه الأغنية ونكمل تفاصيل هذه القصة.

يعني تحدث في لقاء له في بودكاست كان الحديث عن أنه هذه الأغاني تحمل رسائل كثيرة، وذكر من ضمنها عدة أغاني للأطفال. المقصد أو الرسالة اللي بدي أوصلكم إياها يا جماعة، قد تشعر في لحظة من اللحظات أنك عاجز أمام ما يحصل مع أهلك، مع إخوانك، مع الناس القريبين منك، لكن تستطيع بطريقة غير مباشرة أن تؤدي جزء من دورك. أنا بقول وحكيت سابقا، الله سبحانه وتعالى يتكفل لنا بفتح الأبواب وييسر لنا هذه الطرق، فاستعينوا بالله إن شاء الله ربنا لا يحرمنا أن نكون ممن ينصر أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان، أن ننصر قضايا أمتنا بأي شكل من الأشكال. فعلا هزيم الرعد، إحنا بجوز بعضنا يعني كان يشعر أن هي أغنية أطفال عادية عابر، لكن كلماتها توصل الرسالة، وفعلا هذه هي الرسالة لليوم، إحنا بأمس الحاجة أن تبقى حاضرة في قلوبنا. هزيم الرعد أغنية للأطفال، لكن تحمل رسالة واضحة لدعم كل من يقف أمام المحتل ليقاوم هذا المحتل.

كذبوا علينا، ما زلنا نقول وسنبقى نقول كذبوا علينا عندما قالوا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة توقف. وأنا بقول والله أن الحرب ما زالت تدور رحاها على أهلنا في قطاع غزة. هذا العدوان الغاشم، هذه الجريمة المستمرة، هذه الإبادة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي بكل الأشكال. 3 أطفال شهداء قبل لحظات، قصف سيارة، وقبلها كنا نسمع على ساعة 2 لمراسلنا في قطاع غزة. يعني مشاهد والله تدمي القلوب، وما زال العالم ينظر، أو على الأقل بل بطل يتطلع، صار يغض بصره، صار خلاص انزعج يا أخي. 3 سنين وإحنا بنشاهد هاي المشاهد القاسية، حتى متى سنبقى نشاهد؟ لكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا رب نصرا من عندك وعزة لأهلنا في غزة. وكذلك الأمر في فلسطين، كل فلسطين في الضفة الغربية قبل لحظات كانوا عم بينزلوا بوابات جديدة في إحدى المناطق، بوابات حديدية ليقف عندها الاحتلال ويغلق ويضيق، ويعني يضع الإغلاقات أكثر وأكثر على أهلنا في الضفة الغربية. المشهد أصعب مما نتخيل، ولا نقول إلا اللهم أنت حسبهم ونعم الوكيل. وهذا العدو يضغط بكل ما أوتي من قوة على أهلنا في فلسطين، كل فلسطين ليهجروا. اليوم اسمع أي حدا يعيش في الضفة الغربية بيقولك والله ما عشنا هاي الظروف إطلاقا. كل أنواع السلاح اليوم وكل أنواع النيران يتم تجريبها على أهلنا في الضفة وفي غزة. العدوان في غزة والعدوان في الضفة، ما حد يفكر الناس اللي في الضفة عايشة بأريحية وبسلام وبأمان، لا والله المشهد يزداد صعوبة على أهلنا هناك. فيا ربي فرجا من عندك، اللهم آمين.

0: والله الوضع صعب داخل قطاع غزة، الوضع كارثي وأكثر مما نتخيله وكنا نشاهده في الإعلام.
1: طيب يا جماعة، يعني بجوز بنتعمد أحيانا ننقل بعض ما ينشر عالميا فيما يتعلق بقضية أهلنا بفلسطين، بس عشان أحكي لكم كمية التفاعل العالمي قديش الآخر إن صح الوصف يتعاطف مع قضية إنسانية اسمها قضية غزة أو فلسطين، ولسه أبناء هذه القضية، لسه الناس اللي عايشين تفاصيل هذه القضية من أبناء العرب والمسلمين لسه مش قادرين يحملوا همها بطريقة صحيحة. أنجلينا جولي ممثلة أمريكية بجوز البعض بيعرفها والبعض ما بيعرفها، بغض النظر نزلت بوست من خلال صورة عبر الأقمار الصناعية للدمار الكبير في رفح، أظهرت هذه الصورة دمارا كبيرا في رفح، وتحدثت في هذا المنشور عن دمار حرب الإبادة الإسرائيلية هيك سمتها في غزة. وطبعا نشر هذا البوست 13 ساعة فقط نشر فيها هذا البوست، حصد أكثر من 1,000,000 لايك أو من 1,000,000 إعجاب أو من 1,000,000 تفاعل. المقصد أن القضية قضية عالمية، قضية إنسانية، وما زال البعض حتى هذه اللحظة لسه مش قادر يقاطع، لسه مش قادر يدفع عن أهله، لسه مش قادر يساعد، لسه مش قادر على الأقل يذكر. حتى متى سنبقى هكذا؟ الآخر عم بنشر وبيحكي وبتفاعل وإحنا لسه مش قادرين. الله يصلحنا. فاصل، حاضرين، تطلع فاصل ترجع بالسلام إن شاء الله. فاصل ونواصل.
2: ترويحة برعاية شاشة AI،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: جامعة عمان العربية،
4: كلية الخوارزمي،
5: مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون
3: عاملها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة ثانية 794-22-22.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرتفع. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب خدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تم 06-55-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: cu Telecom. Banda.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكمل. الزرقاء وادي العش 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد وفريق أنهى الأهم 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم. ومواصلات ميسرة. كلية حطين عمان شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون 077-8

0: مع تسابيح للسياحة والسفر. 515-8382 الزرقاء الجديدة 0538560 خيارك المريح. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات يمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية حيث الريادة دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوكته. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

اف ام للوطن حياة. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الأردن يقفز إلى المرتبة 60 عالميا والخامسة عربيا في مؤشر الابتكار العالمي. وزير الداخلية يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 442 موقوفا إداريا. صحة غزة تعلن عن وصول 9 شهداء و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. استشهد شاب عقب احتجازه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عناب العسكري شرقي مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن. وأخيرا وزير الخارجية الإيراني يقول إنه إذا قرر أعداء بلاده اختيار المواجهة العسكرية مجددا فسيتلقون ردا أشد حزما من قبل. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي في أمن استكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لكم جميعا، اليوم الأحد بداية أسبوع وأيضا بداية شهر، يعني 14 بنحكي عن بداية شهر أكتوبر. إن شاء الله يا رب يكون الخير والبركات عندما نسمع، أو يعني إحنا مكناش نقول أكتوبر، كنا نقول شهر 10، لكن أول ما صار تلك الأحداث في 7 أكتوبر العظيم أكيد المشهد اختلف عالميا. على كل حال هذا مش موضوعي، موضوعي تحديدا اليوم بعد ما لقوا أسطوانة حواشة حصالة بعرف شو بتسموها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ها نورجيكو يا بالله عندك أبو رياش. أي والله عليك أبو رياش فنان، صورة يعني متداولة تظهر كمية كبيرة من الفراطة كما نسميها نحن، الفراطة اسمها اللي هي الكوينز أو العملات النقدية المعدنية. شخص محوشها في حصالة أشبه ما تكون بجرة غاز، كأنها هي جرة غاز ولا بتهيئ لي تمام بجرة غاز، وما شاء الله المبلغ الله أعلم قديش، 5-7 آلاف الله أعلم ما بعرفش. لكن حديثي معكم مستمعين الكرام في ظل هذا الزمن الذي نعيش، هل يستطيع الإنسان أن يدخر المال بالعربي يحوش أو لا؟ كانوا يقولوا زمان خبي قرشك الأحمر ليومك البنفسجي، خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. بعرفش أنا لا في يوم أسود الحمد لله، أيامنا إن شاء الله كلها بيضاء، لكن فكرة أنه اليوم الواحد يدخر المال أو يخبي أو يحوش، هل ما زال هذا الشيء متاح؟ نعم أو لا؟ كيف قصتكم مع التحويش؟ وين كنت تخبي مصاريك؟ وين هسه بتخبي مصاريك إذا أصلا فيه؟ الحمد لله الله يديم الخير. محمود بتحوش؟ بتحوش؟ بقولي مصاري شو يعني مصاري؟ أنا مسنوكل. أبو أنا شو وضعك مع التحويش؟ ملك التحويش بيخبي بصلعته. يلا مباشرة أبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. أبدأ لكم بأول قصة قصتي. لما يا جماعة أنا كنت بدرس في الدبلوم، درس دبلوم، لما كنت أدرس دبلوم كان الوالد الله يا ربي يطول بعمره ويحفظه ويرعاه كان يعطيني مصروف 25 دينار شهريا أيامها، فكنت أنا بدخر 15 دينار وبصرف 10 دنانير مواصلات كل شهر يا أبو ينال. تخيل بعد سنتين الحمد لله رب العالمين، وبعد فترة يعني الحجة الله يا ربي رحمها يجعل مثواها الجنة فتحت خزانتي لقت معاي في ذاك الوقت 500 دينار، وكان هذول

0: دينار. ما حد يعني بدك تقول لي مثلا موضوع الجمعيات اوكي، موضوع اللي بعرفش، انا ضد موضوع القروض طبعا يعني قولا واحدا، لكن في ناس الله يبارك لها مرته بتساعده في التحويش. ولا ابو مالك؟ ابو مالك الله يسعد مساك.
1: صحيح سيدي والله انك تحكي صحيح.
0: بقول في ناس زوجته بتساعده بالتحويش. نعم وفي واحد نعم. مرته بتصرف الاخضر واليابس. تفضل سيدي.
1: والله انك بتحكي صحيح.
0: تفضل ابو مالك.
1: الله يسعدك سيدي، والله انا عمري بتلك حياتي ما عمري حوش سيدي. انا صار لي 20 سنه ما استلمتش راتبي.
0: 20 سنه ما استلمت الراتب؟
1: لا والله.
0: بروح لصندوق الادخار عند المدام؟
1: لا والله بروح للبنك.
0: الله يهدي بالك، الله يهدي بالك.
1: والله
0: الله يهدي بالك.
1: ونعيمة سيدي على الحلاقه، لان شكلك انت محوش تعويش الحلاقه.
0: والله حولت وياك لك. بارك الله فيك ابو مالك. طب ابو مالك مين بتدخر في الدار، انت ولا المدام؟ يعني بدك تحوش لما يكون عندك الان مثلا الله يا ربي يبارك لك عندك مشروع زواج يزن، الله يهدي باله وفرحنا فيه.
1: امين.
0: شو بتساوي وكيف بتبعد تحوش؟
1: والله وزاره الداخليه.
0: عند الداخليه مريح راسك.
1: والله انا لا مالي دخل بالقصص هاي.
0: الله يهدي بالك، اشكرك يا حبيبنا.
1: في جمعيات بندخل فيها كذا بتلاقي الامور طيبه ان شاء الله.
0: الله يبارك، وانتم بس عليكم تدفعوه، هي بتقول لك هاي المبلغ تفضل.
1: نعم
0: الله يبارك، الله يحفظك. وراك شكرا لأبي مالك. كريم شو وضعك بتحويش؟ تحوش مع الوالدة؟ مع مين؟ اكتب لي على السريع عشان أشوف. أبو صالح الله يسعد مساك. أبو صالح راح. أبو طاها، أبو حلقة. طب أي أبو يا أخوان؟ طب أم؟ طب أي؟ ألو السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله وبركاته.
0: أبو طاها ميت مرحبا.
2: حيا الله يا غالي، الله يرضى عنك يا
0: والله
2: رب.
0: من صوتك ملك التحويشات. تحوش الضمان.
2: صلى على رسول
0: الله. صلى الله على سيدنا محمد.
2: الله العظيم بنحوش العداري. والله بالأول لا كان في مجال، بالأول زمان أشهد الله أنه كان في مجال، أما بالوقت الحالي أنا بقول والله الله يكون بعون الناس، الله يكون بعون الجيل
0: اللي بعنا. الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله طبعا الحمد لله. بس شو بدك تحوش؟ تحوش ليش؟ تيجي آخر الشهر تطلع لك شغلة، إذا ضبط لك مثلاً 10-20 ليرة مصاري إلها طريقها يعني معروف.
0: الحمد لله.
2: أما إنك تحوش،
0: إذا الواحد خباله شوية قروش بيروح لحاله، عارف الطريق هنا؟
2: مستحيل. لا التحويش هسه إلا غير إذا يعني خلينا نحكي بداية حياة زوجية.
0: صحيح.
2: وفي ترتيب للأمور وفي كذا، ممكن.
0: أبو طاهر ناوي تحج؟
2: نعم.
0: ناوي تحج ولا حجيت؟
2: والله ما حجيت. طيب اما نسال الله ان يكرمنا
0: الحج برضه هو مشروع، يعني الاصل الواحد يحوش له.
2: والله يحوش ايش 10,000 ليره يعني نطلع نحج شيخ؟
0: اللي الله بيقدرك عليه ابطاها حبيبك.
2: والله صعب في الوقت الحالي.
0: الله يستر.
2: ان شاء الله الله يكرمنا ان شاء الله. والله ليس على الله ببعيد
0: يا
2: يعني. ان شاء الله.
0: الله يوسع عليك ابطاها، اشكرك يا حبيبنا.
2: الله يرضى عنك.
0: الكرم والتقدير. عبير بتقول ادخر القليل من القليل، حتى لو معك قليل ادخر. كانوا زمان يقولوا تزود بالقليل للقليل، صح؟ وهي الزاد للسفر الطويل. حسب سمعناها ابو ينال اذا كانت عنده الاغنيه هاي لزمان زمان البشير هاي، صح؟ طيب ابو صالح او ابو عبد الرحمن. ابو صالح
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو صالح هل انت حويشي بتحوش؟
3: حويشي والله مره سويناها يا ابو حلقه.
0: شو سويتوا؟
3: جبنا الحواشة هاي وصرت أحوش فيها هيك.
0: بعدين بعطناها، بطناها وطلعنا اللي فيها.
3: بس بعطناها يعني طلع مبلغ محترم هيك.
0: طيب الحمد لله. ما شاء الله.
3: وصراحة من جديد يعني ناوي نعمل الحركة هاي، بس إيش لسنوات مش إنه.
0: مش بفترة قصيرة. هو اللي يعني موضوع الإفراطة، موضوع الدنانير أحياناً، موضوع اللي الله بيستر يعني.
3: يعني
0: بعرف صديق لي كل يوم بعطي زوجته دينار او دينارين، بيقول لي خلص بغض النظر هذول ما الي فيهم بالمره، بيجي يوم بحتاجهم باخذهم.
3: والله انا يعني بقولك حوشت يعني ما شاء الله مبلغ يعني كان محترم هيك.
0: ايش سويت فيهم بالله اللي حوشتهم؟
3: شميت الهواء وانا والمره.
0: الله يهنيك يا عم، والله بتستاهل المره تشممها الهواء. والله احسن استثمار. الله يهدي بالك. ربي يسعدك ابو صالح، تحيه لك يا حبيبنا. اشكرك. اخونا ابو ياسر بيقول يا اخي تحويش شو، انا اكثر يوم بكرهه يوم الراتب، بيجي وبطير بحس حالي بشتغل ببلاش. يعني

0: وذاك حالنا جميعا. هيا بقول لكريم حوش خنجوزك، بقول لي بس سد الدين اللي علي. الله ييسر امرك يا كريم يا رب. اللهم زوج هذا الشاب، اللهم زوج كريم، اللهم زوج كريم. الله يا وب يا وب. طيب ابو عبد الرحمن الله يسعد مساك
1: يا وب. انت خشيت مش ابو حلقه، خشيت ابو حلقه خالد.
0: ابو عبد الرحمن
1: سيدي بدي ارد على ابو طه، بقول لك بدايه الحياه الزوجيه اه ممكن، انا بحكي معك من بدايه الحياه الزوجيه والله مو ممكن.
0: خبرنا بالشر كيف بدأت الحياة الزوجية. صحيح
1: والله يا سيدي، أنا متجوز صلي 4 سنين تقريبا.
0: طيب أنت بداية الحياة الزوجية تقرب تختم، الله يبارك لك.
1: والله أنت بتحكي فيها مفكر.
0: الله يهنيك لا لساتك
1: سيدي. أنا ماشي على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة، لما قالت لي قالها ما بقي
0: ماذا أبقيت لنا، قالت ذهبت كلها وبقي الكتف. نعم
1: قال لا بقي الكتف، ذهبت كله بقي الكتف. نعم انا ماشي هذا المبدا. انا اول ما تجوزت الحمد لله الله يرضى عليها يا رب ويستر عليها، قالت لي انا موضوع الافراط عندي بيضايقني. قلت لها ايش يعني؟ قالت لي انا كل ما تفوت على الدار انا بدي صلاحيه الافراط باخذها.
0: حلو
1: قلت لها خذيها والله، كل ما فوت على الدار تفتش في الجيب تاخذ الافراط، يطلع 85 ليره وربع ليرتين قد ما كان. نعم. تاخذهم وتحطهم بالصندوق. حلو. انا حكيت اسمي ابو عبد الرحمن عشان ان شاء الله اطلع من باب الرياء. أيوة. لكن هاي والله دعوه لكل المستمعين.
0: جميل.
1: تاخذهم في صندوق بفتح وبسكر يعني، وتحطهم بالصندوق على البيرو على التوريد. اخر الشهر لما تسمع والله فلان صاحبتها تعبانه، فلان مريض، فلان كذا، فلان يبارك. شو تيجي علي تقول لي؟
0: جميل.
1: تمسك المصاري تعدهم، وانت انت بينه وبينك نفس الانسان يعني
0: طبعا ما تعدهم يطلعوا لهم 65 ليره حلوات،
1: يطلع وبتعدهم يطلعوا له مثلا 40 ليره 30 23، تيجي تقول لي خذهم وحولهم كليك لفلان.
0: يا سلام.
1: طب ما هذول اصلا انا اللي حاط هذول. تقول لي لا هذول لك صاروا خلاص
0: رجعوا. لا انت خلاص يعني الله يبارك لها، الله ربي يرضى فيك ويجعلها اسره طيبه ومباركه
1: بالبركه من وراها
0: المعلومه. الله يبارك لك.
1: بسيطه بس بتجمع.
0: جميل
1: جميل. تحياتي لك وللجميع، والله يزوجوا اللهم يا رب
0: يا رب.
1: الله لا يزعلك.
0: اشكرك يا عريس اشكرك. لا لا لا انسى انا ما حكيتش شيء، انت حر. السلام عليكم. شكرا لأبي عبد الرحمن، وان شاء الله ربنا يرزقك الخير والبركه وهدات البال في بيتك هنيئا. والله يعني فعلا يدخر، وهذا الذي يبقى والله. هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها وذهبت الكتف، يعني لأنه ما نبقيه عند الله هو الذي يبقى. الله يبارك. لكن أحيانا الواحد سبحان الله مثلا انكسر تخت بده صيانة، والله صار شغلة بدك تعمل للسيارة، بدك ترخص السيارة. أحيانا مثلا تعمل جمعية عشان ترخص السيارة. ما احنا هيك الحياة بالسيرة بتمشي بالأخير. أبو فراس
2: يا حبيب، أول شيء على دعائك لكريم. نعم. أنا بقول اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين
0: اللهم آمين. هو ويزيد والشباب الطيب جميعا،
2: وهو الشباب الطيب
0: وابو ينال بيقول آمين ولكل من قال آمين. أنا ما قلتش آمين، أنا ما قلتش آمين. أبو فراس
2: حبيبي شو انت عن موضوعك؟ عن ايش
0: موضوع؟ والله عن ارتفاع اسعار البطاطس. تعرف السوق الفتره هاي الخضره غاليه والله. شو الوضع عندكم؟
2: والله كان الاثنين بليره ونص يا معلم.
0: الله قديش؟
2: ليره ونص.
0: كيلو ايش هذا؟
2: ما بعرف المهم.
0: طيب ابو ينال بتحوش، ابو فراس بتحوش.
2: تكف الضمان اول، تلم الضمان وبعدها والله ولا يهمك والله لا عوش.
0: لم الضمان بحد ذاته تحويش.
2: لم الضمان ما احنا بنروح تي للزلم يا ابو عبد الله.
0: انت بتحوش عشان تعطي للرجال صاحب السياره.
2: طب وانا اللي في البيت شو اسوي؟
0: الله برزق بك...
2: يا زلمه والله كلنا كتل توزعنا على كل قرايب.
0: الحمد لله. والله يا ابو فراس عايشين بستر ربنا، الله يتمها بستر.
2: والله بستر ربنا. المهم حبيب ابو عبد الله الله يرضى عنك.
0: ايوه
2: دير بالك على كريم بالله عليك.
0: اللهم زوجه. قول امين.
2: ايوه امين.
0: هو قول كل من قال امين، انا ما حكيتش.
2: امين.
0: شكرا ابو فراس بارك الله فيك.
2: هذا حبيبي
0: محمد الله يسعد مساك. يلا بلا كنتي بلا كنتي بلا كنتي.

0: والله جبال المصاري ما بتشتري علاقاتك الطيبة مع الآخرين والله، ولا بتشتئ. شوف وين قال، بيقول رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن ما عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. شيك أبو ينال، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن ما عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. أخوي محمد الله يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك أبو علقة، كيف حالك؟
0: الله يبارك لك. بيقولوا عنك حويش من الدرجة الأولى.
1: أنا والله صراحة يعني بدأت تقريبا من أكل من شهر.
0: اسمعوا يا جماعة، ركزوا على الصوت
1: بموضوع الإفراط هاي صراحة. نعم. يعني بس أرجع البيت شو فيه بجيب دفراطة، خلاص بحطها بالحصالة، وبالفعل والله عم بتفيدني. يعني كل بداية شهر، أي كل بداية شهر بفرط الحصالة تطلع لي مبلغ.
0: هذا انت راح تدفع حصالات يا حبيبي. هذا بكل شهر بدك تمعط حصالة، ما استفدنا شيء.
1: لا لا لا، الحصالة عندي عادي، يعني عم جاب مجسم قبة الصخرة فعادي بتنفتح.
0: يعني بتنفتح بتسكر. اوكي. لا ما تجرحنا ونحاول نطول من الحصالة.
1: لا ما هو موضوع برضه محلول يعني.
0: الله يبارك لك. طب شو بتسوي لما بتحوشها؟
1: والله بفيد، يعني مثلا زي الاسبوع الشهرات مثلا احد يعني من مبلغ 30 دينار، يعني اليوم رحت مع ابني عملت له طلعت له البسكليت العدله الاماميه والمقعد، يعني مكلف 10 دولار.
0: طب الحمد لله.
1: يعني بتفيد يعني اذا
0: أيوة كيف يعني عليك حلو. يعني احيانا فعلا الواحد بيحتاج يكون شويه قروش. يعني ماشي الامور الحمد لله. كم شهر تقريبا سلك بتحوش؟
1: لا صار لي أشهر بس بسيطة
0: تقريبا
1: 7-8 أشهر.
0: طيب الله يتمم بخير، الله يبارك لك، ربي يوسع عليك ويحفظك.
1: قرار اليوم برضو نفس الشيء، بدي أحط معك ظرف أساس إنه فقدت الشغل الرئيسي، ففي عندنا شغل اليوم بيكون بيجيب لي دخل يومي، فبدي أصير ألزم حالي بإني أحوش 5 دولارات يومية.
0: الله يقدرك، الله يقدرك.
1: شهر التزامين لازم
0: أسدده. الله يغنيك من فضله ويوسع عليك برزقك يا ربي يا الله.
1: آمين.
0: انت وجميع المسلمين بارك الله فيك.
1: سامحكم يعني حتى لو بيجيك شيء بسيط يعني حوف
0: شو مكان يعني والله شو مكان
1: يعني بتصير بالنهايه بتجمع. حتى في حديث عن رسول الله
0: صلى
1: يعني
0: الله عليه وسلم،
1: الواحد اذا اجتمعت عليه سيئات صغار ممكن
0: طبعا يبوي. طبعا صغائر الذنوب ترضي الانسان. صحيح صحيح،
1: ما يستحل يعني ما يستظهر الامور يعني بالعكس يعني
0: ربي يوسع عليك. اشكر اخوي محمد، كل الشكر والتقدير لك. سناء بتقول والشايف العصريه منعنع، والله بدها كمان مره راهي دوب سمعناها شوي. احنا موجودة ولا خلصت هي؟ ناخذ ابو بكر بعدين نسمعها بسير. يلا ابو بكر الله يسعد مساك.
2: يسعد مساك دكتور محمد.
0: يا حياكم الله يا ابو بكر.
2: شلونك حالك يا ابو اليمن؟ طيب
0: والله ماني حاط اشي عيوني عيني طلع حاطط سماعه ايش اسمه هذول النظارات. الله يهدي بالك.
2: انت بتحوش؟
0: انا بتحوش علي بصراحه. والله حولنا مع المدام قبل كم من شهر، انا هسير اخبي، تقول انت بتعطيني عشان اخبي، ترى خلاص انسى انا بخبي، وطلع لا انا بخبي ولا هي بتخبي الحمد لله.
2: طيب دكتور محمد يعني ايش بحوش؟ هو واحد بيقضي يوم مشان يحوش؟
0: الله المستعان. بابا
2: الطايح رايح واللي جايك مش مكفيه.
0: الحمد لله احنا بنقول الله يديم الرزق.
2: يعني هاي الشغله عن جد زي ما بقول لك، انه الطايح رايح يعني ان لك عمالك تشتغل 14 ساعه وبتكملش يومك، كيف بدك تحوش بالحاله هاي؟
0: البركة، اللهم بركة، نظل نقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار يا رب يا رب.
2: اللهم آمين. اللهم آمين.
0: ربي بارك لك يا أبو بكر ويحفظك ويرعاك. أشكرك يا حبيبنا، أسأل الله أن يبارك لك في رزقك وصحتك وعافيتك. اللهم آمين.

0: نكمل معكم مستمعينا الكرام، لكن بدي أذكركم قبل ما أقطع على الفاصل، بدنا مشاركة أخواتنا السيدات والآنسات، لأنه بيقولوا إنه النساء عندهم قدرة عالية أو لديهن قدرة عالية على موضوع الادخار. الرجال بصراحة جيب جيب جيب يشتري، بينما المرأة إذا مسكت القرش بترتاح فيه. ترى يعني ترتاح؟ يعني تمسكه ما بتفلته. بعد الفاصل حنفتح خطين لأخواتنا الفاضلات على 06-516-4020 و06-516-5020، هدول للأخوات الفاضلات 40-20 و50-20. وأي رجال بيتصل على هذول الخطين راح يدخل معنا على الهواء. 20-60 و20-20 للرجال. حلوين؟ بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.
1: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: من تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
2: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: تعبان، سهران، حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: حياكم الله. ما زلنا معكم على هوا مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا اليوم. الادخار شيء جيد، لكن الأجمل أن يكون هذا الادخار بشكل صحيح. هل إحنا عندنا قدرة على الادخار التحويش في هذه الأيام؟ أبو ينال شو؟ يقول الوضع صعب والله، الطايح رايح يا أبو عبد الله، شو بدنا نسوي؟ بدنا ندخر، بدنا نجوز الأولاد، بدنا نجوز كريم، بدنا نحوش له. طيب الاتصالاتكم، وبذكركم برقمي البرنامج المخصصين للفيميل 06516-4020 و06516-5020. أي حدا بتصل عليهم على الميل بزعل منك يا كريم، أوكي. و06516-2060 و06516-2020 للميل. مباشرة إلى نسرين، يسعد مساكي.
1: يسعد مساك دكتور،
0: حياكم الله، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله تمام.
0: بيقولوا إنه الستات بيقدروا يدخروا أكثر من الرجال، مع ولا ضد؟ تفضلي.
1: مع إيش؟
0: مع المقولة هاي ولا؟
1: مع أكيد مع
0: كثير مع كثير مع يعني تهكما؟
1: أكيد مع طبعا.
0: حقيقة ولا تهكما؟
1: لا لا حقيقة والله.
0: حقيقة كيف؟
1: كيف بيقدر الستات حوشوا؟ والله بيقدر يحوشوا، لأنه يعني إذا بتدبر حالها بتحوش، وخاصة يعني إذا بكونوا الأولاد صغار.
0: يعني أنا بس وصية للأمهات اللي عندهم أولاد صغار. حلو.
1: هذه الأولاد صغار لأنهم متطلباتهم مش كبيرة وأعبائهم مش كبيرة.
0: إحنا مش مايلين عليهم نأخذ العيديات والله يا نسري، مش مايلين عليهم نأخذ العيديات.
1: ما برضه بعلمهم وحوشوهم.
0: ما هم بحوشوهم بس ما نأخذهم، مش قادرين نأخذهم.
1: لا والله، بس والله الستات بتقدر تحوش فعليا. زي ما حكى يعني أكثر من حدا حكى قبلي، إنه يعني إنه الست يعني لو عملت جمعية بتحوش منها، لو عملت من أبسط أشياء تقدر تحوش ستا يعني.
0: وين الأيام هاي بيحوشوا الستات؟ كانوا زمان محدة تحت البلاطة، حواش حصالة مثلا، صندوق في الدار، الصندوق السري. وين الأيام هاي بيحوشوا الستات؟
1: والله يعني بيقدر يحوشوا بحواشة، بيقدر يحوشوا بالحسابات الكليك.
0: أيوة الأمور طيبة، اتطورنا والله. طيب الله يبارك لك. أكبر تحويشة قديش كانت تحويشة سنين عندك؟
1: أنا؟
0: أكبر تحويشة
1: 5000.
0: ما شاء الله، الله يبارك لك. شو سويتي فيهم؟
1: والله لما جينا نشتري، لما جيت أشتري بيتي يعني إحنا نقطع علينا 10,000، فزوجي بحكي إنه يعني خلص إنه بنضطر نروح ناخد قرض، يعني إنه قلت له يعني أنت مش قادر تلاقي حدا يعطيك 5,000 أو ندبر 5,000. قال لي بدبر. طب الخمسة الثانية قلت له عندي،
0: أنا بدبرهم، أنا بدينك إياهم، ما بحول العادي،
1: إني أنا ما بحوش من يوم.
0: رجعهم، رجعهم ولا راحوا عليك؟
1: لا لا وما راحوا علي، يعني هم بالبيت، أنا ما بدي يرجعوا، بس يعني إنه من يوم هو ما مصدق. أنا بحكي ما معي مصاري، بقول لي مستقيل.
0: كل ما تقول معيش مصاري مش مصدق. طيب ما شاء الله عنك، الله يديم الخير والبركات عليكي. أشكرك يا نسرين، كل الشكر والتقدير. بارك الله فيك. أبو الحارث، حي الله أبو الحارث. ميت مرحبا.
2: كيفك دكتورنا؟ شو أخبارك؟
0: ربي يبارك لك. أبو الحارث بتحوش؟
2: والله دكتورنا بقول لك المقولة إن الستات تتحوش، هذا حكي قديم مو هسه.
0: بنات هالأيام ما بيعرفوا ليش يحوشن.
2: لا لا لا لا، فتح عيونهم، بيخافوا أزواجهم يتجوزوا.
0: أيوة.
2: يا بتفضيهم تفضاي.
0: أول بأول بتخليه يصرف.
2: والله العظيم أنا زوجي. اسمع دكتور، أول مرة ضيعت الدبلة.
0: الله أكبر.
2: جبت له سلسلة. أنا بدرس أحياء وعلوم أرض ومدرس، وبعطي أحيانا بخلص عينات مختبرات طبية.
0: ما شاء الله عليك.
2: يعني دكتور والله أحيانا كنت أطلع الساعة 4 الفجر عشان أطلع حصة قبل.
0: الله يبارك لك. عشان تشتري ببل.
2: لا والله وصلت 79 ليرة. تقول لك أنت جدد السيارة، جددناها. طيب ابني سوي سوي، بطلع حالي ولا إشي، اثنين بشتغل.
0: الحمد لله.
2: المرأة الذكية بتخليش بجيب الجوز الليرة. أنا بعرف.
0: قوية هاي.
2: الأيام هاي غير أول شيخ، والله اختلف الوضع، فتح لنا سوين هسه.
0: إذن الأيام هاي بقول حبيبنا أبو الحارث، دور دور في الفرشة، دور تحت البلاطة، دور لك.
2: أنا معي مصاري.
0: أي بلاطة بتلقلق في الدار، اسمعني. شوف أي بلاطة بتلقلق في الدار، والله يا إخوان صارت فيه مرة.
2: طب تعرف؟
0: بس كنت بفندق في مكة، أخي بلاطة بتلقلق، قلت إلا في حدا مخبي تحت يا إشي، طلع لي صراصير الله يبارك لك.
2: دكتور اسمع هالقصة دكتور، ضيعت الدبلي أنا، كنت أساعد مرتي بالأغراض، رحنا على العكبي والله.
0: نعم.
2: وإحنا عند البحر بتمد إيدها وتلاقي دبلي أحسن من اللي كانت معي، سبحان الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: يعني جينا دبلي وين بالعقب واحدة أحسن من الأولى.
0: طبعا ربك الرزاق الحمد لله اللي ضيعها بدعولكوا هسه.
2: والله والله بفضل إجابك.
0: يلا يبارك لك. الله يبارك. الله يهدي بالك. أشكرك أبو الحارث، تحية لك يا حبيبنا. ربي يسعد مساك. يعني أنا بأكد إنه أو بحب أسمع بصراحة صوت أخواتنا في الموضوع، شو الوضع يا صبايا، شو الوضع، في تحويش ولا ما في تحويش الأيام هاي؟ أخوي محمد الله يسعد مساك.
3: الله يمسيك بالخير، بارك فيك.
0: ميت مرحبا.
3: تسلم سيدي العزيز. صراحة لا، الواحد أول شيء إحنا بنعمل الحمد لله رب العالمين. طالما الواحد بيقدر يسد التزاماته ويسد أقساطه ويسد قرض البنك والفوائد والضرائب والرسوم، قسط المدرسة وفواتير التلفون، كل الأشياء هاي ما بحتاجش الناس هو بنعمة، فالحمد لله. أما بصراحة أنا حبيت أشارك لشغلة ما بعرف بصير مع الكل ولا لا، إنه كل ما يزيد راتبي للأمانة، إلي 10 سنين متزوج،
0: يزيد مصروف.
3: كل ما يزيد راتبي بطفر أكبر. ما بعرف ليش.
0: لا طبعاً، هاي قاعدة طبيعية جداً، كل ما يزيد
3: ما بعرف
0: تلقائيا
3: كل ما يزيد الراتب بطفر.
0: والله أكثر. صح صح، لأنه سبحان الله نسأل الله البركة أول إشي، لكن سبحان الله نظرة الإنسان للمال بتختلف. يعني اللي كان مثلا راتبه 170 دينار ما كان كل أسبوع يطلع، كنا نطلبها الشهر مرة مرة في الشهرين. لما الواحد سبحان الله راتبه بيزيد بصير طلعات أكثر، بصير مصاريف أكثر، بصير الجاهز غير، سبحان الله. يعني الله يا ربي يغنينا ويغنيك من فضله يا رب.
3: صحيح 100%. وللأمانة يعني بفترة الحظر كورونا يعني راح جزء من الرواتب خصومات اللي صارت
0: طبعا صحيح 20%،
3: بس هي الفترة الوحيدة اللي قدرت أجمع فيها الدخل فيها مقاري، الفترة الوحيدة رغم أنه نص الراتب راح،
0: لكن الله هو الرزاق. الله يبارك لك ووسع عليك.
3: نعم
0: أشكرك.
3: نعم.
0: يا حبيبي كل الاحترام والتقدير، شكرا جزيلا لك. وين الأخوات؟ نقول اتصالات الأخوات، بقول لي كريم بقول لي مش فاضيات، قاعدات بعدن بالمصاري اللي حوشوهم فمشيكوا عليهم. طب بطلوا يعدوا بعد فترة، خلاص بقولك على البركة كل شيء. الله يهدي البال. 06-516-40-20 و06-516-50-20 للفيميل، 06-516-20-60 و06-516-20-20 للميل، وحياكم الله جميعاً.

0: بس نحكي الصراحة يا جماعة، في ناس سبحان الله عندهم القدرة على موضوع الادخار. يعني مثلا في كل عائلة إلا ما تلقي لك واحدة، قد تكون شقيقتك، قد تكون والدتك، الله يرحم أمي يا رب ويرحم أموات المسلمين، قد تكون زوجتك، قد يكون حدا معين بقول لك تعال هات بخبي لك. عاد وين كيف ما لكش علاقة إلك، إنه لما تيجي تقول لي والله محتاج الفلوس قول ها تفضل. من وين بطلعهم؟ قلت لي أنت. طيب الله يهدي المال ويسر. سناء ألو.
1: ألو مساء الخير أبو حلقة.
0: مساء الورد والأنوار، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام، كيفك أنت؟
0: الله يبارك لك. والله شكلك حويش يا سناء.
1: لا والله ما حزرت، بالعكس
0: أنا كنت والله كنت أقول مصرف جي، بعدين قلت لا بلاش تقولي حويش وتنكس.
1: أنا بتبع مثلا بقول أصرف ما في الجيب يأتيك
0: ما هذا اللي جميل للتايهة والله. إحنا نصرف ما في الجيب واللي في الغيب مش راضي. نصرف ما في الجيب واللي في الغيب ما أضل في الغيب مش راضي يجي.
1: مش فاضل؟
0: مش راضي يجي اللي في الغيب.
1: مش راضي. مش فاضل.
0: الله يصلح الحال ويهدي البال يا رب.
1: هذه وراثة أبوي كان هيك الله يرحمه، كل ما يجي كل ما يصير مع مصاري يوزع، مين يشوف على الطريق خذ خذ خذ.
0: سبحان الله.
1: يعني هاي مش يعني مش بإيدك أوقات.
0: طيب خلص سبحان الله، في ناس معطاهم
1: وراثة، في شغلات وراثة مش إنه يعني الطبع لا. يعني بتيجي يا من الأهل أو يعني ما بعرف كيف بدي لك إياها يعني.
0: هل سناء اليوم بتحوش؟
1: هالأيام لك صراحة صرت حوش لأن أكلت خازوق.
0: الله المستعان الله المستعان.
1: اسمع لما توفى أمي وأبي الله يرحمه ما حدا ساعدني، بس صرت بقيمة القرش.
0: الله المستعان الحمد لله.
1: للأسف يعني للأسف
0: يعني هلأ أكيد الواحد بيحتاج أحيانا نوفر بعض الفلوس حتى نلاقيهم عند العازة أو عند الحاجة.
1: بالضبط.
0: الله يبارك لك، أسأل الله أن يرزقك من واسع ويبارك لك يا سناء. شكرا لك، ربنا يحفظك ويعافيك. شكرا شكرا لك، بارك الله فيك.
1: بس انا بنصح كل واحد يحوش كل يوم دينار،
0: حو اقل شيء حوش لك دينار الله يقدرنا ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله.
1: كمان ابو حلق كرشك الابيض ليومك الاسود
0: ان شاء الله، كل ايامنا بيض يا ربي يا الله. الله يحفظك ويعافيك. شكرا لك يا سناء، شكرا بارك الله فيك. شكرا
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافي عمرك يا رب.

0: ابو اسامه الغالي، حيا الله ابو اسامه. ميت مرحبا.
1: الحمد لله، كيف امورك؟
0: ربي يحفظك ويرعاك.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه. انا بدي اوجه بس رساله صراحه للي بده يكون عنده بركه في رزقه يتبرع الفجر بعد الصلاه.
0: وين هو مشكله؟
1: يعني ولو بالقليل، يحط حصاله ويتبرع فيها إشي لو كان كثير قليل.
0: الحصاله
1: عن تجربه صراحه يعني؟ بوقت كثير قصير احس ببركه مش طبيعيه صراحه لرزقه.
0: ايش معنى هذا التوقيت تحديدا؟
1: صراحه يعني انا سمعته من احد وجربته و فترة كثير بسيطة لاحظت فرق كثير بحياتي يعني.
0: تبارك
1: مع
0: الله.
1: انه كان نفس الدخل سبحان الله، بعد فترة توسع دخلي بزيادة الحمد لله.
0: طب وين بتروح بالفلوس بعد ما تحوشهم بالحصالة؟
1: بتطلع فيهم لناس يعني،
0: الله يبارك،
1: بجمعهم هيك مثلا كل شهر كل 15 يوم اي حدا بيجي
0: بسمع
1: عنده ضرب او شيء بتطلع فيهم.
0: متأكد منه. جميل جميل، يعني فكرة طيبة
1: يعني. بنصح الناس تجربها فترة ورح حس بركة يعني رهيبة.
0: أكبر مبلغ حوشته بحياتك؟
1: وقت الجيزة كان 8000 دينار
0: ما شاء الله. الله يبارك.
1: طبعا بركة الحجة.
0: الله يا
1: رب. الحجة ما كان يقدر تحوشه.
0: الله يبارك. جمعيات. الله يبارك لك. الله يبارك لك.
1: آمين يا رب.
0: ممكن الأيام هاي تحوش بعد ما تجوزت ولا سلمني على الشهداء اللي معانا؟
1: إيه؟
0: بقول ممكن الأيام هاي تحوش ولا ما صعب؟
1: لا سلم لي الشهداء.
0: هذا سمعت يعني. سمعت حالك مش سامع. بارك الله فيك. شكرا لأبي أسامة. بارك الله فيك
1: حبيبي.
0: شكرا لك. حبيب. شكرا.

0: ناخذ اخر اتصال معنا ابو ابراهيم الغالي. حي الله ابو ابراهيم معنا.
1: نعم معك دكتور، كيف
0: يا حياك الله، كيف الحال؟
1: اخبارك دكتور؟ الله يكرمك
0: ويبارك لك ابو ابراهيم. كيف انت والتحويش؟
1: انا والتحويش مين يا دكتور؟ تحويش مين والناس نايمين؟ الله يستر بيتك.
0: والله يا دكتور إبراهيم.
1: والله يا دكتور بتزوج مستحيل يحوش ابدا، لانه المره ما بتحبش يحوش
0: اصلا. طب هي بتحوش ولا لا؟
1: هي ممكن تحوش، خلينا لها ممكن
0: بس لها ما قلنا لا.
1: لانه اول ما بيعرف ان النسوان اول ما الزلمه يصير معه طاير اول شغله بيفكر فيها يتجوز.
0: معقول لهالدرجه؟
1: بتجسته بتجسته اول باول.
0: يعني ابو ابراهيم يؤكد على نظريه اللي بيصير معاه مصاري ممكن.
1: ممكن
0: انا بقول طبعا. يعني اذا هيك مش عارف شو بقول، الله المستعان.
1: خلي ام عبد الله تدير بالها عنه منك.
0: ام عبد الله الله يجزيها الخير، دايره بالها على اخر مكشطنا والبول الحمد لله. الله يستر عليهم ربنا جميعا. بارك الله فيك ابو ابراهيم، اشكرك يا حبيبنا. اذا تحياتنا لكل من شارك معنا في نهايه هذا اللقاء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكفينا بحلاله عن حرامه، وان يغنينا بفضله عما سواه، ان يرزقنا البركه. اللهم بركة في المال، في العيال، في بيوتنا جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. وفي نهاية هذا اللقاء أسأله سبحانه وتعالى نصرا وعزة لأهلنا في فلسطين، كل فلسطين في الضفة وفي غزة. اللهم أمين يا رب العالمين. هذه دعواتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: اسم له تاريخ.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيم اليمني، أصالة الطعم في كل لقمة.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموت.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. مركز الحياة راصد يقول إن 64% من النواب قيموا أداء الحكومة خلال عامين بأنه متوسط أو منخفض أو منخفض جدا. راصد يؤكد أن مجلس الوزراء قرر 1083 قرارا خلال عامين، استحوذ التحديث الاقتصادي على 51% منها. صحة غزة تعلن عن وصول 9 شهداء و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. إلى التفاصيل حياكم الله. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية في الجمهورية اليمنية. تسلم الصفدي رسالة موجهة إلى جلالة الملك من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية. أعلن مركز الحياة راصد نتائج أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، واستند التقييم إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام الحالي، إضافة إلى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب 20 والأحزاب السياسية الأردنية. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، حيث أظهرت النتائج أن 5% من النواب قيموا الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه مرتفع جدا، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، و25% بأنه منخفض، و6% بأنه منخفض جدا. وبالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة، رأى 9% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و35% أنه تحسن إلى حد ما، و36% أنه لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. هذا وأعلن مركز الحياة راصد أن الحكومة نفذت 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للعام الحالي بنسبة إنجاز بلغت 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعا بنسبة 65.9%. وبحسب نتائج رصد وتقييم أداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، لم يبدأ تنفيذ 3 مشاريع بنسبة 3.5%، فيما بلغ عدد المشاريع المتأخرة 9 مشاريع بنسبة 10.6%. وافق وزير الداخلية على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 442 موقوفا إداريا. يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بمدد توقيفهم. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكنوا من إلقاء القبض على شخص مطلوب ومتوار عن الأنظار منذ مدة، وبحقه 5 طلبات قضائية، وذلك بعد جمع المعلومات ومتابعتها وتحديد مكان وجوده شرق العاصمة. وأضاف الناطق الإعلامي أن الشخص المطلوب محكوم بالسجن لمدة 20 عاما ومطلوب على خلفية قضايا هتك عرض وخطف ومخدرات، حيث جرى تحديد مكان وجوده وإعداد كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض عليه، حيث سيتم إحالته إلى مصادر طلباته. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 9 شهداء و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. في سياق متصل، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، مؤكدا الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير بعد استنفاد كل فرص التهدئة. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: سعر الحليب اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.12، سعر الحليب الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4140، أسعار الفضة الحالية للأونصة 60، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 91، أسعار النفط برنت 102.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة اف ام لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. اليوم بدي احكي لك عن جملة كتير بنسمعها بالشغل: العميل دائما على حق. طيب هل فعلا العميل دائما على حق؟ بالتأكيد لا، العميل مش دائما على حق، لكن من الضروري جدا انه يطلع من عندك راضي. هاي هي القاعدة المهنية الصحيحة. ممكن يكون فاهم المعلومة غلط، او قرأ الشرط بطريقة مختلفة، او يكون منفعل بسبب موضوع ما له علاقة فيك انت اصلا كموظف. بس المشكلة انه بعض الموظفين لما يكتشفوا انه العميل هو الغلطان بيحولوا الموقف لمعركة اثبات مين الصح. وهنا القاعدة: مش مهم تثبت انك صح، المهم توصل للحل ويطلع العميل من عندك راضي. لانه العميل ممكن ينسى تفاصيل النقاش، بس ما بينسى كيف خليته يشعر. الموظف العادي بدخل بالنقاش حتى ينتصر: انا حكيت لك، انت فاهم غلط، هاي مش مسؤوليتي. وحتى لو كان فعلا معه الحق ممكن يطلع من الموقف خاسر. الموظف المثالي بفصل بين حقيقتين: ممكن انا اكون صح، وممكن بنفس الوقت اكون مسؤول عن حل المشكلة بطريقة مهنية. وكثير من مشاكل العملاء والزباين كان ممكن ما تصير أصلاً لو وصلت المعلومة كاملة من البداية. عشان هيك قبل ما يقرر العميل تأكد إنه فاهم المنتج أو الخدمة والسعر والشروط والحدود. ولما تحصل للمشكلة لا تبدأ بالدفاع عن نفسك، ابدأ بالسؤال: شو اللي صار معك؟ وبعدين شو الحل اللي ممكن أقدمه إليك ضمن صلاحياتي؟ إذا كان طلبه خارج النظام وخارج صلاحياتك لا توعد بإشي ما بتقدر عليه، وضح له الحدود وقدم له البدائل المتاحة.

0: نقطة مهمة، إرضاء العميل والزبون مش معناها إنك تتنازل عن النظام أو تقبل إساءة أو تعطي وعد خارج صلاحيتك. الخلاصة، اللي بيصير مع العميل من مشاكل مش معركة لازم تفوز فيها، هي موقف لازم تديره، والعميل لازم يطلع من عندك راضي. تذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الناجحة مش اللي بتربح كل نقاش بينها وبين عملائها، هي اللي بتخلي العميل يطلع هو حاسس إنه انسمع وانحلت مشكلته وهو راضي.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
7: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نحن الآن في العام العاشر للهجرة، في نهاية العام العاشر للهجرة تحديدا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني كان عام الوفود، وجاءته الوفود من كل مكان، وأسلمت الجزيرة العربية كلها تقريبا، ولم يبقى أحد إلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم موحدا معلنا إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينوي الحج. هذه الحجة طبعا هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى حجة الوداع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودع الناس فعليا قبل وفاته بحوالي 3 أشهر تقريبا صلى الله عليه وسلم. الآن هذه الحجة المعروفة حجة الوداع، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلن للناس جميعا أنه يرغب في الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا. شو معنى قارن؟ بمعنى أنه عمره مع حج. طبعا في عندنا حج المفرد اللي هو حج فقط، وعندنا حج القارن اللي هو عمرة ويبقى بعدها محرما حتى موعد الحج، وعندنا أيضا المتمتع. المتمتع اللي هو يحرم للعمرة، بعد أن ينتهي من العمرة يتحلل، ثم بعد ذلك يحج أو يحرم مرة أخرى للحج يوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. طبعا حتى ما يجي واحد يقول لا هو القارن أفضل من غيره، النبي صلى الله عليه وسلم حدد بين الناس أنه لو عاش للعام القادم فكان ينوي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج متمتعا. فبالتالي أغلب الناس اليوم بيحبوا حج التمتع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس ليحج. طبعا كل الناس عندما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، أكثر الناس أحبوا أن يكون لهم هذا الشرف العظيم أن يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن روايات تذكر أن الذين حجوا في ذلك الوقت كانوا 114,000، وبعضهم يقولون 140,000 حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى وصل إلى منطقة ذي الحليفة اللي هي بسموها اليوم أبيار علي عند المدينة، في الوادي المبارك في وادي العقيق. وهناك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على فكرة معه السيدة عائشة، يعني هي التي حجت معه في ذلك اليوم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ملبيا حتى وصل إلى مكة المكرمة وبدأ مناسك الحج، حيث اعتمر طاف وبدأ بكل المناسك التي نعرفها، حتى جاء يوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم إلى منى. هذا اليوم يوم التروية اللي هو أول أيام الحج فعليا، بينزل الحجيج في يوم التروية في منى، ثم في يوم التاسع من ذي الحجة اللي هو يوم الحج الأكبر يوم عرفة يصعدون إلى عرفة وتخطب خطبة يوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذلك اليوم يوم التاسع من ذي الحجة ووصل إلى عرفات الأرض الطاهرة المباركة، إلى هذا الصعيد العظيم، وهناك صلى بالناس وخطب فيهم خطبة يوم عرفة. هذه الخطبة تكتب بماء الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجمل فيها الإسلام بشكل متكامل. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كان عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنهى الربا تماما حتى الذي كان في الجاهلية. وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل الدماء بمعنى الثأر الذي كان في الجاهلية انتهى خلاص موضوع. وإن أول دمائكم أضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيها الناس، إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله. أيها الناس اعقلوا قولي، أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ مسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم، وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثم نظر إلى الناس فقالوا: اللهم نعم، اللهم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يرفع يده إلى السماء ويشير إلى الناس ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هذه الخطبة العظيمة الرائعة الراقية تجمل لنا الإسلام، يعني هذا ملخص الإسلام بالكامل في هذه الخطبة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية أشهد هذه الأمة على نفسها: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، نشهد أنك بلغت الرسالة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قرأ على الناس ما نزل عليه في ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لما نزلت فرح بها الصحابة فرحا عظيما. ليه؟ لأنه خلاص اكتمل الدين. يمكن واحد بس من المسلمين هيك انقبض لما سمع هذه الآية. ليه؟ لأنه ما بعد التمام إلا النقصان. كان أبو بكر رضي الله عنه عندما سمعها يعني تأثر، تألم، سمع أنه خلاص تم الدين، إذن تمت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الناس فقد فرحوا بها. وتذكر رواية في عهد عمر رضي الله عنه أن أحد اليهود جاء إليه وقال: يا أمير المؤمنين، والله إن عندكم لآية في كتابكم، لو نزلت علينا لجعلنا يوم نزولها عيدا. فقال: وأي آية تلك؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية عندكم؟ فعمر الخطاب قال: وما أدراك، إنها والله نزلت يوم جمعة وكان يوم عيد أصلا، لأن اليوم التالي ليوم عرفة كان يوم عيد الأضحى أصلا، فبالتالي إذا كانت عندكم ستكون عيدا فهي عندنا عيدان. هذه الآية العظيمة بها تم الإسلام فعليا، وبها تم الدين. لكن على فكرة هي ليست آخر آية نزلت من القرآن الكريم، هي الآية التي وضحت تمام الإسلام وأحكامه وشرائعه بالكامل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اكتملت أركان الحج، طبعا نزل من عرفة وذهب إلى مزدلفة، ثم ذهب إلى منى ورجم الجمرات الثلاثة، وطاف طواف الإفاضة وطواف الوداع إلى آخره، ثم ودع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الناس جميعا، وودع مكة المكرمة، وكانت آخر مرة يرى وجهه الشريف مكة المكرمة، وترى عيناه الشريفتان الكعبة المشرفة. ودع النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم عاد إلى المدينة. فلما عاد إلى المدينة مع نهاية ذي الحجة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحضر للخطوة القادمة اللي هي إيه؟ بعث أسامة ابن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من الحج أمر أسامة بن زيد أن يتجهز بجيش سيخرج إلى الشام. ولكن هنا يبدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

حياة اف ام بالوطن حياة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة.fm، عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا معكم مع أنوار النبوة، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نصحنا وحذرنا وأرشدنا وتركنا على المحجة البيضاء، ويخاطب كل الأطياف، يخاطب الرجل والمرأة، يخاطب الحاكم والمحكوم، ولم يترك أحدا، كما ورد في حديث، وهذا حديث غايف الأهمية، يدعو على فريق ويدعو لفريق، يقول كما روت عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، دعوة النبي لا ترد، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا الحديث غاية في الأهمية، وهو منهج في قيادة البشر، منهج في إدارة المؤسسات، منهج في ترأس الناس. يا ترى أسرت بهم في بمشقة، ولا سرت معهم بخطة الرشد؟ ولذلك عائشة رضي الله عنها سألت، جاء ناس من مصر فأخذت تسأل: كيف صاحبكم لكم في غزوتكم تلك؟ فأخذوا يخبرونه، كان إذا الرجل مات له بعير أعطاه بعير، وإذا احتاج إلى النفقة يعطيه، فأخبرتهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ينبغي أن يحفر يا الكرام، وهو أن تسير بالرفق في الناس بحسب، فتسلك أقرب الطرق وأرفقها بالناس ولا تشق عليه. وهذا يا كرام هو الذي ينجح مقاصد الناس. حتى إدارة البيوت تحتاج إلى رفق وإلى لين، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا من شيء إلا شانه. الله يجعلنا إياكم ممن يفهمون هذه الفكرة فيرفقون بأنفسهم وبالناس. طيب، سنكون مع المزيد ولكن بعد هذه الاتصالات. أخت فاتن تفضلي.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، تفضل يا سيدي.
2: أنا عندي مشكلة.
1: تفضل.
2: وبدي أحكي لك إياها. في عنا بيت، عندي بيت في الزور.
1: طيب.
2: وحاولنا نطلع نستأجر منه.
1: طيب.
2: وطلع قرار إخلاءه، وإله أكثر من سنتين، يعني سنة هو بالضبط الإخلاء، لا راضي يطلع. بحاولوا انه طلعت على المدعي العام، طلعت على
1: المتصرف. طيب.
2: ما بعرف ما قابل.
1: ما دام طلع قرار اخلاء، لماذا لم يفرضوا الاخلاء؟ ليش ما نفذتي؟
2: طلع قرار اخلاء وطلع، وكل مره بطلع الشرطه ما بعرف، وبطلع على البيت وعلى اساس بدهم يكسروا الباب، بوصلوا البيت وبرجعوا.
1: طيب، شو سؤالك لنا؟
2: مش عارف اني اتصرف في هاي الامور، يعني بدي حدا يساعدني.
1: المحامي ماذا قال لك؟
2: المحامي هلا اخر شيء طلع قبل يومين ثلاثه، قال له اللي في قرار اخلاء، طلع بدهم نجار، ساعه بيقولوا لي بدهم حداد، ساعه خبير.
1: طيب، انا بقترح عليك التالي، لما لا نحول هذا السؤال للاستاذ ليث الجبور صباحا غدا حتى ان شاء الله يفيدك. انا بقترح هيك.
2: يا ريت والله.
1: هلا الشباب الان بخلوا يحولوك.
2: انا بدفع 400. طيب. اجار عندي واربع، وهو ما بدفع اجار.
1: بسيط. الله يفرج همكم ان شاء الله، تكرم يا اختي.
2: وانكسر علي اجار البيت يعني.
1: خلص، اذا بنحول سؤال الاخت لبرنامج الصباح مع الاستاذ ليث الجبور. بارك الله فيك، شكرا لك. اخي ابو حسين تفضل.
3: السلام عليكم. كيف
1: عليكم السلام، حياكم الله سيدي. اهلا وسهلا.
3: شيخ، عندي سؤال. قبل يومين كنا في اجتماع، فبدنا نصلي جماعة، كانت صلاة العصر.
1: نعم.
3: فكنا ثلاثة بدنا نصلي، وأنا كنت الإمام. هلا هو السؤال بدي إجابة من شقين، هلا فهمك إيش الفكرة. أنا لما صلينا فأنا كنت في الركعة الثالثة، وأنا متأكد من الركعة الثالثة، فهم بيقولوا لي سبحان الله على فكر على أساس أنهم بالركعة الرابعة. طبعا أنا مشيت على يقيني أنا وكملت الركعة، طبعا أصر واحد فيهم بس أنا كنت متأكد، فطلعت وقفت وكملت الركعة الرابعة. هلا هم تبعوني يعني، فبيقولوا لي

0: كنا ثلاثة اثنين، أنا بأم في اثنين يعني، واحد قال لا أنا حاسس إنه إنه أبو حسين صح. طيب. فهذاك كان متأكد. هلا السؤال من شقين، السؤال هل أنا اللي عملته صح كإمام، ولو كنت أنا المأموم وأنا متأكد إنه ثلاث شو عمل؟
1: المأموم لازم يتابع الإمام، الإمام إذا تأكد أو غلب على الظن إنه صلى أربعة القول قوله. أوه. القول قول الإمام، إذا غلب على الظن.
0: هذا كان رأيي.
1: بديش أقول لك يقين، إذا غلب على الظن إنك صليت أربعة ما عليك ولا شيء. طيب السؤال الثاني.
0: لو السؤال الثاني أنا كأني معموم وأنا متأكد إني أنا ثلاث.
1: لا تخالف.
0: أوقف ولا أستنى. لا لا لا.
1: لازم توافق الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام يجب أن يوافق. بعد الصلاة بتقول له إذا أقر إنه أخطأ فبيجيب ركعة. بتقوموا بتجيبوا ركعة وبتسجد للسهو وصلاتكم صحيحة بس.
0: تمام.
1: بارك الله فيك يا أبو حسين، أشكرك يا سيدي. الأمر سهل إن شاء الله، إنما السؤال الأول قضية حقوقية الكرام، والقضايا الحقوقية تتدخل فيها الشريعة طبعا. يعني هنا يقال لهذا الإنسان إذا كانت صاحب العقار متضررا منك عليك أن تتق الله وترفع الضرر عنه، وذلك ليس الضرر دائما يقع على المستأجر، أحيانا على المؤجر. ومن هذا الباب لما يكون في قرار التزم بالقرار يا أخي، واطلع وتفوت فرصة على الناس أنت لاستفادة من بيوتهم إلى غيرك، فما بصح. لكن في له جانب قانوني تنفيذي، لذلك يحول إلى الجهة المختصة. قضية الأخطاء اللي في الصلاة والكرام يمكن تعديلها، وذلك هنا نقول لازم الناس كل الناس يتفقهون في صلاتهم، مش إلى الدرجة أن يكونوا فقهاء كفقهاء الإسلام الكبار الذين توسعوا في، لا، لكن لا أقل في صلاته، إنه كيف يعمل إذا جاء مسبوقا، أو كيف إذا انتقضت الطهارة أثناء الصلاة ماذا يفعل إلى غير ذلك، أو التبس على شيء ما الذي يرجحه. الإمام هو العبرة في هذه المسألة، إنما جعل إمام ليؤتم به، فإذا غلب على الظن أن صلاته صحيحة فهي صحيحة، وذاك الإمام هو الذي يخطئ وهو الذي يسجد والناس يسجدون معه، أما المأموم لا يسجد خلف الإمام إطلاقا. طيب كان في سؤال عن من يبيع يعني الشقة أقساط، ولما يتأخر المشتري يزيد في الثمن، يعني غرامات، ما بصح غرامات التأخير يا جماعة، غرامات التأخير الديون هذه من الربا الصريح، ما بصح أبدا. الآن ابحثوا عن وسائل أخرى لضمان سداد المبالغ، إنما الآن هذه قطع لا يجوز. هنا سؤال عن اختبار كانوا فيه، ما بعرف ما هو، لكن هل يجوز، سؤال يقول أن يتقدم للامتحان المستوى صديق بدل عني لأني أنا غير موجود؟ لا غير صحيح، ما بيصح في أي اختبار لقياس المستوى أي، يعني خذوا مثلا اختبارات الثانوية، اختبارات الجامعات، خذوا مثلا اختبارات السواقة، أي كفاء، ما بيصح واحد يحل محل واحد، لأنه هي عبارة عن شهادة زور، وكذلك فيها كذب وفي مخالف القانون، فهي حرام في حرام في حرام. أخي أبو عوني تفضل. سيدي تفضل يا أبو عوني.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل.
2: ثلاث أسئلة سريعة جدا إن شاء
1: تفضل.
2: الله خليك. هل صحيح أن ماريا القبطية لا تعتبر من أمهات المسلمين؟
1: يعني هي تعتبر من سراري رسول الله.
2: طب ليش ما بيعتبروها من،
1: لأنها كانت أمة لم تكن حرة.
2: أيوة. طيب مفهوم الشريعة الإسلامية يقف عند الكثير عند الحدود والإرث والزكاة، فهل له من مفهوم أوسع؟
1: مين قال لك الشريعة الإسلامية تقف عند هذا؟ من قال لك؟
2: لا الناس يعني أغلبهم لما تقولهم الشريعة الإسلامية يقول لك قطع اليد جلد.
1: لا لا لا، الشريعة الإسلامية عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق، كل ما في كتاب الله، ما في سنة الله، كل هذا يعتبر الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، في كل شيء، بكل شيء. طيب
2: يرى البعض أن الأحاديث التي تشير إلى أجر كبير مقابل فعل صغير أو قليل غالبا ما تكون ضعيفة، أحاديث ضعيفة.
1: والله ليس دائما، ليس دائما، يعني إذا بتذكر حديث مثلا أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له، فشكر الله له، صح؟
2: أيوة.
1: يعني أمر بسيط، لكن الرجل اللي كان يداين الناس ويقول إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه، فتجاوز الله عنه، لا، إنما الآن هذا من علامات ضعف بعض الأحاديث. على كل حال بارك الله فيك، باقي شيء تفضل.
2: كلمة اللواط يقال أنها مصطلح اشتقاقي
1: غير صحيح
2: على المعجم العربي للتعريف بالفاحشة.

طيب بارك الله فيك يا أبا عوني، سأجيبك عن اللتر. طيب هناك في بعض الإجابات علمية هي ولا أثر ينبني عليها، مثل هل كانت ماريا القبطية من زوجات الرسول عليه السلام ولا من سراري، مسألة خلافية. الأرجح أن من سراري يعني من مواليه، لأنها كانت أما وكان المقوقس قد أهداه إياها، فمن هذا الباب فهي أم ولد تعتبر وليست زوجة من زوجات الرسول عليه السلام. ولكن كالزوجات يعني في الأحكام، مفهوم الشريعة الواسع، لا الشريعة واسع جدا. بعض الناس إذا فهم الشريعة بفهم على أنها منظومة والله العقوبات فحسب، لا أبدا، الشريعة واسعة. كل فكرة داخلة تحت الأحكام الخمسة، الواجب أو الحرام أو المكروه أو المباح أو الجائز، كل هذا داخل في مفهوم الشريعة الواسع. وقضية نعم، بعض أهل العلم قالوا بعض الأحاديث المنكر والباطل الموضوع، لاحظوا ترتيب يعني أجر عظيم على فعل قليل، ولكن وارد أن بعض الأحاديث الصحيحة ترتيب أضم يعني أجر عظيم على أفعال قليلة، أو أحيانا عقوبة عظيمة على فعل واحد. فيعني هذا من علامات الحكم الأحاديث. يعني هو الأصح أن يقال فعلة قوم لوط، ونبي الله تعالى لوط نبي كريم منتهى التعظيم له صلى الله على نبينا، إنما هي ويفضل عدم استخدام هذه الكلمة والله أعلم. إذن غرامات تأخير الكلام غاية في الخطورة، مهما كانت المبررات ابحث عن وسائل أمان وضمان أخرى، أما هذه فلا تصح بحال. ما حكم سؤال من يتأخر عن صلاة الجمعة عامدا متعمدا لأن الإمام يعني لا يحسن الخطبة؟ لا ما بصح، يعني هذا في استهانة بالشريعة. الشريعة الآن دعت إلى التبكير يوم الجمعة، من بكى من غسل واغتسل وبكر وابتكر أحاديث. على كل حال سأعود لهذه المسألة لأهميتها، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا كان في سؤال غاية في الهم إكرام لمن يتأخر عن صلاة الجمعة عامدا لا يريد أن يستمع الخطبة لأن الخطبة قد لا تعجبه قد يطيل الخطيب. لا، الأصل في الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر. بكر بالخروج إلى الجمعة وابتكر، يعني حرص على سماع الخطبة من أولها. ثم إذا كان هنالك من لا يحسن الخطبة هنالك من يحسنها، وإذا كان المسجد القريب لا يعجبك خطيبه فهنالك مساجد بعيدة خطباؤها أفاضل. فمن هذا الباب لا، ما بدأ نبتعد عن الخطبة، بدأ نأخذ الأجر الوافر. حكم ما حكم الصبي إذا قام بإتلاف بعض الأغراض ذات القيم للغير، فهل يجب على الأب أن يقوم بالتعويض؟ نعم، هو كذلك، لأنه في فارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي هذا غير مكلف الولد، لكن حكم الوضعي الآن هذا من باب الإتلاف يضمن الوالد، كما يضمن الإنسان مثلا عن تخريب الحيوانات مثل وداود وسليمان إذا حكمان في الحرث. فنعم، الطفل إذا أفسد وأتلف أموال الآخرين يجب على والده أن يقوم بالتعويض. طيب، كان هنا كم هي الجزية؟ يا جماعة الجزية ما هي غير موجودة هذه الأيام، يعني الجزية قديما كانت صورة من صور المواطنة أو دخول الذمي تحت العهد الإسلامي. واحد ذمي كتابي رضي أن يعيش ضمن دولة الإسلام ليحافظ عليه، فكان يدفع جزية. العلماء اختلفوا في المذاهب، منهم 48 درهم، منهم 40 درهم، منهم دينار، 4 دنانير بأيام زمان. وكانت هذه الدنانير تذهب إلى، يعني كانها كناية عن الدفاع عنه. اليوم اختلفت الأمور، اليوم صار هؤلاء الناس إن جاءوا مثلا بعقد أمان يدخلون وتأخذ منهم غرامات، تأخذ منهم إقامات، هاي واحد. ثم الجندية اختلفت صورتها الحالية عن الصورة السابقة، كان زمان المقاتل هو الذي يشتري سلاحه وينفق، اليوم ينفق على الجيوش. الواقع اختلف، فالجيزة أصبحت لا وجود لها بعد الاتفاقات الدولية، وهذا كلام مقبول وصحيح. امرأة نذرت إن حصل هذا الشيء لشخص معين سوف تقدم له غداءه وزوجته، حصل الأمر لكن المرأة وزوجها توفي رحمة الله ولم تفي بنذرها، تخرج يعني الطعم ناس من الفقراء، يعني مدام نذرت أن تطعم أناسا والذين أنذر لهم ماتوا فلتقدم إلى غيرهم، وإذا كانوا من أقاربهم إذا إلهم أبناء بكون أحسن وأفضل، يعني الله أعلم بالتفاصيل. لكن الناس سبحان الله بتبدأ زي سألوني من أيام إن واحدة من الأخوات كان عندها مشكلة مالية ونذرت تذبح 10 من الإبل. طب ليش تشدد على نفسك 10 من الإبل؟ يعني مبلغ حوالي 10,000 أقل شيء. فالإنسان بده إذا أراد أن ينذر فلينذر بشيء معقول، والأصل أن لا ينذر إذا كان من نوع النذر اللي هو يستخرج به من البخيل، يا ربي إذا عملت لي كذا أنا سأعمل لك كذا. الأصل في الإنسان أن ينذر طائعا لله بدون أن يربط الشيء بشيء، والله تعالى أعلم. كان هنا في سؤال كذلك حول النهي، يعني المأمور به والمنهي عنه إذا تعارض. لا، يقدم النهي طبعا طبعا، ذلك في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا المنهي بنتركه كامل، أما المأمور به قدر ما تستطيعون، والقرآن نطق بهذا قال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني كفكرة عامة لهذه المسألة العظيمة. طيب، كان هنا في سؤال حول كذلك طالب ويحتاج إلى من يعينه يعني في عمل مشروع، هو حقيقة ليست إعانة لكن من يكتب له المشروع. يا جماعة الأصل في الطلبة أن تقاس مستوياتهم التعليمية، والأصل أن يكون الآن في بعض التخصصات يقبلون أن يكون في فريق عمل في مشروع تخرج والله يقوم به مجموعة من الطلبة، خلاص عندها يتعاونون ولازم كل واحد يقدم جهدا. حتى هذا المشروع يعني اللي عليه أكثر من طرف، ما بصح واحد متفرج والباقون يعملون، الرسم يكون مدرج لكن يجتهدون قدر المستطاع. أما أن يأتي إنسان يكتب لإنسان أو لمجموعة قطع الحرام بمختلف المقاييس. طيب، دكتور معين، تفضل سيدي.
1: الو،
0: تفضل يا سيدي، اهلا وسهلا بكم.
1: يا السلام عليكم.
0: السلام عليكم دكتور معن، تفضل.
1: والله بالنسبة لي بسم الله رب الله، احنا بنعرف ان التعاون مهم جدا في حياتنا يوميا. دكتور ابراهيم الغالي
0: صح،
1: وللاسف الشديد اني انا بشوف على الشارع انه من الباصات من السيارات تلاقي انه بيرموا وجبات من الشباك وبرموها رمل، وهذا حرام اصلا. نعمه هي نعمه من الله عز وجل، وربنا عز وجل شو بيقول؟ وما بكم من نعمه فمن الله، وقال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، وقال تعالى وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الاثم والعدوان. ولذلك يعني ما حكم انه الانسان رمي، خلينا نقول الوجبات والفضلات بعد الطعام من الشباك على الشارع، وهذا للاسف شديد. طيب. ليس منطقيا، يجب ان تتم النظافه، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عن النظافه قال النظافه من الايمان، قال صلى الله عليه وسلم قال نظفوا بنيتكم حتى تكونوا كشر من الامم حتى نعطي نموذج اخلاقي.
0: بارك الله فيك يا دكتور معن، تكرم شكرا سيدي. يعني هذا كلامك يصيب كبد الحقيقه في ان الشريعه هي عقيده، وهي شريعه حلال وحرام وأحكام، وهنالك أخلاق كذلك مركب متكامل. إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك شوف مثلا قضية إلقاء القمامة ماذا تفعل، هذا يعني في إيذاء للمارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال اتقوا اللعانين، يعني في أشياء تلعن الناس، إنه واحد تخلى في طريق الناس أو في ظلهم، تخلى بمعنى قضى حاجته. الإنسان إذا اضطر إلى هذا فليذهب إلى مكان لا يسير فيه الناس، أما إذا فعلها في إقارة الطريق سيصيبهم الأذى. نعم، ولذلك لازم المساعدة حتى على النظافة يا كرام، والمساعدة لو كل واحد فعلا غرس هذا في أولاده وفي نفسه تبدأ الأمور تغير. الحمد لله هذه المظاهر الخير موجود في بلدنا، لكن نريد منها أن تزيد أكثر من ذلك. إذا موضوع أنا لا أدري الطلب هذه الأيام، لماذا هذا التعاجز؟ لماذا مع وجود وسائل يعني الراحة في هذا؟ اليوم في بعض البرامج بس أنت لو تكلمت بتكتب، في بعض البرامج الأدبية والشرعية تستطيع تستفيد من المكتبة الشاملة وتأخذ نصوصا وبعدين يأتي دورك وعملك. إذا في إمكانية الآن البحث والكتاب أيسر من زمان، والله زمان كانت أصعب ولكن أبرك وأحسن وأقوى. على كل حال ما بصح الكذب، بدك تبذل جهدك ضروري. طيب كان هنا في سؤال حول الهندسة البرمجيات اللي الاي تي بيسموها هاي، وكان بده يعمل في بعض الشركات يعملهم أنظمة، ما في حرج ما لم يكن أمرا حراما صرفا. أيوة، إما إذا كان أمرا حراما صرفا ما بصح الشغل لهم إطلاقا، ولا تروح على مصنع خمور ما لنا علاقة فيه. إنما الآن في بعض الشركات العاملة هي بتتعامل في الأموال، في إيداع الأموال، ما عليك شيء، لأن هذا العمل يصلح للخير وللشر ولا شيء عليك. طيب إحدى الأخوات كان عليها يعني أيام من رمضان، أيام طويلة يعني ممكن تبلغ 30 يوما، وهي كانت متعاجزة. لا تتعاجز، مش مطلوب منك أبدا أن تصومي هذا الصيام وراء بعض فترهقي نفسك، لكن بما يتيسر، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، يعني أي أيام، يعني نحاول أنه ما يجي رمضان القادم إلا وقد سديتي هذه الأيام اللي عليك. أما نقول أنا غير قادرة وعاجز، بلاش نتعاجز، خلينا نأخذ بالحزم وبالعزم، ولاحقا الفتوى تأتي عند الوقوع. طيب كان هنا في سؤال كذلك حول رمضان، أفطرت شهر رمضان كامل وهي حامل كانت، والآن بدأت تقضي، هل عليها كفارة؟ لا، عليها القضاء فقط، هذا قانون. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الأصل في المريض والحامل والمرضى هي كالمريض، هذا الراجح فيها، الأصل فيهم القضاء. فإن عجزوا عن القضاء لمرض مستمر نذهب بعدين إلى فدية طعام مسكين. أرجو الانتباه لهذا فإنه غايب الأهمية. طيب كان هنا كذلك في سؤال حول سؤال قرآني طبعا، ولكن ما في حرج في ذلك. كان في آية، في آخر آية في سورة البقرة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، إنه لو اضطررنا وقفنا ولا يشرك بعبادة، كيف نقف عليها؟ بعبادة صحيح، لكن ليس محل وقف. ولذلك لما نقول هنالك الوقف الجائز والوقف غير جائز، الوقف غير الجائز أحيانا يؤدي إلى معنى قبيح، لكن لا يؤدي إلى معنى قبيح لكن إلى معنى ناقص، فلا يوقف على هذا إلا اضطرارا. وهذا من مهمات أهل العلم من يدرسون التجويد، بدهم يبينوا للطالب أين يقف. طيب، إحدى الأخوات كأنها بتقول صار عندها عدة أحمال كثيرة وكبرت في السن، فهل يمكن أن تأخذ بعملية التربيط؟ ممكن، بس بموافقة الزوج وإذا نصحت بهذا طبيا. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم سميحة تفهم لبرنامجكم في التعوية واستكمال الجماعات. إذن هذه العملية النسائية تربيط المواسير بيسموها اللي هي ربط المبايض، هذه اشترط لها أن يكون هناك توصية طبية واشترط أن يكون موافقة من الزوج. كان هنا في سؤال قرآني وشرعي إجمالا، يقول كيف نوفق بين قوله تعالى وما ينطق عن الهوى وبين أن الله تعالى عاتب النبي في أكثر من موضع عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو حديث يا محمد لما تقنط عباد. لا تعارض اطلاقا، وما ينطق عن الهوى، النبي لا ينطق عن هوى ابدا ولا استخفاف، احنا ننطق عن هوى النبي عليه السلام، انما قصده دائما اتباع الحق وارضاء الله. طبعا وما ينطق عن الهوى في جانب انه يوحى اليه فيبلغ ولم يقصر في البلاغ ابدا، لكن اذن له عليه الصلاه والسلام ان يجتهد اجتهادا قليلا، لذلك في كتاب جميل للدكتور أو الشيخ عبد الجليل عيسى اجتهاد الرسول، وهي مسألة في علم الأصول بحثوها، هل النبي اجتهد؟ نعم اجتهد في بعض القضايا، يعني هنا ما كان عنده كلام واضح، يعني عفى الله عنك لما أذنت لهم، فهو تفاعل عملا سياسيا فأذن لهم فعوتب فقط، وهذا ليس عن هوى إطلاقا. ذاك اليوم الإنسان حتى فيه هو نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، معنا لا يمكن أن نقول النبي أخطأ معاذ الله، لكن نقول ممكن خلاف يعني الأولى، مثل ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل فرط، ما في أي تعارض إطلاقا. طيب كان هنا في سؤال حول النظر إلى الصور، والله يا جماعة هذا موضوع كثير خطير، يعني صار في استهانة فيه، سواء الفيديوهات أو الصور الثابتة بده انتباه، في ضوابط شرعية إما للتصوير وإما للتعامل، بدك تتق الله في هذا، خاصة هذه الأيام الخلوات التي مع الناس، الخلوات ومعها الموبايل ويفعل به شيء، بده الله يكون رقيب عليك فيما تفعل ولا تقتحم أبدا خصوصيات الخلق. يعني هذا عام لأنه في سؤال خاص، لكن ما في داعي ذكرهم، هاي بس نصيحة عامة. حلفت يمين بلحظة غضب أنه ما رح يعني أوصل أقاربي ولا أزورهم، والآن ماذا أفعل؟ طب وهل يصح هذا اليمين؟ هل يصح هذا اليمين الذي فيه قطيعة رحم؟ هو اليمين إذا كان فيه طاعة فليفعل، وإذا كان فيه معصية لا يجوز أن يفعل، يعني هنا بيرتكب الإنسان إثم مضاعف لو أنه فعله. فلذا ورد في الآية ورد في الحديث قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقوله النبي السلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا هو الجواب، الأمر متكرر والناس مش بنتبهينه، لكن هذا هو الواجب. طيب بتكلم حول سؤال ما الفرق بين القصص والقصص؟ لا فرق كبير طبعا، في القرآن ما ورد إلا إن هذا لا هو القصص الحق، والقصص هنا ليس جمع قصة، قصة جمعها قصص، وتلك هي التي تتخيل وتكتب ولها الحبكة قصة، أما القصص لا، فهنا عبارة عن يعني هو ليس جمعا لكن اسم بمعنى متابعة الأخبار، يعني اقتصاص الأثر، يعني الخبر اليقيني، وليس جمع قصة، خاصة القصة إلى مفهومها. كان هنا في بعثوا لي سورة مصحف وحوله تفسير كثير، المصحف قليل، فهل يمكن أن يمس أيام العذر الشرعي؟ ممكن، يعني هذا مما ذكره بعض أهل العلم، وإذا كان المس الحقيقة بعازل أحسن بقفازات، وإذا قرأت المرأة من الخلو بيكون أحسن وأفضل. ما حكم فعاليات يوم أو عيد المعلم؟ ما في شيء، يعني مثل هذه الأشياء الدول الحديثة أصبحت تبتكر، تخيل عمله يوم للقهوة مثلا، عيد القهوة مثلا، ما في شيء، احنا بيعنينا انه في هذه الاعياد المناسبات، ليس عيدا شرعيا، لان العيد الشرعي له احكامه، من احكام العيد الشرعي مثلا حرمة الصيام، لكن ملاش، اذا هذا نوع من الاحتفال والاحتفاء بشيء معين ما عندنا مشكله، بيحتفوا بالام بالمعلم باي شيء بدكم، ما في، المهم ان لا يكون هناك مخالفات شرعيه، اذا ما في مخالفات شرعيه ما في اشكال اطلاقا. غريبة يا كرام، يعني نترك ديننا الذي أبدع فيه أهل العلم الموفقون، صحيح قد يخطئون أحيانا ويلاحظ عليهم، لكن صوابهم أكثر بكثير من خطأهم. واحد كاتب كلام وتكلم الصلاة الحركية، وحضرته مش عاجبته الصلاة الحركية، بده الصلاة بالمعنى النفسي. هم هؤلاء الذين لا يصلون ولا يحبون الدين وما بدهم الصلاة ويدركون بالصلاة، فلسفها الشيطان لهم بالصلاة الحركية، بده الصلاة الإيمانية في القلب. وعند كل واحد يكون في حياته يكون مصليا، وهذا فيه تزهيد بالصلاة التي صلاها النبي عليه السلام وأمر بها. لماذا وصلوا لهذا؟ لأن الشيطان تلاعب بهم. الشيطان أغراهم بترك السنة. ترك السنة سيواجهون بالقرآن الثابت. طب القرآن فيه صلاة، إذن إما أن يكذب القرآن وإما أن يصرفوا معنى الصلاة إلى ما يريدون ويشتهون. هذه جريمة من ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سيضل سينحرف سيتخبط ولا يدري ما يفعل. الصلاة عندنا هي الصلاة الحقيقية، والصلاة التي يريد الله ويحب الله الصلاة الحركية والصلاة القلبية، يكرم على حد سواء. ولذلك لما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر، وقال النبي عليه السلام إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، إذن في صلاة حركية تؤدي إلى خشوع القلب وإلى استقامة الإنسان في الحياة. هذا هو المطلوب. إنما الآن هذا التلاعب في ديننا لا، الحقيقة لا يعلم. وذلك بس إحنا باب التحذير، لا تقبل أي معلومة من إنسان يدعي ويزعم إنه والله السنة ممكن أن نستغني عنها. هذا كلام غير، هذا وهم. لكن من فضل الله إحنا نتكلم كل فترة عن هذا حتى يثبت في العقل وفي القلب. طيب، كان في سؤال عن امرأة توفي زوجها في قبل شهرين تقريبا وكذا، ويعني هي محتاجة لأن تدرس درس علم، درس دين القرآن. ما في أي مانع للمرأة أن تخرج في عدة الوفاة لتتعلم، وعليها كذلك أن تستفيد من العمل، خاصة هذا الأخت السائلة كان هي عاملة. ما دام أنت عاملة تخرجي إلى عملك، فخرجي إلى مسجدك ودرس إلى مسجد العلم واستفيدي، ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. يعني سؤال الميراث، أسئلة الميراث يا جماعة والله ملتبسة، لأنه كل واحد يعرض من جهة نظره. يعني بعثوا لي سؤال، هل من حقه أن يطالب بالبيت؟ الفكرة أنه أبوهم كان له أرض، كالفكرة الدائمة، وجاء أحد الأبناء بنى طابق وبعدين توفي أبوهم، فالآن هو يطالب بهذا الطابق، هل يستحقه أم لا يستحقه؟ طب لماذا لم يسجل باسمه؟ لماذا لم يدفع ثمن السطح للوالد؟ هكذا الأصل، الأصل في حياة صاحب الحق وهو الوالد، يقول يا ابني بدك تبني اشتري السطح وبرعيك في ثمنه وسجل لك إياه. ما أحد يتكلم معه، لأن هذه قضية الكرام بحاجة إلى التراضي بين بعض. إذا عجزتم عن التراضي ما في إلا أن تذهبوا إلى جهة ترفع الخلاف بينكم. وسألني سائل هنا حول شراكة بينه وبين إنسان، والآن هو راغب في فض الشركة من جهته. لا، ما بيطلع لك. لأن هنا لازم نرجع إلى الاتفاق الذي بينكما، ما العقد، ما طبيعة الاتفاق، وما هي الأسباب تريد فض الشركة، لعلك طمعت في مكتسبات الشركة. فهذا أمر، أي أمر حقوقي مالي له أكثر من طرف لا يجوز البت فيه من طرف واحد أبدا. لأن الآن في الصلاة بقول لك هاي مقبولة أو هذه صحيحة وهي خاطئة، افعل، لكن حقوق مالية تتعلق بحجة الآخرين، لازم سماع حجة الآخرين ضروري. أحد الأخوات الآن تقول لنا ذهبت إلى مكة وكانت تظن أن الدواء نفعها فارتفعت دورتها، لكن لا تزال موجودة الدورة حتى مع الدواء وضاق الوقت، فماذا تفعل؟ هذه عمرتها وطوافها عمرة وطواف أهل الأعذار، فتغتسل في آخر الفترة وتؤدي الطواف لأنها أكيد مرتبطة بموعد سفر. إخوانا زمان الوضع كان سهلا، كان الناس يسافرون وما في انضباط في فنادق وفي مواعيد سفر، كل واحد على دابته. فالمرأة إذا صار عندها إشكال ولا شيء بتحبسها الرفقة اللي معها لما تنتهي اليوم أصبح. وذلك لما أقول الحياة تتجدد، والفقه يسير مع الحياة، يسير مع الحياة ليس من باب اللعب، من باب هذه القضايا المختلفة، اختلف قضية السفر، اختلف مثلا قضية الجزية، اختلف قضية مثلا قسمة الأموال في الجهاد على المجاهدين مثلا كانت تقسم. لماذا؟ لأنه أصبح المجاهد لا يتكلف شيئا، وأصبحت الدولة هي التي تجند وتنفق إنفاقا عسكريا على الجيوش. كل هذا الواقع اختلف. فهذا الواقع اختلف إذن في فقه، مش تغيير كامل الفقه، هذه الجزئيات التي تغيرت يواجهها الفقهاء بآراء حتى في الحج. هناك قضايا اختلفت، كان كل من وصل إلى منى فله أن يسكن في أي مكان شاء. اليوم أصبح الأمر محددا من الدول، خلاص الوفد الأردني هون، الماليزي هون، الفلسطيني هون، كذا، على اعتبار بخلاف منى مناخ من سبق. فمن هذا الباب هذا الخلاف الكرام يقتضي أن يكون هنالك أمر. لذلك إحنا بيعنينا أن نلتزم فقط بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته، خاصة لمن ابتلي فأصبح مسؤولا في أي مسؤولية. انتبه لنفسك، احرص أن يكون النبي داعيا لك. من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، وإياك أن تكون من يدعو عليه. النبي يحب أمته، وقال الله ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قال لا أرضى يا ربي وواحد من أمتي يدخل النار. إذا النبي حريص بحب أمته. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فارفقوا بعباد الله. إذا كان الرفق بالحيوان مطلوب، كيف الرفق بالإنسان فضلا عن الإنسان المسلم؟ إذا الرفق الكرام ما دخل في شيء إلا زانه، وما خلى من شيء إلا شانه. تخيلوا حديث نبوي واحد لو جعلوا الإنسان شعارا لحياته، سيكون حياتنا تبدلت. في رفق في البيوت، في رفق في العمل، رفق في الشارع، لا مانع من النظام، النظام مطلوب، لكن مع النظام روح القانون، مع القانون روح القانون اللي هو الرفق. ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وكان يعاتب بعض الناس ويعنف بعض الناس يستحقون على هذا، لكن حياته كلها كانت رفقا في رفق. فهل نقتبس من أنوار النبوة؟ هذا هو المطلوب. قضايانا كثيرة الكرام، همومنا كثيرة، لكن يعني هذه من أهم القضايا، أن نفعل الأحاديث التي نسمعها ونعقلها إلى واقع عملي سلوكي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنما الحالة اليوم حالة التهارش على الدنيا والإكثار من الأموال، هذه كارثة، هي حالة الشح. أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بالله هذا المظهر من الشح، هل سيكون فيه مظهر رفق؟ طبعا لا. رفق المؤجر بالمستأجر، رفق الرئيس بالمرؤوس، رفق المدير مع من هم تحت إدارته، إلى غير ذلك من القضايا. حديث واحد، لكن يكفي أن تعيش الأمة في سعادة وفي هناء. طبعا هذا الحديث وأمثاله الكرام له مظهر حضاري. الأخ اللي تكلم حول الشريعة بقول الشريعة هي بعض الأشياء، بقوله غير صحيح. أليس هذا من باب الأمر الحضاري للأمة؟ الله يفقه إياكم في كتابه العظيم سنة النبي الكريم. إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأفصح اللسان وأذكى الجنان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. حياكم الله في حلقة جديدة مميزة من حضرة الكلمة. إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقص من النبي، ولا حبلي بمنصرمي. يا رب فاجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيسى هادي العيس بالنغم. في حضرة الكلمة نستاف عطر الكلمات ونستل شذى الأغنيات مع ضيوف من أغلى الضيوف وأرقاهم وأعلاهم، ونتوقع منكم أيضا أغلى المشاركات. فحياكم الله في حضرة الكلمة.

سلو قلبي غدا تسلى وتابا، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا؟ وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجواب. ولم أر غير حكم الله حكما، ولم أر دون باب الله بابا، وأرسل عائلا منكم يتيما دنا من ذي الجلال فكان قابا، وكان بيانه للهدي سبلا، وكانت خيله للحق غابا، وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي الانتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا.

0: هنا تكبر الكلمة وتزهر الحكاية ويصير للمعنى مغنى ويصير أجمل وأروع وأبدع. ضيفنا اليوم في حضرة الكلمة صديق صدوق، رفيق تجربة في اللغة والشعر والإنشاد، هو المنشد العالمي المعروف محمد أبو راتب.
1: بشراك يا قلبي تعطف آسري بشراك.

0: الغريب فمرحبا بالزائر ضربت له في القلب أيوة بشائري.
1: الله الله الله
0: حياك الله يا سيدي.
1: ضربت له في القلب أي بشائري. مرحبا بك أستاذ الدكتور محمد أبو راتب.
0: حياك
1: في
0: الله.
1: حضرة الكلمة على أثير وتلفزيون إذاعة حياة فهم.
0: حياكم الله جميعا وحيا هذه المنصة الجميلة التي دائما نحلم أن نكون عليها, و برنامج أيضا في حضرة الكلمة. يعني أنا أحب هذا العنوان وأتابعه بكل ضيوفه, فشكرا لك على هذه الدعوة الكريمة.
1: والله يعني فرحتنا غامرة اليوم أبو راتب, لأن وجودك ووجودنا بمعيتك يثير فينا أشجانا كثيرة أبو راتب, ويعيدنا إلى أزمنة جميلة الحقيقة.
0: صحيح.
1: قبل أن ندخل في مرحلة التلاقي الأول في مرحلة الجامعة, دعنا نتحدث عن بدايات محمد أبو راتب في مدينة حلب.
0: الحقيقة أبو راتب من عائلة فنية, كنت أدرس الموسيقى في المعهد العربي للموسيقى, وكنت يعني أغني الأناشيد الوطنية في المدرسة مع الكشافة والفتوة. ولكن عندما يعني كبرت وصرت في الصف الحادي عشر تقريبا, انتبهت أنه في فن آخر وفن النشيد الهادف, وبفضل الله كنت أتذوق الكلمة وأنا في ذاك العمر يعني, فكنت أكتب مواضيع تعبير ومقالات. أستاذ اللغة العربية الدكتور نديم فاضل رحمه الله كان يتنبأ لي بمستقبل فني, فكتبت أنني سأدخل إلى الفرع العلمي, فقال لا يا بني ادخل يا الفرع الأدبي, أنت الله. ستفيد الأمة بأدبك. فأنا كنت صغير يعني قلت له لا, أنا أحب أن أطلع مهندس أو طبيب. ولكن سبحان الله دارت الأيام وقدر الله سبحانه وتعالى أن أسلك مسلك الأدب, وانتبهت لهذا الفن, فن الإنشاد الهادف. وكان في ذاك الزمن سبقني المنشد أحمد بربور والمنشد أبو مازن أبو الجود وأبو دجانة, الذي أيضا حظيت أن أكون في فرقته الإنشادية. فتعمقت صلتي بالإنشاد لأنه يحمل الكلمات الهادفة, لا يوجد فيها ميوعة, لا يوجد فيها ابتذال, فعشقتها وبدأت ألحن كوني أعرف بالموسيقى, وجمعت بعض الأناشيد في وقت معين احتجنا هذه الأناشيد, فأصدرتها في ألبوم أول, فانتشر انتشارا واسعا وأصبحت منشدا.
1: معلش أبو راتب, إحنا بنحب نسمع القديم هذا الجميل.
0: أي نعم.
1: العطر يعني ذي, أو نحب أن نسمع الأناشيد ذات اللحن البارع والأداء البارع اللي ما زال حقيقة يؤثر فينا. وما زال يحيا على مسامع المتذوقين. حابين نسمع يعني بداياتك الإنشادية واللحنية أبو راتب. اختر لنا شيئا.
0: نعم, من أهم الأناشيد في البدايات, خاصة وأني تغربت عن وطني مبكرا وأنا شاب, فجئت إلى الأردن الحبيب, هذا البلد المضياف, أصحابه وسكانه وأهله والجميع فيه أصحاب مروءة وشهامة, ونحن كنا يعني خرجنا من سوريا مضطهدين في ذاك الوقت,
1: والأردن يحبكم أهل الشام أيضا.
0: والله يعني لمسنا هذا الحب حقيقة. فكانت أنشودة روحي فداؤك طال البعد يا وطني,
1: يا سلام,
0: هي من العلامات البارزة في أناشيد أبو راتب, وكانت تنبع من عاطفة صادقة, محبة الوطن. فقلت فيها روحي فداؤك

0: الله الله الله، يعني ما بخبي عليك أبو راتب، إحنا أصدقاء صحيح، ولكن أنا هذه الأنشودة حفظتها منذ كنت يعني في الثانوية وعشقتها، هي وماض وأعرف ما دربي وما هدفي، وهذا الإصدار الأول، الإصدار الثاني لمحمد أبو راتب صحيح. يعني كان الحقيقة في منتهى الروعة صحيح. كلمات ابتداء نعم. باختياراتك الجميلة للكلمات والألحان والأداء،
1: هذا بيت القصيد الكلمة الأنشودة الهادفة، الكلمة هي في المقام الأول والثاني والثالث، بعد ذلك يأتي الصوت واللحن والأداء والتسجيل، فالكلمة في الأنشودة هي بيت القصيد وهي الهدف. ودائما أنا أقول إخواننا المنشدين،
0: وأنت ماهر في اختيار الكلمات حقيقة،
1: الحمد لله، هذه ميزة الحمد لله، وبالتالي فقد عاشت أناشيدي بالضبط. يعني الآن بعد 40 سنة من هذه الأناشيد أنزل للشام وأنزل لسوريا والناس تطلبها مني، يعني أروح للجزائر يطلبوها مني، أروح للمغرب،
0: يعني هاي منشودي روحي في دمشق في القلبي، أنا سمعتها من قادة وسمعت
1: نعم.
0: المطربين
1: نعم. أي؟ يعني من فضل شاكر الله يحفظه طلب مني بالتليفون، قلت له أنا أفتخر يعني أنك تنشدها،
0: على تواصل مع فضل شاكر.
1: أي نعم، الحمد لله، إن شاء الله ستكون لنا زيارة له قريبة إن شاء الله.
0: طيب في محطة أخرى جميلة اللي هي مرحلة يعني المهرجانات الأنشودة الإسلامية في الجامعة الأردنية تحديدا،
1: ما شاء الله،
0: وأنت يعني موصوف بأنك كنت يعني خلينا نقول
1: المهندس لها،
0: مهندس بالضبط هذه المهرجانات بالتعاون مع الجمعيات الطلابية وعمادة شؤون الطلبة صحيح. مشكورين طبعا يعني إدارة الجامعة الحقيقة كانت يعني متعاونة مع الجمعيات، فأنتجت هذه المهرجانات الجميلة اللي صحيح. ما زالت الناس تسمعها حتى الآن نعم. حدثنا عن ذلك قليلا،
1: يعني هذا الحقيقة ذاكرة جميلة جدا ومحطة هامة في حياة أبو راتب الفنية. كنت طالبا في الجامعة الأردنية نعم. وكانت هناك الجمعيات الطلابية وكنت نشطا فيها من حيث الفن يعني استطعت أن أقنع الجمعيات في أنه في إشي مهرجان إنساني، مهرجان في مهرجان الأغنية مثلا، ليش ما نعمل في مهرجان الأنشودة؟ فما شاء الله توافقوا معي وبدأنا ننتج مهرجان الأول والثاني والثالث، وكان
0: مميزات هذه المهرجانات أخي أبو راتب أنه كانت جامعة
1: نعم.
0: من حيث أعداد المنشدين، وكان صحيح. في بعض المنشدين مثل أستاذنا الكبير
1: صحيح.
0: محمود أو محمود الترمذي مثلا نعم. وفرق كثيرة كان جاي من الكويت وفرقة اليرموك والروابي وإلى آخره
1: وأطفال مدارس الأقصى ومدارس الأرقام بالضبط. فكانت يعني مجموعة من مهرجانات رائعة،
0: حالة كرنفالية جميلة. أيضا كان فيها لوحات
1: صحيح.
0: يعني مثلا لوحات الموشح الأندلسي لوحة الابتهال
1: تذكر ذلك
0: طبعا الابتهال والمدح
1: بس اوعى تتذكر المنافسة اللي صارت بيني وبينك
0: ناسيها قول
1: نقول للمشاهدين والمستمعين الحقيقة كان في هناك نشطت الجامعة في إقامة مسرحيات هادفة فكانت مسرحية الهجرة النبوية وكان البطولة الإنشادية فيها للأستاذ فريد وكان مبدع فيها وأنا جيت شفت عرض لها بصوتك يعني
0: صحيح.
1: فقلت والله ما شاء

0: الله حلوة كتير هلا. فصار القدر انه تعرفوا انه ابو راتب موجود، ليش ما تشاركنا؟ قلت لهم اوكي، فراحوا بدلوا فريد بابو راتب.
1: انت استاذ فريد والله دكتور،
0: فوالله يعني
1: انت استاذنا والله
0: يعني الحقيقة. وتعلمت منه من العرض الاول اللي شفته، تعلمت منه فقلدته يعني.
1: لا بالعكس، احنا تعلمنا منك الكثير. اذا هذه محطة المهرجانات. بتحب تسمعنا اي شيء ابو راتب من هذه المهرجانات، سواء كان موشح اندلسي، انشودي، المديح النبوي؟
0: انا بذكر انشودي كنا نقول فيه خذوا قلبا تحجرك الحديدي، خذوه وارجموا كل حقودي، خذوا روحي تظللكم جميعا، فما عاشت ترفرف من بعيدي، بني قومي اصبروا فالفجر آت، فشمس الفجر تشرق من جديد. هذه أنشودة جميلة جدا، وما سجلتها إلا في المهرجان يعني، أديتها ما سجلتها في ألبوم.
1: تحية لموسى مصطفى أيضا،
0: أي موسى كان أيضا لمع نجمه،
1: الحضور بهي يعني الحقيقة.
0: لما يقول حدثيني حدثيني حدثيني عن بلادي، حدثيني أسمعيني أسمعيني أسمعيني خبرا لا تكذبيني، حدثيني عن بلادي كيف فيها.
1: نسيت الكلمات. الله الله الله، يعني هذه الرحلة الماتعة في هذه اللحظات الجميلة أبو راتب، لن نفوت فيها فرصة إلا ونستمع إليك إن شاء الله. لكن الآن لدينا فاصل دعائي. أعزائي، نحن قريبون منكم فلا تذهبوا بعيدا.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة، ونحن في حضرة الدكتور محمد أبو راتب المنشد الكبير والصديق العزيز.
1: الله يسلمك.
0: أبو راتب، الأنشودة يعني لم تكن عبثية ولم تكن تعتبط اعتباطا، وكانت هادفة وكانت تواكب هموم وقضايا الأمة في عند أبي راتب. هذه مدرسة أبي راتب ومدرسة المنشدين الذين يحملون الفن رسالة. استمعنا إلى أناشيد كثيرة يعني فيها معاني الصبر على المحنة، وأيضا التحلي بالصبر والدفاع عن الوطن إلى آخره، في قضايا وجغرافيا كثيرة يعني، سواء كانت في سوريا أو في يعني مناطق أخرى، في فلسطين والقدس وإلى آخره. يعني نحب أن نستمع إلى هذه الفكرة أولا، رسالية الفن، ثم نستمع إلى بعض الأناشيد.
1: نعم.
0: حتى لو كانت السجن جنات ونار، هذه الالتفاتات المبكرة لهذه الألحان العذبة أبو راتب اللي سمعناها من فمك الجميل.
1: نعم. نعم. لازم نعرف إنه النشيد بشكل عام هو قسمين، قسم نشيد ديني، وهذا ممكن يتناوله المنشد والمطرب والمسلم وغير المسلم، يعني فيه نشيد كنسي، نشيد ديني.
0: نعم.
1: في ترانيم في الكنيسة، في تهاليل في المسجد. أما القسم الثاني من النشيد هو النشيد الهادف الذي يحمل رسائل،
0: وكل هادف
1: معينة،
0: حتى
1: النشيد الديني هادف. ولكن النشيد اللي نقول هادف هو نشيد قيمي، يتكلم عن الإنسان وعلاقته مع نفسه، علاقته مع الله، علاقته مع المجتمع، علاقته مع الأمم، مع الإنسانية، مع الوطن. فبالتالي بتشوفه نشيد هو أشمل من النشيد الهادف.
0: جميل.
1: هو أشمل من النشيد الديني. يعني
0: جميل.
1: النشيد الديني معروف ابتهال ومديح.
0: نعم.
1: الحقيقة أنا تميزت بالنشيد الهادف الذي يتناول قضايا الأمة، وكثير من المفكرين الذي لقيتهم في طريقي الدعوي يعني أثنوا علي في أنني أختار من الكلمات ما توضح هذه القضايا، فتضع هذه القضايا أمام الجمهور فيتساءلون عليه فيتابعون القضية. يعني في أحداث حماة مثلا، تكلمت عن حماة وأنشأت لي حماة،
0: حماة ثورتي.
1: نعم. حماة حماك الله،
0: حماة
1: ثورتي ودرب عزتي. أناشيد في أفغانستان، قضية أفغانستان زمان، أيضا أنشأت لأفغانستان. في البوسنة والهرسك أنشأت لقضية البوسنة والهرسك. في الانتفاضة الأولى الانتفاضة الثانية خصيت القضية الفلسطينية بكثير من الأناشيد،
0: وهذه جرأة الحقيقة يعني.
1: أيضا. نعم، هي كانت يعني جرأة، ولكن هذا يعني سبيل الدعية لكي وأنا أدعو بصوتي وأدعو بفني وأدعو بأناشيدي، فكان من الواجب أن أتصدر الموقف وأنتج مثل هذه الأناشيد حتى أقدم هذه القضايا للأمة بشكل واضح وجليء وجلي.
0: نسمع أبو راتب.
1: ممكن يعني مثلا في قضية الانتفاضة لفلسطين أنشدت مثلا للأحد

طيب عشان احنا على فكره حنحتاج 10 ساعات ويعني سيضيق من الوقت لهذا الجمال الدافق. ماض واعرف ما دربي وما هدفي، هذه من الايقونات الجميله جدا ابو راتب اللي تغنت فيها الاجيال. يلا سيدي.

0: الله
1: كلمات
0: الله
1: رائعة. رحم الله بالضبط. رحم الله
0: هذا سأسألك
1: سميم عبد القادر. نحن نوجه تحية لكل شعراء اللي غنينا لهم. يعني فعلا المنشد من دون شاعر من دون الكلمة هو لا شيء. فمثلا ماضي أنا مزجت ما بين كلمات سليم عبد القادر رحمه الله ومحمد إقبال. مثلا في أنشودة روحي فداؤك كنا تلاميذا أحمد السيد شاعر من حلب من سوريا. مثلا للأحباب أغني فؤاد تكروري.
0: يا سلام.
1: فكل أناشيد يعني التي برزت الحقيقة وراءها شعراء شعراء مقتدرين
0: مكينون.
1: نعم.
0: رائع جدا. أبو راتب ننتقل إلى قبل أن نذهب إلى فرحتك بالعودة.
1: نعم.
0: وفرحتنا جميعا اللهم لك الحمد. يعني التحرير لأثلج يعني صدور المسلمين والعرب في كل مكان. يعني أنت رجل تربوي.
1: نعم.
0: وأكملت دراستك في الماجستير وفي الدكتوراه. حدثنا عن هذا الجانب قليلا لو تكرمت.
1: جمعني القدر مع الأستاذ يوسف العظم رحمه الله.
0: رحمه الله.
1: وعملت في مكتبه مدة 9 سنوات تقريبا من وقت ما تخرجت. فاستفدت منه في مجال التربية والفكر.
0: وهو شاعر أنشودة أيضا عظيم.
1: بالضبط. وأنشدت له الكثير يعني.
0: بالضبط.
1: فعندما تخرجت ورجعت إلى الأردن حيث أهلي يعني يسكنون، فعملت مع الأستاذ يوسف العظم وكنت أحضر لدراسة ماجستير، فنصحني أن أدرس في الفلسفة والفكر والتربية.
0: هل لديك ميول فعلا وجنون في اتجاه الفلسفة والفكر؟
1: عندي ميول للفكر يعني. فالفكر لازم تدرس الفلسفة حتى تدرس الفكر. وفعلا استطعت أن أنتسب إلى الجامعة الأردنية في مرحلة الماجستير ودرست الفكر العربي المعاصر وكتبت في إشكالية النهضة عند مالك بن نبي.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: يا سلام.
1: في الفكر الإسلامي.
0: فكر عظيم.
1: نعم. وبعد ذلك استفدت من وجودي في مجال التربية في إقامة مهرجانات تربوية للأطفال. كان عندنا شيء اسمه مهرجان الربيع تقيمهم مدارس الأقصى.
0: أين هذا؟ في الأردن.
1: في الأردن. نعم. فكنا نقيم في قصر الثقافي أو المركز الثقافي الملكي مهرجان سنوي تحضره كانت الملكة نور والوزراء وكانوا يعجبوا بهذا.
0: جميل جميل.
1: هذا الأداء الجميل. أيضا بعد ذلك ذهبت إلى أمريكا وبدأت بدراسة فلسفة التربية من خلال كلية الآداب أيضا، وكتبت في فلسفة التربية والمناهج، ولكن قدر لي أنه لا أكمل الدكتوراه في أمريكا، فأكملت في المغرب في جامعة محمد الخامس. وكتبت في الفنون والجماليات وأثر التربوي والحضاري في الإسلام.
0: جميل جدا.
1: فيها تربية وفيها
0: ما
1: فن
0: شاء الله.
1: وفيها جمال.
0: ودرست في جامعة البحرين.
1: درست في أمريكا
0: في السودان.
1: في أمريكا. وبعد ذلك انتقلت إلى البحرين درست 10 سنوات ودرست فصلين بالسودان ودرست في تركيا. فتنقلت بعدد من الجامعات يعني.
0: طيب.
1: وكنت أدرس مادة التفكير الإبداعي، أدرس الثقافة الإسلامية، الثقافة العامة والعربية لغير الناطقين.
0: إذن ترى أن هناك يعني وشيجة ورابطة ما بين الفكر الذي تدرسه والذي تحمله
1: بالطبع.
0: وتعكسه على أدائك الرسالة من خلال الأناشيد.
1: جميل. فكانت
0: جدا.
1: الحقيقة سلسلة جميلة جدا.
0: لن نبتعد كثيرا عن الأناشيد. نريد أن نستمع إليك أبا راتب.
1: يعني مثلا ما يغطي الفكر والإنشاد والتربية في ألبوم ربيع الشام قلت أيوة

0: ورمت كفاه وأدمى قدميه الحجر.
1: الله الله الله الله،
0: شوف ما أعظم هذه الكلمات،
1: كلمات عظيمة وأداء عظيم ولحن عظيم. أبو راتب، في عندي محطتين سريعات. أولا مهرجان الشارقة ودورك فيه.
0: نعم،
1: وتأسيسي وتنظيمه منشد الشارقة، ثم مؤسسة هذا الفن الجميل من خلال مؤسسات مثل الرابطة العالمية للفنون. نعم. نبدأ بالشارقة تكرما.
0: الحقيقة نحن أسسنا شيء اسمه رابطة الفن الإسلامي العالمية عام 2003. أنا وبعض المهتمين في والدعاة مثل الدكتور علي العمري، وأنتجنا عدد من الأشياء الجميلة من خلال هالرابطة. أنتجنا جائزة الشباب لخدمة العمل الإسلامي، جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي.
1: أي جائزة لها علاقة بالفن ولا؟
0: لها علاقة بالفن والإعلام والتأليف، ولكن الفن كان جزء كبير منها.
1: تمام.
0: وكانت تحت رعاية جلالة الملك ملك البحرين.
1: نعم.
0: الملك حمد. أنتجنا أيضا قناة فور شباب. أنتجنا مهرجانات جدة، 5 مهرجانات مع المهرجان الدولي الأول في وهران. أنتجنا منشد الشارقة، ولكن كان كل واحد في في الرابطة يتجه في إقامة شيء معين.
1: ما شاء الله، يعني هذا
0: منشد الشارقة الحقيقة كانت فكرته من الرابطة، ولكن تبنى أبو راتب وطرحناه على
1: مخرجات عظيمة،
0: قناة الشارقة،
1: مشاريع كبيرة يعني،
0: وقبيلته مشكورة وورعته قناة الشارقة، وكان يعني لي بفضل الله يد بيضاء في، خاصة في الموسم الأول، يعني كنت أراسل المنشدين وأراسل الجمعيات اللي ممكن تمنحنا تعاون.
1: الآن شو وضع الرابطة أبو راتب الآن؟
0: الرابطة الآن بفضل الله نحن توقفت بالربيع العربي وأنتجناها من جديد عام 2019 باسم جديد اسمه الرابطة العالمية للفنون.
1: جميل،
0: وما شاء الله حضرتكم يعني من الأمناء في مجلس الأمناء في هذه الرابطة.
1: هل سيكون لها فعاليات قادمة؟
0: أبشركم أنه الرابطة الآن تم الموافقة عليها لأن تكون تحت ظل وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية.
1: عظيم.
0: وبالتالي تحتضن كل هذه الطاقات من منشدين وفنانين وخطاطين ومخرجين وممثلين في نطاق الفن الهادف الرسالي الذي يكون له رسالة معينة، والباب مفتوح لكل من يحمل هذا الفن أن يشاركنا في هذه الرابطة. وسيكون هناك مهرجان إن شاء الله سنوي لمنشدي الرابطة، إضافة لمعارض للخط العربي والتذهيب والرسومات التشكيلية.
1: ستستوعب الجنسيات المختلفة.
0: نعم، تستوعب كل الجنسيات
1: المنشدين في أقطار العالم العربي والإسلامي.
0: نعم، وسيكون أيضا عندنا إن شاء الله برنامج على نمط منشد الشارقة هو منشد الشام.
1: جميل جدا.
0: نعم، وأيضا يستوعب منشدين من كل أنحاء العالم إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: هذه مشاريع نطمح إن شاء الله العام القادم ترى النور،
1: يعني جهود مباركة وعظيمة. الآن ما بعرف كريم إذا جاهزين، إحنا الآن في هذا الفيديو الجميل في عنا استقبال أبو راتب، محمد أبو راتب في دمشق.
0: الله.
1: وأيضا زيارته مع بصحبة موسى مصطفى إلى حلب. اللي جاهز منهم دعنا نستمع ونرى.
0: ما شاء الله.

0: حياكم الله من جديد. يعني هذا استقبال يعني لمن رأى هذه المناظر استقبال مفرح إلى درجة الحزن.
1: أي والله.
0: يعني بعد 45 سنة أبو راتب من الغياب والحرمان ويعني الابتعاد عن الوطن, أبو راتب يعود إلى دمشق ويعود إلى حلب موطنه. كيف فرحت؟ يعني صف لي شعورك بهذا الفرح. يعني
1: فعلا فرح لم أفرحه من قبل.
0: الله.
1: لأمرين, أمر إنه واحد راجع لبلده, طفولته, أقرباؤه, أحبابه, وفرحة لأنه شعور انتصار الحق على الباطل واندحار هذا النظام المارق المجرم الذي قتل البشر والحجر والتاريخ في سوريا. ابتلاء عظيم كان, ففرحت لنصرة الحق وأن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا الانتصار من غير حول لنا ولا قوة. وصلنا إلى مرحلة يعني يأس
0: لما استيأس الرسل والله وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا.
1: أي والله.
0: فنجي من نشاء, اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله. فهذه كانت فرحة كبيرة جدا, وكنت كل ما أنشد الأناشيد القديمة من 40 سنة أنشدتها أشعر أنه كأنه الآن عم بنشدها. يعني لما تقول, أنا كنت أقول سورية اليوم بركان سيول دم, صرت أقول سورية اليوم أفراح بلا وجع. كنت أقول روحي فداؤك طال البعد يا وطني, صرت أقول روحي فداؤك زال البعد يا وطني.
0: يعني سندخل في غمار هذه المشاعر الجميلة الجياشة, لكن مضطرين أن نقطع هذا الجمال بفاصل إعلاني ثاني, وسنعود إليكم سريعا أعزائي المستمعين والمشاهدين.

0: حياكم الله من جديد، ونحن في غمرة الفرح الآن مع أخينا الدكتور محمد أبي راتب برجوعه وفرحه بالعودة إلى مرابع الجمال ومدن الفتوحات دمشق وحلب وحماة. نريد أن نستفيض من هذا الشعور الجميل أبو راتب، ونريد أيضا أن نستمع إلى بعض الأنشودة، نريد أنشودة تعبر عن هذا الفرح.
1: نعم، أنا عدت من أيام من زيارة الخامسة إلى سوريا، يعني كل زيارة تقريبا بتطول حوالي شهر، وكل ما بنزل عم بيتأكد لي أنه لأبي راتب جمهور كبير جدا كان يستمع أناشيده الممنوعة من تحت الغطاء ولا في غرف مغلقة الأبواب حتى لا يذهبون بهم إلى السجن. فوجدت جمهور كبير جدا متعطش لهذا النوع من
0: الكبار أم من الصغار؟ يعني هل الشباب
1: من الكبار والصغار؟
0: يا سلام،
1: من الكبار والصغار. والله في حماة مثلا شباب صغار يستوقفوننا في الشارع ويطلبون روحي فداؤك وأمه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء ماض ونعم إن أول غيث الندى وشباب الهدى ويا دعوتي سيري.
0: أمه ديني
1: الحقيقة
0: أمه ديني
1: الحقيقة ما شاء الله، يعني الفرح يغمرنا والحمد لله. حفلاتنا أنا وأخي وشقيقي موسى عم ننزل بنعمل حفلات سوا، فعم نجمع ما بين الجمهور القديم والجمهور الحديث، الجمهور الأعماره بالخمسينات والستينات والشباب اللي أعمارهم بالثلاثين والأربعين والخمسين وحتى صغار، لأنه موسى يعني انشهر بقناة كراميش فيحفظون حتى الآن في رجالات الدولة في سوريا كثير ممن تربوا على أناشيدنا ومن تربوا على أناشيد موسى الصغار كانوا كراميش يعني.
0: أي نعم أي نعم.
1: فما شاء الله، يعني الحمد لله الحمد لله. الآن الدورة الإنشاد الهادف تعود من جديد في سوريا.
0: إحنا بنستبشر دائما بهذا البيت الذي يقول وفتحكم حلب الشهباء.
1: أي نعم.
0: في صفر مبشر بفتوح القدس.
1: الله
0: في رجب
1: يا رب، يا رب. هذا يعني هذا إيماننا الحقيقي.
0: يا رب
1: القدس ستفتح هيك في حين غرة، يعني مش
0: يا رب يا رب الله كريم
1: إن شاء الله.
0: ذكرت لأن أسماء خمس أناشيد لربما، يعني من ضمنها أمه ديني ونعم إن أول غيث الندى. سمعنا يا طيب دكتورنا،
1: أنت برنامجك متاح في أنشد ما أشاء
0: جدا جدا جدا
1: طيب
0: جدا

0: يا سلام يا سلام. يعني الحقيقة إنه الفن يعني لعله من أكبر وأعظم الوسائل في التأثير طبعا. وإحنا أبو راتب كما تعلم يعني إنه مستويات التأثير في عند البلاغيين يعني متعددة بين الكلمة المجردة التي نقولها قولا عاديا، ثم إذا اكتسبت إذا اكتسبت لحنا شعريا مقاما شعريا مثل العروض الشعري أيوة مثلا صار البحر الوافر ولا البحر المنسرح ولا الكامل، أخذت أهمية أخرى وأثر صحيح. فما بالك إذا لحنت وما بالك إذا كان اختيارها ابتداء قوي، فتصبح هذه المنظومة التأثير أعلى درجة.
1: وإذا جاء صوت جميل وتسجيل طبعاً. جميل وأداء جميل وكانت في مرافقة لحدث معين ستصبح يعني
0: ثم إنه هذه الأناشيد هي تاريخ صح. يعني أمه ديني هي تؤرخ لمرحلة لمرحلة ما انتصرت الثورة السورية الآن صح. والحمد لله يعني سوريا عادت إلى الحضن العربي صحيح. وعلاقاتها مع الحضن العربي والأردن وسوريا والعراق والعراق
1: ولكن هذه كانت في الثمانينات لما
0: كانت تاريخ صحيح. الآن الأنشودة قيمتها أيضا أنها تؤرخ للحدث. طيب إذا الحمد لله إحنا استعرضنا مراحل جميلة في حياة أبو راتب الإنشادي، الآن نريد أن يعني نمر على محطات هيك كان لك فيها شأن خاص أبو راتب، يعني ذكريات جميلة أثرت فيك وتركت فيها بصمات، ذكريات يعني سواء كانت مؤلمة أو ذكريات يعني جميلة، المهم شيء أثر في أبو راتب.
1: طبعا الحياة مليئة بالأحزان والأفراح. يعني مثلا كان عندي طفل صغير وتوفي فأنشدت توفي بحادث فأنشدت لحظة أمل، لحظة أمل عشناها، لحظة أمل عشناها.

0: قدر وكأنه حلم بنوم. غاب القمر ويا السحر والعتم لف الكون، وتهتي بين الألم والحزن والمقسوم، وتهتي بين الألم والحزن والمقسوم. هي أنشودة طويلة
1: أفرغ يعني. الله عليكم الصبر الله الجميل،
0: ولكن
1: وعوضكم
0: موقف
1: خيرا.
0: آمين يا رب. موقف فرح وقت نزلنا على الشام يعني، قلت قفي دمشق يا درة الأوطان، قفي شموخا كسالف الأزمان، قد كنت

0: في دمشق.
1: جميل ما شاء الله. لو أرجعك الزمان إلى ما قبل يعني 45 سنة إلى حلب، هل كنت ستتخذ نفس هذا النهج وهذا الطريق الإنشاد الفن ولا طبعا. كان ممكن أوراتي بيروح باتجاه آخر؟
0: لا، أنا بطبيعة يعني تربيتي وأسرتي، نحن أسرة محافظة، صحيح أسرة فنية ولكن أسرة محافظة، نسنا محجبات، نذهب إلى المساجد، نحضر دروس، فالإنشاد جاء سبحان الله ليحتوي فني الذي درسته من خلال معهد عربي للموسيقى ويحتوي تزوقي للكلمة، فأنتج أبو راتب المنشد الذي يختار الكلمة الصح. و هنا كان دور كبير لشيخي أبو النصر البيانوني رحمه الله في أن وجهني أن أكون منشدا هادفا وأن أتابع في مجال الدراسة والتربية، فوعدته وحققته.
1: سأسألك عن القادم أورات، لكن قبل ذلك أريد أن أستمع إلى شيء.
0: نعم.
1: لأنه أنا أتحدث بلسان حال المستمعين لأن المشاهدين. أسمعنا شيئا.
0: أنا الحقيقة بسجل ألبوم جديد اسمه أنا والزمان.
1: جميل.
0: أخص برنامجك بأنشودي.
1: يا سلام.
0: جميلة عن الدعوة.
1: شرف والله.
0: من كلمات سليم عبد القادر رحمه الله تقول الله.

0: أحياك.
1: رشاقة في اللحن وفي الكلمات الحقيقة ما شاء الله جميل. الشباب المقبلين على الإنشاد وأصحاب الأصوات الجميلة الذين يحلمون أن يحققوا شيئا في عالم الإنشاد، ماذا تنصحهم أبو راتب؟
0: أن يهتموا بالكلمة. الكلمة تعيش الأنشودة فيها، الأنشودة يكتب لها العيش إذا اختار الكلمة صح. يبتعدون عن الترند، يعني أنه تصير ترند بسبب مثلا استعمال الموسيقى الصاخبة، هذه فقط تمر مرور وتنطفئ، ولكن عندما تكون تحمل رسالة، كلمة جميلة. العربي مهما كان جاهلا ولكن عنده تذوق لموسيقى الكلمة، ولغتنا العربية تملك هذه الموسيقى، فبالتالي ليش أغاني أم كلثوم لحد الآن عايشة،
1: العفوية في اللحن والبساطة
0: والكلمات،
1: والكلمات
0: تغني كانت لكبار الشعراء. مثلا كثير من المطربين الآن أغانيهم جميلة وتعيش، لأنه غنوا بالفصحى، غنوا لكبار الشعراء، لنزار قباني، لكريم العراقي مثلا، كاظم. ولذلك من ينشد أو يغني كلمات عبثية أو لا، ممكن تنتشر بشكل سريع ولكن تنطفي بشكل سريع.
1: الدكتور محمد أبو راتب، يعني لو جلسنا طويلا لن نمل من هذا الحديث الماتع الرائع الحقيقة القيم المملوء بالرسالة والقيمة. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
0: والله أنا تشرفت،
1: ونحن فخورون ومتشرفون حقيقة بهذا الجلوس إليك اليوم. شكرا جزيلا لك. ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تنطق قبل أن قيلت له بفمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، صلى الله عليه وسلم. يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتم الفضل وامنح حسن مختتمي. وفي النهاية لا يفوتنا أن نشكر فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية، المهندس نوفان سميرات أبو أسامة، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم السراوي، وضيوف الجاليري اليوم محمود سرسك وعمر السخني، ومني محدثكم فريد شوقي سرسك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 70 بعد 100. سورة المنافقون. باب قوله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الحديث 1804. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط. فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. الحديث 1805. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل. قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم. وقوله خشب مسندة قال: كانوا رجالا أجمل شيء. الحديث 1806. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حزنت على من أصيب بالحرة، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك الراوي في أبناء الأنصار. سورة التحريم. باب قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. الحديث 1807. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. سورة القلم. باب قوله عز وجل: عتل بعد ذلك زنيم. الحديث 1808. عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. باب قوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. الحديث 1809. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. سورة والنازعات. الحديث 1810 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت أنا والساعة كهاتين. سورة عبسة. الحديث 1811 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. سورة المطففين. باب قوله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحديث 1812 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. سورة الانشقاق. باب قوله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحديث 1813 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. باب قوله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق. الحديث 1814 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لتركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال، قال هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. سورة الشمس. الحديث 1815 عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، وذكر النساء فقال:

0: وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ وفي رواية: مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قوله تعالى نبتدئ الحديث: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم، لا يحاسبكم، لا يعني يسجل في يعني خانة السلبيات عليكم، لا، لأن هذا يعني والله ما قلت، والله ما كذا، إن هذا يعني على ألسن الناس كثيرا. مولانا أسقط عنا كل هذا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي اليمين غير المنعقد، اليمين غير اللازم أو الذي يحاسب قائله، إنما هذا درجة على اللسان. فالله تعالى لا يحاسب ولا يؤاخذ في أيمانكم اللي هي الحلف، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أنت في قلبك تعرف الحقيقة، وفي قلبك تصميم وعزم وقضية وإرادة منعقدة، ولكنك لم تكن فيها موفيا الحق، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يا سلام، هذا الدين دين قلوب، مش دين مظاهر أو دين قشريات أو سطحيات، لا، وإنما يغوص في الأعماق في القلب. والله غفور حليم، احنا تعودنا غفور رحيم، هنا غفور حليم، فعول صيغة قوة في المغفرة. غفور حليم، حليم يحلم على عباده، ومن حلمه سبحانه على عباده كان هذا العفو وعدم المؤاخذة. نمشي مع الآية التالية: للذين يؤلون من نسائهم، يعني هنا يؤلون بمعنى يعني الطلاق أو طلب المفارقة أو شيء من هذا القبيل. يؤلون من نسائهم، أنت علي حرام أو يمين ما يقربها إلى آخره. يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذه المدة يعود فيها الإنسان لعقله لحظة غضب الألية، يعني مثل اليمين والحلف، ما أقرب ولا أكلمها ولا إلى آخره، يعني كأنه فيها نية طلاق أو نية مفارقة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني حلف عليها أن لا يقرب أو أن تطلق أو شيء من القبيل. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ينتظر أربعة أشهر، إن كان في حمل يستبين، وإن ما فيش حلم برضو يستبين. إذن أربعة أشهر من أجل أن نتأكد من براءة الرحم، أنه مش حامل جنين، فيكون الولد مش معرف ينسب لمن. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. رجعوا لبعضهم، تصالحوا وياها، فاءوا أي رجعوا إلى الصلح، إلى السلام الاجتماعي والسلام المنزلي إلى آخره. فإن الله غفور رحيم، يغفر، مع أنهم الاثنين قد يكونوا أقسموا لا يقربون بعضهم، فالله تعالى غفور رحيم للطرفين. طبعا الرجال بشكل أوضح وأقوى، لأنه هو الذي يبادر، هي تتلقى المصائب مسكينة. وإن عزموا الطلاق الاثنين مع بعض فإن الله سميع عليم. عزموا الطلاق الطرفين، هو قال أنت بالنسبة لي طالق، وقالت له أنا قبلان هذا الطلاق وأنا راض به إلى آخره. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. المطلقة تنتظر أن يمر بها حيضة ثم ثانية ثم ثالثة، علمت بها الطريقة أنه الرحم بريء من أي جنين من أي حمل، إذن تستطيع أن تبدأ حياة جديدة وت تنشئ أسرة جديدة وبيت جديد، لأنه في بدائل. يعني ما دام تطلقت، المرأة صارت طليقة حرة، ممكن لها أن تتزوج ما دام ضمنت براءة الرحم، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني هي علقت بجنين، ينبغي أن تصرح وأن تبين حتى ينسب إلى والده الحق، مش إلى والده اللي مش من هو من نطفته. وهي مسؤولية في قلب وعقل المرأة، تحاسب عليها إن أعطت إفادة غير صحيحة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني هي حامل في الرحم، تقول شهر شهرين أسبوعين ثلاثة أيا كان، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. إخوانا، إن ما أحوج الناس أن تكون فعلا فيها الإيمان بالله عز وجل، ويكون مرجعية الصدق لارتباطها بالله عز وجل. ما يستطيع بشر أن يقف أمام الله وقد كذب في يمين كانت خلفا وكانت معاكسة للحقيقة. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف كاذبا، أعوذ بالله. إن كنت أؤمن بالله واليوم الآخر، يا رجل ولا امرأة، مالو هذا إذن؟ يعني وقعتك سودة كما يقولون. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لحظة زعل، قال أنت طالق ولا غيره، لكن استرجع هو وهي. يا بنت الناس، يا ابن الناس، نرجع لبعضينا، احنا صرنا مع بعض كذا شهر كذا سنة إلى آخره. نختم الآية بقوله تعالى: إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، اللي هو حق التطليق يعني، والله عزيز حكيم. نقف عند نهاية الآية الكريمة، نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: حياة أف أم فسحة الأمل. استوديو التحليل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. ما يجري في الأراضي الفلسطينية يعيد طرح الأسئلة حول مستقبل التهدئة ومسار الصراع في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتواصل الاقتحامات والاعتداءات في الضفة الغربية. غزة تعود إلى واجهة المشهد من بوابة القصف وسقوط الجرحى والشهداء رغم سريان وقف إطلاق النار، إذ تكررت الاعتداءات في ظل تصاعدها مرة أخرى. غزة تعود إلى واجهة المشهد من بوابة القصف وسقوط الشهداء والجرحى رغم سريان وقف إطلاق النار، تكررت خلال الأيام الأخيرة الغارات والاستهداف في مناطق مختلفة من القطاع، وطالت منازل ومركبات ومناطق تؤوي نازحين، فيما تجاوز عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار 1400 شهيد وفق وزارة الصحة في غزة. وبالتزامن برزت مجددا عمليات استهداف قيادات في حركة حماس في مؤشر على استمرار العمليات الإسرائيلية داخل القطاع رغم التهدئة. أما في الضفة الغربية فتتواصل الاقتحامات والاعتقالات وأيضا اعتداءات المستوطنين بالتوازي مع استمرار التوسع الاستيطاني والنزوح. أما أمام هذا المشهد أيضا تتجاوز الأسئلة أعداد الشهداء وطبيعة العمليات العسكرية. هل نحن أمام خروقات قابلة للاحتواء أم أن التهدئة تدخل مرحلة أكثر هشاشة بما قد يعيد غزة إلى دائرة التصعيد؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. رحبوا بالكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. مرحبا بك سيد حازم، كيف تقرأ عودة وتيرة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة رغم وجود وقف لإطلاق النار؟
1: بعد التحية لك وللمستمعين، أعتقد أن هناك يعني تغيرا كبيرا في السلوك الإسرائيلي منذ يعني 10 أكتوبر من العام الفائت حتى اللحظة. لا زال الاحتلال يخترق الهدنة ويقوم بعمليات قتل ممنهج وتدمير واستهداف ويعطل دخول المساعدات. يعني حتى اللحظة هناك 1450 شهيد منذ توقيع اتفاق الهدنة قبل ما يقارب العام. أيضا اليوم خلال 24 ساعة استشهد 9 من الفلسطينيين وكان هناك ما يقارب 18 جريحا. الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يبرر هذه الاعتداءات بأنها تستهدف قيادات في المقاومة الفلسطينية، لكن يوم أمس على سبيل المثال كان هناك أربعة من النساء من الأمهات يعني وبناتهن يعني قتلنا يوم أمس باستهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي لأحد المواقع، وبالتالي لم يكن هناك لا مقاومين ولا غيره، ولم يستطع الاحتلال الإسرائيلي أن يبرر ذلك، وبدأ يتحدث عن استهداف قيادات كبرى ليبرر استمرار الجرائم التي يرتكبها ليضغط فيها على الفلسطينيين وليحاول أن يرسم معالم المشهد الأمني والسياسي في القطاع. إضافة الاحتلال لم يلتزم، وما حدث خلال الساعات القليلة الماضية على الأرجح أنه مرتبط بمحاولات نتنياهو للتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو القوة الفاعلة في قطاع غزة، وذلك قبيل مناسبة 7 أكتوبر يعني التي ستصادف بعد يوم غد.
0: جيد، اسمح لي أيضا نرحب بأستاذ الدراسات الاستراتيجية دكتور حسن الدعجة. مرحبا بك دكتور حسن. بعد قرابة عام على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كيف تقرأ عودة القصف وسقوط الشهداء؟ هل نحن أمام خروقات للتهدئة أم أن مفهوم التهدئة يعني نفسه بدأ يفقد مضمونه؟
1: مساء الخير لكم ولضيفك الكريم والمشاهدين والمستمعين الكرام. أنا باعتقادي أنه منذ أن تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإسرائيل تستغل هذا الوضع الذي يعد مريح بالنسبة لها لأنه لا يكلف الكثير من خلال الاغتيالات التي تدعيها للقيادات الفلسطينية في غزة، لكن هي لا يعني يختلف معها إن كان قيادي أو حتى مواطن عادي، فباعتقادي أنه الكل بالنسبة لهم عدو، وهذا ما شاهدناه من خلال الأكثر من 70,000 شهيد و200,000 مصاب وجريح. كل هذا يدلل على أن الكيان الإسرائيلي لا يأبه للحالة الإنسانية الموجودة في غزة وأنه يستغل هذا الظرف، وأيضا هذا يدلل على تقصير الأمم المتحدة وأيضا تقصير الإدارة الأمريكية التي طرحت خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة التي التزمت فيها حركات المقاومة الفلسطينية في غزة، لكن للأسف الشديد الولايات المتحدة تصمت وتسكت عن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وهذا يدلل على أن يعني لا فرق بين ما قبل وقف إطلاق النار وما بعده، لأنه معدل الشهداء اليومي تقريبا 4 إلى قد يزيد العدد أو يقل، وعدد الإصابات أيضا ترتفع من 10 إلى 15 إلى 20 أحيانا في اليوم الواحد، ومن ثم يعني هذا يدلل على أن هناك استهداف ممنهج وتصفية ممنهج لجميع من هو يعني يمشي على أرض غزة سواء كان ينتمي للمقاومة غير المقاومة، بدلالة ذلك أنه قصف بعض العائلات المسيحية، لذلك هو لا يفرق بين قيادي أو مسلح أو غير مسلح، ولم تدل التأشيرات على أنه كان يهاجم المسلحين تحديدا وإنما يهاجم المواطنين بشكل عام، وهذا يعني انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، القانون الدولي العام، ميثاق المتحدة، حتى خطة ترامب التي يعني من المفترض أنها تكون هي تحل هذه المشكلة، لكن للأسف الشديد يتفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني بعدم دخول حتى المساعدات بعدد كافي أو الغاز أو النفط أو غيره من المستلزمات الطبية. إضافة إلى ما أخذنا بعين الاعتبار الانتخابات الإسرائيلية هي التي ترفع وتيرة كذلك.
0: نقطة مهمة سنعود للحديث عنها دكتور حسن. سيد حازم، عودة الحديث عن محاولات اغتيال قيادات حماس أو قيادات في حماس وآخرها محاولة استهداف علي العمودي، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: يعني العمودي كان على قائمة الاستهداف منذ يعني اليوم الأول للهدنة، وكان هناك عدد كبير من القيادات الكبرى مثل حداد، مثل قبل أيام البيك، أيضا اغتيل قائد منطقة قطاع لواء الشمال. فعملية الاستهداف يوميا هناك محاولات وعمليات ينفذ الاحتلال الإسرائيلي سواء على الأرض من خلال العملاء والجواسيس أو من خلال الطيران الإسرائيلي، وهذه العمليات يتوقع أن تتراجع يعني في المرحلة الحالية في المرحلة المقبلة. يعني ما ميز
0: تتراجع، لماذا تتراجع؟
2: نعم،
0: لماذا تتراجع؟ تتحدث أنها ربما تتراجع؟
2: لا أعتقد أنها ستتراجع.
0: إذن لن تتراجع
2: بنفس الوتيرة. جيد. لن تتراجع، ستبقى في نفس الوتيرة، لكن ما ميز الساعات القليلة الماضية أو الأسبوع الأخير هو أن إسرائيل أرادت أن تؤكد بأن كل ما صدر من مخرجات عن جلسات الجمعية العامة من قرارات أو بيانات مشتركة للدول أو خطابات سياسية كانت من على منبر الأمم المتحدة أو أداء سياسي، كل هذا لا قيمة له بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وأنه ماضي قدما في سياساته في قطاع غزة وفي القدس الغربية. يعني التصعيد لم يقتصر فقط على قطاع غزة، يعني الشهر الماضي في الضفة لوحدها كان هناك 11 شهيدا، يعني ولا يوجد أي مبررات لقتل هؤلاء، وأغلبهم قتل على يد المستوطنين، يعني والمستوطنين أصبح لهم حصة ثابتة من الشهداء في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوع الأخير أراد أن يؤكد بأن كل ما صدر عن الأمم المتحدة أو ما خرج من مقررات وخطابات أو سياسية أو مواقف لا قيمة لها على الأرض، كذلك حتى العقوبات الأوروبية لم يظهر أثرها لا في أداء الاحتلال في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. يعني الشهر الحالي منذ أي يعني خلال يومين الفائتين منذ مطلع تشرين الأول الحالي هناك شهيدان في الضفة الغربية، وبالتالي العقوبات الأوروبية لا قيمة لها ولا وزن ولا تأثير عند الجانب الإسرائيلي، ما يعني يعد له قيمة هو النهج والخطة التي يسير عليها الاحتلال الإسرائيلي والتي يتبناها سواء اليمين أو اليسار أو الوسط في داخل الكيان الإسرائيلي، وهم جميعهم ملتزمون بها ولا يأبهون أبدا بالتحركات في المستوى الدولي أو الإقليمي. على صعيد استهداف القيادات، أعتقد أن كلما توفرت للاحتلال الإسرائيلي فرصة أو شعر نتنياهو أن هناك فرصة لتحقيق إنجاز سريع أو خاطف استعجل به نتنياهو، كان يريد أن يحقق إنجازا كبيرا قبيل الانتخابات وخلال المرحلة الحالية التي يتحدث فيها عن إمكانية عودة لاستهداف إيران أو عودة لجولة قتال، يريد أن يحاول أن يرفع من رصيده الانتخابي. وهو اليوم على سبيل المثال في استطلاعات الرأي تمكن من تصحيح، يعني إحداث نوع من التصحيح في عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها. كان متوقع أنه 18 مقعدا، اليوم زادت مقعد، أصبح لديه 19 مقعدا، في حين أن حزب يشار 21 مقعدا وكان 22 مقعد. نتنياهو يعتقد بأنه لا زال قادر على قلب المعادلة الانتخابية وأن يحصل مزيد من الأصوات، أو على الأقل أن يشكل معارضة قوية في مقابل حكومة هشة وائتلاف ضعيف للمعارضة يمكن إسقاطه في أي لحظة. نتنياهو يقاتل بشراسة ويعتبر أن معركته في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أحد الأدوات الفعالة والمهمة، بل إن معركته في الإقليم مع إيران ومحاولة تسويق وتعويم الاحتلال الإسرائيلي عبر التطبيع وعبر الخطاب السياسي والجولات الدبلوماسية التي يقوم بها بين الحين والآخر والخروقات الدبلوماسية، هي يحاول أن يرصدها ويوظفها في الميدان الانتخابات في يعني المقبلة.
0: طيب.
2: والاغتيالات تقع في هذا السياق، وكما ذكر الدكتور حسين أنها محاولة إسرائيلية لتوظيفها في المسار الانتخابي القائم والتأثير على توجهات الناخبين الإسرائيليين باتجاه أن نتنياهو هو المخلص ونتنياهو هو الرجل القوي في مقابل معسكر متنازع متصارع فيه جالن وفيه لبيد وفيه ليبرمان المتصارعين والمختلفين. فهذه جزء من المعركة الانتخابية والمعركة الداخلية في إسرائيل، وطبعا لها أبعاد وخطة عمل الجميع مشتركون فيها ومتوافقين عليها بأن الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يبقى تحت الضغط، ويعني عملية تطهير التطهير العرقي والإبادة الجماعية يجب أن تتواصل وأن تستمر، وهناك
0: نقطة مهمة
2: داخل الإسرائيلي وهناك تواطؤ أمريكي مع هذه السياسة كما هو واضح.
0: جيد دكتور حسن، اليوم ما يخص الضفة، هل ما يجري هناك يمثل مسارا منفصلا عن غزة، أم أن الساحتين يعني أصبحتا جزءا من استراتيجية واحدة؟
3: نعم، أنا باعتقاد أنه لا يمكن فصل غزة عن الضفة الغربية، لأننا نتكلم إحنا عن فلسطين المحتلة ونتكلم عن ما تبقى من فلسطين المحتلة التي أقر قيام دولة فلسطينية عليها حسب القرار 181 لسنة 1947 وغيرها من قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين التي رضيت به الدول العربية من خلال المبادرة العربية، وأيضا ترضى في رضيت في الاتحاد الأوروبي، ويكررها الإدارات الأمريكية تكررها لكن دون تفعيل لهذه الخطة من خلال إيجاد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ما يجري في الضفة الغربية هو عمليا إنهاك ولنقل إلغاء لأي حل له علاقة بحل الدولتين، ومن ثم قضم وهضم وضم الأرض بطريقة بطيئة ومن خلال المستوطنين ومن خلال مساندة الجيش وقوى الأمن الإسرائيلية، وجزء من خطة الحكومة الإسرائيلية لجعل حل الدولتين غير ممكن على أرض الواقع. لذلك على الدول العربية المجتمعة وتفعيل
0: الوسطاء إلى دورهم. دكتور حسن، اليوم الوسطاء إلى دورهم.
3: نعم، الوسطاء وغير الوسطاء، لأنه هذا قضية يعني قضية إنسانية وقضية يعني أطول استعمار على وجه الأرض الذي يعني كل الاحتلالات انتهت إلا هذا الاحتلال، وأنا باعتقادي أنه هذا الحق للشعب الفلسطيني لن يعني يزول بكثرة العنف أو حتى الاستيلاء على الأراضي أو إقامة المستوطنات. الآن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تقوم بإنشاء المشروع إيوان، والذي يفصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية، كذلك يعزل القدس عن المحيط العربي، وحاليا تبدأ من خلال بناء 3300 وحدة سكنية، إضافة إلى أنه هناك البوابات التي تمنع الأشقاء الفلسطينيين من انتقال بين القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، كل ذلك لنقل جعل الحياة صعبة غير قابلة للحياة في الضفة الغربية بهدف الطرد والتهجير. إذا ما أخذنا بعين الاعترام الاعتبار أن هناك أكثر من 40 ألف نازح داخل الضفة الغربية بعد تدمير الكثير من المنازل في المخيمات التي ترمز إلى الشتات وترمز إلى الهجرة وترمز إلى النزوح واللجوء داخل الضفة، لذلك تركز على هذا الأمر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار المساحة الكلية التي يعني يقطنها الأشقاء الفلسطينيين هي الآن أقل من 18%، وهناك في الضفة الغربية وهناك 82% من منطقة جيم وألف وغيرها يتم الاستيلاء عليها وإنشاء مستوطنات، وبالتالي هذا ضم غير معلن للأسف الشديد، والعالم يسكت عن هذه الجرائم. وما أضاف زميلي أيضا العقوبات الأوروبية لم تؤثر على الكيان الإسرائيلي، لذلك تحتاج إلى خطوات عملية وفعلية أكثر فاعلية وتأثير لوقف هذه الاعتداءات ووقف ولجم هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من وضع الضفة الغربية كملف انتخابي لمحاولة كسب مقاعد أكثر، ومن ثم الاستمرار في الحكم مع هذه الأطراف والأحزاب المتطرفة مع نتنياهو.
0: يعني اليوم سيد حازم الضفة وغزة صارت ساحة من سيفوز في هذه الانتخابات الإسرائيلية، لا يهم ما هي يعني ما الذي يجري بعد ذلك. لكن اليوم يعني كيف نقرأ توقيت تصاعد الاستيطان والاعتداءات بالضفة الغربية بالتزامن مع الحديث عن مستقبل قطاع غزة؟
2: أنا دعني يعني ألخص المشهد كالآتي، بأن نتنياهو يكتب حملته الانتخابية بدماء الفلسطينيين، وأن المعسكرات المتنافسة في داخل الكيان الإسرائيلي تتنافس على حجم ما يجب أن يتم قضمه من الضفة الغربية. يعني ليبرمان يتحدث عن مناطق جيم وفرض مزيد من السيطرة على باء وألف، في حين أن سمودريتش وبن غفير يريدان السيطرة المطلقة على مناطق جيم وباء وطرد الفلسطينيين وحصر وجودهم فيما لا يزيد عن 20% من الضفة الغربية. وإذا نظرنا لحملة رئيس حزب الديمقراطي الديمقراطيون الذي يعتبر يعني أكثرهم اعتدالا بحسب هارتس والتي تروج له على أنه رجل الاعتدال، يريد مناطق جيم والمستوطنات الممتدة من منطقة طول كرم وصولا إلى الخليل، يعني يريد ما يزيد عن يعني ما يقارب يعني 80%. يعني خطته رغم بشكلها الجميل التي الملطف إلى أنها لا تختلف عن المساحة التي يريد سمودريتش وبن غفير السيطرة عليها، وهي 80% من الضفة الغربية، تثبيت ذلك يعني نصا وبندا. لذلك يعني حتى الحملات الانتخابية شعاراتها برامجها هو حجم ما هي حجم الأراضي التي يجب قضمها، وما هم حجم الفلسطينيين الذين يمكن تهجيرهم من الضفة الغربية. هذه هي العناوين الانتخابات الإسرائيلية، ما هو عدد الفلسطينيين الذي يمكن قتلهم في الضفة الغربية في قطاع غزة، وما هي المشاريع التي يمكن تبنيها. لا يوجد أي حديث عن يعني جاد عن إمكانية وقف الجرائم الاحتلال الإسرائيلي، أو أن هناك داخل اليمين الإسرائيلي أو الحملات الانتخابية تنافس يعني يتناول التعاطي مع الأزمة الاقتصادية. يعني هذا ليست شعارا أساسيا لكل المعسكرات، ليس البرنامج البرامج المتعلق الاجتماعي الاقتصادي الايديولوجي فيما بين العلمانيين والقوميين والمتدينين تراجع الى حد ما، وهربوا باتجاه المنافسة في حجم ما يتم السيطرة عليه من الضفة الغربية حتى يتجنبوا صراعاتهم الداخلية الايديولوجية. لذلك الفلسطينيين هم ضحية هذه الانتخابات، والعالم يتفرج على هذه المهزلة العنصرية وهذه لغة الخطاب النتنة التي يتعاملون فيها مع الفلسطينيين، ولا يوجد أي ردة فعل، وهذه مأساة وكارثة. الفلسطينيين باتوا أمام خيارين حقيقيين لا يوجد لهم مثاله، إما أن يغادروا فلسطين أو أن يقاتلوا ويدافعوا عن أرضهم وعن وجودهم. يعني لم يعد لدى الفلسطينيين خيارات أخرى، يعني بين هذين الخيارين لا يوجد إلا الموت، أن يموتوا فقط. يعني إما أن يدافعوا ويقاتلوا أو أن يخرجوا من أرض فلسطين ويتركوها للصهاينة. ومن لديه مقترحات أخرى لفلسطين عليه أن يتقدم بها. لا يوجد خيارات، لا الأمريكان مقدمين هذه الخيارات ولا الأوروبيين يتحدثون باستحياء عن عقوبات لا قيمة لها ولا تأثير لها. وبالتالي هناك مأساة حقيقية، هذه الانتخابات يدفع ثمنها الفلسطينيين كما هو من دمائهم ومن أراضيهم ومن زيتونهم ومن شجرهم ومن الصحة والتعليم. حتى الضفة الغربية باتت تعاني من تراجع وتردي في حالة المستوى في حالة التعليم والصحة والتنقل، أصبح شبه معدوم في الضفة الغربية، غير قادرين على أن يتنقلوا فيما بين القرى أو داخل، حتى ذات القرى نفسها غير قادرين على التنقل داخل قراهم ذاتها كما حدث في المغير أو صبطة قبل أيام وغيرها. هناك مأساة حقيقية يتم تجاهلها، والتركيز كله يذهب على الانتخابات التي هي شعارات عنصرية والخلاف حول ما حجم الأراضي التي يجب أن نقضمها ونسيطر عليها، وليس حول تحسين الظروف الإنسانية أو نقاش عقلاني إنساني أخلاقي. لا يوجد أخلاق في هذه الانتخابات عند الجانب.
0: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي حازم عياد، الشكر موصول كذلك لأستاذ الدراسات الاستراتيجية دكتور حسن الدعجة. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. أحبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: رمز البزايع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لأثير حياة. أسأل الله أن تبث الحياة في قلوبكم بكل خير وسرور وبهجة ومحبة، تكونوا مبسوطين فرحانين. أسأل الله أن يرزقكم راحة البال وهدوء القلب، شعور جميل هيك تكون انت مرتاح، ما في هموم وغموم. هاي الدنيا كبد لا تخلو، منغصات يعني لابد من هون ومن هون، لكن نعمة وفضل من الله تكون متصالح مع نفسك، راضي شو ما اتخذت من قرار، امشي ما اظلم انسان، ما اكل حق انسان، ما اؤذي انسان، ما احسد انسان، ما في قلبي غل. هاي ترى من جماليات الحياة، بدك تعيش مبسوط عيش بقلب ابيض. كان العرب يقولون للرجل ذي البشرة البيضاء يقولوا عنه احمر، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلع امنا عائشة رضي الله عنها يقول يا حميراء من باب الحمار وليس البياض، لان البياض عند العرب في البادية وهم اهل الفصاحة والشجاعة والمنطق السليم من فصحى الكلام، كانوا يقولون الابيض لسليم القلب. فأسأل الله أن نكون أصحاب القلوب البيضاء الجميلة، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونشهد الله العلي القدير الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الذي لا ند له ولا كفء له، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، قيوم السماوات والأرض، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم رسولنا محمد، قدوتنا محمد، أسوتنا محمد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء. سودة بن زمعة كانت الزوجة الثانية، كانت تلك التي دخلت الجنة قبل دخول الجنة، كانت تلك التي دخلت بيت النبوة فأكرمها الله بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها، أحبته وأحبها، قدرها وأكرمها وضحك معها صلى الله عليه وسلم، أطاعت الله بجانبه، قامت الليل بمحاذاته رضي الله عنها، أحبته، أخلصت له، أراحته رضي الله عن سودة. لم يكن يسمع ضجيجا، وكان من الطعام يأكل أجمله، وكان يجلس مع امرأة حكيمة لسانها طيب تضحك سنه صلى الله عليه وسلم، حتى أن أهل السير أطلقوا عليها مهجة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنت تصنعين يا سودة؟ كانت بس فاهمة طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يحب تفعل، ما الذي يكره لا تفعل، ما الذي يزعجه تبعده. كانت راقية بكل ما فيها، مع أنها كانت أرملة ثيبا ذات أولاد رضي الله عنها، خمسة جاءت بخمسة من الأولاد معها لبيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لم تؤذيه قط، بل كان يذكرها بالخير. وتمنت عائشة رضي الله عنها ما تمنت، أن تكون امرأة كمثل سودة وليس كغيرها، لحصافتها وذكائها وطيبها وحب الآخرين لها، ما تمنت تكون مثل واحدة شبيهة. قال ما تمنيت أن أكون بمثل امرأة بمثلاخها إلا كسودة، بس أنا نفسي أطلع مثل سودة. هذه عاشت معها واقتربت منها، وأود أن أنهي اليوم خيط أمنا سودة رضي الله تعالى عنها. يعني من الجميل أن يتعرف الإنسان على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من هن ويعني تاريخهن وفيما أو لما تزوج هذه النبي صلى الله عليه وسلم. أنهينا هذا الكلام كله في الحلقة الماضية، لكنني أود أن أذكر موقف وأخرج بعده للزوجة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم، الزوجة التي لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال يا رسول الله فمن الرجال، قال أبوها، ثم ذكر عمر ثم عد رجالا أخر عليه الصلاة والسلام. هنيئا لعائشة بحب رسول الله. لكن سودة في آخر أيامها وكبر سنها رضي الله عنها، ما الذي صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاءته، جلست معه وقالت يا رسول الله كبر سني، ولعلك لست بحاجة إلي، وإني لا أود أن تطلقني. طبعا أيها الأحبة، بإجماع أهل السير النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم لا في هجرها ولا في طلاقها رضي الله عنها، لكن كانت امرأة حكيمة حصيفة، قرأت المستقبل بما تراه بعين الواقع. يعني أنا امرأة الآن كبر سني وعندي أولادي وتعبت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يعني يحمل هم الدعوة، وترى حب لعائشة رضي الله عنها. فجلست بتقول له يا رسول الله أنا حابة أبعث يوم القيامة زوجة لك، حابة أحشر معك والله بهذا المنطوق بكل هذه البساطة، حاب أكون زوجة لك، أحشر معك، أتمنى ألا تطلقني، أتعلم يومي هذا الذي هو قسم لي؟ كان النبي يعدل بين زوجاتي يوم هون ويوم هون. قالت هذا يومي أشهد الله أني وهبته لعائشة. عائشة صلها يومين زيادة، يومها ويوم سودة. وافق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤذيها، ما قال لا والله صح أنت كبرتي ومالي، لا، كان من أرقى الناس وألين الناس وأحن الناس عليه الصلاة والسلام، فوافق على عرضها الذي هي بادرت بنفسها إنه أنا يومي اجعله لعائشة رضي الله عنها وعن عائشة وعن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كما قلت لكم كانت كثيرا ما تضحك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت حادثة، أحيانا حبيبنا المايسترو تبع الحلقة بيستعجلني، بيصير لوح ليبيدو، بيكون أنا مجبور بدي أطلع، لكن للأمانة والله للأمانة لما جلس النبي وأعدت الطعام عائشة وكانت صغيرة وبتتدرب لسه، يعني كان الشف الرئيس، الطباخة الرئيسية، ربة البيت الرئيسية أمنا سودة رضي الله عنها، مثل أمي وأمك الله يحفظهم وزوجتي وزوجتك حفظ الله الجميع. فطبخت اليوم بدها تجرب طبخت مين، الحريزة أو الحريرة، الآن معروفة شوربة مغربية لكن ما أدري في المدينة، لكن هو نوع من الحساء شوربة، فيعني زي بامية زي كذا. فالمهم جابت الحريرة وضعتها ستنا عائشة هي الطابخة ومبسوطة، والنبي قاعد بالنص عليه الصلاة والسلام وسودة عن يميني. فقالت عائشة كلي، والنبي بسمع حوار، كلي يا سودة. قالت سودة والله لا أكل، شكله ما عجب ريحته أو شكله، يعني ما كانوا يعيبوا طعما قط، بس خلص إذا ما بدي أكل. كلي يا سودة، بتعرف عائشة صغيرة رضي الله عنها ومتحمسة، كلي يا سودة مرتين. قالت أقسمت الله عليك أن تأكل، وإذا ما أكلتي والله لأضع يدي هاي بالحساء ولطخ في وجهك، بنص هذا الحديث، حديث صحيح. النبي قاعد ولا كلمة بينهم عليه الصلاة والسلام، يعني بتعرفوا دعابة الأهل، مزح الأولاد لما يكونوا بالبيت الله يخلي لكم إياها. فبالفعل قامت ستنا عائشة حطت إيدها بالحساء وراحت على وجه ستنا سودة وحطت إيدها وصار عاد الأكل بوجهها والشوربة تسيل من هون وكذا إلى آخره. النبي ضحك عليه الصلاة والسلام، الآن كان قد يعني أطال ظهره للأمام، فرجع عليه الصلاة والسلام وخاطب سودة، يا سودة خذي حقك من من من من عائشة. وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يد سودة في الطعام وقال يلا قومي ولطخي وجه عائشة. قال فضحك الجميع. فكان بيت النبي بيت بسيط، بيت فيه جمال، بيت فيه حب، فيه احترام، فيه تقدير، ما كان فيه استغلال. أيها الأحبة، ما يذكر إنه إحدى زوجات النبي في يوم الأيام كانت تطلب من النبي فوق طاقته عليه الصلاة والسلام، تستغله، اشتري لي سيارة غصب عنك، اشتري لي ذهب، حط الشقة باسمي. أبدا، لو فعل من إرادة أكرمها هذا الأمر موجود، لكن لا نستغل. بعض الناس تلاقي الزوجة في بيت زوجها وعيشة خمس نجوم، بدو لك أعطيني فلوس، ليش بدك الفلوس؟ بحاجة شيء بدك تعملي؟ صحتين، أنا مع المصروف الخاص بالزوجة ولو كان قليل إذا كان في مجال، إذا كان في مجال، لكن أنا ضد أن يستغل الرجل. أنا بسمع قصص، بقف على أمور والله يشيب لها شعر الرأس، تلاقيها مع زوجة بيقوله بدي خرجية. خرجية ليش؟ مصروف ليش؟ كل شيء عندك، شو ناقصك؟ قولي لي بجيب لك. وبعض الزوجات تصر بقول لك لا انا بدي اطلع اجيب اغراض البيت، انا بدي اطلع التاكسي. طب انت امراه، انا بدي احافظ عليكي، انا خايف عليكي. والله يا اخوان في امور والله لا استطيع ان اقولها على الهواء، والله اشهد الله، وما راح اتكلم باي امر ثاني، انه احدى طالبات الجامعه متزوجه تواصلت معي انه تعرضت لقضيه اغتصاب عند عودتها للبيت ليلا من سائق إحدى التطبيقات. طب بلغي بتقول لي أنا فضيحة، زوجي بطلقني، أولادي أمام المجتمع، الأمر كبير. فاليوم طبعا هذه حادثة وما سمعت قبلها ولا بعدها، إن شاء الله ما نسمع، لكن أنا إحنا بنخاف، إحنا بطبيعتنا يعني إذا ما كان نهار وعارف مع مين طالعة، وعمي تبع التاكسي الأصفر المحترم أو تبع أوبر المسجل معلوماته عندي، ويلا وين سرتي وين وصلتي، صعب صعب. فاليوم أنا بدخل بقضايا تافهة جدا، المرة تقولك لا أنا بطلع أجيب أغراض البيت، يا بنت الحلال بطلع أنا وياك، اكتب لك إياه، حط يومي لي ولك، لا اختاري لك مطعم مرة بالأسبوع، لا بعزمك لك عزوم. ففي ناس ما بيقدر، والله سندويش فلافل ما بيقدر يوفرها. فأنا بدي أتكلم اليوم لما نجيب سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وسودة بن زمع، واليوم راح ندخل بالزوجة الثالثة رضي الله عنها. أتمنى أن يتعلم بناتنا نسائنا خواتنا من سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلموا اليوم منها، يأخذوا منها الدروس والعبر، كيف يكون بيتي سعيد، كيف أكون مبسوطة أنا، كيف أعيش بهدوء، كيف أرضي زوجي ويرضيني. ما هي السعادة ترى ضريبة متبادلة، هذا بسموه يعني تناغم، إذا أسعدتك تسعدني وإذا نكدت عليك أنا بتنكد. يعني لا يظن الرجل إذا نكد على زوجته رح يعيش مبسوط وينتقم منها، هاي مش حياة. الحياة أنه يعيش الاثنين مبسوطين، فبالتالي المرأة تعرف ما يحب الرجل والرجل يعرف ما تحب الزوجة، فيصنع كليهما ما يحبان للآخر ضمن الحدود الشرعية. إخوان أنا داخل يعني بخلاف جديد بين زوجين، الزوجة تتهم زوجها، وهي قضية تعرض علي في حياتي للمرة الثالثة، والله تتهم زوجها أنه بيهتم أجلكم الله بكلبته الأنثى أكثر منها. بتقول لسه لو كان كلب ذكر يمكن أقول يعني أصدقاء، بس ليش أنثى؟ يعني ليش إجابها أنثى؟ المرأة شوف شوف أحيان عقل المرأة الجميل الناعم بيخليها تدقق في أمور يعني الأصل لا تقف عندها، لكن بتقول لك أنا بأخذ الكلب وبطششها بطلع وياها ساعة كل يوم عشان ما تمل نفسيتها. طب أنا ما إلي نفسية، أنا ما بطق بالبيت ولا بطق. فكان النصيحة إنه اجعل لزوجتك وقت أكثر من كلبك أجلكم الله. طبعا الكلب وحطه على السطح بغرفة خاصة، الكلبة عفوا أجلكم حتى لا نسيء لجنس الكلبة، ولها أكل خاص ولبس خاص، والصبح بطالب بلبسها إشي وبالليل يعني يا والله نيالها الكلبة هاي. فاليوم أنا بدي أتكلم بكل حب إنه ينبغي أن ننتبه لبيوتنا، الطلاق بزياد، الطلاق كثير، فينبغي أن لا يكون هذا الأمر بزياد. اليوم في أمور تافهة جدا، تليفوناتنا، مسلسلات اللي بنتابعها، بعدنا، بعض النساء لا تصلي، بعض الرجال لا يسأل زوجته عن صلاة الفجر، ما بصحيها تصلي الفجر، بقول لك يلا لما تقوم للمدرسة للولاد على السبعة بتصلي، هذا خطأ، هذا قتل للبيت. ما في أذكار صباح ولا مساء، ما في قراءة قرآن، فمن أين تأتي البركة، من أين تأتي السعادة؟ وبعضنا ينبغي أن يتقي الله في زوجته، بعضنا بيمسك التليفون مستعد يتكلم شعر ويألف شعر في صديقة له حبيبة له، لكن كلمة حلوة بالمجان لأم عياله لزوجته

حنونين عليهم، كونوا رؤوفين فيهم. يعني بعضنا اليوم يبخل بالكلمة، حتى لما يطلب كاس المي كلمة لو سمحتي ما بعرف يحكيها، هاتي حطي يا عمية مش شايفة، شو مالك، شو قصتك، مين البلاني فيك. هذا الأصل لا يكون، خاصة إذا كان في أولاد. أنا عندي قاعدة، حب زائد احترام يساوي بيت سعيد. لو توفر أحد هذول الشرطين أو جزئين، جزئي المعادلة، البيت مش صح. في احترام ما في حب، البيت في جفاء، ما في ما في ما في حنيه، ما في شوق، ما في راحه نفسيه، بيكون عباره عن معاملات عسكريه بحته، سيدي ويعطيك الله وتفضل وشكرا والسلام عليكم في امان الله. هذا لا يستقيم. البيت بده حب وبده احترام، احترام لكرطة. لا يمكن الزوجه ان تكون في يوم من الايام صوره كوبي كما بدك اياها او كوبي عنك، مستحيل، ولا هو كذلك. فينبغي ان نقدر كل خصوصيه عند الطرف الاخر ونتعامل وفقها. بعض النساء، النساء بطبيعتها عصبية، هاي لها تعامل خاص. بعض النساء عندها طولة بال بتفقع القلب، هاي لها تعامل خاص. بعض النساء لسه الذوق والإتيكيت مش عندها، ما بتعرف الذوقيات، بحط لك فنجان القهوة والإيد لمعان، والأصل الإيد تكون إلك لجهتك، بتحط لك السجادة يعني بتساعدك للقبلة وللشرق. يعني في ذوقيات بسيطة، كاسة المي خذ، لا حطيها تفضل. يعني حلو، حلو يكون بين الطرفين حب زائد احترام. إن توفر هذا مع الحوار كنا من أسعد البيوت. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: لأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدالله.

سلام الله عليكم ورحمة وبركاته مجددا عبر أثير حياة، وأسأل الله أن ينفع بكم حيثما كنتم وأن يرزقكم خيري الدنيا والآخرة. رحلت أمنا سودة رضي الله عنها، لكن قبيل رحيلها دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته الثالثة في السنة الأولى من الهجرة. من هي يا ترى؟ الفقيهة العالمة المبرأة، حبيبة حبيب الله، الصديقة ابنة الصديق، عائشة ابنة عبد الله، وقيل ابنة عبد الرحمن، وقيلة ابن إلى غير ابن قحافة رضي الله عنه الصديق، الذي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجد التاسع. يعني كانت هي من جهة الأم عائشة رضي الله عنها، ومن جهة الأب أيضا مثل خديجة رضي الله عنها، تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأجدادهم رضوان الله عليهم. عائشة رضي الله عنها مكثت 9 سنوات عند أهلها وتسع سنوات عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي مات عنها صلى الله عليه وسلم عمره 18 سنة، لسه في ريعان شبابها. كانت من أحب الناس وأقرب الناس، لا تسألوني فيما، اللهم لا تلمني فيما تملك ولا أملك، هذا الحب القلبي لا يؤاخذ عليه المرء ولا يسأل عنه. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد. من الذي خطبها وكيف تزوجها؟ خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون، لما قدمت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت له أن بك خلة، شايفك حزين لفقد خديجة. قال نعم، كانت أم العيال وربت المنزل، ذكر خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال من تخطبين؟ قالت بكر أم ثيب، خيرت النبي هاي أو هاي. قال النبي فمن البكر ومن الثيب؟ قالت أما الثيب فسودة بن زمعة. قال فمن البكر؟ قالت ابنة صاحبك عائشة. فقال افعلي، يعني اطلب الثنتين عليه الصلاة والسلام. فطلبت عائشة رضي الله عنها، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها في مكة، وهي كما تقول في البخاري كان عمرها 6 سنوات. إخوان اليوم أنا بدي أتكلم، لا تقيسوا 6 سنوات على اليوم، هذا الكلام قبل 1400 سنة. والله أنا دخلت على صديق لي في العراق، الله يسهل عليه، رجل فاضل تبارك الله، بنته إجت قدمت شاي بدها تبوسني، صبية. فأنا بنحرش، قلت له يا ابن حلال، قال قلت عمو اقعدي حبيبتي اقعدي اقعدي الله يرضى، يعني أنا انحرشت وحرشت. قال لي يا زلم عمره 10 سنوات، لكن تبارك الله كأنه عمره 20 سنة، والله العظيم. فأنا صدمت بالجسم تبارك الله والطول والصحة، أنه أنا خجلت. يعني أخذنا كاس الشاي العصير ما أذكر، لكن إجت البنت يعني عمها، أنه عمي تقبلني وكذا، فأنا قلت يعني بطريقة معينة عمو اقعدي هون الله يرضى عليك، أنا انحرشت وينحرجت يعني ما بزبط. فقال لي يا شيخ خالد تراي صغيرة لم تبلغ 10 بعد. فأنتوا اليوم لا تقعد قيس أنه كيف النبي يعقد على بنت عمرها 6 سنوات ويدخل بها وعمرها 9 سنوات. هذا الذي حصل، مكثت في بيت أبي بكر بين والدين مسلمين طائعين لله، صديقين للرسول عليه الصلاة والسلام، من الدعاء الأوائل. وتاريخ أبو بكر يعني كبير طويل لن نقف عليه الآن، خلينا مع ستنا عائشة رضي الله عنها. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد بست، ودخل بها في شوال، تقول تزوج عقد عليه في شوال، ودخل به في شوال رضي الله عنها، في شوال من السنة الأولى للهجرة رضي الله عن أمنا عائشة. كانت من أحب الناس، كان يراعيها مراعاة، أنه كان عندها ألعاب، تخيلوا عندها ألعاب، يعني زوجة صغيرة، يعني يبقى السن له دور في المحيط الذي تعيش. وكان من ضمن الألعاب في عنده حصان وإله جناحين. فالنبي يوم الأيام جلس معها، قال لها شو هذا يا عائشة؟ قالت هذا كذا وهذا كذا. قال ما هذا؟ قالت هذا حصان. قال وما الذي عليه؟ قال عليه جناحين. قال وأن هذا؟ يعني عمرك شفت حصان عليه جناحين؟ قالت كان عند سليمان حصان عليه جناحين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا طويلا عليه الصلاة والسلام، أحبها حتى أنه اعتنى بدينها وأخلاقها، وكانت من أقرب النساء إليه. وللأمانة لم يكن، هاي معلومة ترى يمكن عرفناها جديد، أنا بالنسبة لي بعرف في ناس تبارك الله متبحرين وعلماء وفقهاء وأهل تاريخ، لكن لم أكن أعلم أن الوحي ما نزل قط إلا في حجرة عائشة، ما نزل ولا عند زوجة من زوجات النبي. طبعا قبلها خديجة، سودة موضوع ثاني، لكن بعدما تزوج عائشة وجمع باقي النسوة عليه الصلاة والسلام نساءه، ما نزل الوحي إلا في حجرة عائشة رضي الله عنها.
وقال النبي ما قاله لعمر في سيدنا أبو بكر، قال لا تؤذوني في أبي بكر، ما حدا يزعل أبو بكر، ما حدا يقرب على أبو بكر، ما حدا يؤذي أبو بكر. وقال لنسائه، قال لزينب بنت جحش، وقال لفاطمة، لكن الرواية العبارة مختلفة. نساء النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أنه لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يوم عند عائشة تكثر الهدايا في يوم عائشة، فقالوا لرسول الله أخبر أصحابك هدايا، يعني حلويات أكل كذا، بحبوا الناس كلهم بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بحب عائشة، فمش يعني مش مانع الناس يحب يعرفوا أنك تحب زوجتك، مش عيب. بعض الناس أحيانا يهين زوجته وبسب على زوجته أمام الناس، يسألوا ليش، قال والله دفع للعين. هذا غبا وجهل، جهل، يسيء لزوجته، يسيء لها، وسخة مش نظيفة، ما بتعرف رب. بتشوف الأولاد نظاف البيت بالمع، الأولاد مؤدبين. طب يا زلم هاي، قال أنا والله دفع للعين، دفع للعين، تسيء لزوجتك أمام الناس، لسمعة أم عيالك. فلا، كان كل الصحابة بل المدينة بأسرها بل كل من يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، فكانت الهدايا تأتي باليوم اللي بيكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة. حتى النساء النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا فاطمة بنت محمد، جاءت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله، وقالت يا رسول الله إن نساءك أرسلنني، زينب بنت جحش وجويرية وحفصة وصفية، قال أرسلنني أخبرك أن تخبر أصحابك أن يرسلوا الهدايا في يوم غير عائشة، لأن كل هدايا تيجي بيومها، الأكل الحلو الكذا. فقال نشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله العظيم يعني شيء عليه الصلاة والسلام، قال يا فاطمة أولا تحبين من أحب أباك يا ربي؟ قالت قلت بلى، قال كفى، راحت. فقالت والله، فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، قالت والله لا أراجعه فيها أبدا. فإجوا مرة ثانية قالوا لها روحك لأبوك، يعني ما سمع منا النبي صلى الله عليه وسلم، خبري والدك إنه يعني خلي اليوم كذا. قالت لا أراجعه، خلاص هي بتحب اللي بحب أبوها وبتكره ما يكره والدها رضي الله عن فاطمة. فمين الآن اللي قامت؟ قامت أكبر ذرة بتغار منها ستنا عائشة، تقول ما غرت من امرأة قط كمثل زينب. كانت جميلة جدا زينب بن جحش رضي الله عنها، وكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. بتقول وحيد البغار منها كثير، أنا انسوا غيرتها من ستنا خديجة في قبرها، لكن زينب اللي كانت معاصرة لها النبي كان يحبها كمان. فالآن أرسلوا رسول زينب بن جحش، فجاءت تتكلم باسم باقي النسوة أنه يا رسول الله يعني بدنا أنه الهدايا هاي تكون في أيام مختلفة مش بس في يوم عائشة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يا إخوان، قال يا زينب لا تؤذيني في عائشة. يا الله، النبي لم يكن يظلم، والنبي بنحرج يحكي للناس لا تجيبوا لي أو جيبوا لي، لا يطلب، لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. واحد جاب لك هدية أقول له لا خليها بكرة بالله لو سمحت، ابعث لي ديليفري بعد المغرب بعد بكرة، ما بمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرجه من جهة وحبه لعائشة من جهة، ليش تقعدوا بتفكروا بالموضوع هذا؟ ليش الموضوع ماخذ أهمية عنكم؟ لا تؤذوني في عائشة يا زينب. فسكتت رضي الله عنها. كان علاقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم علاقة أدب رائعة جدا. عائشة وريدت في مكة، عاشت في مكة، ابنة الصديق، كانت تلقب بالصديقة ابنة الصديق، وبعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلقب بعائش، فكان يدلعها عليه الصلاة والسلام. وهذه رسالة مهمة اليوم، مش يا هبلة ويا بقرة ويا طويلة ويا أم كذا، لا، اليوم أحب الأسماء، سموهم بأسماء جميلة تحبها زوجتك وتتلطف بها لزوجتك، يا قمر، يا عسل، يا حب عيوني، يا نور عيني، يا مهجة قلبي، سموها بأسماء تحبها. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يذكرها بأحب الأسماء، وسماها الحميراء لأنه كانت عبارة عن بيضاء، يعني بشرتها بيضاء، وكان النبي قد استلطفها أي أحبها ورغب فيها، فكان يدلعها مرة يا حميراء ومرة يا عائش، وكانت تسمى المبرأة، وكان يناديها بالمباركة، مباركة أيضا. وفي روايات كثيرة إنه البركة كانت معقودة بأمنا عائشة رضي الله عنها، وإن ما تروح يا ينزل قرآن يخفف عن الناس رخص مثل التيمم وسنأتي له، يأفي في أمور أخرى. والمبرأة تلك التي نزلت فيها سورة النور التي برأ الله
أمرها في حادثة الإفك رضي الله تعالى عنها، فكانت تسمى الطاهرة والمبرأة كما كانت تسمى الطاهرة خديجة رضي الله عنها والصديقة وحبيبة حبيب الله، حبيبة حبيب الله، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، والصديقة ابنة الصديق، الصديقة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. فكانت محبوبة وكانت مسموعة وكانت ذكية فطنة، بل كانت شديدة الحرص على أن تتعلم، فكانت كثيرة السؤال في بيت النبوة، أي شيء ما تفهمه، أي آية، أي أمر، كانت على طول تستفسر، وهذا أعطاها زخم علمي واسع، حتى أن الصحابة كما يذكر سيدنا أبو موسى الأشعري كانوا يرجعون إليها في علم الفرائض. عارف شو علم الفرائض؟ يعني المواريث. أنا اليوم مثلا كخالد البزاعي ما بفتي بالمواريث، لأنه أنا لست قاضيا ولست مفتيا بدرجة أن أستفتى بهذا الموضوع، بده إلمام، بده ممارسة. الآن في برامج على النت ثانية بتعطيك الحصص وكذا عند حصر الإرث، لكن يعني ما يفتي بالفرائض أيام الصحابة أي واحد. فعائشة كانت ذكية جدا رضي الله عنها، بل النبي صلى الله عليه وسلم رفع شأنها ومناقبها عندما قال: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على الطعام. هسا واحد أسألك بالله، جيب لك صحن رز سادة ولا جيب لك منسف وجنبه لحمة وشراب؟ واللي يجيب لك فاصوليا خضراء مع كم قطعة هبر هيك، بتحب الموزة، بتحب الرقبة، بتحب الكتف، خاصة الجوعان زي الآن ماكل هو مثلا، هاي المايسر كمان بقول لي انت ذبحتنا، يعني شو بدي اساوي انا؟ حتى المنسف السمن البلدي والإشراك صحتين. فستنا عائشة شيء عظيم، شيء كبير في التاريخ، في تاريخها مع رسول الله، في تاريخها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بل يقول الزهري، أن ينقل عنه الشعبي عن الزهري، قال: ولو وضع علم زوجات النبي جميعا في كفة وعلم النساء كلهن في كفة لرجح علم عائشة في كفة أخرى. نتحدث عن من؟ نتحدث عن فقيهة الصحابة، نتحدث عن معلمة الفقه والأدب والطب والشعر، فلقد كانت مثل والدها رضي الله عنها. فاصل ونعود ونواصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم أعلامك.
1: لأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

سلام الله عليكم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل صلاة الجماعة، من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر، ويقال أنها الصلاة الوسطى، ويقال أنها من أعظم الصلوات شهودا، فلا تضيعوها. الله يتقبل مني منكم إن شاء الله تعالى. وأحث أي رجل الآن على الطريق يجد مسجد معك ربع ساعة إن شاء الله تعالى، حتى تكون من أولئك الذين يعني يأخذون أجر الجماعة، فأسأل الله أن ييسرها لكم. أيها الأحبة، الحديث عن أمنا عائشة حديث عظيم، نتحدث عن جبل من العلم والشعر والطب والفقه، فلقد كانت من أعلم أهل عصرها بالشعر، وهي تلميذة والدها، ومن أعلم الناس نسبا، وهي تلميذة لأبي بكر، وكانت من أفقههم وأحفظهم لكتاب الله، كيف لا، وكان الوحي ينزل فقط وفقط في حجرتها رضي الله تعالى عنها. كانت هي التي تفتي، وهي التي تشرح، وهي التي تبين، بل ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث، وهي في الرواية بعد سيدنا أبو هريرة رضي الله عن أبي هريرة. سبحان الله، لأن في الحديث من صلى على عائشة لما ماتت رضي الله عنها سنة 58 يوم الثلاثاء 17 رمضان، اللي صلى عليها سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بناء على وصيته أوصت أن يؤم الناس في الصلاة عليها إن هي ماتت سيدنا أبو هريرة رضي الله عن أبي هريرة. صلي عليها ودفنت ليلا بعد صلاة الوتر عند خروج الناس من المسجد، وأخذت للبقيع ودفنت هناك عند صاحباتها، عند زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشة لما تحدث عنها ما بتحدث عن أي امرأة يا أيها الناس. والله هل دلعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أظهر حبه لها؟ هذاك فعله كله. وذكرت حديث عمرو بن العاص عندما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس، هل دلعها؟ قلنا في الحديث، بل دخل يوما عليها صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، أما والله إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبة. قالت: وكيف ذاك يا رسول الله؟ من خبرك بهذا؟ كيف تعلم، كيف تعرف، كيف ذاك؟ قال: أما إن كنت عني راضية فإن أقسمت بشيء قلت ورب محمد، ورب محمد، حلفت برب وأضفت محمد، ولما تكوني زعلانة بتقولي ورب إبراهيم. قالت: والله نعم، ما أهجر إلا اسمك. لما تكون راضية تذكر رب محمد، ولما تكون زعلانة بتحلف برب إبراهيم عليهم الصلوات والسلام جميعا. في يوم الأيام كان في الحجرة ورأى أنه الأوس كانوا يتبارزوا ويلعبوا بسيوفهم وخناجرهم في المسجد، فقال: أما تحبين أن تنظري؟ النبي عرض عليها تروح تتفرج تشوفي. قالت: نعم. فكأنها يعني وضعت خدها على خد رسول الله وذقنه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وراه، وسترها النبي برداء عليه الصلاة والسلام، وكل لحظة يقول لها: أنهيتي، خلصتي؟ وهي تقول لا. قالت: والله ما أردت رؤياهم، إنما أردت بقاء خدي على خد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت تحب حب عظيم، وهو كذلك كان يحبها حبا عظيما. بل يذكر في يعني من الحياة الزوجية اللطيفة الجميلة بينهم، إنه في كما يذكر في الحديث الصحيح أنهم تسابقا مرتين. في المرة الأولى تقول عائشة: كنت صغيرة السن قليلة اللحم، يعني وزني خفيف، فسابقت النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقته. انتهت اللوين، بدك نتسابق يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصلت الحد قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، سبقته وظلت ماسكيتها إنه أنا فزت عليك وأنا هاي. النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيها. تقول: فلما مضت، يعني مضت أيام شهور ما أدري، سابقني النبي صلى الله عليه وسلم، قالت سابقيني. تقول: فلما كثر لحمي سابقني النبي صلى الله عليه وسلم، هاي المرة الثانية، فسابقته فسبقني، انتصر هو، أخذ الجولة هو عليه الصلاة والسلام. نظر لها قال: هذه بتك، هذه بتلك، واحدة بوحدة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، هاي زوجته، هاي حبيبته، هاي أقرب الناس إليه، طبعا لم يرزق منها بالذرية قط. في يوم الأيام بتقول له كل النساء: هاي أم قاسم، هاي أم عبد الله، هاي أم إبراهيم، بماذا أتكنى؟ وكان عندها عبد الله ابن الزبير، كان صغير ابن أخته، فقال: تكني بابنك، بابنك يعني ابن أختك، ابنك ما يخالته. فكنيت بأم عبد الله رضي الله تعالى عن عائشة، وكان الصحابة يدعونها بهذا الاسم، كانوا يحترمونها ويوقرونها. وقلت لكم قبيل الفاصل أن الإمام الشعبي ينقل عن الإمام الزهري من سعة علمها وفقهها
أن لو وضع علم نساء النبي في كفة مع علم نساء الأمة في كفة وعلم عائشة في كفة لرجح علم عائشة رضي الله عنها. وذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يعودون إليها فيما أشكل عليهم من قضايا سواء تتعلق بأحاديث أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأمور الدين والتشريع والفتية. ويذكر أيضا مسروق بن الأجدع وهو من كبار التابعين وهو تلميذ عند أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا أنها كانت تفتي بالفرائض، وعندما تتكلم بالفرائض لا يتكلم معها أحد أي المواريث. إذن شهد لها القاصي والداني، بل أجمع الصحابة أنه لم يكن في العلم والفقه مثل عائشة، وهذا اللي ساعدها حقيقة أنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الوحي عندها، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها ونام صلى الله ومات صلى الله عليه وسلم وهو بين عنقها وصدره عليه الصلاة والسلام، كان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها لما انتقل للرفيق الأعلى، بل كان قبره في حجرة عائشة رضي الله عنها. لما دفن سيدنا أبو بكر تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: والله يعني ما كنت أخجل أن أنزع ثوبي، يعني الواحد يشلح يغير ملابسه، يعني هذا القص أنه كان قبر أبوي وقبر زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وأبوي. بتعرف هؤلاء المرأة يعني تخفف من القيود عند وجودهم. لكن لما دفن سيدنا عمر رضي الله عن عمر، استأذن أمنا عائشة رضي الله عنها في أن يدفن بين صاحبيه ومع صاحبيه، أذنت له وأعطته هذه مودة حقيقة لا تنسى لعائشة رضي الله عنها. قالت: ما كنت أدخل بعد ذلك إلا وأنا يعني قد شددت ثيابي. الحديث عن أمنا عائشة يطول حقيقة وهو طويل كثير، لكن تستحق أن نقف معها إن شاء الله في الأسبوع القادم لننهي الأمر بجملته، ولنحب أكثر أمنا عائشة رضي الله عنها، نسمع عنها، نعرف عنها، ولها الكثير الكثير في حياة الأمة والتاريخ. لكن هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة. خالد رمزي البزايا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شاكرا من كان معي مايسر هذه الحلقة حبيبنا والغني عن التعريف وعبد الرحمن أبو رياش تلفزيون حياة مارية ابنة أخينا نزار حفظه الله وإياكم، استودعكم الله في أمان الله.

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية السادسة إلى الآية الثالثة والثمانين من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية السادسة إلى الآية 83 من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن ييتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. اليوم بدي احكي لك عن جملة كتير بنسمعها بالشغل: العميل دائما على حق. طيب هل فعلا العميل دائما على حق؟ بالتأكيد لا، العميل مش دائما على حق، لكن من الضروري جدا انه يطلع من عندك راضي. هاي هي القاعدة المهنية الصحيحة. ممكن يكون فاهم المعلومة غلط، او قرأ الشرط بطريقة مختلفة، او يكون منفعل بسبب موضوع ما له علاقة فيك انت اصلا كموظف. بس المشكلة انه بعض الموظفين لما يكتشفوا انه العميل هو الغلطان بيحولوا الموقف لمعركة اثبات مين الصح. وهون القاعدة: مش مهم تثبت انك صح، المهم توصل للحل ويطلع العميل من عندك راضي. لأن العميل ممكن ينسى تفاصيل النقاش، بس ما بينسى كيف خليته يشعر. الموظف العادي بدخل بالنقاش حتى ينتصر. أنا حكيت لك، أنت فاهم غلط، هاي مش مسؤوليتي. وحتى لو كان فعلا معه الحق، ممكن يطلع من الموقف خاسر. الموظف المثالي بفصل بين حقيقتين: ممكن أنا أكون صح، وممكن بنفس الوقت أكون مسؤول عن حل المشكلة بطريقة مهنية. وكثير من مشاكل العملاء والزباين كان ممكن ما تصير أصلاً لو وصلت المعلومة كاملة من البداية. عشان هيك قبل ما يقرر العميل، تأكد أنه فاهم المنتج أو الخدمة والسعر والشروط والحدود. ولما تحصل للمشكلة لا تبدأ بالدفاع عن نفسك، ابدأ بالسؤال: شو اللي صار معك؟ وبعدين شو الحل اللي ممكن أقدمه إليك ضمن صلاحياتي؟ إذا كان طلبه خارج النظام وخارج صلاحياتك، لا توعد بشيء ما بتقدر عليه. وضح له الحدود وقدم له البدائل المتاحة. ونقطة مهمة: إرضاء العميل والزبون مش معناها أنك تتنازل عن النظام أو تقبل إساءة أو تعطي وعد خارج صلاحيتك. الخلاصة: اللي بيصير مع العميل من مشاكل مش معركة لازم تفوز فيها، هي موقف لازم تديره، والعميل لازم يطلع من عندك راضي. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. والشركة الناجحة مش اللي بتربح كل نقاش بينها وبين عملائها، اللي بتخلي العميل يطلع هو حاسس انه انسمع وانحلت مشكلته وهو راضي.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قوله تعالى نبتدئ الحديث: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم، لا يحاسبكم، لا يعني يسجل في يعني خانة السلبيات عليكم، لا، لأن هذا يعني والله ما قلت، والله ما كذا، يعني هذا يعني على ألسن الناس كثيرا. مولانا أسقط عنا كل هذا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي اليمين غير المنعقد، اليمين غير اللازم أو الذي يحاسب قائله، إنما هذا درجة على اللسان. فالله تعالى لا يحاسب ولا يؤاخذ في أيمانكم اللي هي الحلف، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أنت في قلبك تعرف الحقيقة، وفي قلبك تصميم وعزم وقضية وإرادة منعقدة، ولكنك لم تكن فيها موفيا الحق، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يا سلام، هذا الدين دين قلوب، مش دين مظاهر أو دين قشريات أو سطحيات، لا، وإنما يغوص في الأعماق في القلب. والله غفور حليم، احنا تعودنا غفور رحيم، هنا غفور حليم، فعول صيغة قوة في المغفرة. غفور حليم، حليم يحلم على عباده، ومن حلمه سبحانه على عباده كان هذا العفو وعدم المؤاخذة. نمشي مع الآية التالية: للذين يؤلون من نسائهم، يعني هنا يؤلون بمعنى يعني الطلاق أو طلب المفارقة أو شيء من هذا القبيل. يؤلون من نسائهم، أنت علي حرام أو يمين ما يقربها إلى آخره. يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذه المدة يعود فيها الإنسان لعقله لحظة غضب الألية، يعني مثل اليمين والحلف ما أقرب ولا أكلمها ولا إلى آخره، يعني كأنه فيها نية طلاق أو نية مفارقة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني حلف عليها أن لا يقرب أو أن تطلق أو شيء من القبيل. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ينتظر أربعة أشهر، إن كان في حمل يستبين، وإن ما فيش حلم برضو يستبين. إذن أربعة أشهر من أجل أن نتأكد من براءة الرحم أنه مش حامل جنين، فيكون الولد مش معرف ينسب لمن. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. رجعوا لبعضهم، تصالحوا وياها، فاءوا أي رجعوا إلى الصلح، إلى السلام الاجتماعي والسلام المنزلي إلى آخره. فإن الله غفور رحيم، يغفر، مع أنهم الاثنين قد يكونوا أقسموا لا يقربون بعضهم، فالله تعالى غفور رحيم للطرفين. طبعا الرجال بشكل أوضح وأقوى، لأنه هو الذي يبادر، هي تتلقى المصائب مسكينة. وإن عزموا الطلاق الاثنين مع بعض فإن الله سميع عليم. عزموا الطلاق الطرفين، هو قال أنت بالنسبة لي طالق، وقالت له أنا قبلان هذا الطلاق وأنا راض به إلى آخره. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. المطلقة تنتظر أن يمر بها حيضة ثم ثانية ثم ثالثة، علمت بها الطريقة أنه الرحم بريء من أي جنين من أي حمل، إذن تستطيع أن تبدأ حياة جديدة وتحرك تنشئ أسرة جديدة وبيت جديد، لأنه في بدائل. يعني مدام أنت طلقت، المرأة صارت طليقة حرة، ممكن لها أن تتزوج مدام ضمنت براءة الرحم، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني هي علقت بجنين، ينبغي أن تصرح وأن تبين حتى ينسب إلى والده الحق، مش إلى والده اللي مش من هو من نطفته. وهي مسؤولية في قلب وعقل المرأة، تحاسب عليها إن أعطت إفادة غير صحيحة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني هي حامل في الرحم، تقول شهر شهرين أسبوعين ثلاثة أيا كان، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. إخوانا، إن ما أحوج الناس أن تكون فعلا فيها الإيمان بالله عز وجل، ويكون مرجعية الصدق لارتباطها بالله عز وجل. ما يستطيع بشر أن يقف أمام الله وقد كذب في يمين كانت خلفا وكانت معاكسة للحقيقة. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف كاذبا، أعوذ بالله. إن كنت أؤمن بالله واليوم الآخر، يا رجل ولا امرأة، مالو هذا إذن؟ يعني وقعتك سودة كما يقولون. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لحظة زعل، قال أنت طالق ولا غيره، لكن استرجع هو وهي. يا بنت الناس، يا ابن الناس، نرجع لبعضينا، احنا صرنا مع بعض كذا شهر كذا سنة إلى آخره. نختم الآية بقوله تعالى: إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، اللي هو حق التطليق يعني، والله عزيز حكيم. نقف عند نهاية الآية الكريمة، نلقاكم دائما بخير، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الواقعة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآية خطيرة جدا، في أنها تؤكد على أن الفساد من صنع البشر. خالق البشر كل شيء أبدعه خير عميم، لكن الإنسان حينما أودعت فيه الشهوات وأعطي منهجا ليضبطها، فوضع المنهج وراء ظهره وتحرك بلا منهج، وقع الفساد في الأرض. وهذا الفساد في الأرض في كل مكان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالباء باء السبب. والله عز وجل كان من الممكن أن يفسد الإنسان ولا يذيقه نتائج فساده، إذن لا يتوب. لكن شاءت حكمة الله عز وجل أنه إذا فسد أذاقه نتائج فساده لعله يتوب. قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو استعرضنا الآيات القرآنية التي تتحدث عن أسباب هلاك الأمم لوجدنا هناك أسبابا كثيرة. في مقدمة هذه الأسباب التكذيب بما جاء به الأنبياء. وقد قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. إذن أحد أكبر أسباب هلاك الأمم التكذيب برسالات الأنبياء. ولكن هناك قضية خطيرة جدا، ذلك أنه في العالم الإسلامي لا تجد مسلما واحدا يكذب بما جاء به الأنبياء، ولكن هناك ما يسمى بالتكذيب العملي. لو تتبعت حياة المسلمين لا تجد في حياتهم ما يؤكد إيمانهم بالآخرة، ولا ما يؤكد إيمانهم بأن الله يراقبهم وسيحاسبهم. سلوكهم لا يتناسب مع ما يدعونه من إيمان. هذا التكذيب العملي أخطر بكثير من التكذيب اللفظي. إنك إن كذبت بلسانك هناك من يحاورك، هناك من يقنعك، لكنك حينما تعترف أن هناك يوما آخر وأن هناك حساب وأن هناك نار، ولا نجد في عمل هذا الإنسان ما يؤكد إيمانه، فهذا التكذيب الخطير الذي لا يكشف. لذلك العلماء قالوا: هناك كبائر ظاهرة وهناك كبائر باطنة. الكبائر الظاهرة الإنسان يتوب منها سريعا لأنها ظاهرة، ولكن كبائر القلب كبائر باطنة كالكبر والاستعلاء ورد الحق. فأنا حينما أقول التكذيب أقصد التكذيب العملي في العالم الإسلامي. يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا. هذه انتهت، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أنا لا أخشى من التكذيب اللفظي، قد يظهر كاتب من حين إلى آخر فيكذب. هؤلاء قلة قليلة هم في مزبلة التاريخ، لكن الذي يقلق المسلم الذي يتمنى أن يعم الخير على كل المسلمين، الذي يقلق هذا المسلم أنك لا تجد في حياة الناس اليومية ولا في تعاملهم ولا في بيوتهم ولا في تجاراتهم ولا في سفرهم ولا في علاقاتهم ما يؤكد إيمانهم باليوم الآخر. الشيء الثابت أن الإنسان يتعامل مع الواقع بقانون إدراك انفعال سلوك. أنا لا أنفعل إلا إذا كان إدراكي صحيح، كما أنني لا أتحرك إلا إذا كان انفعالي صحيح. ولعل من أبسط الأمثلة أنك إذا رأيت وأنت في بستان أفعى، علامة إدراكك أنها أفعى لدغتها قاتلة أنك تضطرب، وعلامة اضطرابك أنك تتحرك إما إلى قتلها وإما إلى الهروب منها، كأن هذا قانون. لذلك لو أن الناس أيقنوا أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن يعصيه أحد. يعلم وسيحاسب وسيعاقب، بل إن الله عز وجل حينما قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل

الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كأن الله اختار من بين أسمائه الحسنى اسمين فقط، القدير والعليم. إن أنت حينما تعلم وتوقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. هذا جانب من جوانب أسباب هلاك الأمم، التكذيب. ولأن الله عز وجل يقول: فكلا أخذنا بذنبه وهل نجازي إلا الكفور. ولأن الله عز وجل يقول: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لكن تؤخذ الأمة أحيانا بمعصية بعض أفرادها إذا أقرتهم على ذلك. أرفض المقولة الشائعة بين عامة المسلمين أن البلاء يعم. أنا أرى أن البلاء خاص والإكرام خاص. والآية دقيقة جدا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، وكلا أخذنا بذنبه وهل نجازي إلا الكفور. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. ولكن قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال صالحون. فهذا الذي ينسحب من المجتمع ولا يعنيه أمر هدايته، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولا يحمل هم المسلمين، هو مستقيم لوحده وانتهى الأمر، هذا يؤخذ بجريرة غيره، لأنه ترك فريضة سادسة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك فريضة كبيرة. فأنا حينما أقول أخذ الناس جميعا بتكذيبهم الأنبياء، بمعنى أن الباقين أقروهم على أعمالهم. سيدنا عمر يقول: والله لو أن قرية ائتمرت على قتل واحد لقتلتهم به جميعا. تصور حريقة نشبة في طرف حي من أحياء بلدة ما، فالذي يسكن في الطرف الآخر من الحي قال: أنا ليس عندي نار. إن لم يخرج من بيته ويساهم في إطفاء النار في أول الشارع، النار سوف تصل إليه. لعل هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا الذي لم يقترف هذه المعصية وأهلكه الله لأنه لم ينه عنها، ولم يتمعر وجهه حينما يراها، ولم يعبأ بفشو المعصية بين المسلمين، هذا ذنب أيضا. لكن بشكل عام التعميم من العمى، لا يعمم إلا أعمى. في كل بلد هناك طيبون وصالحون ودعاة إلى الله صادقون وملتزمون، هناك من يخاف الله، لكن حينما يغلب على الأمة فسادها وانحرافها وتفلتها من منهج ربها، عندئذ تستحق الهلاك. لكن المستقيم له معاملة خاصة: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال تعالى أيضا: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. إذن التكذيب، تكذيب رسالات الأنبياء، أحد أكبر أسباب هلاك الأمم. والتكذيب قولي وفعلي، وأنا أرى أن التكذيب الفعلي أخطر من التكذيب القولي، لأن التكذيب الفعلي يدعوك إلى أن تجيبه، أن تحاوره، أن تأتيه بالدليل والبرهان، لكنه يعلن أنه مؤمن بالآخرة، فإذا دققت في حياته اليومية لا تجد أثرا لهذا الإيمان. تماما كما لو أنك ذهبت إلى طبيب وعالجك الطبيب وكتب لك دواء، وأنت بلباقة عالية أثنيت عليه وأثنيت على علمه، لكنك لم تشتري الدواء لأنك لست قانعا بوصفته. عدم شراء الدواء هو تكذيب بعلمه، مع أنك بالغت في احترامه وفي الثناء عليه. فما يقوله الإنسان ولا يعنيه لا قيمة له إطلاقا. لذلك لم يكن في حياة النبي نفاق، لأنه المؤمنون ضعاف كانوا. فالنفاق متى يكون؟ إذا أصبح المؤمنون أقوياء
وهناك من له مصالح معهم ينافق لهم، ما كان في نفاق. فلذلك التكذيب كان صريح، وهذا ملمح خطير في أن الله عز وجل حينما أرسل أنبياءه كانوا في بداية الأمر ضعفاء. لماذا؟ لو جعلهم أقوياء لآمن الناس بهم جميعا، لا عن قناعة بدعوتهم ولكن خوفا منهم. لذلك أيعقل أن يمر النبي على بعض أصحابه وهو يعذب ولا يستطيع أن يفكه من هذا العذاب؟ مهلا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فحينما يكون موضوع التوبة سببا من أسباب هلاك الأمم، يكون حجم التوبة وثمارها كبيرة جدا في حياة المؤمن، لأن هلاك الإنسان شيء مدمر. فإذا تاب الإنسان من سبب من أسباب هلاكه فقد نجا من عذاب الدنيا وشقاء الآخرة. ابن عباس رضي الله عنه يقول كلام رائع، قال: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وحينما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أي أن الإنسان حينما يؤمن الإيمان الحق وحينما يشكر الشكر الحق حقق سبب وجوده في الحياة، عندئذ تنتهي المعالجات كلها. إذن سبب هلاك الأمم أن تقترف المعاصي والآثام وأن يكذب الأنبياء. فحينما نصدق وحينما نستقيم على أمر الله نكون قد تلافينا سبب هلاكنا. وهناك فكرة دقيقة جدا، هو أن الأمة أو الفردة إذا وقعت فيما يوجب هلاكها هناك أنواع كثيرة جدا لهلاكها، قد يكون بعارض طبيعي كزلزال أو فيضان أو صقيع أو جفاف، أو بمشكلات داخلية أو بعدوان خارجي. هذه منوعة في أشكالها لكن متحدة في سببها. حينما ترتكب الأمة سبب هلاكها قد يأتي الهلاك من طرق كثيرة، ولا ينفع حذر من قدر ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هرم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة وبذلا آلاف الإبل ليطفئا نارا دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يمينا لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع القرآن، مع سورة البقرة، لنا حديث إن شاء الله تعالى موجز، عسى الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفعنا بما نسمع وما نقرأ. عند قوله تعالى الطلاق مرتان انتهى الحديث، نبتدئ من هنا. الطلاق مرتان، ليه ما هو ثلاث مرات؟ ثلاث مرات معنى انفسخت وانتهت العلاقة، لكن طالما هناك حياة زوجية ممكن الرجوع إليها والاستئناف، الطلاق مرتان. الثالثة معنى انتهت الحياة الزوجية، إذن الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف، تمسك الزوجة بمعنى تبقيها في دارها في بيتها محترمة مكرمة، إمساكم بمعروف دون من، دون أذى، دون تسميع كلام جارح إلى آخره، أو تسريح بإحسان. ما فيش تفاهم، تسريح بإحسان مع احترام الناس وأهل يعني الزوجة والزوجة نفسها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تسترجع من المهر الذهب ولا تسترع المرجع يعني المهر كله، لا. ربنا تعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا شيء إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلا أن يخاف إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ممكن يصير يعني نوع من التعويض للزوج، تدفع المرأة من أجل أن تتحرر من هذه الرابطة الزوجية اللي مش منسجمة ولا هي يعني تحقق السعادة للطرفين. إذن ممكن تشتري حريتها بشيء من المال تدفعه لهذا الزوج، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، لا إثم عليهما على الكلام فيما افتدت به، يعني حررت نفسها. ويقول مولانا بعد ذلك تلك حدود الله، يعني مولانا يبين الحدود لا تتجاوزها يا أيها الإنسان في الزواج والطلاق إلى والمعاشرة إلى آخره، فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه، ظلم الحقيقة، ظلم الطرف الآخر. فإن طلقها فلا تحل له من بعد. جت الطلقة الثالثة الآن، أصبحت الآن محرمة عليه، ما في رجعة خلاص. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، زوجت زوج جديد ثم طلقها الزوج الجديد، يجوز لهذا الذي طلق أولا أن يعود إلى هذه الزوجة. فإن طلقها، أي الثاني هذا مش الأولاني، فلا جناح عليهما، أي المرأة والرجل، أن يتراجع، أن يعود إلى حياتهما الزوجية، إن ظنا أن يقيما حدود الله. يعني الآن يا ابن الناس، أنا تغير عقلي وأنت تغير عقلك، جربنا الفراق والبعد فشعرنا أنه ممكن ننسجم من جديد ونبدأ حياة جديدة، أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ما أجمل القرآن، والحمد لله رب العالمين. هذه حدود، كم الدول تلتزم حدودها، ينبغي أن نلتزم حدود الله. وفقنا الله جميعا لأحسن الفهم. السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في تصرف صغير في بيئة العمل ممكن ينعكس عليك بشكل إيجابي كبير إذا قمت فيه. التصرف هو إذا أنت طلعت من مكان عملك لفترة مؤقتة، لابد أنك أنت تعلم مسؤولك أو واحد من فريقك أنك طالع ومتى راجع. يمكن تحكي شو يعني 5 دقائق، بس تخيل المشهد من الطرف الثاني. مديرك بده إياك، أنت مش موجود. عميل بيسأل عنك، أنت مش موجود. مكالمة بتيجي ولا حدا عارف وينك. المشكلة مش أنك طلعت، المشكلة أنه غيابك صار مجهول. والقاعدة، غيابك بإعلام انضباط، بينما غيابك بلا إعلام فوضى. الموظف العادي بيعتبر وجوده في المكتب مسألة شخصية بالكامل. الموظف المثالي بفهم أنه جزء من تشغيل فريق، وإذا غاب لازم الفريق يعرف حتى يغطي مكانه. وإحنا دائماً بنحكي جملة بسيطة مثل بطلع ربع ساعة وبرجع، ممكن توفر كثير سوء فهم. وهذا مش معناه أنه كل حركة بدها إذن رسمي. الموضوع هو عبارة عن تنسيق وليس خضوع. وفي شغلات تانية بتدخل بنفس الفكرة. إذا عندكم أكثر من شخص بالفريق، لا تترك الموقع بدون تغطية، نسق الاستراحات بين بعض. وإذا عندك زيارة شخصية، حاول تخليها خارج أوقات العمل. وإذا اجتمعت مع زميل، انتبه إنه اجتماع الدقائق ممكن يتحول لنص ساعة وأكثر، خصوصاً إذا كان أثناء ضغط العمل. طيب شو تعمل؟ حدد مع فريقك آلية بسيطة للغياب المؤقت. مين تخبر؟ كيف تخبر؟ ومتى لازم يكون في تغطية بديلة عنك؟ وبس تصير الآلية واضحة، التزم فيها بدون ما تنتظر حدا يذكرك. ونقطة مهمة، الهدف مش مراقبة الموظف ولا التضييق عليه، الهدف إن الشغل يضل ماشي حتى لما تكون أنت مش موجود. الخلاصة، قبل ما تغيب خلي الناس تعرف، كلمة صغيرة منك بتحمي وقتك ووقت زملائك وصورة الفريق عنك. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة الاحترافية بتعرف متى تفتح ومتى تسكر، وأنت لازم يعرف وينك لما تطلع.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون

واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة ياسين.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أف أم.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي الفرقان والشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الفرقان والشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: يستبشرون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة القصص.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وقل الحق من ربكم فما

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي صاد والزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي صاد والزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.